في بعدك في حاجات مقصات، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيك.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة ووجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة، لا مجرد نصيحة عابرة.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المروءة قرينة التغافل حين يحمد، بل هو عمادها الذي عليه تقوم. قال عمرو بن عثمان المكي: المروءة التغافل عن زلل الإخوان. وقال ابن القيم: وأما مروءة الترك فترك الخصام، فترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والمماراة والإغضاء عن عيب ما يأخذه من حقك، وترك الاستقصاء في طلبه، والتغافل عن عثرات الناس،

وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة. وعبير ريح الكرم يفوح من حسن تغافل الكرام. قال سفيان بن عيينة: ما استقصى كريم قط، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: وإذ

0: بعض.
1: نفوس البشر مجبولة على محبة من لم يحصي عليها المثالب، وذاك من أسرار جذابهم إلى من يتغافل عن معايبهم، كما كان إحصاء تلك المعائب سبب نفارهم ممن أحصاها. تغافل في الأمور ولا تناقش، فيقطعك الغريب وذو المودة. كساء التغافل سابغ يواري عيب صاحبه ويظهر جميل خصاله، وذاك من أسباب سلامة دينه وعرضه، وسر من أسرار محبة الناس له. يقول أحد العلماء: من تغافل عن عيوب الناس وأمسك لسانه عن تتبع أحوالهم التي لا يحبون إظهارها سلم دينه وعرضه، وألقى الله محبته في قلوب العباد، وستر الله عورته، فإن الجزاء من جنس العمل. وذلكم التغافل أمارة استواء عقل ورشد. قال الشافعي رحمه الله: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. وقال ابن المقفع: ما رأيت حكيما إلا وتغافله أكثر من فطنته. فبوابل التغافل يطفأ جمر الشرور. قال الأعمش: التغافل يطفئ شرا كثيرا. وقال المهلب بن أبي صفرى لولده: إذا سمع أحدكم العوراء، أي الكلمة القبيحة، فليتطأطأ لها تخطه. قال ابن القيم: إذا خرجت من عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها، تلقحها، ونسل الخصام نسل مذموم. بلجام التغافل يدرك الأحمق المعتدي ضعة قدره وقبح فعله، ويسلم من مجاراته في حضيض السفه الهابط. جاء رجل فشتم الأحنف بن قيس فسكت عنه، وأعاد فسكت، فقال: ولهفاه، ما يمنعه من أن يرد علي إلا هواني عليه. ورياح التغافل تسرع مرور واردات السوء وخواطره، حين تهجم على العقل بغية إضعافه فيسلم من شرها، كما أرشد إلى ذلك ابن القيم بقوله: ويتغافل عنها ما أمكنه، فإنها تمر بالمكاثرة والتغافل مرا سريعا، ولا يوسع دوائرها، فإنه كلما وسعها اتسعت، ووجدت مجالا فسيحا فصالت فيه وجالت، ولو ضيقها بالإعراض عنها والتغافل لاضمحلت وتلاشت. ذلك التغافل أقوم سبل العافية والراحة النفسية من رهق المناكد والمخاصمات، كما أنه من أعظم العون على التفرغ للمهم من الشأن. قال محمد الخزاعي: سمعت عثمان بن زائدة يقول: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء، كلها في التغافل. ولأجل من ضم في التغافل من راقي القيم والمعاني كان صاحبه جديرا بالسيادة في قومه. يقول أحد الفضلاء: لا يسود العبد حتى تكون فيه خصلتان: اليأس مما في أيدي الناس، والتغافل عما يكون منهم. ولا غرو في ذلك، إذ عز التغافل فرع ناشئ من أصل عز العفو الذي ما زاد الله صاحبه به إلا عزا. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

من في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

غليظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل.

فريق في الجنة وفريق في السعير.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما

عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

أمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير.

من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد

ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق

وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.

بصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره

الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور

ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا

وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا

هو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.

يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لا تدركه الأبصار

0: وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

في وطن لا يعرف المستحيل رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة إلى

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة دلاين، شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فلا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14:00 على جدة FM.

في وطن لا يعرف المستحيل رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة إلى

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة ذا لاين، شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن

0: ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فلا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: في ألحان تسمعها وتعرف إنها تنتمي للليل. السامري واحد من هذه الفنون. قصيدة إيقاع يتكرر، صفوف تتحرك بانسجام، فن ارتبط بالمجالس والسمر والاحتفالات في نجد. والغريب الجميل إن الإيقاع بيتكرر، لكن في كل مرة بيكون في إحساس مختلف. يمكن عشان كده السامري ما ينتهي بانتهاء الأغنية، يبقى في ذاكرتك.

0: على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: ابدأ صح الآن على جدة FM.
4: يا صباح الجمال، يا صباح الروقان، يا صباح إيش يا دينا؟ بداية
5: نهاية أسبوع.
4: الله عليك يا دينا، الله عليك، صباحك وين؟
5: جملة طويلة، طول مو طبيعي.
4: بس كذا يعني إيش تشد انتباهك؟ تعرفي إيش جاي وراها؟ إيش ساحبة وراها الجملة وجاية؟
5: لا شوفي، الجملة من كثر طولها تحسي دخل الأحد على طول وراح الويكند، صح؟ طويلة يا عبد الله.

0: من شرف من خلف الميكروفون دينا سعد ومني أنا إيمان بحيدرة أجمل التحايا وأجمل تحية من مايسترو الفن الجميل عبد اللطيف عنبر.
1: وقفنا عندك شفتي لما تنسي اسم المخرج
0: لخبط في اسمك يا عبد اللطيف
1: على طول ارسلي لي يعني اشري لي بس
0: كده يعني انه يلا خش
1: كده ايوه واضح. يعني من تحت كده
0: واضح من غير ما اشر
1: ارفسيني من
0: تحت ادخلي في الموضوع على طول
1: طيب وبعدين مشكله لما تنسي
0: اجمل تحيه من عبد اللطيف
1: تنسي اسم المخرج على فكره ترى يقفل عليك المايك
0: انا مو انسى اخاف الخبط اجيب أوكي. اسم بابت ولا اجيب اسم جد
1: زي
0: ولا.
1: ما انا قلت لساره خوجة اتذكر قلت لها ساره خطيب ساره الخطيب
0: الخطيب
1: الخطيب دمشت طلال الخطيب فسار الخطيب تحية للجميع لكل زملائنا عبد اللطيف اليوم نور الحلقة فيك بإذن الله عبد اللطيف عنبر زميلنا واليوم عندنا مفاجأة وإبداع إن شاء الله في الحلقة نتمنى أنكم تشاهدونا أكثر ما أنكم تسمعونا عشان اليوم عندنا مفاجآت لكم أوكي مفاجآت مشاهدة يعني تقدر تشوفوها بس خلينا نبدأ حلقتنا من الآن وعلى مدى 3 ساعات حنكون معاكم في مشاويركم الصباحية وما تحلى حلقتنا إلا بكريم مشاركاتكم على 800-244-28-28
0: وأكيد على رقم الواتساب اللي قالته دينا وكمان أرقام الاتصالات حنجيبها تباعا لكن عندنا العديد اليوم من الفقرات دينا نبدأها بالتصبيحات وبعد كده ندخل في فقرات حلقتنا المتنوعة
1: طيب حنطلع أول فاصل بعدها راجع لكم من جديد لا تروحوا

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: أخبار الطقس على جدة FM.
4: أخبار الطقس على جدة FM اليوم 16 من سبتمبر. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهدوء الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المدينة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك حايل الجوف الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة المدينة والشرقية. توقعات البحر الأحمر الشمالية، الرياح إلى شمالية غربية بسرعة 18 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 إلى 30 كيلو على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وأخيرا حالة البحر خفيف الموج.
3: أخبار الطقس على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ في تصبيحاتكم كعادتنا، وأول تصبيحة كالمعتاد من أبو فؤاد. صباحك خير وصباحك أنوار، ويا هلا وسهلا فيك
3: أبو تهاني. بيصبح عليكم بيقول لكم صباح الخير.
2: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا محمد أيوب، يصبح على الكل والجميع ويقول صباح الخير للأشخاص تحبهم وتحترمهم. والله صباح الخير للكل، حتى اللي ما يحبهم ونحترمهم.
3: لا ما في صباح الخير للي ما
2: ليه ليه ليه ليه
3: عشانهم مزعلين.
2: ليه زعلوكي؟
3: مو ما أحبهم.
2: أوكي طيب. مشاكل من يوم الخميس.
3: غازي شولان يصبح عليكم، بيتمنى لكم سعادة وطمأنينة وفرح، ولك كذلك يا غازي.
2: أيضا عندنا تصبيحة من مريم. مريم لو تكتبي اسمك يا مريم كلنا نفرح، كل العالم يفرح. اكتبي اسمك يا مريم، ليه ما بتكتبيه؟ بس تقول صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية يا هلا.
3: أبو عمار من جدة بيصبح علينا وبيتمنى لنا صباح جميل، ولك يا أبو عمار.
2: أيضا عندنا الصادق آدم العاقب علي، يصبح على الكل والجميع، يا هلا وسهلا فيك يا الصادق.
3: عبد الهادي عمران بيقول لكم صباح الخير عليكم جميعا.
2: عماد يصبح على الكل ويقول النجوم في السماء لا تختفي، ومحبة الناس الإكرام لا الكرام لا تنتهي.
3: يا سلام عليك،
2: العافية.
3: بكر عبد الكريم يقول صباح الخير يا إذاعة جدة، صباح الخميس الجميل وصباحكم فرح وطاقة وحياة ولكل المستمعين الكرام.
2: يعطيك العافية. أيضا عندنا فضل السنيدي، صبح على الكل، يا هلا وسهلا فيك، ويدعي لنا دعوات جميلة، يعطيك العافية، شكرا لك.
3: صباح الخير من أبو إيلاف،
2: يا هلا وسهلا فيك روبن، يعطيك العافية يا روبن، شكرا لك على هالتصبيحة.
3: وصباح الخير من بشير محمد، بيتمنى لكم صباح معطر بأندى الزهور والورود.
2: تصدق جريتا صباح شو اسمه عيد مبارك.
3: أيوة
2: كل سنة الفطر طيبة. عند الفطر
3: كل
2: مبارك،
3: كل سنة وانت طيبة. يدينا جابت العيد
2: وانت طيبة. يا والله أنا قريتها كذا يا بنت الحلال.
3: الله يجعل كل أيامك عيال. أيوة. بالعكس شيء حلو.
2: أي والله أكيد. أحب عيد الفطر، لطيف، ما في لحم وكذا وأشياء كثير.
3: أنا أحب اللحمة.
2: أنت تحب اللحمة؟
3: أيوة. أوكي. لحمة كبدة.
2: أوكي.
3: حتى في عيد الفطر نسوي لحمة كبدة.
2: والله سلام عليكم. أيوة. والله شاطرين، بس لا تعزبون. طيب فهد العتيبي يقول صباح الخير، يا هلا وسهلا فيك يا فهد العتيبي.
3: وصباح الخير من علي طيارة أبو يزن، بيصبح على يزن، صباحك ورد أنت ويزن والجميع.
2: يزيد يعطيك العافية، ويا هلا وسهلا فيك يا يزيد.
3: وعندنا من تصبيحة من مين، فتافت بيقول أسعد الله صباحكم بكل سرور.
2: أيضا عندنا يحيى، بس يحيى يقول صباح الخير يحيى أحمد، يا هلا وسهلا فيك يا يحيى.
3: فوزية الزايدي بتصبح على الجميع.
2: هادي سيف من اليمن يصبح علينا، يعطيك العافية يا هادي.
3: شادية سيد تتمنى لكم صباح مفعم بالمسرات ونهاية أسبوع من أجمل الأيام، ولك يا شادية.
2: غلط يا شادية، بداية نهاية الأسبوع كده تنفروض تكتبي. الهنوف يعطيك العافية يا الهنوف، يا هلا وسهلا فيك وصباحك أنوار.
3: وأبو سعود بيصبح على الجميع، شكرا لك يا أبو سعود.
2: اليوم معنا معنا عبد اللطيف يا أبو سعود،
3: يده أخذت إيمان سارة دينا، دينا سارة إيمان.
2: طيب أيضا عندنا تصبيحة من خالد الطيب، يعطيك العافية خالد، يا هلا وسهلا فيك.
3: ونهاد بتقول صباح الويكند المنتظر، ربي يجعل إن شاء الله نهاية أسبوعك حلوة.
2: أيضا نادر الكعبي صبح على الجميع، يا هلا وسهلا فيك يا نادر.
3: مريم تقول لك معليش أنا شكراً. ناسية شكراً. ناسية أكتب اسمي، لا أكتبي شكراً. سلمة يداك.
2: في دائما في جملة بعد بس ما نقدر نقولها لأنها يعني إعلان صح؟
3: أيوه عرفتها.
2: مريم محمد اليامي صبح علينا أيضا من الجبيل الصناعية، صباحك ورد وأنوار، يا هلا وسهلا فيك.
3: وصباح الخير من أبو منون العولقي من الرياض، بيصبح علينا وعلى المستمعين وعلى أحلى إذاعة جدة إف أم.
2: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا هند العنزي، تصبح على الجميع، يا هلا وسهلا.

0: وسهلا فيك يا هند.
1: غازي شولان يقول خميسكم فلة. شكرا يا غازي، ان شاء الله انت خميسك افلل مليان كده فل سعادة وفرح.
0: فلة مو من الفل،
1: فلة يعني من الواو.
0: من الواو يس، من الواو.
1: الواوات الحلوة تكون أيوة مملية. أيوة.
0: عندنا زميلتنا هبة شعبان تقول لك واوية.
1: واوية.
0: أيوة، أي شيء يعجبها تقول عليه واوية.
1: تحية لهبة أكيد.
0: طيب أيضا عندنا تصبيحة من معتز سيف، صباح الخير يا معتز، ويقول أنتم تزرعون الابتسامة في قلوبنا، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. مين كمان عندنا تصبيحة؟ خلاص هذا، هذه كل التصبيحات اللي وصلتنا. لا عندنا تصبيحة أيضا من أبو جواد من سيهات، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا.
1: وكمان حمد الدخيل من الجبال بيقول صباحكم فرح وناسة، جيني حماس أعرف الجواب. أمس
0: كان محل الأثاث المفروشات، محل الأثاث أو يعني معرض الأثاث أو معرض المفروشات.
1: انت سيبك من معرض المفروشات وتعال اسمع لغز اليوم يا حمد.
0: أوه
1: سيبك خلاص.
0: يلا.
1: فرشنا الحمد
0: زعلانين لا. من دينا اتفضلوا إيمان.
1: لا والله سلس خفيف لطيف، بس ما افتكر اني حطيته
0: اللي يشوفني يشوف انا ايش بسوي الحركة
1: اليوم. لازم شوفي، خلينا نتفق انه اليوم عندنا العديد من المفاجآت، فمرة مهم انكم تشوفونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، كده عليه علامة زائد، سعودي راديو زائد، نزلوه حملوه على جوالاتكم وشوفونا صوت وصورة. وكمان من خلال التطبيق إكس تقدروا تشوفونا كمان في البث المباشر، عشان نقول لهم وش اليوم المفاجأة. يقول لك يا زين
0: دحين شوف انت، بس يقول لك اللي مستعجل دائما بصلته محروقة، فاستنى علينا يا زيد، صلي على النبي.
1: زين حرقت البصلة سويها صيادية.
0: يلا
1: ما نغلط. يلا لعبتنا اليوم كالعادة كل خميس عندنا لعبة، أنا لعبة فردية جماعية معا، كنت وما زلت موجودة ولن يمحى أثري لأنه الأساس، حدود ملعبي لا يقاس بصغره بل بكبر انتشاره في العالم، أثبت ذاتك تقدم فأنت المنتصر، من أنا؟
0: يلا ركزوا
1: مرة سهلة.
0: إيه.
1: سهل، أسهل من الموية
0: طبعا.
1: أنا لعبة فردية جماعية معا، كنت وما زلت موجودة ولن يمحى أثري لأنه الأساس، حدود ملعبي لا يقاس بصغره بل بكبر انتشاره في العالم، أثبت ذاتك تقدم فأنت المنتصر، من أنا؟
0: يلا أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب، لو سمحتوا اكتبوا أسماءكم مع الإجابة. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154. اسمعوا اللغز كويس قبل لا تجاوبوا يلي جاوبتوا.
1: كله شات كرة القدم. كرتكم وصلت عندي، شيلوا كرتكم
0: وروح
1: تعالوا خذوا كرتكم وامشوا.
0: يلا خلينا نسمع اللغز، ركزوا كويس. يلا
1: اللغز يقول أنا لعبة فردية جماعية معا، كنت وما زلت موجودة ولن يمحى أثري لأنه الأساس، حدود ملعبي لا يقاس بصغره بل بكبر انتشاره في العالم، أثبت ذاتك تقدم فأنت المنتصر، فمن أنا؟

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة، رجعنا لكم من جديد. نركز في لغزنا، ركزوا كويس، ترى في خدعة كبيرة حاصلة وشايفة إجاباتكم كلها يعني في الشرق واللغز في الغرب وكده، يعني اليوم متوصية فيكم إيمان. ركزوا كويس، أنا لعبة فردية أو جماعية معا، أوكي؟ يعني تلعب كده وتلعب كده. كنت وما زلت موجود ولا يمحى أثري لأني الأساس. ركز في اللعب في الموضوع ده، لأني الأساس. حدود ملعبي لا تقاس بصغره بل بكبر انتشاره في العالم. أوكي، أثبت

0: وجودك. تقدم فأنت المنتصر، فمن أنا؟
1: طيب عندي أسئلة يمكن تديكم مفاتيح للحل. أبو تهاني يقول: هل هي لعبة قديمة؟ نعم قديمة. شعبية معروفة؟ ممكن تكون شعبية بالنسبة لنا وعالمية لناس ثانين، للناس الغير يعني العالميين. يلعبها كبار وصغار؟ نعم. يلعبها جنسين نساء ورجال؟ نعم.
0: أوكي طيب، عندنا كمان أبو هاشم يسأل: هل هي ملموسة أو أونلاين؟ أتوقع كانت ملموسة والآن ممكن دخلت في الأونلاين، بس هي في الأساس يعني ملموسة
1: لعبة. ما أتوقع في أونلاين. هو كل شيء صار له أونلاين.
0: كل شيء صار في أونلاين
1: فعلاً. أيوه. بس لا، خليك ملموسة،
0: خليك في دي الحتة. أوكي كمان عندنا هنوف تسأل: اللعبة لها لو ألوان محددة؟ لا. لها زي خاص؟ لا. تحتاج طاولة؟ لا. لها أدوات معينة؟ لا. لها بطولات؟ لا. حلو
1: هنوف، الله يعيني. كله لا،
0: كله لا
1: يوم لا العالمي
0: يوم. طيب نخلينا نروح للاتصالات. عبد الله اليافعي، صباح الخير.
1: هلا يا عبد الله. صباح الورد يا عبد الله.
2: يا صباح النور، حياك الله.
1: حياك الله اخويا، هلا. الله
2: يعطيك العافيه. بالنسبه للنقطه، اتوقع الاجابه ان لعبه البيلوت.
1: البلوت؟
0: بلوت؟
2: البلوت.
1: الورق؟
0: أيوه.
1: لعبة الورق؟
2: ورق.
1: أوكي يا عبد الله، شكراً لعبد الله.
2: الله
1: يعطيك العافية.
0: هلا فيك. عبد الله ثقفي، صباح الخير يا عبد الله.
3: صباح النور والسرور.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: لخبطت كل المعلومات اللي في راسي.
1: إيش رأيك؟
0: هنا الفن في الموضوع.
3: يعني كنت متجه لشيء ولخبطته كله.
0: طيب فين كنت متجه؟
3: شو اسمه، كرة الطاولة.
0: كنت رايح لكرة الطاولة والحين رجعناك ريوس.
3: والله مو ريوس، اللي رجعتني للعصر الحجري.
0: أوكي ابدأ من هنا. حلو، أنا معاك، ابدأ من هنا، يلا انطلق.
3: هي شوفي، هي لعبة أرضية قديمة.
0: أيوة
3: تعتبر شعبية، بس والله ناسي اسمها.
0: إيش كيف شكلها؟ قل لي شكلها وأنا معاك.
3: تلعب على الأرض.
0: تلعب على الأرض، كل الألعاب تلعب على الأرض.
3: لا لا لا، يعني ما لا يعني شيء مثلا اداء او شيء، يعني لعبه شعبيه قديمه.
0: ايوه تلعب على الارض. كيف يعني؟ يرسموا على الارض مثلا على التراب؟ ولا ايش يسووا؟
3: يرسموا على الارض او في كرتون او في شيء زي كذا.
0: يرسموا بعدين كيف يلعبوا؟
1: ايش يرسموا؟ طيب
0: ايش يرسموا؟ ما هذا اللي ابغى افهمه.
1: من قادر افهم؟
0: ايوه
3: يرسموا مربع كذا ودوائر فيها ويستخدمون حجاج فيها. طيب يستخدمون اشياء ادوات لها؟
0: قلنا ما في ادوات.
3: ما لها ادوات.
1: يعني استنى انت ارجع كده وسمي لي او اوصف لنا
0: انت
1: عشان لازم نكتب حاجه.
0: ها
3: خلوا الحين كره الطاوله، انا اذا في
1: طيب
0: كره الطاوله. طيب اللي ما انت عارف، اللي ما هو عارف ممكن يرسل لنا ترى صوره.
1: حلو.
0: لانه الالعاب ترى تختلف اسماءها من منطقه لمنطقه. اوكي
3: يلا يعطيكم العافيه.
0: يعطيك العافيه عبد الله، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك عون.
1: يا هلا يا عون.
4: يا هلا بك.
1: هلا ومرحبا. عليكم السلام.
4: لغزكم اليوم ما شاء الله تبارك الله، أوصافه كلها تنطبق على السباحة.
1: لا يا شيخ.
4: نعم على السباحة.
1: من جدك؟
4: أيوة ولا بغير. وارسلت على الواتساب. طيب. أول ما
1: خلاص يا عون.
0: أنا شفتها على الواتساب ومسكت راسي.
1: الله يا عون. بس انت أنا أقول غير.
0: إيه ومسكت راسي أقول لك.
1: أنا أقول غير.
4: ليش أغير؟
1: غير.
0: عشان ظروفك، عشان ظروفك كذا يا ابن الحلال، الله يهديك ويصلحك. ما أنا شفت الإجابة على الواتساب مسكت راسي يا عون. ها
1: عون غير غير.
4: هي القديمة.
0: طيب
5: عون
1: غير.
0: طفي الراديو عون عشان تسمعني من التليفون. طفي الراديو. أيوه يلا.
1: يلا يا عون.
4: يعني انتوا دحين شتتونا هذا الحين.
1: معلش
0: معلش
1: معلش، هذه هي مهمتنا في الحياه.
4: طيب
1: خلاص عندك الواتس لو حبيت تغير. شكرا عون.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يلا نروح كمان للاتصال، نقول مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه.
6: صباح الخير يا
0: صباحك انوار. صباحك انوار يا محمد.
6: صباح الخير يا ايمان. الله يصبحك بالخير والعافيه.
0: يا هلا صباحك انوار.
6: وعليك على المخرج وجميع الطاقم.
0: يا هلا وسهلا فيك محمد. اسهلي ايش الاجابه.
6: نعم نعم على طول.
0: ايش الاجابه؟
6: انا اقول ان شاء الله الباصره.
0: ايه رحت وجيت وطلعت الباصره يا ابن الحلال.
7: ها آخر كلام
6: يعني ما هي أكيد؟
7: والله ما أدري.
6: آه
7: عجل كمل.
6: الضومنة
7: الضومنة. إحنا حياتنا راحت في الضومنة والسباحة أصلاً.
6: أيه.
7: والشطرنج عشان نكون معاهم. أيوة صح. أيوة واضح. أيوة.
1: نثبت باسرة ولا دومينا؟
7: ضومنة.
6: آه.
1: باسرة ولا دومينا؟
6: لا خليها ضومنة.
1: طيب الضومنة.
7: إيش رأيك في السباحة؟
6: نعم.
7: خلاص
1: هو مو ناقص
7: لخبطة. خلاص انا ماني ملخبطة.
1: مو ناقص لخبطة محمد.
7: يعطيك العافية محمد.
6: انا متلخبط.
7: انا ايوه متلخبط خلقة. تيجي دينا تلخبطني زيادة. لا بلاش خلاص شكرا.
6: خلي الورقة يلا خلي
1: الورقة. لعبة الورقة.
7: تعرف ايش يا محمد ايش اللي ما كان اللي ما اسعفك؟ انك انت متصل في البداية اول لينك. عادة انت تقول اخر لينك مع الناس.
6: والله
7: صح
1: دحين هم يسووا زيك يقولوا زي محمد السهلي يلا الباسرة.
7: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك.
6: العافية.
7: يا هلا وسهلا فيك. نروح لأبو هاشم.
1: يعني أنا بس بأرجع لحكاية فيها أدوات. أدواتها بسيطة جدا جدا جدا جدا.
7: خلاص
1: ولا تذكر.
7: حلو
1: خلاص جميل. فلا تسألوا كثير في موضوع الأدوات. أدواتها بسيطة.
7: ركزوا أكثر في أشياء ثانية.
1: يعني في ساعات تجيني أسئلة يعني لو قلت لو جاوبتك يا هنوف على دي الأسئلة انكشفت اللعبة خلاص.
7: لا غير هنوف في أحد سألنا تلعب باليد ولا بالرجل؟ طيب كيف حتلعبها إذا مو باليد وبالرجل؟ كيف ما كل الألعاب تلعب باليد والرجل؟ كيف كل تمام. الألعاب تلعب تمام. باليد والرجل؟
1: إجابة مفحمة
7: يعني كيف فرح. نلعب كيف نلعب
1: إجابة مفحمة.
7: هل نلعب كذا بالكلام مثلا ونتراشق الحروف مثلا؟
1: في لعبة من غير كلام
7: بس برضو تلعب يدين كرجولك لما تقومي تمثلي مهما كان.
1: صح أيوه. يدينا
7: ايوه. طيب خلينا نروح لابو هاشم. صباح الخير.
8: اسعد الله صباحكم بالخير.
7: وصباحك يا رب. يعطيك العافيه.
8: انا بقول اني لعبت نط الحبل.
7: نط الحبل
8: هي ممكن منتشره.
7: نط الحبل متاكد؟ خلاص اخر كلام.
8: آخر
7: يلا يعطيك العافية. شكرا لك يا أبو هاشم. يا هلا وسهلا.
1: طيب
7: يا هلا وسهلا.
1: نعيد اللغز. نطلع نعيد. فاصل يلا. فكروا وحللوا لأنه اللغز مرة بسيط. شو اللغز دي؟
7: مرة بسيط. طيب. أنا لعبة فردية أو جماعية معا. كنت وما زلت موجود ولم أمحى لم يمحى أثري لأني الأساس. حدود ملعبي لا تقاصد الصغر بل بكبره وانتشاره في العالم. أثبت ذاتك تقدم فأنت المنتصر. فمن أنا؟ راح لغيلان. طيب
1: غيلان
7: يلا.
9: حيكم الله حيكم.
1: هلا وسهلا.
9: أنا أسميها الصقلة اللي هي أنا أقفز برجل الوحدة.
1: أيوة.
9: وأدفع بالحجر للأخير.
1: الصقلة
9: هي القفز برجل الوحدة.
1: أيوة.
9: أيوة. مثلا كورة أو قطعة حجر أو قطعة كرتون إلى الأخير.
1: تمام.
9: واللي يوصل الأخير هو الفايز.
1: يعني توصل لمتى؟ يعني إيش اللي يحدد إنك وصلت؟
9: المربعات فيها 6 مربعات.
1: أيوة.
9: على
1: اليمين
9: 3 وعلى اليسار 3.
7: تدف الحجر.
1: أيوة.
7: تدف الحجر برجولك.
9: الحجر برجل واحدة.
1: هذه اللعبة انتشرت فين يا غيلان؟
9: في كل الدول العربية.
7: اوكي.
1: اسمها الصقلة.
7: الصقلة. انا اتذكر ايوه في الامارات في شيء اسمه الصقلة.
1: طيب يا غيلان.
7: تمام شكرا. يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. لا تروحوا بعيد بس خلونا نتذكر اللغز من جديد. اللغز يقول انا لعبة فردية جماعية معا. كنت وما زلت موجود لم يمحى أثري لأني الأساس. حدود ملعبي لا تقاسي بصغره بل بكبر انتشاري في العالم. أثبت ذاتك وتقدم فأنت المنتصر. فمن أنا؟
1: كمان عبد الله. يلا يا عبد الله.
7: نبغى نفاصل. متى ناخذ الفاصل بس يا عبد اللطيف؟ أعطيني.
1: هلا يا عبد الله.
7: نقول باقي عبد الله.
1: عبد الله مين؟
10: عبد الله محمد.
1: عبد الله محمد يا حياك. يا هلا وسهلا.
10: الله يحييك. اقول
7: البلياردو. البلياردو اوكي. يعطيك العافيه يا عبد الله. يا هلا وسهلا فيك. عبد اللطيف لو ما طلعتني فاصل يا ويلك. تمام شكرا. يعطيك العافيه.

0: القوى في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
5: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
6: ابدأ صح على جدة اف ام.
7: حياكم من جديد، مكملين حماس اللغز. اللغز يقول: أنا لعبة فردية جماعية معا، كنت وما زلت موجودة ولن يمحى أثري لأنه الأساس. حدود ملعبي لا يقاس بصغره بل بكبر انتشاره في العالم. أثبت ذاتك، تقدم فأنت المنتصر. من أنا؟
8: يلا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول مرحبا، صباح الخير أبو هزاع.
9: السلام عليكم. صباح النور والسرور.
8: صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
9: الله يسعد صباحكم جميعا إن شاء الله.
8: يا هلا، صباحك أنوار. يلا يا أبو هزام.
9: بإذن الله إن شاء الله إنها سباق.
8: السباق الجري يعني.
9: أي السباق.
8: سباق الجري.
9: المنتصر آخرها أنا المنتصر يعني.
8: كل اللعبات فيها انتصار، عشان نكون واضحين.
9: ايوه ان شاء الله سباق يعني.
8: سباق الجري. أيوه.
9: السباق الجري.
8: اوكي سباق
9: الجري. هذا اللي وصلت له.
8: ممتاز يعني. خلاص يعطيك أيوه. العافيه، شكرا لك.
9: يا هلا.
7: في سؤال من مين؟ من ابو جواد من سيهات، يقول: هل هي اولمبيه؟
8: لا
7: ما هي اولمبيه.
8: طيب يلا نرجع لي. طيب عندنا، خلينا نشوف بعض الاجابات اللي وصلتنا. والله اجابات مره كثير اللي
7: جميلة.
8: وصلت، بس انا اقول لكم ركزوا كويس لانه يعني ترى مره.
7: اول شخص جاوبنا هو علي طياره، قال كره القدم.
8: ايضا عندنا ابراهيم ابو علي قال الجري،
7: وعندنا فهيد قال كره القدم.
8: ايضا من ضمن الاجابات فريال قالت المونوبولي. حلو، رفال.
7: طيب وعندنا إجابة من محمد اليامي، جاوب الدين على ده السؤال: تلعب بالقدم أم باليد؟ أكيد الألعاب كلها فيها اشتراك قدم ويد لما نجي نلعبها. في أحد سأل: فيها مجهود بدني؟ أنا أعتقد كمان كل الألعاب فيها مجهود بدني. نعم فيها مجهود بدني،
8: إذا ما هو بدني فكري يعني. فيها مجهود، أي لعبة في الحياة فيها مجهود. طيب هذا خالد الطيب. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة
7: كلها جاوبنا عليها الأسئلة.
8: أوكي، أسئلة: هل تعتبر رياضية؟ لا، ترفيهية أكثر من رياضية.
7: وهذه ردينا: تلعبيها لحالك ولا ضد أحد؟ قلنا لعبة جماعية فردية.
8: الاثنين
7: جماعية فردية.
8: ناخذ اتصال. مرحبا.
10: صباح الخير سردينا.
8: صباح الأنوار، أهلا يا محمد.
10: صباح الخير سردينا.
7: صباحك ورد يا محمد، هلا وسهلا.
10: عليكم وعلى المستمعين الكرام وعلى كل من اسمه محمد نجار.
7: يسعدك ربي.
10: بالنسبة لي أنا عندي أول كنت بغيت أقول الصقلة اللي هي إيش؟ مربع يمين مربع يسار.
7: إيش الصقلة دي؟ تعال قل لي إيش الصقلة.
10: أيوة، كان واحد يلعب يرفع رجل ويقوس ينقز على المربعات.
7: هذه هي الصقلة؟
10: أيوة.
7: طيب
8: هذا تفسير غيلان.
10: أنا غيرت أقول الجري إن شاء الله. جري
7: إيه يعني؟ أنت كنت بتقول الصقلة اللي هي تنقز برجل واحدة في مربعات؟
10: ايوه، بس الحين غيرت اقول الجري ان شاء الله.
7: طيب يلا ان شاء الله، اتمنى لك اللياقه. طيب. الكفايه عشان تجري.
10: هابي ويكن. يلا سلام.
7: هابي ويكن يا محمد، الله يسعدك. الجري. طيب. غير من الصقله للجري.
8: ماشي. طيب اول شيء حكايه الصقله هذه لازم نوقف عندها شويه، لانه الصقله عندنا في الـ في الـ في المملكه اللي هي البراجون او المصاقيل اللي يسموها.
7: أيه.
8: تمام، يعني ما عندنا مسمى الصقله اصلا، ما عندنا. فمحمد النجار ماخذه من غيلان،
7: وحتى غيلان يقول الصقله، هم الاثنين يقولوا مربعات ينطوا فيه.
8: غيلان افهم شغله، انه غيلان عشان يعني من الخليج، فالمناطق تتغير الاسماء. هو وصف لنا لعبه بس انه قال اسم لعبه ثانيه.
7: ما حتى رجع النجار يقول لك الصقله مربعات ينقزوا فيها.
8: محمد اخذ نفس تفسير غيلان.
7: خلاص خليك في الجري،
8: خليك في الجري محمد، لانه هذه اللعبه اللي قلتها اصلا ما هي موجوده عندنا يعني صراحه.
7: طيب ابو منون العولقي يقول كره التنس.
8: يا اوكي، طيب ناخذ كمان اتصال لسه. طيب خلينا نشوف اجاباتكم. محمد الدرع يقول الكيرم.
7: ابو مريم يقول الليدو.
8: اوكي، هل اللعبه الكترونيه؟ مع التطور صار منها الكترونيه، بس لا تحسبيها انها الكترونيه. يعني
7: عندنا هناء الفيصل تقول البولينج.
8: البولينج
7: وبتسال كوره فيها كوره.
8: محمد الحربي قال تنس الارضي.
7: وعندنا ابراهيم من الحسا يقول الجري.
8: ايضا من ضمن الاجابات هادي سيف قاعد يقول هل فيها ادوات؟ قلنا ادوات بسيطه، فيها مجهود اي وفيها مجهود، تعتبر عالميه، ما نحن قلنا في اللغز انها عالميه.
7: عبد المجيد صراحه اجابتك حيرتني، قال لعبه الحياه. يعني هل انت تقصد كلمة فلسفية، ولا في لعبة أنتوا تلعبوها في بيتكم اسمها لعبة الحياة؟
8: أنا لاحظت شغلة صراحة.
7: إيش؟ أنا صراحة حيرني عبد المجيد.
8: أنا أي أحد اسمه عبد المجيد أحس إنه يتفلسف، يعني عنده فلسفة.
7: طب بالله ممكن ترسل لنا صورة لعبة الحياة اللي تلعبوها؟
8: طيب عندنا أيضا إجابة.
7: شلت كل إجابة صحيحة وأظلمه.
8: يمكن صحيح صحيح معك حق. أنا لا مش عشان إجابة صحيحة، عشان أنا يعني انتابني الفضول. حلو انتابني ذي.
7: أيوة لا حلو. لا يعني نسبة الفلسفة
8: زادت
7: مع لعبة الحياة زادت.
8: لعبت عندي.
7: طيب عندنا أحمد من العلا يقول رياضة كرة التنس بعدين غير إلى رياضة الجري.
8: طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات إجابة من محمد أسامة قال اللودو،
7: و
8: أبو عمار
7: قال
8: البربر،
7: يقول البربر. أوكي. وجلس يوصف أبو عمار من جدة.
8: أوكي. أيضا عندنا إجابة من قاهر الظلام قال البلوت.
7: وعندنا سؤال من يزيد تلعب في طاولة؟ قلنا لا.
8: طيب عندنا فاطمة القرني قالت الكيرم. عون البيشي قال الشطرنج بعد ما غير من السباحة.
7: طيب عندنا كمان إجابة من الهنوف قالت الخطة.
8: طيب
7: عندنا طيب يا هنوف،
8: عندنا من ضمن الإجابات طبعا هنوف لعبتها الاستكارات.
7: أيوة لا يعني ما شاء الله أنت تسوي مشروع.
8: أنا أقول برضو
7: مشروع برضو. وتسوي استكارات للناس وتأخذ على الاستكار نص ريال
8: مثلا. أقلع أكتر شوية
7: ريال. طيب
8: أيوة ريال. مثلا أيوة ريالين ثلاثة عادي. طيب خلينا ناخذ كمان موسى الأمين قال رياضة الركض. قصوا الركض.
7: نعم
8: اي قصوا الركض. اوكي
7: وعندنا اجابه من الجريح يقول البراجون.
8: ايضا عندنا اجابه من احمد شحاته قال الحجله.
7: طيب الحنجيله. ايش هي الحنجيله يا احمد؟
8: حنجيله. ايش ذا
7: احمد شحاته صوره للحنجيله
8: اللي بتقول
7: لانه انتم بتعلمونا اشياء جديده صراحه.
8: اوكي وبعدين تصدمونا باشياء غريبه عجيبه صراحه. طيب عندنا غازي شولان يقول البربر.
7: طيب وعندنا لعبه مين نهاد يقول اول شيء قال حجره ورقه مقص بعدين قال ما اعرف اسمها. ايوه اوكي الحجله.
8: اوكي
7: رسل لنا صوره للحجله.
8: حلو.
7: شكرا يا مين هو
8: مين ما نعرف.
7: نهاد.
8: اوكي طيب عندنا كمان اجابه من تركي الشريف من المدينه قال الحجله. اوكي ايش الحجله؟
7: رسلوا لك صورتها.
8: خلاص
7: فاطمه من الجبال تقول البربر.
8: اوكي
7: طيب
8: ماشي عندنا كمان اجابه من مريم تقول الشطرنج وعرفه تقول كيرم.
7: وعندنا اجابه من معتز سيف يقول الشطرنج.
8: ايضا من ضمن الاجابات عندنا اجابه ملاء مالك ابو انس
7: ادانا اجابتين
8: قال كره القدم. الجواب الثاني ان شاء الله الشطرنج. اعطينا جواب واحد مو اجابتين.
7: صباح الورد يا ابو اميره. أيوة وين منى وين يا شيخ صباحك عسل
8: مرة
7: يعني صباحك
8: أنت
7: عسل
8: فين وأنت فين
7: منى لها 3 شهور ونص الله يسعدها
8: أربعة كمان
7: أربعة تركت الإذاعة ربي يوفقها في وجهتها الجديدة وسارة إجازة هذا الأسبوع أدينا حل اللغز
8: أنا أقول أدينا حل اللغز ركز في اللغز إيش لك وإيش المنى وسارة يا ابن الحلال الله يهديك ويصلحك طيب عندنا حمد الدخيل قال لعبة الكراسي
7: حلو حلو عجبتني
8: أنا كمان عجبتني صراحة
7: أنا ما فهمت اللعبة دي إيش يعني إشفاق إشفاق
8: باكستاني الجنسية
7: يقول لعبة كرافت إيش اللعبة دي الكرافت أرسل صورة إشفاق أرسل صورة اللعبة شكرا طيب. إشفاق
8: عندنا كمان إجابة من نادر الكعبي يقول لعبة الحبل
7: أبو بكر يقول سباق الجري
8: أيضا عندنا نورة تقول نط الحبل أم خالد تقول الخطوة أو الخطة
7: حلو
8: حلو
7: عندنا نبيل غزوان يقول لعبة السل

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: حياكم من جديد، مكملين معاكم في سباقنا الماراثوني في الحلول الجميلة والمتنوعة.
6: دقيقة، بدأ قالت سباق ماراثوني،
5: يعني
6: أهل الجري غيروا إجابة. إيه غيروا إجابتكم.
5: طيب يمكن غلطت وقلت الإجابة.
6: لا لا لا لا، غيروا إجابتكم يلي قلتم سباق الجري، غيروها بسرعة.
5: طيب أنا لعبة فردية جماعية معا. كنت وما زلت موجودة ولن يمحى أثري لأنه الأساس. حدود ملعبي لا يقاس بصغره بل بكبر انتشاره في العالم. أثبت ذاتك، تقدم، فأنت المنتصر. من أنا؟
6: طيب خلينا نروح لعيم محمد القحطاني. صباح الخير يا محمد. يا محمد.
7: ألو.
6: أهلا وسهلا.
7: أهلا حمزة.
6: أهلا يا حمزة. حمزة إيش؟
7: حمزة بدري من جازان.
6: أهلا وسهلا حمزة، يعطيك العافية، كيف حالك؟ تمام؟
7: أهلا
6: وسهلا فيك. يلا يا حمزة. أو سوري، أيوة حمزة.
7: بجاوب كرة القدم.
6: كرة القدم.
7: نعم.
6: أنت مرة بعيد بعيد تمام البعد على اللي نحن قاعدين نقوله.
7: والله
6: والله صراحة.
7: يلا.
6: آه.
7: تمام.
6: يلا فكر وارجع لي على الواتساب. أوكي. يلا.
7: إن شاء الله.
6: نروح لمحمد القحطاني عشان ضايع منه.
5: أهلا وسهلا محمد.
8: الله يحييك.
5: حياك الله. صباح الورد.
8: الله يحييكم. اللعبة هي مع المختار.
5: إيش اسمها؟
8: المختار أو القطار.
5: أيوة. هذه إيش دي اللعبة؟
6: إيش يعني؟
8: هذه مربع وفي يتكون من فريقين.

0: برجان، رمى أعلى.
1: لا هي ثلاث لعبات. ثلاث حصوات.
0: تمام.
1: أو برجون.
0: يعني نقول البرجون يعني المساقيل، بس أنت قلت اسم المقطار صح؟
2: نوع من أنواع البرجون.
1: المقطار.
0: المقطار.
1: في ناس تسميها القطار أو المقطار.
0: طيب تمام. شكرا. طيب يا محمد.
2: محمد يا ريت تفكر أكثر. الله يسعدك. فكر أكثر.
0: بعد ما عصرنا الرجال.
2: بعد ما عصرت الرجال أيوة عشان نفهم بس نحن بس إنه ترى فكر أكثر. فكر أكثر. يلا نروح لعاقل. عادل. عادل هلا يا عادل.
3: صباح.
2: لا ما غيرت اسمك معاقل كمان دائما يطلع معنا
0: من الصبح.
2: من الصباح ايوه صباح الخير.
3: بدأ مشكله.
2: اتعود من البيت.
0: واضح
2: اتعود
0: واضح. اتعود جر شكل للبيع.
2: اي والله اتعود من ابليس من الصبح. قول صباح الخير.
3: والله عسل وسكر كل شيء
2: عادي. قلنا الكلمات دي ما هي بروفيشنال يا شباب. خليكم بروفيشنال.
3: طيب
2: يلا
3: صباح
2: الهنا. طيب. صباح الهنا ايش بقى كويسه. يلا يا عادل قول لي.
3: اللعبه المجهود البدني يعني ما هو كثير ولا حاجه بسيطه ولا ايش بالضبط.
2: اي لعبه فيها مجهود سواء بدني او عقلي نحن عندنا مجهود اكيد لعبه مجهود. في النهايه
3: الادوات محدوده جدا
2: بسيطه جدا يعني بسيطه جدا. ايوه
3: والله شوف انا جاء في بالي اللي هي حق نط الحبل.
2: نط الحبل حلو خلاص
3: كويس الإجابة يعني.
2: ما نقولنا ما عندنا ردات فعل ما عندنا ما عندنا أي سايد افكت ما في ولا شيء.
3: ليش طيب
2: أو يا سلام نغششكم نكتب ونتعب ونرجع نغششكم مصيبة.
3: مستخدم أجر على الموضوع.
2: لا مين قال ما حاخد أجل حاخد جلطة في القلب.
0: سلامتك.
2: طيب يعطيك العافية يا عادل. خلاص نط الحبل.
3: نط الحبل إن شاء الله.
2: شكرا لك يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. طيب خلينا ناخد بعض الاتصالات بعض المشاركات.
0: والله ما شاء الله المشاركات مليون المية. وصلنا عند الخرجاوي. خالد خرجاوي كان مجاوب إجابة
2: بينك
0: يا خالد خرجاوي. السكواش.
2: السكواش
0: نعم نعم
2: اوكي. طيب عندنا كمان إجابة من تركي. تركي كان قاعد يفسر بس يعني ما قال اللعبة فيها كورة. هذه قلنا نحن ما فيها كورة من زمان تنلعب. ايوه موجودة فيها اسلاك ولا على الارض فيها اسلاك.
0: لا
2: وش اللعبة اللي فيها اسلاك؟ ايش اللعبة الفظيعة؟
0: نض الحبل في سلك يعني إذا ما عندك حبل جيبي سلك.
2: لا شوفي نوقف نوقف وقفة مع نفسنا. إيش اللعبة اللي فيها أسلاك يا ناس؟ يا مو معقول لعبة فيها أوراق. لا ما فيها أوراق.
0: طيب هو بيقول غيلان ومحمد يقصدون الكندي اسمها كذا في جازان. لو ممكن يا تركي عبد الله ترسل لنا صورة الكندي هذه إيش هي لو تكرمت.
2: بالضبط. طيب
0: وسيبك من الأسلاك والألعاب الخطيرة.
2: أيوة مو كويس هذا اسمه عنف أسري ما له داعي. طيب عندنا أبو عمار من المدينة قال الكيرم.
0: طيب وعندنا فوزية الزايد تقول الباصرة.
2: أيضا عندنا يزيد قال الشطرنج.
0: طيب عندي إجابة من هذه صورة من هنوف. شكرا يا هنوف. هذا القطرة نفس
2: هندى
0: نفس ما قال القحطاني.
2: أي
0: شرح لنا إيش هي القطرة أو القطار.
2: أنا قلت لكم غيروا يا شباب كذا واضح صريح. إيمان حتقتلني دحين بس إنه غيروها.
0: أحمد شحاتة رجع قال الحنجيلة.
2: أيوة لأن الحنجيلة اسمها.
0: شكرا يا أحمد شحاتة.
2: طيب عندنا كمان إجابة من عبد الله مطوع يقول سباق الجري.
0: أوكي. عندنا إجابة من خلف ربيع البلوي يقول الحجلة لعبة بدوية قديمة يلعبها الأطفال وانقرضت الآن. شكرا على المعلومة.
2: طيب عندنا كمان إجابة من أمين ثابت قال الشطرنج.
0: ويوسف القصير يقول رمي القلة.
2: أوكي. أيضا صفوان أبو ليان يقول لك كرة التنس. قلنا ما فيها كرة يا صفوان.
0: عندنا إجابة من سليمان الدبيان البلوت.
2: أيضا عبد الواسع قال الشطرنج.
0: عبد الرحيم الثبيتي يقول المبارزة.
2: أبو خلات قال الملاكمة.
0: وعندنا إجابة من نورة قالت نط الحبل. أم خالد قالت الخطوة وهي الخطة. ومها قالت السباق سباق الجري.
2: أيضا إبراهيم أبو علي غير إجابته من الجري للخطة.
0: وعندنا أبو تهاني قال نط الحبل.
2: عادل حمزة غير إجابته.

0: أحلى البرجون.
1: وعندنا من أحمد عبيدان من سيهات يقول ألعاب القوة.
0: طيب. أوكي. طيب. كمان عندنا إجابة البرجون. أيوة راسل لنا بس مين عرفه؟ مريم
1: راسلة صورة للبرجون أو المصاقيل. أو
0: لا أبو بكر هو اللي راسل. أوكي. أبو بكر نحن اختلط.
1: وهذه طيب. إجابة أبو بكر اللي هي لعبة البرجون.
0: طيب أيضا من ضمن الإجابات عندنا أبو حازم قال القفز.
1: وعندنا إجابة من خالد الطيب يقول ممكن تكون لعبة الشطرنج.
0: عبد الله بركات قال نط الحبل.
1: فوزية الزايدي راحت للعبة البرجون من بعد الباسرة.
0: نعمة تقول البربر. نعمة نور تقول البربر. طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا. فهد.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا وسهلا يا فهد.
2: هلا والله حياك الله
0: يسلمك. شلونك ايش اخبارك انت؟
2: الله يسلمك يا عافيك.
0: يا هلا فيك. يلا يا فهد.
2: اعتقد نط الحبل.
0: نط الحبل متأكد؟ أيوة. ولا مع الناس؟
2: لا لا ان شاء الله هنقول ان شاء الله. انا بس حبيت اني اركب على الاخ سيمان تسأل عن لعبة الكندي.
1: نعم ما هي؟
2: لعبة الكندي طال عمري هي يعني مربعات على الارض.
1: تمام.
2: ترسم مربعات تقريبا الى 8 مربعات او 10.
1: تمام.
2: كل مربع تقريبا يعني متر في متر. طبعا المربع هذا طبعا يجري عليه الشخص.
1: نعم.
2: على رجل واحدة.
1: حلو.
2: ايوه. ياخذ حصى الله يكرمكم يدفوا بالرجل.
1: ايوه تمام.
2: نعم.
1: هي دي الكندي.
2: اي هذه الكندي. نعم.
1: وهي الصقلة.
2: والله انا ما اعرف يعني مسمى في جزان بهذا الاسم.
1: طيب
2: جميل. ممكن من منطقه المنطقه
1: ممكن. صحيح
0: يختلف الاسم.
1: صحيح يا فهد. شكرا للتوضيح. شكرا لك.
0: يعطيك العافيه يا فهد. شكرا لك. طيب خلونا نطلع فاصل صغير. الفاصل ركزوا كويس. ترى شايفه الكل راح لاجابه معينه وهذه الاجابه ما هي صحيحه. تمام ركزوا كويس. انا لعبه فرديه جماعيه معا كنت وما زلت موجود لم يمحى اثري لاني الاساس. حدود ملعبي لا يقاس بصغره بل بكبر انتشاره في العالم. ركزوا. اثبت ذاتك تقدم فأنت المنتصر. فمن أنا؟

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM. ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا لعبة فردية جماعية معا، كنت وما زلت موجود، لم يمحى أثري لأني الأساس. حدود ملعبي لا تقاس بصغره بل بكبر انتشاري في العالم. أثبت ذاتك، تقدم فأنت المنتصر. فخلينا نروح لمحمد.
1: محمد المري
2: والله
1: الثقة مليون، كيف حالك؟
2: أحتاج.
1: أيوة يلا خلينا نشوف اليوم. اليوم صراحة اللغز محير.
2: لا مو محير، أول شيء أصبح عليكم.
1: صباحك ورد.
2: وثاني شيء اللعبة هي الخطة.
1: الخطة؟
2: أيوة.
1: ما تغير محمد.
2: لا لا أبدا أبدا.
0: لا محمد لا تسأليه يغير. أنا محمد حسير أتعامل معه فقط، أخذ الإجابة وأقفل منه.
1: شكرا يا محمد. أيوة. إن شاء الله صباحك سعادة.
0: يا هلا وسهلا
2: محمد.
0: يا هلا وسهلا فيك. نروح لزين. صباح الخير يا زين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة. هلا يا زين.
3: عليكم جماعة جماعة.
0: يا هلا يا هلا وسهلا. ها يا زين.
3: أقولك اللعبة يلعبونها واقفين ولا جالسين؟
0: السؤال المعتاد، واقفين وجالسين. والله ايش ادلك يا بنت الحلال، ليش السؤال ذا؟ غير السؤال يا زين. ما حجاوب.
3: ما حجاوب.
0: والله ما حجاوب. والله ما حجاوب. شفتي حلو
1: زين. ايش في بالك انت؟ قولي لنا بس.
3: انا ببالي المدريها ونطحها.
0: المدريها. ايش يعني المدريها؟
1: المرجيحة.
0: مرجيحة.
1: طب المدريها ما هي لعبة يعني؟ انا لازم امرجح الطفل اللي قاعد. لا اديني لعبة كده مسمى لعبة.
3: نطل
1: الحبل. طيب
0: يعطيك العافية.
1: ترى نطل الحبل يلعبوه هم واقفين.
0: واقفين جلسي. يعطيك العافية يا زين، تسلمي. شكرا جزيلا.
1: ربي يا زين.
0: يا هلا وسهلا فيكي. كمان اتصال حسن.
4: هلا مرحبا.
1: هلا وسهلا بحسن.
4: صباح الخير.
1: صباحك ورد وسعادة.
4: أقول لكم إن شاء الله أن اللعبة أنا زمان كنت أخبرها.
1: أيوة.
4: لعبة قديمة بس ما أنا من متأكد منها.
1: طيب.
4: بعد ما قلت انها عالمية
1: غيرتها. ليش؟ استنى تعال، يمكن جاتنا من عندهم يعني عالمية، يعني كانت برا وموجودة عندنا كمان.

0: لا هذه اللعبة كانت يسمونها ثلج وموية.
1: أيوة هذه مو عالمية.
2: هذه ما هي عالمية.
1: والله إني كنت أحبها يا حسن.
2: أبيخ لعبة.
1: والله إني كنت استانس فيها.
2: ونقعد إيش ثلج وموية.
1: مجمدين.
2: مرة بياخ اللعبة.
1: موية ثلج.
2: مرة ما فيها أي أكتيفيتي صراحة.
0: لا هذه ثلج وموية أخبرها أنا هذه المرة لعبة ترى حلوة.
2: والله يا حسن.
1: والله إنها حلوة.
2: لعبة سخيفة.
1: والله إنها حلوة.
2: والله ما هي حلوة.
1: والله إنها حلوة. بس أنتي ما تحبي. تحبي تلعبيها؟
2: لا لا
1: تحبي لعب الذكاء.
2: ايوه صحيح
0: هذا اللي يخرج من الدائره
1: على طول خلاص مويه على طول ثلج ولا مويه لما نخرج من الدائره يسيح ولا ثلج
0: لا ثلج
1: ثلج
0: هو ما يخرج الدائره يقول ثلج خلاص يثبت بحلو
1: طيب حلو طب غيرها
2: لو
1: غيرتها
2: ليش لو سمحت غيرها
1: غيرتها لا يقول غير غير
2: اه طيب يلا
1: غير لما قلنا عالميه
0: ايه غير
1: قلت عالميه غيرتها طيب هي عالميه بس موجوده عندنا شعبيه كمان
0: ايه هذه شعبيه معروفه
1: طيب ايش تبغى
2: لا يقول لك ثلج المويه معروفه
1: ما تبي ايش اكتب لك ثلج مويه
0: لا لا لا لا عالميه عالميه
1: طيب اديني لعبه عالميه وشعبيه سوا
0: احنا نقول ان شاء الله الشطرنج
1: الشطرنج
0: ايوه
1: الحين الشطرنج صار شعبي
2: ايوه
0: شطرنج ان شاء الله
1: يلا ادخل الدائره ومويه
2: يلا باي باي
0: باي باي
1: ادخل دائرتك مويه
2: هذا اللي يجاوب وتنقلب عليه الاجابه هذه هي هذا
1: بس حلوه ذا الجمويه لازم اقنعك نلعبها
2: ايه
1: نلعبها
2: ايش
1: زغرت لي زغره
2: يلا يلا بس ناخذ محمد عبد الله عشان بس ما نخسر بعض على الهواء محمد عبد الله
3: صباح الخير استاذ دينا واستاذ
2: صباحك انوار هلا وسهلا فيك
3: اتوقع حل اللغز نط الحبل
2: نط الحبل
3: ان شاء الله
2: متاكد
3: ان شاء الله
2: طيب تمام ماشي يعطيك العافيه شكرا لك يا هلا وسهلا فيك طيب انا بقول لكم شغله
1: قولي.
2: بما اننا وصلنا 49 دقيقه
1: خلاص وبدنا نقرا بقيه الاجابات
2: خلاص نقرا كل الاجابات فنقول لكم انه ترى الاجابات اللي جات على على الاتصال فقط اجابه واحده جات صحيحه
1: لا اثنين
2: اثنين يلا مشي الثانية هذه بقوة نمشيها ولا ترى بس اثنين وانتو كلكم نطلحة بالنطلحة بالفرحانين فيه
1: احنا هذا اخر اتصال عبد الرحمن هلا يا عبد الرحمن
4: هلا هلا وغلا صباح الخير
1: هلا ومرحبا صباحك ورد
4: الله يسعد صباحكم
1: يسعد صباحك عبد الرحمن اول مرة تكلمنا
4: نعم ان شاء الله
1: يلا ان شاء الله تجيبها صح انت من فين
4: انا من جدة
1: من جدة هلا بك يلا عبد الرحمن ايه رأيك
4: رأيي انه نط الحبل دي مش لعبة هي رياضة ومش
1: تمام.
4: ممكن احنا نصنفها على ان هي لعبة
1: طيب حلو تفكير مهندسين دين
4: لا مش مهندس لا والحاجة الثانية انه اغلب الالعاب اللي اتذكرت كانت محلية فقط فدي مش هتبقى من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نركز عليها في الغالب اللي بيوصف الموضوع لما بتقوله تقدم اثبت ذاتك فمحتاج حاجة تقدم بيها فأنا في الشطرنج بتقدم طبعا سواء بقى بالطابية بالفيل بالوزير
1: بس احنا لعبتنا شعبية يا
4: شعبية
2: شعبية عالمية شعبية عالمية
1: يعني صدق نفسي أعرف اللعبة حقتنا اليوم في مصر إيش يسموها
2: أنا كمان
1: بس ما أقدر أقول إيش
4: اللعبة بنسميها ثانية واحدة اللي هي بتبقى بيبقى فيها ظهرين كده مع بعض
1: لا لا اسمع
2: طاولة
1: انت اخر شيء اخر شيء لعبة الشطرنج
2: طاولة
1: انت الان
4: انا حاسس 90% انها شطرنج
1: طيب.
4: لان فيها تقدم واثبت ذاتك وفيها ملعب صغير لكن مش بصغر الملعب
1: طيب
2: والله طيب عبد الرحمن اول ما بدات انا قلت بس حيجيبها
1: بص يا عبد الرحمن
2: ولكن حاولت وقعت في حفره صراحه
1: احنا يا عبد الرحمن حنقول الحل بس يهمني جدا تكتب لنا على الواتساب ايش اسمها في مصر لانه على قد ما عشت انا في مصر بس ما عرفت اسم اللعبه في مصر
4: اوكي اوكي
1: شكرا يا عبد الرحمن
2: يعطيك العافيه يا اهلا وسهلا فيك والله يا عبد الرحمن انا عبد الرحمن يعني خلاص قلت
1: تفكير وتحليلي
2: جابها.
1: حتى انا قلت وانا من اول مستنيه مصر ايش يسموا اللعبه
2: لما هذا طح في حفره والله طح في حفره
1: طيب عندنا ابو هيثم يقول الدومينو
2: ايضا عندنا محمود الباز قال الجمباز
1: واخر كلام من صفوان ابو ليان قال الليدو
2: ايضا عندنا من ضمن الاجابات يحيى احمد قال الدخل
1: الدحل
2: اللي هو الدحل الدحل اللي هم البرجون
1: أيوه.
2: المصاقيل
1: ايوه عندنا منيره قالت الحبل واسماء قالت الشطرنج راكان قال الملاكمه وزين رجعت لنط الحبل
2: طيب ايضا عندنا لعبه الكندي هذه معتز سيف. يا أخي شوفوا، نحن الحين قاعدين نسألكم اشرحوا لنا واشرحوا لنا، بدأمكم قاعدين تشرحوا لنا يعني مو هي اللعبة بكل بساطة.
1: لا هو قال شطرنج بعدين راح للعبة الكندو، لما بحثت عنها لقيتها لعبة يابانية مشتقة من مصارعة الساموراي
2: كمان،
1: هذه الكندو
2: كمان
1: هذا هذا اللي لقيته في النت.
2: انتوا ركزوا معانا لما نطلب شرح كثير اعرفوا انه مو هي اللعبة اللي احنا نقصدها. نعم طيب خلينا نروح ل لا تركي يعني بس بيشكر، خلينا نطلع
1: تركي.
2: يعطيك العافية. خلينا نروح لأبو راشد قال الشطرنج،
1: وإحسان يقول البلاي ستيشن.
2: احنا نقول لعبة قديمة وشعبية تقول لي بلاي ستيشن، ولا شكلك ألفينات انت، واضح انه شكلك ألفينات. أبو جوانا الشطرنج،
1: وفيصل الثقفي يقول البربر.
2: أيضا عندنا عرفة غيرت لي القصي
1: البيعة.
2: إيش البيعة؟
1: ما أدري إيش دي اللعبة صراحة،
2: الله حتجننونا
1: والله من جد.
2: بكرة بكر علي، بكر علي يقول نط الحبل.
1: فضل السنادي يقول كرة السلة.
2: أوكي لا لا نط الحبل هذه عبد الرحمن الثبيتي كمان.
1: وعندنا العم حسن راح للعبة السباحة.
2: أيضا غيرت للملاكمة وفرحان مرة مقرن أبو مبارك لا تفرح.
1: وعندنا عزة محمد نط الحبل.
2: أوكي عندنا كمان إجابة من راحت مسحها أبو هاشم راح لسكواش. أوكي
1: وعندنا من يزيد قال الشطرنج وبيقول وقت الإجابة خلاص جاوبونا.
2: عندنا أيضا إجابة من تركي قال البرجون أخذناها خلاص يا تركي.
1: تمام لأنه
2: خلاص.
1: أنا ما عرفت إجابته.
2: لا لا لا خلاص قال طيب البرجون.
1: آخر إجابة معانا من زكريا الوجيه لعبة الطاولة اللي هي بالزهر لعبة الطاولة طيب. هذه آخر إجابات، خلونا نشرح اللغز ونكشف عن لعبتنا اليوم. لعبتنا اليوم هي البربر.
2: أوكي أو
1: الخطة. الحجلة.
2: الحجلة.
1: أم الخطوط يسموها.
2: يعني لها كذا اسم. وهي اللعبة اللي نعمل مربعات في الأرض نكتب عليها أرقام ونستعين بحجر أو شغلة معينة عشان ننط ونتفادى المربع اللي فيه الحجرة. تمام اشتقت منها حكاية انه ندف الحجرة برجلنا طيب. اشتقت منها
1: هذه اللعبة طبعا فردية جماعية في وقت واحد، انت بتلعب لوحدك لكن في كثير بنكون كلنا وكل واحد يعتمد على مجهوده. كنت وما زلت موجودة في كل العالم ولها مسميات في بريطانيا في أوروبا في روما إيطالي يعني، ومسمياتها مختلفة حتى داخل المملكة وداخل الخليج، وسمعنا اليوم العديد من المسميات. لن يمحى أثري لأنها موجودة ترى لليوم، صح ما بيلعبوها كثير بس لليوم يلعبوها سواء عندنا كلعبة شعبية أو في خارج المملكة. أثرها ما يمحى لأنها هي أثرها على الأرض مرسومة على الأرض ما يمحى هذا الأثر. ملعبها صغير لكن هذا الملعب الصغير منتشر في العالم كثير، وتقدم ثق في ذاتك تقدم بقدراتك لأن هي كلها بننط لقدام برجل واحدة، وساعات في مربعين ننزل عليه برجلين يعني هذا هو سر التقدم.
2: طيب
1: شوفي كتب لنا اسمها لعبة الأولى في مصر اسمها الأولى، هذا خالد الطيب.
2: طيب خلينا نشوف إجاباتكم على الاتصال. على الاتصال أنا قلت في إجابة واحدة اللي هي أكيدة كانت محمد المري، ولكن في غيلان كتب لنا الصقلة. الصقلة يعني هو غيلان لما شرحها أنها هي الخطة أو البربر أو whatever إيش اسمها، شرحها بهذه الطريقة ولكن اسمها عندنا مختلف.
1: والصقلة لما بحثنا عنها طلعت لعبة خليجية لكن تعتمد على ما هي بشكل البربر
2: البرجون زي البرجون،
1: فحيرتنا يعني والله
2: احترنا شوية معاها صراحة، عشان كذا أنا قلت إنه هي إجابة اللي جاتنا صحيحة متأكدين منها.
1: يقول لك اسمها الكندو.
2: الكندو
1: الكندو
2: طيب, طيب. ماشي هذه هي الإجابات اللي وصلتنا. خلينا نشوف الإجابات على الواتساب.
1: على الواتساب أول إجابة صحيحة كانت من الهنوف. الله يا هنوف.
2: أي
1: وأبو عمار من جدة، وبعدها غازي شولان، نهاد، تركي الشريف، فاطمة من الجبال، أم خالد، أحمد شحاتة، خلف البلوي، إبراهيم أبو علي، ونعمة نور، وفيصل الثقفي، كلهم جاوبوا البربر. البربر طبعا باختلاف المسميات اللي ذكرناها. تلعبي بربر لليوم؟
2: ألعب، ما عندي أي مشكلة فيها
1: والله.
2: أيوة لا ما عندي، واسمها خطة، أنا ما أعرف اسمها بربر
1: يعني. إلى الرياض يقولوا لا خطة.
2: أي إلى الآن قد ما يقولوا لي بربر ويشرحوا لي أرجع هذه مرة أنساها. أي أنساها
1: خطة أو الحجلة صح؟
2: لا الحجلة ما بطلو، ما نقولها يعني ما أقولها. أيوة
1: بس
2: أنا
1: في
2: ما
1: ناس تسميها الحجلة.
2: سميها الحجلة. أيوة طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معكم في إبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد. في دراسة تقول ليش دائماً ما يعني لما نشوف وجهنا مختلفة عن الصورة بالمقارنة بالمراية، إلا ما حصلت معك إنك تصورت وفعلاً كنت مبسوط في الصورة، وبعد شوية طالعت الصورة لقيت إنه أو جاك السؤال اللي في راسك ليش شكلي كذا، مع أنك قبل شوية كنت راضي وانت شايفه في المراية، ولكن اختلفت عنك عليك الشكل أو اختلف عليك شكلك من الصورة إلى المراية. دراسات تقول في علم الإدراك البصري أنه السبب مو بس يتعلق بأن الصورة أقل جمالاً، لا، بس الطريقة اللي اعتاد الدماغ يشوف وجهك فيها. فنحن نرى أنفسنا في المرآة بصورة معكوسة بشكل يومي أو شبه يومي، مع كثرة تكرارها يصبح هذه النسخة هي الأكثر ألفة بالنسبة لك. أما الصورة الفوتوغرافية تعرض الوجه غالباً بالاتجاه الذي يراه الآخرين، يعني الناس كيف شايفتك، لذلك قد يبدو عليك شوية أنه الملامح غير مألوفة، أو ليش عيني كذا، ليش وجهي كذا، ليش طويل وجهي بدي الطريقة. ويزيد هذا الاختلاف لأنه الوجيه البشر ليست متماثلة، قد يكون أحد الحاجبين أعلى أو أقل، أو تختلف زاوية الابتسامة بين الجانبين، أو أنها تنعكس الصورة وتتبدل الأماكن في التفاصيل الصغيرة، فيلاحظ الدماغ سريعا أنه تختلف الصورة عن الصورة اللي هو معتاد أنه يشوفها دائما. تتوقف المسألة عند المرأة، لا، كمان توصل الموضوع للكاميرا، لأنه الكاميرا تظهر الوجه بحسب قرب العدسة والزاوية التصوير وكمان نوع العدسة والإضاءة أيضا، فالصورة تتحول وجها ثلاثي الأبعاد إلى لقطة مسطحة وثابتة، بينما نرى أنفسنا في المرأة بصورة متحركة ومتغيرة باستمرار. المضحك أنه الصورة اللي ما تعجبك أحيانا هي اللي قد تكون طبيعية أكثر للآخرين، لأنه ببساطة اعتادوا رؤية وجهك بهذه الهيئة أكثر من أنك أنت معتاد عليها. ولا لاحظوا أنه دائما لما تتصوروا اللي جنبك يقول لك الله صورة حلوة، وأنت تكون ما أنت راضي عنها. يعني باختصار النتيجة أنه المرأة لا تكذب، والكاميرا كمان ما تكذب، كل واحد منها نسخة مختلفة قليلا من نفس الوجه، بينما يفضل الدماغ غالبا النسخة اللي اعتاد رؤيتها واللي هي اللي في المرآة.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
5: ابدأ صح على جدة

0: كل تحية أكيد لكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. وعدناكم اليوم بمفاجآت قبل لا ندخل في موضوع دردشتنا ومفاجآتنا لليوم. ننصح الكل أنه يتابعنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس ويشوفنا ويسمعنا من فين ما يكون. أنا بس حابة أوجه شكر لمعتز سيف من اليمن، قال هذه اللعبة نسميها كندوة في اليمن، وكان معتز سيف من الناس اللي جاوبت إجابة صحيحة على لغزنا. شكرا للتوضيح يا معتز، وهذا اللي يسعدنا انكم انتم تشرحوا لنا وبالتالي بنتعلم وثقافتنا بتزيد من خلال مشاركاتكم. اجمل تحيه لك، وانت كمان من الناس اللي جاوب معنا صح في اللغز، معتز سيف من اليمن.
1: جميل، طيب ننتقل الى موضوعنا اليوم. اليوم حبينا نسوي الحلقه ترندات. تعرفوا دائما في ترند معين، ولكن في ترند انتشر في الفتره الاخيره اللي هو حق الثمانينات، اللي دخل في الموضوع الذكاء الصناعي. والله استخدمتوا كل الذكاء الصناعي بحيث أنه صرتوا تركبوا صوركم على هذه الحقبة وهذه الفترة، وكلكم ما شاء الله طلعتوا حلوين. يعني حقون الثمانينات ليه ما طلعتوا صوركم الحقيقية؟ ليه؟
0: ما
1: ليه؟
0: كانت حلوة
1: أكيد، لأنه شعرها طاير، والله فستان مو حلو،
0: المكياج
1: أيوة
0: عجيب،
1: الديكور ما مو حلو مثلا أو قديم مرة بزيادة، الجدار لونه أزرق وأبيض. ليش أزرق؟ نفسي أعرف ليش كان
0: دارج وقتها،
1: كان فظ يعني دارج واو كذا
0: أيوة، يعني شو إحنا ليه دائما كل ما تعدي حقبة زمنية نقعد

0: نضحك على صورنا او صور خالاتنا القديمه.
1: لا والله بالعكس جميله يعني جميله والله صراحه، بس انه يعني انا دائما بس انا بالنسبه لي اللون الازرق كان مصيبه عندي.
0: ازرق يعني كمان بالذات كذا يجيكي فاقع، مو لا ازرق سماوي فاتح.
1: لا هو الازرق السماوي
0: ليه حلو ده.
1: لا لا لا لا اول كان يعني يعني في كل الجدران.
0: طب اجل الفوشي ولا البينك؟
1: اول ما كانوا يحطوا الا ازرق وابيض. اول ما كانوا يحطوا، بعدين دخلت الالوان صاروا اكتشفوا الالوان. لا بس السماوي كان من زمان
0: صراحه. ده اللون احبه بس ما احبه
1: طبعا جدا. قاعد يصلح لي يا عبد اللطيف المدن الساحلية. لا لا ما له علاقة، والله ما له علاقة، لأنه أتوقع كنت بيت جدي في الرياض كان
0: برضو أزرق.
1: يعني نحن في وسط الصحراء
0: جو بحري.
1: إيه ومن جو أزرق
0: جدك جو بحري كان
1: يعني مكتشف هذيك الحقبة صح.
0: أو ممكن عبد اللطيف صح عبد اللطيف ودينا ممكن يكون السبب إنه هو لون السماء مريح، فأنا بدي أنقل لون السماء لداخل بيتي وأكون مريح.
1: أنا أقول لك إيمان يعني هو الموضوع ما هو فلسفي،
0: أكون مرتاح.
1: لا لا لا هو ما هو فلسفي، هو موضة شافوها في التلفزيون
0: وكانت البوية تلمع.
1: بس البوية تلمع ويا سلام. أيوة يعني ما هو الموضوع مريح وفلسفي. لا لا لا أيوة ما في ذا الكلام صراحة، بس إنه يعني خلينا نكون يعني لما شفنا
0: ذا ترند. بس جماله في ذاك الوقت أكيد.
1: لا لا أكيد حلو
0: كان
1: وجميل
0: آخر ترند
1: وموضة وكل شيء وجميل. طيب هذا موضوع الترند حق الثمانينات هذا، ليش ما فكرنا يعني مثلا نرجع أقدم؟ يعني ليه ما ليش مسكنا في حقبة الثمانينات؟ ليه ما رجحنا مثلا الخمسينات؟
0: أنا رجعت
1: الثلاثينات
0: رجعت.
1: شو يعني إمام مثلا رجعت؟ في أحد غير إمام مثلا رجع؟ أو إنه مثلا فكرنا إنه نروح للمستقبل؟
0: جاني فضول دينا اني اشوف طيب إيه؟ طلع ترند الثمانينات او انه إيه؟ يلا كله إيه؟ سوى صوره في الثمانينات واحنا صغار إيه؟ فنبى نشوف شكلنا كيف ممكن يكون
1: صح.
0: بعدين رحت طب يا ايمان ما تشوفي شكلك كيف ممكن يكون في الخمسينات ستينات عشرينات اربعينات.
1: فاتن حمامه
0: يا في كل الصور عمل لي الشات جي بي تي كده شاديه فاتن حمامه
1: صح اكيد
0: ويكتب لك في الوصف احنا متاثرين بالسينما المصريه لان ذاك الوقت هي اللي كانت نمبر 1 في العالم العربي
1: صحيح.
0: اربعينات ثلاثينات رجعت للعشرينات
1: أوكي.
0: رجعت للعصر الفيكتوري اللي أقدم في القرن الثمنتاش بالصور جميلة. أول شيء هو يركز على الملابس
1: صحيح.
0: يعني دائما أي حقبة زمنية تتعرف عليها من خلال الملابس الأزياء
1: صحيح. لا بس كمان حتى الجو العام يعني السيارة الحمراء دي الطويلة إيش اسمها هي كادلك ولا إيش
0: في كادلك
1: لا دي الطويلة البيض الحمراء دائما هذا وسقفها أبيض.
0: تذكرت الأفلام الطويلة. المصرية
1: الكابرس يمكن
0: لا تذكرت الأفلام المصرية كذا في الأربعينات لما يقول الهانم محتاجة تقعد في العزبة يومين تريح أعصابها.
1: إيمان متأثرة بمصر بمصر
0: كل الطريقة. العالم العربي في ذاك الوقت السينما كانت هي في مصر فكل العالم العربي صح. تأثر يعني صح. إحنا صغار إيش عرفنا بالأفلام صح. الأبيض والأسود صح. اللي كنا نشوف أهالينا يتفرجوا
1: صح.
0: عليها
1: صح. صح.
0: وتتأثري كده بمشهد وانت طفلة. يعني أنا محتاجة الدكتور اللي يقول الهانم محتاجة تريح أعصابها في العزبة.
1: لا لا لا بلاش الهانم وقينا يا إيمان خلينا نحن في الأرض الواقع اللي نحن موجودين فيه. يعني في هذه الحقبة اللي هي الثمانينات يعني نحن رحنا أوكي للسينما زي ما قلت إيمان لأنه هي كانت المتصدرة أيوة والسواق اللي حق الهانم ده
0: أيوة
1: تمام ايوه. نحن هنا ايش كنا مثلا العبايه كانت تلبس بطريقه مختلفه
0: على الراس
1: تنحط على الراس بس
0: والخامة
1: انها
0: والخامه حريريه
1: اي تنحط على الراس ايوه بس انها ترفع
0: صحيح.
1: من تحت
0: صحيح.
1: يعني كلها مرفوعه على اليدين صحيح. اصلا العبايه كلها مرفوعه على اليدين. بعدين الغطا كان بطريقه انه كامل
0: اي
1: ايوه كامل بس في زعروره فوق هنا ما ادري ليش هذا
0: كشخه
1: الزعرورة. كشخه ايوه زياده.
0: والشنطه ديك المربع الحمراء
1: ايوه كانها صندوق كانها صندوق كانت تجوري ايوه كانت تجوري بارقام مثلا. الرجال كان دائما كل يعني كلهم لابسين ثياب لابسين بس يعني طبعا الموديلات تختلف ثياب وشمغ وغتر وكذا.
0: كانت طريقه الشنبات عند الرجال وقصه الدقن والشنبات تحسيها واحده لانه دي الموضه في ذاك الوقت.
1: بس خلينا نكون في نقول في هذه الفتره او هذه الحقبه في مجموعه وما كانت كثير بس مجموعة سافرت برا فتأثرت باللي برا فلما جات بهذا الفكر وبهذه الأزياء اللي شوية دخلت علينا. يعني بدأنا أوكي العباية موجودة ولكن تحت العباية مكتوبة التنورة المشجرة البلوزة الحرير المدري القميص
0: الحرير. نعم.
1: القميص مدري إيش والله الروج السحري الأخضر هذاك أيوة. طيب خلينا اليوم قررنا أنه نجيب بعض الأشياء اللي قديمة ونشوف مين اللي يعرفها ومين اللي ما يعرفها. نبدأ حل. أيوة نبدأ يعني. خلينا هذه يعني من الناس يعني ما أتوقع أيوة
0: جايبتلك.
1: يعني هذه الساعة منبه.
0: الله
1: هذه الساعة المنبه ما تجي يعني الحين صرنا جوالات صرنا ما نستخدمها يعني اختفت هذه الساعة اختفت اللي هي المنبهة. آه والله عبد اللطيف لسه يستخدمها. أيوة اليوم صحي عليها عبد اللطيف اليوم. متهيألي عبد اللطيف عشان أنت عندك مشكلة في النوم لازم تصحب لازم انذار يكون عندك. طيب إيمان شوفوا جابت لنا
0: تليفون.
1: شوفوا إيمان
0: يعني أنا من صغري أتأثر بدي الأشياء كنت أروح
1: لأنه إيمان
0: تحب عمتي متأثرين كلنا بس تحب عمتي تجيب الأشياء الغريبة كنت بيتها بالنسبة لي متحف.
1: أوكي
0: فكان عندها تليفون زي كده طول الوقت أقعد ألعب فيه. التليفونات اللي هي القرص اللي نسميها قرص
1: نسميها قرص ولكن هذا لا
0: يعني.
1: على فكرة شوفي الثمانينات ترى طلعت الأزارير يعني طلع التليفون اللي فيه أزارير
0: أيوة
1: فأنتي جايبة أيوة
0: هذا أقدم المفروض
1: هذا أقدم بس عشان أزارير فهو يعني ما أخذ الشكلين
0: بورس.
1: أيوة أخذ الشكلين جميل والله ولاحظ الورود اللي فيه مو طبيعية أيوة أصلا يعني
0: أخذته من مرة أخوي تحية
1: مريم. تعرف فين المشكلة إنه لو أبغى أقفل فوج أحد
0: أتكسر
1: أحوس إيه عشان أقفل فوج أحد ما أقدر إيه أول ما كان يقفل يقول فجأة
0: هذا إيش كنت إيش تسموه
1: مصباح فانوس
0: فانوس لا فانوس. أهل جدة ومكة والمدينة عندهم
1: سراج.
0: اسم إتريك
1: إتريك
0: إتريك هو إتريك؟ سراج إتريك
1: أوكي
0: إيش تسميه يا عبد اللطيف إتريك الإتريك
1: إتريك أنت فانوس. فانوس عشان هو من الجيل الجديد الجيل حديث
0: أنا كنت أسمع جداتنا يقولوا الأتاريك
1: أتاريك هاي هذه هي الأتاريك
0: هذه الأتاريك وأنا ما أعرف جمع إتريك
1: جمع إتريك ايوه طيب
0: تاريك والله يا عبد اللطيف
1: تاريك طيب سالم ايش تسموه هذا له اسم فانوس سراج
0: ايش يسميه سالم
1: استنى مو يعني فانوس ولا فراش قول لنا يا حق قول لنا
0: تريك
1: يتذكر يتذكر عبد سالم طيب الله اكبر والله حلوه
0: هادي لليوم ايه ماما الغاليه تحبها تقولي جيبولي من مراوح
1: مراوح الخوص
0: أيوة الجيش
1: والله حلوة
0: مروحة قديمة
1: أيوة يعني أنا أتذكر جدتي الله يرحمها كانت أيوة
0: أنا أمي إلى اليوم
1: على الجمر ولا يعني لما
0: أو في الحر يعني إحنا في بيئة حارة
1: يعني
0: كانوا
1: بس
0: زمان.
1: لا ما كانت للحر صراحة هي
0: ماما تروح بي عشان الحر
1: دحين بس أول كان يستخدموه عشان الجمر عشان لما هم حاطين القهوة والشاي وكذا كان هذا يحطوا يصير يهووا فيها.
0: طيب وريني أنت إيش عندك شيء جديد؟
1: أنا والله مو جديد يعني
0: الله.
1: بما أننا في الإذاعة عبد اللطيف جاب لنا هذا اسمه الريل صح؟ إيه. طيب هذا اللي كانوا يسجلوا عليه البرامج. إيه. أوكي هو زي الأسطوانة بس إنه يعني شريط. هذا الأولى يعني هذه الذكرى الأولى للإذاعة كذا كانوا يسجلوا أيوة ويسحبوا هذا الشريط كله يكون مسجل عليه مادة وبعدين يرجعوا يحطوه في مكينة ثانية
0: ويقول لك لما كانوا يمنتجوا يواجهوا صعوبات مو زي اليوم ولما يغلط المذيع يعيد من الأول
1: من البداية ما في مونتاج فيعيد من البداية لازم يكون كل المادة صحيحة 100% بالمقص يقصوا الشريط يقصوا يلصق واو واي قص ويلصق
0: يعني صراحه كان في صعوبه اكيد يعطيهم
1: زميلنا سالم يقول لك لا ما يعني اول كانت هذه من افضل الحقب يعني كان يقص ويلصق
0: يعني يشكروا صراحه الجيل السابق وزملائنا المخضرمين وزملائنا اللي فعلا تعبوا من اجل انه الماده تطلع على الاذاعه بما انه بنتكلم عن الاذاعه شكل الراديو القديم
1: الله شوف
0: طبعا هذا
1: طبعا نسخه محدثة
0: ولكن
1: بس شوفوا انا عشان جبت لكم يعني
0: هذا حلو
1: شكل يعني بس مجسم استيريو. يعني مجسم استيريو اللي هو الاستيريو اللي نحط الشريط هنا الكاسيت نحطه هنا اللي هو الكاسيت هذا هذا الكاسيت يس أيوة. هذا الكاسيت ونحط الكاسيت المفروض هذا كبير يعني ولو باب من هنا ونحط الكاسيت كذا ونشغله طبعا تقدر تسوي بوز وتقدروا تعيدوا وفي ناس مثلا تسمع الوجه الأول بعدين ترجع تطلع الشريط تقلبه وتحط تطلع الشريط
0: وطلعت بعد كذا نفس الشرايط دي الوكمان اللي هو المصغر اللي تشيلي وانتي في حديقة مسافرة زي اليوم السماعات
1: بتعتمد على جوالات ترى الحقبة اللي فاتت كان هذا مرة كبير فيحطوه زي كذا وهذا يعني الصايع الولد الصايع هو.
0: أنا شفتها صور في الثمانينات يحطوا الاستريوهات في دول برا في أمريكا انتشرت الصورة وبعد كده يمكن في شباب في ذاك الوقت
1: حاولوا يقلدوهم بنفس الفكرة.
0: هذه مثلا من الكاميرات بس تعتبر أيضا نسخة محدثة. اليوم ما تسأل في أحد يعتمد على كاميرا
1: صحيح
0: كله بجوالات
1: بنصور بالجوالات أصلا يعني نحن كل مرة يعني نسخة الجديدة من الجوال دائما أنه نسخة مطورة دائما يعتمدوا على الكاميرا أو يصلحوا منها الكاميرا.
0: يعني نقدر نقول دي الكاميرا مثلا طلعت في 2018 لا 2008 2009 2010 شيء قديم مثلا. طيب تذكري زمان زمان برضو لما ترجعوا لصور الثمانينات أو السبعينات كان في كاميرات اللي أفلامها تتحمط
1: اللي هي كوداك كوداك إلى الآن موجودة
0: في إلى الآن يعني
1: موجودة موجودة ولكن تحدثت بطريقة يعني تتناسب
0: يعني
1: مع الوضع.
0: أنا صرت أتصور إنه كل الصور اليوم أصبحت نسخ رقمية يعني ما عاد في صور ورق
1: أصلا حتى الفورية اللي تطلع دحين صارت نسخة محدثة منها. أول كانت موجودة. الكبيرة وكذا لا الحين صارت نسخة محدثة منها جميلة يعني صراحة. طيب هذا يعني هذه غنائمنا والله لسه
0: أنا كان نفسي أجيب لكم حاجة زمان كانت اسمها الفلوبي ديسك.
1: أوه.
0: مش الديسك الفلوبي كده مربع أسود
1: أسود صغير كده أيوة.

0: التليفون في يدك.
1: ايوه مره ايوه، هذه الهانم اللي محتاجه تاخذ تريح اعصابها،
0: هذه الهانم اللي تبي تريح اعصابها في العزبه يومين.
1: ايوه يومين ايوه، بس تروح هناك تفتح بوابه.
0: هذه هانم متطوره.
1: ايوه صحيح،
0: هانم متطوره.
1: لا هذه حتروح تركب خيل، دي حتروح تركب خيل
0: فعلا. يعني هل هذا هو اليوم اللي أنا بنعرفه منكم؟ هل تأثرتوا بهذه الترندات؟ هل جاكم فضول إنكم ترجعوا بالزمن من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وتشوفوا صوركم في العشرينات، في الثلاثينات، في الأربعينات؟ أو جاكم فضول؟ أنا مثلا جاني فضول أعرف أنا كيف ممكن يكون شكلنا في 2050.
1: أوه أنا سويتها.
0: إيش طلع؟
1: بس مو يعني ما سويت شكلي،
0: أنا
1: شوية أخاف من الدكاسة، بس سويتها لو نحنا فعلا يعني عملنا ترند أنه نعمل المستقبل. ف 2050 حيكون، أو طلع لي التصور يعني أول شيء السيارات تكون تطير، وشكل السيارة مركبة فضائية، يعني أيوة. شكلها كأنها مركبة فضائية، أيوة تطير، وما في أحد فعليا بيمشي على الأرض. في دراجات، بس دراجات تكون إلكترونية أكثر.
0: ممكن الشاشات، أنا أتوقع كل شيء هيعتمد على الذكاء الاصطناعي
1: 100%.
0: الروبوتات هتحل مكان اللي مقدمين الخدمة في أي مكان مثلا.
1: يعني في صورة طلعت لي أنه نحن أشكالنا يعني
0: بشر
1: كعادي مواطنين، يعني عادي نحن أشكالنا طبيعية، ملابسنا أبسط بسيطة، أشيك بس أبسط، يعني ما فيها زحمة، ألوان محايدة، واللي بيقدم الخدمة زي ما قالت يعني الدادة حيكونوا لا روبوتات موجودة
0: يعني
1: في البيت.
0: يعني أتوقع ندخل مطعم ما كله ذكاء اصطناعي،
1: ذكاء اصطناعي
0: تطلب عن طريق الكمبيوتر. أنا أبى الأكلة الفلانية، المشروب الفلاني.
1: وكمان لقيت أنه حيكون التي في أو الشاشات ما هي موجودة، يعني في الهواء، يعني انت شايفها بس بالهواء، سواء كانت نظارة تعكس شاشة قدامك، سواء والله تليفون يكون على اليد، يعني اشياء تكون بزيادة يدخل فيها التقنية والذكاء.
0: شاركونا ايش تصوركم للقادم، وايش كنتوا تتصوروا انه ممكن يكون في نسخ قادمة من الاشياء الحديثة، وهل شاركتوا في الترندات دي ولا لا؟ قبل لا نطلع فاصل بقول لك شوفي الكاسيت ده ايش
1: حق ايه،
0: زبادة الشرلي بالمنديل.
1: افا يا سلام يا سلام، فعلا بوابة زمنية انفتحت علينا،
0: بيبان الخالات وبيت أمي الله يديها العافية، وطلعت من الأدراج.
1: والله والله حلاوة قطن، لها بكرة انت حتيجي بالحياة. ايوه شوف يا عبد اللطيف، عشانه أصغر فهو حاسس انه نحن
0: مو تمانينات.
1: ايوه نحن يعني
0: نحن تسعينات.
1: انا اقول نطلع فاصل يا عبد اللطيف ونتفاهم تحت الهواء، لانه نحن بدانا ايه، بدانا ندخل في مرحله خطر بيننا وبينك، في مرحله خطر، في جاب زمني بيننا.
0: شاركونا وشوفونا من خلال تطبيق الاذاعات السعوديه، وشاركونا يا ترى شاركتوا في ترندات الماضي، وكيف تتوقعوا 2050 حتكون في العالم.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب عودة، رجعنا لكم من جديد. الثمانينات أكيد أغلبكم جرب الترند الثمانينات، ولكن هل فعلا فكرت تجرب ترند أنك تروح لـ 2050 مثلا، أو أنك والله رجعت كذا بالزمن شوية لورا؟ شاركونا أكيد على الاتصالات على 800-244-28-28، هذا الواتساب. أما بالنسبة لي للاتصال على 012-647-1054، حاولوا أنكم تتفرجوا علينا اليوم، حاولوا أنكم تفتحوا التطبيق وتشوفونا صوت وصورة،
1: وشاركونا بالصور على الهاشتاج على الواتساب. نوال من سيهات، تحية لنوال من سيهات، شاركتنا صورة راديو تقولك من 2009 عنده. جميل جدا. 2009 يعني زمن حديث، ولكن لو جينا وقفنا كده وقفة نتخيل أنه من 2000 للآن عدى 26 سنة. صحيح. يعني لو كان في هناك طفل ولد في عام 2000 اليوم تخرج من الجامعة وتزوج واشتغل، أنت متخيلة؟
0: 100%. طيب نروح لسليمان، خلينا نروح لسليمان.
2: يا هلا وسهلا، أسعد الله صباحكم بالخير والمسرة، صباح الرياض لأهل جدة.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا سليمان؟
2: الله يسلمك، صباح الرياض لجميع هذا الوطن النعطاء الجميل اللي قاعدين نستظل في أمنه وأمانه، فأسأل الله
1: آمين. آمين. وتحية لك وللرياض ولكل مناطق المملكة،
2: جنودنا في كل مكان،
1: الله يبارك لهم،
2: مذيعيننا في كل مكان اللي جالسين يخففوا عنا آلام الزحمة والحر اللي بدأ ينحسر شوية الحمد لله.
0: سليمان، شفت الأشياء اللي نحن جبناها ولا لا؟
2: بس عبد اللطيف قتلكم.
0: ليه؟
2: جاب لكم أشياء يعني بالإذاعة قديمة.
0: لا، واحدة شغلة واحدة اللي جابها.
1: أنت شوف التريك حقه.
0: شوف التريك اللي جابته.
2: أنا استشعرته من من من من من من من, من, من استقبالكم للشيء.
0: لا لا لا لا، نحن ترى شفناه من أول، بس تعرف الممثل المذيع ترى ممثل. لا المذيع ممثل.
1: طب أنت سليمان إيش قدم شيء عندك في البيت؟
2: والله شوف، أنا أقول بفكر بطريقة مختلفة عن القديم. الآن أنتوا قاعدين تشوفون الجيل الحاضر الآن قاعد يسترجع الماضي. اليوم لما نتفكر بعشرين وخمسين، هل تتوقعون ان احنا نقول تتخيلوا يا عيالي كنا نركب سيارات؟

0: صحيح.
1: يعني كان عندنا سيكل
2: صح
1: سيكل
2: صح
1: صح ليش؟ صح. لانه الدنيا لكن اللي حصل الفتره الاسبوع الماضي
2: ايه؟
1: صار في تحذير قوي جدا من جميع انحاء العالم بالذكاء الاصطناعي
2: صح.
1: انه يجب تخفيف وتيره العجله
2: ايه؟ صح صح صح
1: ولاحظنا هذا الخوف من اللي قاعد يصير يعني الحقيقه اليوم الذكاء الاصطناعي
2: سيطر علينا بطريقه تامه
1: ما يخلينا نفكر صراحه
2: صراحه
1: يعني. ما قاعد استوعبها
3: لا الرعب الحقيقي يا سليمان في ذكاء اصطناعي في الاخير هذه البرامج اللي احنا بنستخدمها بالاخير الانسان واضع له هذه الماده وهذه المعلومات اللي بيجمع لك هي في اقل من جزء من ثانيه
1: والله انا اخاف بعد فتره يجينا شيء يقول لا تاكل ولا تشرب روح حط لك جهاز وخلاص هو
2: ياكلك ويشربك
3: او مثلا مؤشرات للمخ انك شبعان خلاص
2: ما ايه خلاص ايه
1: والله يا اخي في شيء عجيب قاعد يصير فعشان كذا انا اقول الله يكفينا شر الذكاء الاصطناعي والله
2: طيب طيب الحين يعني خلاص عرفنا انه الذكاء الصناعي يعني صاير مسيطر علينا ولكن هل انت جربت الترند هذا شفته حاولت ترجع اقدم مثلا
1: لا لا ما ارجع اقدم انا ايه؟ اوكي مرينا بس انا قاعد افكر في 20 50 معاكم
2: اي 50 20 والله 50 20 50 انا والله لما شفت الصور صراحه ذهلت
3: انا اتوقع يعني مثلا رحت لفكره الملابس لانه دائما الحقبه الزمنيه تتميز بملابسها اتوقع ممكن يختاروا لك خامات خلاص هي مبرده الوحده يعني أيوة ما يحتاج تشغل مكيف الملابس اللي لابسها مبردتك
2: ترى اوريدي اخترعوها
1: لحالها
2: اي لا اوريدي اخترعوها
3: أيوة. تتغسل لوحدها
2: ايوه مثلا ايوه والله
3: والله ممكن
2: ايوه
1: والله شوفوا احنا مجبلين على عصر على شيء جنوني لكن احنا انا بالنسبه لي انتم ما شاء الله لسه صغار انا من جيل 1990
2: يعني وتقول لسه صغار حلو
1: انا والله انا لما
2: احنا مع بعض ايوه شوف النظره اللي احنا نظرناها لك اساسا
1: لا انا اقول لك 1990 يعني متزوج ومخلف و
3: 90 عربي قصدك
2: اي لا لا لا لا
3: ميلادي
2: اي ميلادي
1: متزوج
2: الله يعطيك الصحه والعافيه ترى احنا يعني في ناس اكبر منك يا
1: انا 60
3: أيه. الله يبارك لك ويحيي
1: الله يطول عمركم بس انا قاعد اقول لكم لما رجعت وقاعد افكر في 1990 لما كنت موظف كنت اكس بانكر يعني تخيلي لو بقول لك انه كنا في ذاك الوقت ما كان عندنا سيستم يعني لما يجي العميل اطلع المسطره بالاحرف الف باء تاء تاء ج محمد مثلا
2: أيه.
1: محمد افتح محمد اطلع الكاش مكتوب فيه رقم كم حسابه
2: صح صح صح صح
1: يعني
2: صح
1: وبعدين تخيلي صح. النقطه الثانيه الاهم لما يجي عميل يبغى شيك مصدق والله نختمه زي الماكينه شكر هذا
2: ايوه صح. ايوه صح صح
1: يعني كانت اشياء عجيبه غريبه
2: الله يعطيك
1: العافيه لما احكيها لاولادي الحين يقولوا ايش
3: يستغربوا طبعا
2: ايوه انه انت هدرا للوقت هذا بالنسبه
3: يعني من جدك يا بابا او ما اليوم في جيل ما يعرف شكل الوكمان او الكاسيت يعني انا في اولاد اخواني جلسوا يسالونا ايش ده الكاسيت كيف يشتغل
2: مثلا البيجر يعني يعتبر حديث برضو ما يعرفوا شكله يعتبر حديث وبرضو ما يعني
1: على فكره اليوم المتاحف اليوم المملكه العربيه السعوديه تحديدا في جده في الرياض في جميع جميع مدن المملكه فيها متاحف
3: فعلا
2: صحيح
3: يعني صراحه هذه نقطة حلوة ذكرتها سليمان أنه أي أحد عنده متاحف في مدينته ياخذ أولاده ياخذ عائلته ياخذ أحفاده لكي يتعرفوا على أصالة ماضينا وقد إيش التطور في المملكة اليوم أصبح مذهل ما شاء الله
1: بس يعني بس الحين لما تقارئ نفسك بالماضي تقول يا أخي الحمد لله اللي خلصنا من الماضي وذاك الفقر وذاك يعني اليوم ما شاء الله تبارك الله كل سنة يعني لما نرجع يا أخي الشوارع الممالك
3: أيوة والله الحمد لله يعني أيقونة المملكة العربية السعودية اليوم المملكة العربية السعودية سليمان أثبتت إنها في مصاف الدول المتقدمة وهذا التطور اللي إحنا لو نتكلم عن التطور الرقمي وسرعة الإنترنت قياسا بدول أوروبية اليوم المملكة في الطليعة
2: صحيح.
3: هذه تجارب جربناها صحيح. يعني صحيح. بنفسنا
1: قاعد ننافس في عدة مجالات
2: 100%
1: اليوم فصل التوائمين
2: صحيح صحيح التوائم يعطيك العافية يا سليمان شكرا جزيلا لك للمشاركة وشكرا لكلامك يعطيك العافية شكرا جزيلا عندنا بعض المشاركات اللي وصلتنا أيضا
3: ما نقدر نفتح اللينكات
2: الحربي يا محمد الحربي محمد يرسل لنا مزرعة الطماطم ما في غيرها
3: والله
2: طيب أيوة
3: الله يبارك
2: عندنا يزيد مبسوط على كلامنا
3: مفاجآتنا الرهيبة
2: أيوة يقول
3: طيب في أحد بيسأل عن أرقام التواصل حنرجع نذكر أرقام التواصل 011

0: 012-647-1054 و012-649-1054 و012-647-544 وأكيد شوفونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية أو من خلال مشاركاتكم على الواتساب 800-244-2828.
1: خلينا ناخذ سليم. صباح الخير يا سليم.
2: هلا استاذ دينا. صباح الخير.
1: يا هلا يا هلا
2: يا عبد اللطيف والمستمعين. يا هلا فيكم جميعا.
1: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك سليم. شايف الترند اللي حاصل، هل فكرت تسوي ترند بطريقة للمستقبل، مثلا 2050، أو حاولت ترجع لحقبة أقدم من الثمانينات لألفين يعني الثلاثينات الأربعينات الخمسينات؟
2: والله شوفي، طبعا احنا نتطلع الان اذا ما بعد الانترنت في هذه السرعه المهوله الفائقه في التقنيه اللي تتحدث في التو اللحظه في الثانيه. فانا لما اشوف المستقبل 40 و50 2050، وبيكون هناك اشياء كثر مفاجئه من ضرب الخيال تعتبر، واعتقد الله اعلم ما بيكون هناك وسيلة نقل الجديدة حديثة خلاف وسائل النقل المعتاد عليها. أقصد أن الإنسان ربما يكون يتنقل من مكان إلى مكان ومن قارة إلى أخرى بمفرده بواسطة وسائل مساعدة خفيفة ظريفة، يتنقل كأنه طير يتحلق في الفضاء.
1: نعم. صحيح. نعم نعم
2: نعم، زي كذا. هذا من الترندات اللي قد تكون المستقبل، وانا ما استبعد الكلام هذا.
0: صحيح، ممكن كل شيء ممكن فعلا يا سليم.
1: يعطيك العافية يا سليم. يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا يعني ونحن كذا قاعدين بنتكلم عن حقبة الثمانينات، خلينا نسمع ذي الأغنية نشوف عبد اللطيف وين وصلنا في الثمانينات.
0: يا الله يا عبد اللطيف.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
6: ابدأ صح على جدة أف أم.
7: عودة، رجعنا لكم من جديد. حقبة الثمانينات، حقبة الزمن اللي دائما نقول عليه الزمن الجميل، زمن الطيبين. ليش نقول عليه زمن الطيبين؟ يعني ما فهمت ليش ترى يقولوا زمن الطيبين، ترى
8: عشان صار ذكريات
7: دحين طيبين،
8: عشان صار ذكريات دائما الذكريات.
7: عشان ايه؟ عشان ايه؟ توهم اكتشفوا الخداع، يقول عبد اللطيف.
8: لا هو لا،
7: من اول ترى في ناس بتسرق وتقتل، ترى
8: أيوة
7: من
8: زمان، من دائما الانسان
7: والنصابين موجودين.
8: دائما الانسان لما يمشي ويتذكر الاشياء يتذكر الاشياء الحلوه
7: الحنين،
8: فدائما يبقى الحنين. الذكريات الحلوه، فانت تربط انه ذكريات كلها حلوه، فالزمن كله جميل، فالناس كلها طيبه.
7: بس هي هذه المعادله،
8: انه صار ماضي.
7: ايوه بس
8: اي شيء يصير ماضي حتتذكريه بالخير
7: 100%. بس ولا هو ليش يقولوا له عشان اكتشف الخداع؟ الخداع من فطرة الإنسان وهو
8: بالضبط.
7: موجود.
8: لا هي الفكرة أيوة. أنه تبقى وتعلق في الذاكرة الأشياء الحلوة، فنقول أنه الله ديك الأيام الحلوة في
7: المحل كانت جميلة. طيب خلينا ناخذ اتصال، نروح نقول ألو. مرحبا نوال.
9: مرحبتين، صباح الخير.
7: أهلا، أصبحك أنوار يا نوال، كيف حالك؟
9: صباح
7: تمام؟
9: صباح المتاحف الجميلة.
7: يعطيك العافية.
8: استمتعتي معنا بالصور؟
9: والله شيء جميل، بس أنا عندي سؤال.
8: قولي.
9: يعني بالله عليك،

0: إيمان، شلون شلتين هالأغراض كلها؟
1: شلتها في كيس. أنا حاملة أطفال.
2: سؤال غريب يا سؤال غريب يا نوال.
1: لا دينا جابت جزء. جبت جزء.
2: لا يعني مو كل دي الأشياء مش كل الأشياء إيمان، بس إيمان أجابت الأغلبية، بس لا في جزء أنا وفي جزء عبد اللطيف. يعني
1: أنا عجبتني ساعتك دينا هذه، أظن اللي تصحي الجيران،
2: اللي تصحي كل الحارة والجيران والناس.
0: تدرين دينا عندي أنا هذه الساعة أستخدمها للحين.
2: والله عبد اللطيف يقول نفس الحكاية، يقول عندي نفس.
1: من جدكم ما تفزعوا من صوتها؟
0: لا عادي، انا صح انا راسب تعبانه، وحتى لو حط منبه الجوال لازم احط هذا علشان
2: صوت يعني تدعم الموضوع. بس على فكره هي يعني هي جديده، هي الشكل قديم بس هي جديده، لانه اي ثينك انها
0: هذه ثاني واتوقع
1: يعني ما ادري والله عن الماركه.
2: لا لا لا سيب الماركه، سيب الماركه وخلونا في حالنا. يلا يعطيك العافيه نوال. جربتي ترند؟ جربت
0: انا؟ لا والله ما جربت، لان ما يعني انا شكلي بالخير، بس إن يعني مال الثمانينات نفسنا في 2050 والله انا لا اتوقع في 2050 يعني بتصير طفره تكنولوجيه اعظم من الان.
2: فانت يعني مع هذه الطفره ولا لا؟
0: والله بعد احنا قاعدين نساير الوقت يا دينا، يعني
2: أيوة نساير ما قلنا شيء، بس هل انت مع هذه الطفره؟ ترى انا يعني شوف في تقنيات كثيره موجوده الان ما استخدمها انا كثير. تقنيات
0: الذكاء الاصطناعي ما استخدمت الا الان، ايش رايك؟
2: انا زيك، انا ما استخدمته ابدا،
0: ما استخدمت ولا شيء. وانا يعني ما شو اسوي، تقول احنا لان نساير الجيل اللي احنا معه، صحيح انا ماني مقتنعه فيها، بس شو اسوي خلاص انفرضت علينا.
2: ايوه جيل الجنزي يسموهم.
0: اي يعني اي خلاص يعني انفرضت علينا، انفرضت على اولادنا، على اللي بيجون عقبنا، فوش نسوي بعد يعني؟ ها بس صحيح يمكن انا ما استخدمها ما اتابعها، ولكن بعد خلاص يعني هذه الحياة هي اللي انفرضت علينا يعني بعد 30 سنة. جميل. الله أعلم وش بصير، احنا موجودين احنا موجودين، الله أعلم، والعلم عند الله والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
2: 100%. طيب
0: أقول لكم كلمة دينا وإيمان بس يعني هي كلمة شكر صراحة لكم. أول شيء ذي الأسبوع حلقات البرنامج من الأحد إلى اليوم صراحة روعة فوق الروعة.
2: الله يعطيك العافية.
0: والله عن جد عن جد عن جد صراحة. هذه نقطة. النقطة الثانية يعني شوفي هنيئا لكم دينا وإيمان، شوفي يعني الناس تقعد من الصبح عشان تسمعكم، خصوصا في فقرة الفوازير. يعني شوفي هذه حزت النوم، حزت النوم حق الناس. شوفي
1: شكرا لكم صراحة،
0: شاركون صراحة شيء فظيع يعني هل يدفعهم أسلوبكم الجميل معاهم. الشيء الثالث إيمان ودينا صراحة دويتو جميل رائع.
1: شكرا
0: تمروا إلى ما لا نهاية.
1: شكرا نوال سعدتينا بهذه الكلمات.
0: يمكن تكون شهادتي فيكم مجروحة، ولكن حبيبتي. هذا كلام من القلب أقول
2: لكم. يعطيك العافية. تسلمي يا نوال.
1: شكرا لهذا الكلام وشكرا لهذا يعني هذه الكلمات تسعدنا وتخلينا نحب نقدم أكثر ما بوسعنا من أجلكم أكيد.
2: طيب خلينا ناخذ كمان اتصال نقول مرحبا.
1: هلا وسهلا يا
2: أم صالح.
1: أم صالح حياكي.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
3: صباح الخير.
1: صباح الورد يا أم صالح، كيف حالك؟
3: يقول لها هو أنا ما كشف أسرار
1: لكن نشوف أيامنا غدارة. الأيام حلوة إن شاء الله.
2: صح لسانك، بس ليه غدارة يا أختي؟ ليه غدارة؟ ليه؟
1: تعالي خذي الإتريك ده نوري بيه الدنيا.
2: أيوه
3: يعني.
1: استأنست اليوم؟
3: والله استأنست
1: الحمد لله. طيب أم صالح
3: أول ما هو اللغز وبعدين
1: المهم عندنا أنك تستأنسي وصوتك الحلو ده نسمعه كل يوم.
2: قاعدة تشوفينا يا أم صالح على
3: البال دائما تسلونا ودائما تسعدونا مع الصبح.
2: حبيبتي قاعدة تشوفينا يا أم صالح، تشوفينا صوت وصورة؟
3: لا والله أنا عندي التطبيق بس إني ما فتحت لأني أسمع على الراديو أنا دائما.
2: طلع افتح التطبيق شوفي الأشياء اللي جبناها، ترى عبينا الدنيا هنا يا ويلنا من الإدارة
1: التريك تليفونات راديوهات قديمة ساعة دينا اللي تصحي الجيران
2: الساعة.
3: أنا موجودة عندي كل الأشياء القديمة عندي التريك.
2: لو أدري كان جينا أخذنا من عندك بدل ما ندور على البيوت يا أم صالح، تعبنا لنلمينا الأشياء. هلا
3: أقول عندي الإتريك وعندي النجرة اللي ندق فيها
1: والهوند.
2: حلو الهوند.
3: أيوة الهوند، والناس يقولوا للنجر
2: النجر.
3: وعندي الحماسة القديمة اللي يحبسون فيها
2: القهوة. القهوة
1: طيب هذه المروحة القديمة
3: فيها القرصان على الجمر.
2: يا سلام
1: المروحة القديمة ايش تسميها يا أم صالح؟
3: التلفون هذا القديم هو ما في جدية بس إنه حاطين كذا صورة.
2: حلو
3: عندي الأشرطة هذا الكاسيت اللي
2: تقول الكاسيتات. أيوة
3: عندي درج معبى.
2: عندك

0: شرطة فيديو.
1: الله
0: شرطة فيديو عندي
1: واحنا صغار.
2: لا فيديو لا انا فيها الا شرطة هذا اللي شغله على المسجل.
0: اوكي المسجل بس
2: يعني منها يعني أيوة. فيها اللي فيها محاضرات
0: ايوه
2: واللي فيها اشعار كنت اسجلها من الراديو واسجل على شرطة.
0: على الكاسات عادي.
1: الله عليك أيوة. وعلى عبر. ذكرياتك الحلوة.
2: طيب عندي الراديو القديم يعني راديو ومسجل يعني.
1: ام صالح
2: مسجل وراديو.
1: ام صالح تتوقعي في عام يعني لو نقول بعد 25 سنة من الآن الله يديك الصحة والعافية كيف ممكن تكون الحياة؟ إيش اللي ممكن يكون حديث برأيك؟
2: والله ما أدري والله العظيم ما كل مرة يطلع لنا شيء غريب.
1: أي والله يقول لك يمكن ما عاد يكون في سيارات.
2: يلا العافية يلا العافية عاد ما
1: ندري. يقول لك يمكن السيارات أنا تصير طيارات.
0: حلو الطيارة أشبه
2: ويمكن ما ندري
0: يمكن إيه ما ندري يمكن إيه ترى من ال من ال
2: الناس أتوقع أن الناس في آخر الزمان يعني يطلعون بدون ملابس.
0: شو لا لا مولدي الدرجة مولدي الدرجة صلي عن النبي الله يهديك. طيب أم صالح اسمعيني اسمعيني ترى شوفي من شوفيني اسمعي يقول لك من التسعينات من التسعينات وإحنا نقول ترى سيارات بتصير طيارات إلى الآن ما صارت إلى الآن ما صار.
1: يمكن ما تصير يا أم صالح المروحة القديمة
2: يمكن تصير سبحان الله ما أدري.
0: إيه
1: المروحة القديمة اللي بالخوص إيش اسمها
2: المروحة؟
1: عرفتها اللي كده بيد خيزران وهي بخوص مربع كده تراثية.
2: لا لا لا هذه ما أعرفها.
1: ما تعرفيها؟
2: أعرفها هذا المروحة اللي معلقة يعني في السقف.
0: لا لا لا اليدوية
1: أفتحي التطبيق وحولي من إذاعة جدة فوق تلاقي مكتوب صورة فيديو أدخلي شوفينا.
2: سبحان الله العظيم. سبحان الله. ويوم تقولون زمن الطيبين ليش يقولون زمن الطيبين؟
0: أي.
2: لأن كل شيء بساطة يعني كل شيء كان بسيط. كانت الجدران زي ما قلتوا ملونة وبسيطة. كان الفرش بسيط.
0: الجدار الأزرق ذا اللي يقهرني.
2: يعني ما كان في تكلف ما كان في يعني.
0: صح.
2: سبحان الله عشان كذا قالوا زمن الطيبين زمن الطيبين.
0: يعطيك العافية أم صالح تسلمي شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا فيك.
1: خلينا شكرا إيه؟ لك خلينا نبدأ مشاركاتنا هنا عندنا مشاركة من
0: استنى لا عندنا أفراح يلا خلينا ناخذ أفراح
3: هلا والله السلام عليكم
0: يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا يا أفراح كيف حالك تمام
3: الله يسعدك يا رب الحمد لله
0: أفراح جربت الترند ولا لا
3: والله شوفي أنا بقول لك يا بصراحة يعني الذكاء الاصطناعي أنا ما أستخدمه ولا يعني جربته لكن صوري موجودة وأنا صغيرة المهم أعطيتها
0: أيوه بس أنت صغيرة يا أفراح أصلا ما أنت يعني ما أنت ثمانينات
3: لا لا مو ثمانينات أقول لك إيش سووا فيها أبغى أقول لك إيش سووا فيها المهم أعطيتهم صوري حتى صوري وأنا نونو كمان أعطيتهم إياها جلسوا يكبروا فيها وجلسوا يضحكوا علي كيف صار شكلك لما سوينا بالذكاء الصناعي
1: سووا هي طفلة كيف بالذكاء الصناعي وهي كبيرة
0: هي كبيرة
3: ورجعوا كبروها يا الله شوفي كيف شكلك شوف كيف سويناك قلت أصلا أنا ماني شايفة لا تضحكوا علي ترى ما أعرف
0: ممتاز أفراح إيش عندكم أشياء قديمة في البيت
3: عندي اشرطه الكاسات وعندي المراوح ذيك اللي كنا نضغط الزر وتشتغل
0: اوكي الكهرباء
3: ايوه
0: أوكي.
3: المهم اشرطه الكاسات يا الله يا استاذه دينا استاذه ايمان كنت اسجل نفسي وانا صغيره وانا اقرا قران وانا يا الله على ذيك الايام
0: حلو جميل يعطيك العافيه افراح تسلمي
1: سعدينا بالمشاركه
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيكي نبدا مع سعود الصاعدي اول مشاركه معانا اوكي
1: انبسط اليوم من أغنية طلال
0: حلو ذبحتونا
1: بالأغاني الحديثة يعني
0: ما هو لازم نحط أغاني حديثة اليوم استثناء يا سعود دايما معترض سعود ايه. الله يهديك
1: اليوم اتحطت أغنية طلال تسلم يد عبد اللطيف لأنه جو الثمانينات
0: عشان جو الثمانينات
1: هادي سيف من اليمن طيب. يقول أين ذهبت أيام أول الجميلة هو شايف أنه كان في ضحكات وكان في سعادة ونشتاق لهذه الأيام وهذه التفاصيل الصغيرة لما كبرنا تغيرت الحياة تبدلت الأشياء لكن هذه الذكريات ما فارقتنا ورفضت أنها تكبر بقت جميلة وصغيرة تسكن في زوايا القلب لما نمر بذكرى قديمة نشعر أن الزمن لم يرحل وما زال يعيش فينا في ضحكة في أغنية في مكان في كلمة يمكن تعيدنا لسنوات إلى الوراء ما أجمل الماضي لما يصبح ذكرى وما أجمل الذكريات لما تكون مرتبطة بأشخاص وأيام لا تنسى شكرا لك يا هادي سيف من اليمن
0: طيب عندنا كمان مشاركة من تركي الشريف يقول صدور وسعة
1: زمان يعني
0: صدور وسعة وحنين وتسامح وترابط أكثر لذلك زمن طيبين أوكي بس يعني برضو يعني ترى شو الدنيا ترى كلها بخير

0: أول الآن الدنيا كلها بخير بالظروف المختلفة بالأدوات المختلفة، ولكن الدنيا كلها بخير. البساطة ترى موجودة، مو لازم تكون بسيط بأغراضك، ممكن بسيط بروحك وحياتك مع الآخرين. حتى لما تقول ترابط، الترابط مو لازم نكون والله جنبا لجنب، الترابط يكون بالروح، الترابط يكون بالمكالمة، الترابط ممكن ما
1: بدعوة في ظهر الغيب،
0: أيوة يمكن ما أسأل عن الشخص هذا، ولكن مكالمة منه وحدة كأنه أمس مكلمني. يعني الترابط ترى بالروح أكثر من فخلينا نكون مبسوطين، لأنه كلكم نكتوا.
1: معتز سيف يقول الزمن الجميل كانت أيامه بسيطة، ذكرياته عالقة، عنده صورة من أيام الطفولة من أيام الكاميرات التحميض، يعني تحميض. لليوم محتفظ بهذه الصورة لها أكثر من 35 سنة. شكرا لك يا معتز إنك شاركتنا ذكرياتك.
0: أجمل الماضي حين يصبح الذكرى، وما أجمل الذكريات حين تكون مرتبطة بأشخاص وأيام لا تنسى. يعطيك العافية على كلماتك الجميلة. الترندات، هل أنت يعني رايح مع هذه الترندات؟ هل جربت أنك تروح للمستقبل تشوف إيش الوضع، كيف الحياة حتكون موجودة فيها؟ هل حتطغى علينا التقنيات ولا لا؟ حنحافظ على اللي إحنا موجودين فيه بطريقة أو بأخرى. خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروح.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
6: ابدأ صح على جدة اف ام.
7: ابدأ صح على جدة اف ام، كمل معاكم، واكيد عندنا ما زال العديد من فقراتنا المتنوعة. وصلنا لحدثة في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم 17 من سبتمبر في عام 1822، الإعلان عن نجاح فك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة في إنجاز فتح الباب لفهم الحضارة المصرية.
8: 1931، طرح أول اسطوانة موسيقية طويلة التشغيل بسرعة أبطأ من الاسطوانات التقليدية آنذاك ضمن محاولات تطوير تسجيل الصوت.
7: في عام 1976، الكشف رسمياً عن أول مكوك فضائي تجريبي قابل لإعادة الاستخدام في محطة مهمة في تطور تقنيات الطيران والفضاء.
8: 1983، إطلاق أحد أولى أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية لاستخدامات المدنية بصورة تجريبية.
7: في عام 2018 اكتشاف مواقع أثرية في محافظة الخرج جنوب الرياض تعود إلى العصر الحجري، ويقدر عمر بعضها بنحو 100,000 عام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. إن شاء الله تكونوا مبسوطين في أغانينا وأجواءنا اليوم اللي هي قديمة شوي، بين الثمانينات بين التسعينات، يعني ما حكرنا على حقبة معينة، ولكن شايفين أنه ما شاء الله الناس مبسوطة وفرحانة في الموضوع.
4: دائما الذكريات حلوة الكلام فيها.
3: صح صح صحيح. طيب شكرا لمحمد حميد، راسل لنا قصة ما نقدر نقولها القصة لأنها يعني غير مناسبة صراحة. يعطيك العافية يا محمد، شكرا لك. أيضا عندنا سليم الربيع
4: يقول، يعني سليم الربيعي شكرا لهذه المشاركة، كاتب لنا مشاركة في طريقة شعرية كده. خلينا نقول ليش الناس علقت في الثمانينات أكثر، لأنه في ناس حضرت دي الحقبة، وفي جيل كان يبغى يشوف يا ترى كيف أنا ممكن أكون في الثمانينات.
3: صح.
4: وهذا الشيء اللي خلانا كلنا نتحمس نشوف كيف ممكن تكون صورنا في الثمانينات، حتى لو إحنا ما عشنا هذا العمر في شبابه. يعني
3: ما هو سحر الحقبة أول شيء، وبعدين ما شاء الله حقون الألفين في أشياء كثير ما يعرفوها عن القديم، ويعني قديش ينبسطوا في أيام خاصة المناسبات، يعني زي التأسيس زي اليوم الوطني،
4: هذه من أجمل المناسبات.
3: أيوة
4: لأنه بنرجع نلبس لبسنا التراث اللي نسعد به، نشوف أدواتنا الحديثة والقديمة. ما أعرف، خلينا نقول زمن الثمانينات يمكن زمن في المنتصف، لكن لما شفت الصور مثلا أنا شخصيا كنت دائما وأنا صغيرة أحس أني ليتني كنت أنا من زمن الأربعينات خمسينات ستينات.
3: أيوة. عشان هي تبغى السواق اللي يقول لها
4: الهانم محتاجة تروح العزبة يومين.
3: تروح العزبة يومين بناء على أنه الهانم
4: أناقة. الملابس
3: صح.
4: أنيقة.
3: صح صح.
4: الفكر في رقي وثقافة.
3: صح.
4: في طفرة لكل التطور، إن كان في مثلا السينما، المسرح، أنا والله أشوف الملابس.
3: أنا أشوف الطفرة صارت في يمكن الثمانينات، كانت واضحة
4: في الخليج يمكن.
3: أيوة، لأنه في ناس راحت ابتعاث ورجعت.
4: صحيح.
3: في ناس والله خاصة في دول مثلا عربية كان عندها مثلا استعمار أو احتلال أو غيره، فكانت هذه الفترة اللي خلاص أخذت حريتها الكاملة، فصار عندها هذه اللخبطة شوية بين أنه أنا أخذ حضارة اللي هي حقتي ولا أخذ الحضارة اللي كانت عندنا.
4: ما تتفق، يعني يمكن إحنا نتميز بدا الشيء في المملكة العربية السعودية،
3: إنه إحنا لنا هويتنا،
4: محافظين على هويتنا وتراثياتنا.
3: نعم.
4: ونعتز.
3: نعم.
4: بها.
3: صحيح.
4: ولليوم يمكن حتى تلاقي مثلا نبي نسوي عزيمة نقول يلا يا بنات عزيمة تراثيات.
3: أيه.
4: فنسعد. أيه. بملابسنا، بأمورنا. صح. التراثية، أكلاتنا الشعبية.
3: 100%.
4: فأعتقد هذا شيء يميزنا إحنا السعوديين عن باقي العالم.
3: طيب بما إحنا لسه في هذه الأجواء، خلونا نطلع فاصل نسمع عبد اللطيف إيش تطلنا
4: مين
3: الآن.
4: يلا. يا الله يا عبد اللطيف،
3: يلا
4: السهرة تحلى. مدحت صالح.
3: مدحت صالح يلا.
4: يا إله، من 86 دي ولا 85؟ يعني مع الديكور
3: اللي احنا فيه.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها الى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.

عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة محليات، وبمحلياتنا اليوم بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في داخل المملكة وخارجها. تنطلق في الرياض أعمال مؤتمر TCT Middle East 2026، أحد أبرز المؤتمرات المتخصصة في طب وقسطرة القلب التداخلية برعاية وزارة الصحة. ويستعرض المؤتمر أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال، إلى جانب نقل عمليات القسطرة المعقدة مباشرة، وأيضا مسابقة عالمية لابتكار في حلول الحلول الطبية. اليوم ضيفنا ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور وائل أحمد قشقري، استشاري القسطرة القلبية.

0: العالمية في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم، حيث أنه نأتي بجميع الخبرات من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارج المملكة العربية السعودية لمناقشة آخر المستجدات في القصفرة القلبية. إيش اللي يميز هذا المؤتمر عن بقية المؤتمرات؟ أنه نحن نركز على الاختراعات الطبية.
1: نعم.
0: والأبحاث الطبية. مثلا هناك جائزة من شركة أرامكو لأفضل اختراع على مستوى العالم في قصفرة القلب، مثل الصمامات والأشياء التي تستخدم في علاج مشاكل القلب الشكلية والخلقية. هناك منافسة شديدة، 30 شخص من جميع قارات الكرة الأرضية. نعم. دخلت المنافسة، صفينا 4، واحدة من الأربعة النهائيين من اختراع الحقيقة من مدينة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. وكمية الأبحاث المقدمة للمؤتمر فاق 650 بحث، هذا رقم غير مسبوق جدا في عالم المؤتمرات في الشرق الأوسط.
2: نعم جميل جدا. يعني بما أنه شارك المؤتمر زي ما حضرتك تفضلت 450 متحدث تقريبا وخبير، أبرز الموضوعات اللي تطورت فيها الطب، إيش ناقشتوا في برنامج علمي في هذا العام؟ إيش أكثر موضوع تركز عليه المؤتمر؟
0: طبعا الآن العالم كله يتجه إلى التقنين في عدم يعني إرسال المريض للعمليات الجراحية، مثلا فتح زراعة الصمامات عن طريق فتح الصدر أو ما شابه ذلك. الآن احنا مركزين على أنه نستخدم القسطرة بشكل بسيط في زراعة الصمامات وفي علاج مشاكل القلب عن طريق القسطرة. الشيء اللي احنا مهم في هذا المؤتمر أنه في أكثر من صمام سوف يعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، صمامات تدخل عن طريق الفخذ وحجمه صغير جدا وتركب في الصمام اللي يحتاج علاج، واليوم الثاني المريض يروح على بيته.
1: طيب دكتور، فعلا يعني هذه النقطة اللي ذكرتها انه نتجه الى العمليات الاحدث، لانه يجيك المريض ربي يرفع عن الجميع يشيل هم حكاية فتح الصدر أو العمليات الجراحية الكبرى، فبالتالي يقول لك أنا أخاف ويروح وما يبي يعمله، وهذا شيء بيأثر على صحته. لكن اليوم أنت بتبشر الجميع أنه اليوم لا، أصبحت الحمد لله المملكة العربية السعودية فيها هذا التطور العظيم في عمليات القسطرة القلبية. خلينا نركز أيضا من ضمن فعاليات المؤتمر أنه تم نقل 10 عمليات قسطرة قلبية معقدة مباشرة على الهواء. برأيك هذه التجربة لأي مدى مهمة في نقل المعرفة والتطوير، وأيضا توري للعالم أنه قد إيش أصبح هنا في تطور حتى رقمي من خلال المشاهدة ومشاركة المعلومات؟
0: الحقيقة وأنت بتكلميني الآن في عملية بتنقل معقدة جدا من مدينة الملك عبد الله في مكة المكرمة، ونعرف إحنا أهمية مدينة الملك عبد الله وخدمتها، خدماتها اللي تقدمها لضيوف الرحمن. الحقيقة حالة معقدة جدا لمريضة عند تكلس شديد في شرايين الفخذ، وبيسوون عملية زراعة صمام مورطي، ورونا تقنيات حديثة، استخدام بالونات حديثة تفتت الكالسيوم ده حتى يسهل الطلوع ووضع الصمام بشكل أسهل ووضع أفضل. الحقيقة عملية كانت ناجحة، والأطباء من مدينة الملك عبد الله أثبتوا للناس اللي قاعدين في قاعات المؤتمر من مختلف العالم انه ما شاء الله تبارك الله يتمتع بتقنيه عاليه ومهنيه عاليه، ووجود الاجهزه المتخصصه اللي يعني الحقيقه اقدر اقول لك جمعنا التقنيه من كل العالم في بلدنا الحبيب المملكه العربيه السعوديه،
1: تستحق مملكتنا الغاليه. بس خليني اعرج على موضوع التكلسات، يعني هذه اول مره بنسمع بها دكتور، كيف ممكن يتكلس الشريان؟
0: طبعا هذه سبحان الله عمليه طبيعية مع كبرى السن، يبدأ جدار الشرايين تربي كالسيوم، والسبب في ذلك أنه الكالسيوم يجي في أماكن اللي هو تراكم فيها الكوليسترول.
1: نعم.
0: فهو زي ما تقول عملية ردم، بدل ما الكوليسترول يخرج للدم ويسبب مشاكل وتجلطات، يجي سبحان الله

0: الكالسيوم يحل محله.
1: سبحان
0: لما
1: الله.
0: يجي يحل محله نعم، هنا الآن أصبح الكالسيوم متكلس بدل ما يكون نعم. في ليونة وتقدر تدخل بالصمام منه فيصير متكلس. إحنا نتغلب على هذا باستخدام تقني البالونات اللي هي مركب عليها أجهزة ترسل موجات فوق صوتية تقوم تكسر الكالسيوم واضح. في جدار الشريان واضح. ونقدر ندخل بالصمام بكل سهولة.
1: جميل جدا دكتور. المؤتمر يتضمن أيضا مسابقة ابتكار، يعني هذا اللي يعني فهمناه غير التقنيات الجديدة صحيح. التي استعرضت. ما نوع الأفكار أو الاختراعات؟ إيش استهدفت؟
0: والله أنا أقول لك الجميع في قاعة المحاضرة ينتظر المنافسة، أنا أسميها منافسة شرسة
1: نعم.
0: لأفضل اختراع. أربعة جايبين أطباء، واحد من أمريكا من مايو كلينيك، تخيل من مايو كلينيك في أمريكا، مايو كلينيك الشهيرة، جاي يورينا اختراعه لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عاصمة العلم الرياض، واختراع من إيطاليا، واختراع من كما أسلف من مدينة الملك عبدالله
1: نعم.
0: جامعة الملك عبدالله العلوم والتقنية، ومخترع أيضا من البرازيل. الحقيقة اللي في القاعة ما هم يعني ولا أحد يعلم الاختراع إيش هو. سوف تعرض الاختراع وتم التصويت على أفضل اختراع. الحقيقة الأشياء اللي جاية سوف تفيد البشرية في المستقبل بدون أدنى شك. يعني يضاف صمام جديد علاجي، يضاف صحيح. جهاز جديد علاجي يخدم البشرية. وطبعا هذا كله والمنافسة هذه كلها على أرض المملكة العربية السعودية،
2: والله شيء يدعو للفخر يا دكتور.
0: طبعا الناس كلها جاءت للمؤتمر كلها فرحانة. الحقيقة 450 متحدث، ما اعتذر ولا أحد
2: نعم.
0: الشغف والحب لحضور هذا المؤتمر
2: طيب.
0: في هذه البلد العظيمة.
1: جميل
2: دكتور وائل، برأيك الأثر اللي بتتطلعه أنه يتركوا هذا المؤتمر على الممارسين الصحيين وعلى جودة تقديم هذه الخدمات للمرضى، إيش الأثر اللي بتطمحوا له؟
0: الحقيقة هذا السؤال جميل جدا. الآن الحضور مو كلهم خبراء، في ناس أطباء في مقتبل العمر راح يدخلوا الحياة هذه زراعة الصمامات ويتعلموها، فهو لما يجي يشوف الحالات تعرض على الهواء مباشرة، لما يشوف الاختراعات، لما يشوف المحاضرات اللي هي والأبحاث الأخيرة اللي تعرض، هذه راح تربي عنده خبرة
2: نعم.
0: لما ينزل الميدان ويبدأ يعالج المرضى شفاهم الله، هو يعني ما حيبدأ من الصفر زي ما يقولوا، لا هو عنده رصيد في الذاكرة إنه هذه الحالة أنا شوف زيها في نقلة من مدينة الملك عبد الله، سووا لها كده استخدموا البالون ده فاهمة.
2: نعم صحيح صحيح. وفي اختصار للوقت، اختصار للوقت وفي تطور ايه؟ عظيم. نحمد الله على هذا التطور صراحة، ووطننا يعني نفخر بإنجازات هذا الوطن.
0: شوف أنا حقول لك على معلومة
2: نعم.
0: والله بدون أي مجاملة، المملكة العربية السعودية وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا جدا جدا. الحقيقة في أجهزة عندنا ما هي موجودة في مثلا في أمريكا الشمالية أو في أوروبا
2: نعم.
0: لأنه كل واحد هناك عنده نظام. إحنا الحقيقة الحمد لله نظامنا يسمح إنه بنجيب الأحدث من كل محل
2: نعم.
0: والدولة أيدها الله وفرت هذا كله. بس نعم. عندي إضافة بسيطة
1: تفضل.
0: إحنا جايبين أدوات تدريبية زي المانيكان من على الأحدث على مستوى العالم، كأنه حقيقة كأنك في معمل القصر وعندك مريض
1: نعم.
0: هذا أول من عرض هذه المانيكان أو الأجساد التدريبية في العالم هذا المؤتمر اللي احنا فيه.
1: نعم جميل جدا. دائما نحن في المقدمة ونبتكر أسلوبنا حتى لو أخذنا من غيرنا. يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك
1: دكتور وائل قشقري استشاري القسطرة القلبية وزراعة الصمامات، حدثنا عن المؤتمر الأسبق في السعودية. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا.
2: تحياتنا لك دكتور.
1: يا هلا فيك.
0: الله يحفظكم. يومكم سعيد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: يا هلا فيكم من جديد، وصلنا يمكن لدقائقنا الأخيرة. كان يوم رائع بكل المقاييس، معاكم مع أفكاركم مع ذكرياتكم وكمان مع استشرافنا للمستقبل، تصورنا للمستقبل وكمان مع لغزنا.
3: ايوه كان كله حلو.
2: والاغاني
3: حلوه،
2: والاغاني اللي تسلم ايدك
3: شلناها وجبناها كمان حلوه، يعني متهيألي كل الناس انبسطت.
2: اكيد
3: يعني. انت انبسطتي
2: جدا؟
3: انا انبسطت
2: جدا.
3: أيوه. انا لاحظ انه انا بسالك انا
2: السهره تحلى، يعني قفلت لي الشاشه.
3: كيف السهرة تحلى؟
2: الاغنيه حلوه،
3: الاغنيه أحبها. ايوه الاغنيه ايوه أحبها. لا صراحه ايوه ايوه ايمان يعني
2: ختمت الدور.
3: ايوه يعني صراحه يعني ايمان
2: اديتكم من قلبي.
3: لا والله من قلب.
2: ذكريات
3: التليفون بالحال يكفي.
2: شوفوا هقول لكم حاجه، احيانا يكون في طفل صغير في البيت زينا
3: أيوه.
2: يراقب كل شيء حتى صح. لو هو مو زمنه
3: صح.
2: فاهالينا ما يتخيلوا انه احنا مره نكون صغار، ايش 4 سنين مثلا 5 سنين
3: تتذكر.
2: ممكن انت تتذكر اشياء اهلك يستغربوا انه كيف
3: صح.
2: فهذا دليل على انه ترى الاطفال لما حين، لا تقولوا صغير ما يفهم، لا تقولوا صغير ما يتذكر، لا بالعكس هذه امور تنبني بداخل الطفوله
3: 100%. طيب بما ان
2: انا المروحة
3: انا مره عجبتني المروحة اخذها
2: مهفه
3: مروحة.
2: طبعا خديها
3: ما عندنا في الوالدة
2: عندنا كذا واحدة
3: والله باخذها صراحة لأنها لطيفة وجميلة يعني مرة،
2: وتسوي هوا
3: شو اسمه اللي دانا الحين بتجيني عشان المايك وانا قاعدة هوي على المايك.
2: مهفة اسمها
3: ما ادري، مهوة مهفة اللي هو
2: مهفة مروحة
3: whatever. المهم انها تؤدي بالغرض وانا احب المراوح، فيعني ايمان طبعا تعرف نقطة ضعفي.
2: ايوه
3: تحب نقطة ضعفي.
2: عندي ذوق،
3: عندي ذوق في المراوح واحب المراوح باشكالها وانواعها.
2: طب اللي نحط فيها بطارية وتمسكيها تحبي
3: ما
2: حبها
3: دي حقة التقنية والتكنولوجيا ما حبها. أنا قديمة.
2: أنت تراثية.
3: أنا قديمة.
2: خلينا طيب. نشكر سعود الصاعدي بيقول أنبسط اليوم مع أنه ما شارك في اللغز. شكرا سعود لك، شكرا لكل اللي بيسمعنا. الهدف فعلا أنكم تستمتعوا ونستفيد من بعض ومن ذكريات بعض أو من أي معلومة تقولوها تشاركونا بيها في إبلاسة.
3: خلونا بكذا نقول وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم معاكم، وصلنا دقائقنا الأخيرة. يعطيكم العافية، شكرا لكل اللي شاركنا اتصال أو حتى مشاهدة أو حتى كان برسائل. شكرا لكم، شكرا جزيلا لكم، شكرا لطاقم العمل، شكرا للإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف. أما التقديم كانت معاكم إيمان بحيدر دينا سعد، والإخراج لعبد اللطيف عنبر. ويكند سعيد، نراكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد. كونوا على الموعد،
2: إلى اللقاء.
4: ابدأ صح على جدة اف ام. دايما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
5: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
6: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
5: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
4: طيب وش الصح؟
7: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية معا، نرسم أسلوب حياة أفضل.

تخيلوا أنه الحظ الليلة يكون كريم، كريم لدرجة أنه حب حياتكم اللي غاب عنكم سنين يرجع لكم فجأة من غير أي موعد، صدفة. هو كان يغني والليلة كانت ماشي عادي إلين أقبلت في لحظة، كأنه الزمن كله رجع معاها، رجع الشوق، رجعت الذكريات، ورجعت الابتسامة اللي كان صاحبها يفكر أنه هي هجرت من شفايفه من زمان. شافها وشافته، وفي عيونهم كان في كلام كثير أكثر من أنه تحمل الكلمات. كانت هي واقفة من بعيد، لكن المسافة بينهم ما كانت مسافة مكان، كانت مسافة سنوات، سنوات من الغياب، من الفراق، من أشياء كثير ما انقالت. في زحمة الناس صار العالم فجأة صغير، بس وجهها وصوتها وعيونها اللي يعرفها أكثر من اللي يعرفهم كلهم في هذا المكان. في هذه اللحظة بس اتمنى

الكون فعلا تغض النظر، لو أن العالم يتركهم لوحدهم، يخلي لهم بس دقيقة، دقيقة بلا خوف، دقيقة بلا حيرة، دقيقة تقول فيها العيون اللي عجز القلب أنه يقوله. في هذه اللحظة رجع شيء قديم كان يحسب أنه هو انتهى، كانت الفرحة أكبر من أنه هو يخبيها. وهنا قرر أنه هو يقول للشاعر فائق عبد الجليل عن هذه الحكاية بكل ما فيها من حب، من فراق، من صدفة مفاجأة. والشاعر فائق ما أخذ الحكاية من اسمها بس، أخذ تفاصيلها، أخذ إحساسها، أخذ كل لحظة فيها. الشاب هنا حكى فائق عن حكايته، حكاية حب عمره اللي انحرم منه بسبب الفوارق الاجتماعية والطبقية. هي راحت وهو قرر أنه هو يكمل حياته، أنه هو يغني في المناسبات. فذيك الليلة شافها وتجدد الماضي ورجع الحب من جديد. من هنا ولدت كلمات المعازيم، وبعد كده جاء لحن عدنان خوج اللي طرز صوت محمد عبده. تحولت ليلى في حياة شخص إلى أسطورة محفوظة في ذاكرة أجيال. عشان كده لما نسمع المعازيم ما نحس إن الأغنية تحكي عن شخصين بس، لا، هي تحكي عن كل قلب كان يتمنى صدفة، صدفة كان فيها الحظ كريم.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: بالعكس،
3: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير، لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 انت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك، والأهم السوائل اللي يحتاجها

جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. الثمانية كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM. قصص رياضية.
3: بعد الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة في الذهاب وغياب أبرز نجوم الفريق مثل محمد صلاح، دخل ليفربول مواجهة إياب نصف نهائي أبطال أوروبا 2019 أمام برشلونة بفرص شبه معدومة، لكن ملعب الأنفيلد شهد معجزة كروية حيث سجل الفريق 3 أهداف متتالية قبل أن يباغت الشاب ألكسندر أرنولد دفاع برشلونة بركنية خاطفة سجل منها أوريجي الهدف الرابع لتكتمل واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخ كرة القدم.

0: على هواك.
1: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد. اخراج أسامة باريان.
2: على ضفاف وادي حنيفة التاريخي، حيث تفرع المجد من طين نجد الأبي لتشرق شمس التأسيس الأولى، تقف الدرعية اليوم شاهدة على أعظم ملاحم البعث الحضاري المعماري في العصر الحديث. لم تعد الدرعية مجرد أطلال عريقة يقف فيها حي طريف التاريخي شاهدا ومسجلا بفخر في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بل تحولت عبر شركة وتوجهات مشروع بوابة الدرعية إلى واجهة عالمية استثنائية تنافس بأرقامها وهندستها أضخم الحواضر التاريخية في عواصم العالم.

بلغة الأرقام المطلقة، يمتد المخطط العام لمشروع بوابة الدرعية على مساحة شاسعة تتجاوز 14 كيلومترا مربعا باستثمارات ضخمة تلامس 63 مليار دولار. هذا الصرح التنموي العابر للمألوف لا يعيد بناء الماضي في الدرعية فحسب، بل يضع أسسا صلبة لاقتصاد سياحي وثقافي جبار، مستهدفا استقطاب 50 مليون زيارة سنويا وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل النوعية المستدامة لأبناء وبنات الوطن.

وعلى الصعيد التشغيلي والهندسي يحتضن مشروع بوابة الدرعية شبكة فاخرة تضم أكثر من 40 فندقا عالميا ومناطق تجارية ومقاهي عالمية راقية في البجير سكوير ومتاحف ومؤسسات ثقافية نوعية مثل معهد باسكال والأكاديميات التراثية. ولحماية الإرث البصري في الدرعية وضمان انسيابية الحركة نفذت البنية التحتية للمشروع مواقف سيارات ذكية تحت الأرض تتسع لأكثر من 10500 مركبة لتحويل المنطقة التاريخية إلى واحة خالية من السيارات مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية وحصول المباني على شهادات ليد العالمية للبناء الأخضر.

أغلق عينيك قليلا وتخيل الجدران الطينية الشاهقة في الدرعية وهي تعانق خيوط شمس الغروب كأنها سبائك ذهب خالصة، ونخيل البجيري وهي تداعب نسيم الوادي العليل لتلتقي عراقة الماضي العظيم بهيبة الأرقام القياسية المعاصرة لمشروع بوابة الدرعية.

في أفق رؤية السعودية 2030 تثبت الدرعية ومعجزة بوابة الدرعية أن العزم السعودي قادر على تطويع الأرقام لخدمة الإرث الإنساني وصناعة مستقبل اقتصادي وثقافي يعانق حنان السماء.

0: معجزة بوابتها العريقة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نبحث عن قبول الآخرين؟ الإحساس بقبول الناس يعطينا شعور بالسعادة والرغبة والثقة، ندور عليها بشكل فطري. السبب إنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه منذ قديم الزمان، وكان الانتماء للجماعة شرط للبقاء، والرفض يعني الخطر والوحدة. عشان كذا إلين اليوم عقولنا تعطي أهمية كبيرة لرأي الآخرين فينا، ونحس بألم حقيقي لما نتعرض للنقد أو الرفض. لكن المشكلة تبدأ لما نخلي رضا الناس هو المقياس لقيمتنا، فنعيش حياتنا نطارد شيء ما نقدر نمسكه. لكن إرضاء كل الناس مستحيل، لابد إننا نتوازن، بمعنى نهتم برأي اللي نحترمهم فعلاً، بس نرضي أنفسنا أولاً ونحط حدود واضحة. لما نكون عندنا تقدير داخلي لذاتنا يقل احتياجنا لإعجاب الآخرين. اتذكر، رضا الناس غاية لا تدرك، لكن رضاك عن نفسك هو اللي يبقى معك.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة.
2: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشف بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: this is my job and this is what I do.
1: على هواك. يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: يا ما كان والمال غاد ورائح، يعني المال رايح وجاي. كلنا نحب نسمع عن قصص الكرم وأهل الكرم قديما وحديثا، لكن قليل ما نسأل ونسمع يعني ونتساءل كيف بيعيش أهل الكريم معه. هذا مدخل قصتنا اليوم في أماكن. يعني دخل المال وفخرج وجاء الضيف فوضع الطعام وطلب السائل فوجد اليد مفتوحة. هذه التساؤلات إنه الشخص يضيف الناس ويخرج ماله ويضيف ضيوفه، يعني نفكر فيها هي مبهجة ومسعدة يا طبعا، وبتجيب السعادة للشخص اللي بيكرم الضيوف، لكن أهل بيته هل بيكونوا على نفس الاستعداد النفسي؟ تروي طبعا كتب الأدب أخبار عن حاتم وزوجته ماوية، طبعا وجهة نظر الناس المختلفة إلى كرمه وكثرة إنفاقه. في هذه الأخبار اليوم في مكان يظهر السؤال القديم، أين ينتهي الكرم وأين يبدأ التبذير؟ وهل كثرة المال وحدها دليل على السخاء؟ وينسب إلى حاتم قوله مخاطب ماوية اللي هو سبب قصتنا اليوم في مكان: أماوية، إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. إيش يعني كلام حاتم وليش قال الكلام هذا لزوجته؟ غاد ورائح يعني ذاهب وجاي، يعني الفلوس بتيجي وبتروح. والبيت يلخص يعني فلسفة حاتم إنه هو كما صورتها الكتب كتب الأدب، إنه المال يتحرك من يد إلى يد. أما مقطع البيت الثاني: ويبقى من المال الأحاديث والذكر، يعني يبقى فقط الصيت والذكر الحسن هو الباقي، نتذكر هذا الشخص بكرمه بترحيبه بضيوفه، فهو بيترك السمعة الطيبة. اليوم ما نعرف عدد ابن حاتم ولا مقدار ما كان يملكه، لكن اسمه بقي في اللغة نفسها، يعني احنا ما نعرف ثروة حاتم قد ايش، احنا ما نعرف هذه التفاصيل، لكن نعرف انه هو قد ايش كان انسان كريم. فاذا بالغ الناس في وصف الكرم قالوا كرم حاتمي، يعني كرم حاتمي، يعني انت زي حاتم الطائي في كرمك. السخاء هو كثرة العطاء مع طيب النفس، يعني لما يكون إنسان سخي إنه هو كريم، وكمان فوق الكرم طيب النفس والخاطر، فهو يبذل المعروف، يبذله بجبران خاطر، بحب، بسعادة. يا مكان اليوم بتعلمنا إنه ذهب مال حاتم وبقي ذكره، لكن الحكاية لا تدعونا إلى الإنفاق بلا عقل، بل تترك لنا سؤالا أدق: ماذا يفعل المال في أيدينا؟ هل يصبح وسيلة للخير أم يصبح مجرد رقم نخشى أن ينقص؟ طبعا هو ليش قال الكلمة هذه لزوجة ماوية؟ لأنه أصلا ماوية وأهلها، يعني واحد من أولاد عمها لما جاي يزورها بيقول لها بيعيب على زوجها حاتم إن هو كثير الإنفاق على هذه النقطة، فهم كانوا يعني ما بيمدحوه، خلونا نقول بيهجوه أو ينتقدوه على هذه النقطة. فهو قال له هذا المثل إنه أو هذا البيت إنه أماوية، إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. ففي الختام إنه نكون ناس متزنين مع نفسنا وأهل بيتنا ونكرمهم كذلك. شكرا لكم، كنت أنا معكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: على هواك.
4: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا. نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. أطفالنا اليوم مستمعينا يعيشون في عالم أصبحت فيه رغبات أقرب من أي وقت مضى. الإعلانات تحاصرهم، المقارنة بالآخرين حاضرة أمامهم كل يوم. لكن هل يعرف الطفل فعلا من أين يأتي المال؟ هل يفهم أن لكل أسرة ميزانية وأننا لا نستطيع وربما لا ينبغي أن نشتري كل ما نرغب فيه؟ متى نبدأ أصلاً في تعليم أطفالنا قيمة المال؟ هل نعطيهم مصروفاً؟ هل نربطه بالأعمال المنزلية أو بالدرجات؟ ماذا نفعل عندما يقول الطفل كل أصحابي عندهم إلا أنا؟ هل كثرة تلبية الطلبات نوعاً من الكرم؟ أم أننا من حيث لا نشعر نحرمه من تعلم الانتظار والاختيار وتحمل المسؤولية؟ في المقابل كيف نضع حدود مالية لأطفالنا من دون أن نشعرهم بالفقر أو الحرمان؟ وكم ينبغي أن يعرف الطفل عن دخل الأسرة والتزاماتها ومشكلاتها أيضا المالية؟ الحدود المالية والمعرفة عند الأطفال موضوعنا اليوم في صحة ولياقة. نناقش أيضا من زاوية تربوية وسلوكية مع ضيفتنا الأستاذة سلمى عبد العزيز الدريس، أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية. أهلا وسهلا فيك أستاذة سلمى، وسعيد جدا بتجدد اللقاء معك. يا أهلا فيك.
6: يا أهلين أستاذ محمد.
5: يا مرحبا.
6: وأنا سعيدة أكثر.
5: طيب خلينا نبدأ. أستاذة سلمى، عندما نتحدث عن التربية المالية للطفل إيش نعني بها من الناحية التربوية والسلوكية؟
6: تم. أول شيء إحنا نبغى نتكلم عن مفهوم التربية بشكل عام، وكوننا كآباء أو مربين أو معلمين نهدف بأننا نغرس بعض القيم عند أطفالنا. فالتربية هي أنواع: تربية عاطفية، تربية مالية، تربية اجتماعية، تربية تعليمية، كذلك حسية وجنسية. هذه كل أنواع التربية اللي إحنا نسعى إليها، إضافة إلى التربية الإيمانية وهي التربية الأساسية اللي إحنا دائما نهدف فيها في ديننا الإسلامي. فالتربية المالية بمعنى إيش اللي أنا أبغاه؟ هي حدود، عبارة عن حدود مالية. طيب هذه الحدود المالية اللي إحنا نهدف بأننا نعلمها لأطفالنا تكون فهم ومعرفة لقيمة الشيء، قيمة القيمة الحقيقية الموجودة. هي ما تقاس بالمادة أو حجم الثروة، هي تكون مرتبطة بارتباط وثيق بطريقة التربية أو الوعي السلوكي والقيم منذ الصغر. إحنا لما نقول مال، كثير راح يتراود الذهن المستمعين بأني أنا راح أقصد فيها النقود، ولكن المال هو مفهوم أكبر. بمعنى المال ممكن أنه يشمل كل شيء أنا أملكه، هو من الملك. أنا أملك عقار، هذا مال. أنا أملك أرض، هذا مال. أنا أملك ملابس، أنا أملك طعام، أنا أملك مثلا ألعاب، هذه كلها تدخل تحت مفهوم الملك والمال. النقود هو المفهوم الأكثر شيوعا بين المجتمع، وهنا لازم يعرف الطفل الفرق بين المال والنقود، وهي المقابل اللي احنا نشتري فيه الاشياء في الحياه.
5: بس هذا بس معلش، هنا
6: في الحياه له قيمه.
5: بس هنا في اي عمر المفروض نبدا يا استاذه سلمى؟ يعني في اي عمر نبدا نفهم الطفل ان المال مورد مثلا محدود وما هو شيء متاح بلا نهايه؟
6: فعليا احنا نبدا بهذا المفهوم من عمر صغير جدا، قد يكون من عمر 2 إلى 3 سنوات. لما احنا نوسع مفهوم المال عندنا راح نشوف بان هذا العمر هو العمر الصحيح للبدء. كيف ابدا اغرس هذه القيمه او اعلمها لطفلي في عمر صغير؟ لما يكون في طفل عمره 2 3 سنوات عنده ممتلكات، اللي هي زي مثلا كوب الحليب او رضاعه الحليب، مثل البطانيه، هو يعرف ان هذا شيء يملكه، مثل الالعاب هذا شيء يملكه. فنبدا نعلمه ان كيف يحافظ على العابه، أنك أنت ما تتلف الألعاب وتحافظ عليها وتحافظ على قيمتها من أنك تخسرها أو تضيعها. فإحنا هنا نبدأ نغرس هذه القيمة منذ الصغر لأطفالنا.
5: بس هم
6: لما نعلم الأطفال المدرسة بأنك أنت تحافظ على ممتلكاتك، شنطتك هي مال، حقيبتك، البوكس لانش، أنك ما تضيعه، أنك أنت لما تحافظ على ملابسك، أنك أنت ما مثلا تمزعها، أنك أنت ما تخربش عليها بالألوان، هذه الحفاظ على القيمة والمدخرات. فإحنا نبدأ فيها بأعمار صغيرة جدا.
5: بس في أي عمر يبدون فعليا يميزون بين الغالي والرخيص؟ يعني يعرفون معنى غالي ورخيص في في في سن مبكرة ولا صعب؟
6: هذا المفهوم الغالي والرخيص يبدأ يمكن بعمر 6 سنوات

0: أو سبعة فما أعلى. لأن أول شيء إحنا عندنا تدرج خلاص في مفهوم المال. مثلا أنا أقدر أعطي طفلي في عمر صغير عمره 4 سنين طيب مثلا النقود للشراء. فمثلا إحنا كثير في عندنا عادات مجتمعية وبالأخص يوم الجمعة مثلا الأب اللي يروح المسجد ويأخذ أولاده معه، فبعد ما يخلصون دائما وديهم السوبر ماركت يبدون يشترون
1: صحيح.
0: وأعمار صغيرة فلما أنا أعطي طفلي العمر 4 سنوات أو 5 سنوات مبلغ مالي، الطفل أحيانا ما عنده المعرفة على فهم قيمة ومقابلها. يعني مثلا هذا السلعة المعينة مثلا الشوكولات قيمتها 3 ريال ما يقدر يفهم أحيانا أنه هذا المبلغ يحتاج لهذا العدد أو هذه السلعة تحتاج إلى هذا العدد. بس مثلا مع تطور النمائي والطفل يصبح أكبر مثلا عمره 7 سنين يبدأ يفهم مفهوم الرخيص والغالي بناء على التربية اللي أنا أقدم له. لما يعرف أنه مثلا والله أنا راح أشتري شوكلت واحد مقابل 7 ريال وشوكلت واحد مقابل ريال، فهنا يبدأ يفهم أنا راح أحصل على شيء مقابل عدد معين. فالرخيص والغالي هذا مفهوم شوية لأعمار أكبر، لكن
1: يعني
0: ممكن أبدأ بهذا.
1: يعني تختلف أستاذة سلمى طريقة تعليم المال باختلاف عمر الطفل وشخصيته أيضا ولا لا؟
0: طبعا لكل مرحلة عمرية إحنا نهدف إلى تدريب إلى مفهوم معين. يعني الأعمار الصغيرة إحنا عندنا دائما نبدأ بالأشياء المحسوسة، بعدين نبدأ الشبه المحسوس، بعدين المجرد.
1: بس ما تحسين
0: أغلب مشاكلنا خلينا نقول حاليا القاصلة لأن تحولت المبالغ المالية إلى قيمة رقمية من خلال الأجهزة. يعني ممكن الولد أو البنت أو الشاب والشابة يشترون أشياء بمبالغ كبيرة لأنها غير محسوسة.
1: طب
0: هذه أنا أعتبرها واحدة من الأمور التسويقية والذكاء المالي اللي قادرين يوصلوا لها قسم التجارة، في أننا كيف نزيد الدخل من خلال تسهيل عمليات الشراء. البعض قد يعتقد بأن تسهيل عملية الشراء هي لراحة العميل، ولكن هي مكسب أكثر للتجار.
1: طب بس خليني أسألك معلش، لازم أتداخل معك عشان في نقاط لازم نشرحها للمستمعين. ما تشوفين أنه خطأ أحيانا لما الأهل يقولون للطفل ما عندنا فلوس لما يطلب منهم شيء مثلا، هذا ما تحسين شوية يخليهم يحسون بعدم الأمان؟
0: هذا الجانب بمعنى أنا ما معي فلوس، لازم أوضح للطفل أنه يكون عنده فهم للإحتياجات الأساسية والرفاهية. الطفل راح يطلب كل شيء قدامه، كل حاجة راح يشوفها راح يطلبها، سواء أكل سواء لعبة سواء خرجة راح يطلبها. لكن الطفل لازم احنا نربيه من عمر صغير بين الاشياء الاساسيه وبين الترفيه. بمعنى انا لما اقول لطفلي ما عندي فلوس او مثلا ما راح اشتري لك هذه اللعبه، انا لازم افرق بين حاجتين. هل انا ما عندي القدره او انا ما ابغى اشتري هذه السلعه لان احنا عندنا حاجه مشابهه او احنا ما نحتاجها. هذا عندي فرق. فاحيانا في اعمار معينه لازم نعلم الابناء خلاص الوضع المادي للأسرة، لكن ما نحطهم تحت ضغط نفسي عالي.
1: بس عفوا معلش، ما في عبارة أحسن من كلمة ما عندنا فلوس مثلا؟
0: ما عندنا فلوس هنا مفهوم ما عندنا فلوس وش معناه، وغير كذا يكون مرتبط بماذا. يعني بسلعة أحيانا تكون هي محددة للإجابة. يعني لما يجي ولد عمره مثلا خلنا نقول 7 سنين طلب يشتري سلعة معينة بمبلغ رخيص، طيب فهل هذه دائما إجابة الأسرة بأني أنا ما عندي فلوس دائما يقول هذا الشيء ولا لا؟ هذه النقطة الأولى. هل هو الطفل كثير الشراء فاستخدمت الأسرة هذا الجواب لسؤاله دائما؟ فما عندي فلوس لازم أفهم طفلي، مثل ما قلت أنا لما يكون طفلي عنده المقدرة على التفريق بين الاحتياجات الأساسية والرفاهية، طيب وأجي أقول له أنا عندي مبلغ من المال ولكن مبلغ المال هذا إحنا نبي نصرفه في الاحتياجات وليس الرفاهية، هنا الطفل بيكون عنده أكثر وعي وأكثر تقدير.
1: طب معلش اسمحي لي، في زمن اللي إحنا نعيشه اليوم اللي هو زمن البطاقات والأبل باي والشراء الإلكتروني، ما تشوفين إنه إدراك الطفل لقيمة المال صارت صعبة شوي؟ لأنه حتى الكبار صار ما حتى يحسون قيمة المال مع هذه التطورات في الدفع.
0: صحيح، وهذا اللي احنا ذكرناه قبل شوي، بأن وجود التقنية ساعدت على رفع نسبة الشراء تمام، وجعلت الأشخاص أكثر رغبة في الشراء. وإحنا ترى هذا السلوك عندنا، نلقى أشخاص كثير يجونا مثلا مراجعين مرضى يقول إحنا ما نقدر نسيطر على أنفسنا بأننا طول الوقت نبغى نشتري. وهذا سلوك مثل السلوكيات الأخرى، إحنا نتعامل مع مثل زي سلوك التدخين، زي سلوك مثلا الجانب الشره الغذائي اللي هو مجرد سلوك وليس فعلا احتياج فعلي.
1: طب استفسار، بتشوفين انه مهم انه الطفل يشوف عمليه الدفع والشراء بنفسه بدل انه نشوفه يخليه يشوف الاشياء بس وهي توصل للمنزل فقط بدون ما يشوف العمليه كامله؟
0: طيب العمليه احنا خلينا نكون شوي بالمنتصف. لا نتجاهل باننا الان احنا في عصر التطور اللي هي اصبحت الشراء موجود الكتروني بكل مكان. ممكن تلقى القليل من الأشخاص الآن اللي يحمل عملات موجودة في محفظته فعلياً. خلاص الآن في كل أماكن، وأصلاً حتى لو أنت بتروح المكان وتتجه لمكان وما تلقى عنده دفع إلكتروني ممكنك أنت تغير
1: بمشي على طول صحيح
0: وتروح المكان آخر. طيب فإحنا هنا كيف أسوي مثلاً الولدي لو هو يبغى سلعة معينة لنفرض أي حاجة كانت، لازم أعلمه، نرجع لمفهوم الاحتياج والرفاهية، لازم أعلم الطفل قيمة الدفع. في عندنا ترى أنا أحب هذه الخاصية كثير في بعض المتاجر، إنك أنت لازم تدفع المبلغ بيدك. هذا فكرة الدفع ترى باليد، يفهم الطفل قيمة الشيء اللي هو يشتريه. وإذا كان هذا المبلغ هو من مثلا مدخراته وليس من مدخرات الوالدين أو من نقود الوالدين. كثير من الأطفال عملنا إحنا تجربة سابقا بأن أخضعنا أطفال عندهم سلوك الشراء المتكرر للألعاب الإلكترونية والعملات الإلكترونية بكم كبير وهائل يصرف في الأسبوع، بدينا نخضعهم لفكرة المال والجهد والقيمة مقابل العمل ومدى كذلك فعليا الاحتياج لهذا الشيء. هل العملة أو العفوا اللعبة اللي أنت راح تشتريها وراح تدفع عليها كل مدخراتك هي فعلا تستحق ولا لا؟ بدينا تجربة مع الأطفال وقلنا لهم أنكم أنتم إذا حابين فعليا تشترون هذه اللعبة المعينة من خلال المتجر الإلكتروني إحنا ما عندنا مانع، لكن لازم تتعلم أنك أنت تشتريه من مصروفك الخاص وليس من مصروف الوالدين لأن هذا يعتبر رفاهية، فأنت لك الأحقية في التحكم بمالك. فهذا أول تجربة. حطينا لهم عمل مناسب لأعمارهم. بعد ما أجرينا هذا الشيء قلنا لهم راح تحصلون على هذه القيمة مقابل هذا العمل. كان العمل لمدة تقريبا أخذت ساعة. بعد مرور فترة زمنية بعض الأطفال جزء منهم بدأ يتأسف ويترك العمل، البعض منه لما انتهى من العمل صار يعترض على قيمة المبلغ، إن المبلغ لا يساوي قيمة الجهد. بعض الأطفال لما فعلا بدأوا يستلمون المبالغ وكان تسليم المبلغ باليد، ما كنا إنه راح نشحن لكم إياه بعد ما تنتهون، لا كنت أنت لازم تستلم المبلغ في اليد. لما بدأوا يستلمون المبالغ في اليد صاروا يقولون إنه ما يستاهل، أنا حسيت بالتعب. فكان هذا هو الغاية اللي إحنا نوصلهم لما خضعناهم لهذه التجربة.
1: جميل. طب خلينا نتوقف مع فاصل بس أستاذة سلمى ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
5: صحة ولياقة على جدة.

0: FM. يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. اليوم نناقش موضوع بين الحرمان والتدليل، اين تقع الحدود الماليه مع الاطفال. ضيفتنا الاستاذه سلمى ادريس، اخصائيه التوحد والاضطرابات السلوكيه والانفعاليه. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب استاذه سلمى، بسالك سؤال. اذا كان الاب مثلا قادر على تلبيه جميع طلبات الابناء، ليش أصلاً يضع حدود مالية؟
1: سؤالك جميل جداً، رائع. كثير مثلاً يقول أنا ربي أكرمني وربي أعطاني، ليش أرفض الولدي أني ألبي له احتياجاته كلها؟ يبغى يسافر، يبغى يطلع، يبغى ياخذ، يبغى يحط. أول شيء لما أنا ما تكون عندي حدود مالية موجودة، عدم وجود هذه الحدود إيش راح تسوي؟ راح تخلي فيه غياب للمسؤولية، دائما هو راح يكون اعتمادي على الآخرين. مثلا كثير مثلا يقول أنا ما أبغى أشتغل، ليش أشتغل؟ أنا ما عندي فلوس. فهنا طول الوقت هو راح يعتمد على الآخرين في تلبية الاحتياجات حتى وإن كانت بسيطة جدا. ما يقدر يتحمل عواقب قراراته، لأنه هو أصلا ما تحمل مسؤولية بأي شيء في الحياة. لازم كذلك نعلم أبنائنا بأن العالم هو ليس مسخر لتلبية احتياجاتهم. لازم يتعود على كلمة لا. ما في أحد بالحياة هنا عاش من غير هذه الكلمة. هذه لا إحنا رح نواجهها في جميع المواقف. ممكن لا أنا أبغى أشتري سلعة فجأة نفذت من السوق صار لا، ممكن لا من ناحية الزواج أبغى أتقدم البنت وقالت لي لا، ممكن بدرس الوظيفة وهذه الوظيفة رفضتني وقالت لي لا، لأي سبب كان.
0: يعني فما كلامك انها تخلي السلوك سلبي عند الطفل اللي يلبى كل طلب له؟
1: نعم. لازم احنا نتعلم، عندنا علاج كامل وتدخل كامل يسمى العلاج بتقبل الرفض. كثير اشخاص يواجه مشكله انك انت كيف تقول لي لا، فهذه مشكله موجوده اساسيا قد تتحول في المستقبل الى اضطرابات.
0: طب هنا معلش، هنا ما نحتاج، صارت القضية ما هي قضية طفل. هنا أعتقد أن هذه قول كلمة لا تحديدا مهارة أعتقد تربوية يحتاج فيها يتعلمها الوالدين، ما هو الطفل.
1: صحيح. إحنا لازم نتعلم قول كلمة لا، فتلقى كتب الآن مؤلفة في هذا المجال، كيف تقول لا وكيف تتقبل الرفض أيضا. فهذول الأشخاص اللي ما تعودوا إن ينقال لهم لا من الصغر وتعودوا يحصلون على كل شيء، بنلاحظ قد نواجه في الكبر سلوك تمرد، لأن لما طيب. مثلا إجراءات معينة أحد يقول لهم لا، نلاحظ في عندهم تمردات.
0: طيب تعالي خلينا الآن هنا في نقطة مهمة. الآن خلينا نعرف كيف نقول لا. في كثير من الآباء يمكن لما يسمعون هذا الكلام يقول أنا قلبي ما يطاوعني أني أقول لا لولدي، والله مقدرني الحمد لله أني لبي كل طلباته. ونفس الكلام ينطبق عليهم، قولينا كيف يقول الوالدان كلمة لا بطريقة تصل للطفل.
1: تمام. فأول شيء إحنا لازم نشوف إيش الشيء اللي أنا رح أرفضه. لازم كلمة لا لازم لا تكون أساسا قاموس موجود في حياتي دائم، يعني لازم احنا ناخذ الموضوع بالمنتصف، الأوسطية هي أفضل شيء بين إي ولا. لازم أعلم طفلي أنا ليش قلت لا، لا نرفض لمجرد الرفض. مثلا لما احنا نلقى إجراء موجود، سواء كان إجراء مثلا في المؤسسة أو في الحياة العامية، لما أحد يقول لك لا تقطع الإشارة، ليه؟ عشان لا تحصل لك وفاة أو حوادث، صح؟ ففي مبررات لكلمة لا. لنفرض أن ولدي جاء وشاف لعبة السيارة هذه، وأنا مقتدر يا ربي لك الحمد ماديا، لكن أنت عندك يا ماما 20 نوع من نفس هذه السيارة أنت ما لعبت فيها، فلازم أنت تعطي كل سلعة لها قيمة وتلعب فيها. فيا ماما أنا ما أقدر أشتري لك هذه السيارة، مو لأن ما معي فلوس، أنا معي فلوس وأنا أحبك. بعض الترهم يبدأ يربط الرفض بأنك أنت ما تحبني. أنا أحبك، لكن أنت عندك ألعاب مشابهة، إذا أنت تبغى لعبة جديدة تقدر تستفيد منها، أنا ممكن أجيب لك إياها، لكن هذه اللعبة عندك مثلها.
0: بس اسمحي لي، هنا أحيانا قول كلمة لا خاصة في مكان التسوق يتحول إلى مفاوضات طويلة جدا وتأخذ يمكن أكثر من نصف ساعة.

0: هنا كيف ننهي النقاش بطريقة مختصرة؟
1: طيب إذا أنا أعرف طفلي خلاص، إحنا في عندنا نسمى إجراءات قبلية، تدخلات قبلية قبل وقوع السلوك، أو أنا عارف أن السلوك راح يحصل. إذا أنا أعرف طفلي هو دائما يحب يطلع ويحب يشتري أشياء حتى لو كانت موجودة عنده، فإحنا نحط قوانين وشروط قبل الخروج. هذه واحدة من التدخلات.
0: حلو.
1: إني أنا أقول لها يا ماما أنت إحنا بنروح نشتري غرض معين، أنا ما راح أقدر أشتري إلا هذا الشيء. أنت تبغى تشتري حاجة، أول شيء تقدر تشتريها من مدخراتك، ولكن حتى وإن كنت تبغى تشتريها من مدخراتك تشتري شيء أنت تستفيد منه وغير مكرر. يعني أنا بروح أشتري لي قميص أبيض وأنا في خزانتي سبع قمصان بيض للمدرسة صحبة. أنت هنا عندك سلوك. طيب لنفرض أني أنا حاليا موجودة في المول وحصل هذا النقاش وما أبغى يتطور النقاش ويأخذ وقت، فأجلس أقول يا ماما إحنا الحين عندنا خلاص ثلاث دقائق، أنت في حاجة تبغى تشتريها غير هذا المنتج الموجود قدامك؟ إذا قال لا أقول لها إيش رأيك نروح البيت ونرجع نتناقش فيه. هذه ترى واحدة من الخطط اللي إحنا نتبعها، إن ما يكون بعض الشراء حالي فوري. دائما نقول إذا أنت كنت تبغى تشتري شيء معين ومتردد في الشراء أو هذا المنتج عندك، أعطي نفسك من 24 إلى 48 ساعة.
0: بس كيف يتصرف الأب والأم هنا في نوبات الغضب اللي تكون لحظية وقتها؟ في نوبات غضب تكون عند الطفل في هذه اللحظات؟
1: طبعا لازم أعلمه أني أنا ما أتفهم شعوره ومشاعره كذلك. أنا أعرف يا ماما أنك أنت زعلان وأنت تشوف أنك أنت تحتاج هذا مثلا خلينا نقول التيشيرت تبغى تشتريه الآن. طيب أنا أفهم هذه النقطة، طب إيش رأيك نرجع البيت ونتكلم في الموضوع ونشوف إذا أنت صدق تحتاجه جدا، أنا ما عندي مانع ممكن نرجع ثاني مرة ونشتريه. لازم نعطي الطفل فرصة للحوار والمناقشة، مو فقط نفرض عليه الأمور.
0: بس
1: ممكن بعد مرور هذه المدة ترى يبدأ يحس إنه لا فعلا ما له قيمة. لما بديت أفكر بعض الأطفال ممكن أنه يصر في رأيه.
0: ما تشوفين إنه أحيانا إذا بكى أو غضب الطفل أمام الناس عشان يحصل على شيء معين، في حال الاستجابة الوالدين ممكن أنت تعزز فيه سلوك أنه خلاص يبكي ويغضب كل ما رفض له طلب؟
1: يس، هذه الإجابة اللي أجاوب عليها 100%. أولادنا ترى يفهمون فكرة وجود المجتمع حولنا والإحراج اللي إحنا ممكن نشعر فيه بسبب سلوكهم، فيبدأ يمارس هذا السلوك، وأحيانا قد يصدر حتى من ذوي الاحتياجات لأن هذا السلوك يتكرر. فأنا كل مرة راح أطلع للمول وماما قالت لا وبعصب وبجلس بزاوية وما أبغى أتحرك وأنسدح على الأرض عشان أحصل على هذا الشيء، فتقوم ماما تشتري لي علشان تهدي من الموقف والإحراج، راح يتكرر هذا السلوك كل مرة.
0: خاصة إذا في أحد من الناس قال حرام عليك اشتري له، ولا مثلا قال لا أنا بدفع عنك خلاص أنا هذه مني، هذه تحسينها شوي محرجة كثير للناس صحيح؟
1: جدا، وهذا الأمانة إحنا ترى نتعرض لها خاصة في أثناء تعديل السلوكيات. يعني كان من ضمن المواقف السابقة كنا نطلع مع بعض الأطفال مع الأسرة في المولات علشان نوقف هذا السلوك، فكثير من المواقف خاصة لما تواجهنا من كبار السن يجي يقول إنه أعطيك ليش تخلينا هي فيها، أو مثلًا يبدون يناظرون فنبدأ نتنازل. هنا إجراءاتنا إحنا مثل ما قلت استباقية. يعني ما أروح مثلًا مول وأقعد خمس ساعات وأطلب من طفلي إنه ما تصدر منه أي نوبة غضب أو يحاول الشراء، وطفل أولًا وأخيرًا. فهنا يس، طب لو أنا تعرضت لهذا الموقف من أحد الموجودين بالمجتمع، كيف ممكن أني أوقف هذا السلوك؟ طفلي أتعامل معه بطريقة عادية جدا، أطلب منه أن إحنا نكمل حوار في المنزل، أو أني أطلب منه أن إحنا راح نخرج، بقول له أنه أنت سلوكك هنا راح يكون ممكن ملفت للنظر، بس ترى أنت ما أحرجتني، أنت ما زعجتني، أنا هم ينظروا لك أنت، فأنت ممكن اللي سببت هذا الموقف. أنت تبغى هذه السلعة، إحنا ممكن راح نشتريها بس لما نقعد نتناقش مثل ما تعودنا في البيت. ترى لما تكون عندنا أجندة في المنزل، طريقة للحوار، الطفل راح يتقبل هذه الفكرة. لكن فجأة أنا راح أطبق هذا الإجراء في المول في هذا الوقت، أكيد ما راح يكون في ذيك الاستجابة. هذه النقطة الأولى. نجي للنقطة الثانية، لو تدخل أحد

0: من الموجودين، أو مثلا بعض المحلات يصير هذه اللعبة مثلا جفت أو سلعة مرة بسيطة، فيجي يقول يلا خذها مجاني. طيب فإحنا ممكن نتعرض لعدة مواقف. إذا كان أول شيء تدخل من شخص خارجي وقام قال أعطيه اللعبة ما تستاهل، فممكن أجاوب عليه بطريقة كذا لبقى، شكرا على تفهمك ولدي، وأنا راح أتعامل مع الموقف، وهو أكيد يبغى يختار حاجة ثانية. هي بطريقة كذا محترمة من غير تعليق. أحيانا ألقاها من كبار بالسن تجي تقول أنا بدفع له خلاص، فنفس الحكاية أرد عليها بقول أنا عندي القدرة المالية على الشراء وشكرا ويعطيك العافية. ما أحاول أني أتجادل معها، نلقى ترى أشخاص كثير يحاسبون كذا فجأة، يشتري السلعة ويحاسب ويقوم يعطيها الطفل. هنا جميل. كل موقف له طريقة ترى تدخل مختلفة.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف بس مع فاصل ونرجع نتكلم على جزئية أيضا مهمة جدا في موضوع المصروف وموضوع المكافآت المالية، أعتقد هذه أيضا جزئيات مهمة جدا ومحاور مهمة لازم نتكلم عنها بشكل مفصل، بس نروح الفاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM. نرحب من جديد بضيفتنا سلمى ادريس، اخصائيه التوحد والاضطرابات السلوكيه والانفعاليه، وحديثنا عن الحدود الماليه مع الاطفال. واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب الان نبغى نتكلم على المصروف الشخصي، هل تنصحين بإعطاء الأطفال مصروف شخصي، ومتى تشوفين أن الطفل فعلا مستعد لهذا المصروف؟
0: طيب بالعكس، أنا أشوف أن وجود المصروف الشخصي يعلم الأطفال القيمة المالية والادخار والتوفير، وهذا الأمر إحنا بالعكس نشجعه، ولكن نبي نركز على عدة نقاط. أول شيء، أنا عندي عمر الطفل وقيمة المبلغ. عمر الطفل احنا ممكن نبدا نعطي من اعمار صغيره، مثلا من عمر 7 سنين خلاص الى عمر خليها نسميها فتره الابتدائي، اللي هو مبلغ، ولكن يكون مبلغ يومي، لان ما عنده القدره احيانا على المحافظه على المال، ممكن انه يفتدى، ممكن انه يصرفه كله، ممكن ان مثلا احيانا كثير ينسونه وما ياخذونه او ما يصرفون، ما هو فاهم الى الان فكرة التوفير أو الادخار. أيه. في الأعمار خلينا نقول ابتدائي، أنا ممكن أعطيهم مصروف يومي، ويكون هذا المبلغ يتراوح طبعا ما بين 5 إلى 10 ريال قدر الإمكان، ما نعطيهم مبالغ كبيرة طبعا. هنا أيه. ليش إحنا قلنا هنا يصير مرتبط بمدى دخل الأسرة، بعض الأسر مثلا تعطي 3 ريال، بعض الأسر تعطي 5 ريال 10 ريال، يكون هذا الأمر يتراوح بين هذه المبالغ في الأعمار الصغيرة. نجي للأعمار الأكبر، لفترة المتوسط، أنا ممكن أعمل فترة المتوسط وكذلك الثانوي، أحياناً في بداية الثانوي أبدأ أعطيهم مبالغ أسبوعية. وهنا إحنا نشوف أحياناً بعض القيم شوية ترتفع، يكون هذا الشيء ناتج عن طبعاً المصروف المراهق مثلاً، إذا كان هو خرجة، إذا كان هو يصرف عليه في المدرسة. فأنا أقول له يا ماما هذا مثلاً خلينا نقول قيمة 50 ريال، هذا مبلغك لهذا الأسبوع لنفرض. أنت حر في طريقة التصرف، تبغى تستخدمها في نهاية الأسبوع تشتري تطلع فيه، تروح سينما، تبغى تتعشى مع أصحابك، كيفك. تبغى تصرف كل يوم مثلا خلني نقول مبلغ 10 ريال في المدرسة، أنت حر، فهذا المبلغ لك. فالمبالغ تكون تقريبا مقارنة للأعمار. نجي في مرحلة الثانوية اللي هي خلني نقول على نهاية الثانوية والجامعية تكون لهم مبالغ شهرية.
1: خلاص هنا يصير عندهم وعي أكبر في التصرف أكيد. بالمال
0: أكيد طبعا. ونبدأ نعلمه على نفس ما ذكرت قبل، الاحتياجات والرفاهية، بس بذكرها بشكل سريع كيف نعلم أولادنا التفريق بين الاحتياجات والرفاهية. الاحتياجات هي الأشياء اللي تخليني أكمل بالحياة، شيء أساسي أنا ما أقدر أستغني عنه. الاحتياجات مثل الأكل والشرب، الاحتياج مثل الدواء، الاحتياج قد يكون جهاز، ولكن هذا الجهاز مثلا زي أنا أتعلم إلكتروني وخرب جهازي، فأنا راح أشتري جهاز، هذا شيء أساسي مو رفاهية.
1: طب بس لك على فكرة، في بعض الآباء والأمهات عندهم وجهة نظر في موضوع المصروف. تدرين أنه أكيد في بعض المدارس للأسف أنها تبيع بعض الشبسات والمأكولات الغير صحية والمشروبات الغير صحية أحيانا. فتقول أنا أمنع المصروف عنه عشان ما يروح ياخذ مثلا الشيبس، لانه اذا راح هناك مثلا يصير ياكل الكميات كبيره وما يعرف حدود، ويجي ما يتغدى مثلا، وبالتالي يجي اللانش بوكس مثل ما هو. هل في هذه الحاله وش الصح، اعطيه مصروف وانا اعرف انه راح يسوي الشيء هذا، ولا احرمه من المصروف ويكون ما هو زي زملائه مثلا في المدرسه؟
0: احنا دائما نقول الشيء بالتربيه، اللي انت تربي ولدك عليه راح يكبر عليه. بمعنى أنت لما في البداية تعلمينا فكرة أنه تناول الأطعمة بحدود راح يتعلمها طوال عمره، ونلاحظ إن شاء الله في أشخاص عندهم كذا نظم غذائية مرتبة ما يقدر يبتعد عنها. فأولادنا إذا أنا أحياناً ما قدمت له هذا الشيء، ممكن يأخذ بطريقة مختلفة، ممكن لا سمح الله ممكن يسرقه من المكان، ممكن أنه صاحبه يشتري له ويعطيه، ممكن ياكل مع صاحبه، فأنتي ما حطيتي رقابة فعليا ذاتية.
1: أوكي.
0: طيب احنا هنا ايش نقول؟ نقول لا، نحط قانون. كثير ترى من الابناء يفهمون بالقوانين والانظمة، يا ماما انت تبى هذا الشيبس، هذا الشيبس مثلا مو كويس، ممكن نلقى خيار صحي بديل، هذا واحد. ممكن يا ماما انت تقدر تاكله لكن تاخذ الحصة الصغيرة منه، ما تاخذ الحجم الكبير.
1: اوكي. في ناس، في اطفال يتقبل، في اطفال لا، في أطفال راح مجرد ما يحصلوا على المصروف راح يأخذون الشيء هذا مهما كان.
0: أيوة، هنا إحنا جايين ترى على العادة وعلى التربية. لما الأم تكون أو الأب يكون منضبط بالشيء مع أولاده، والله الأولاد ترى يستجيبون. أوكي ممكن يحصل مرة مرتين خطأ، لكن أنا راح أحط عنده الوعي والأمانة الذاتية أن أنت يكون عندك، مو لازم تحتاج مراقبة. لنفرض أني أنا حرمته فعلياً خلاص، لكن مثلا صاحبه بالمدرسة يشتري وياكل مع صاحبه، أنا ما أقدر أشوف، لكن أنا ما حطيت عنده إن الخيارات. طيب يا ماما أنت تقدر تأكله لكن ما راح تأكله إلا مثلا مرة كل أسبوع. فبنلاحظ هنا فيه انضباط أكثر. فهذا من جانب الأطعمة. وأتوقع أن فيه الآن قرار وجد في أصدرته الوزارة بخصوص الوجبات الغذائية الموجودة في المدارس.
1: هذا أمس قرأته، هل راح يطبق فعلا يعني في كل المدارس؟
0: والله نتمنى ذلك بإذن الله.
1: طيب خلينا نتكلم على الآن على يعني أحيانا في كثير من الأهالي يعطون المال مقابل العمل ومكافآت مثلا، يعني هل نعطي طفل مال مقابل مثلا ترتيب غرفته ولا غسل الصحون أو حتى المساعدة في المنزل؟ هذا تشوفينه شيء صحيح؟
0: بتكلم لك من جانب أبحاث ومن جانب خبرة سلوكية. أحيانا إحنا قد نعطي، هذا بتكلم فيه في الجانب التعديل السلوكي، إذا أنا كنت أعرف أن المال ذات قيمة كبيرة وأن السلوك اللي عندي يحتاج إلى تعديل ولا يعدله إلا المال، هنا أبدأ أستخدم المال وبعدين أعمل خطة لخفض قيمة المال حتى نصل إلى الصفر، يصير يرتب بدون. هذا إحنا عندنا تطبيق نعمل فيه في العيادات بشكل كبير جدا. طيب ولكن بشكل عام راح أحكي الآن، لازم من الصغر نعلم أطفالهم بأن ترتيب الغرف والمساعدة المنزلية في التنظيف والترتيب هذه أمور ومشاركة بالحياة. أنت ما تستدعي أنك تشاركني على الأمور الحياتية أنك لازم أدفع لك.

0: موضوع ثاني. طيب كثير من الدراسات والكثير من الأبحاث والتربويين يقول سنوات لجني المال، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: خلاص، فليش أقعد أطبق على طفلي قاعدة أنا من ملتزم فيها؟
1: صحيح. أي في هذه النقطة يعني أي كملي.
0: طيب فهنا خلاص إحنا ممكن نعطي مكافآت. أول شيء المدارس نهاية كل سنة تعطي مكافأة للتفوق، والمكافأة هي مال بطريقة ما. الجامعات تعطي مكافآت شهرية لمساعدة الطلاب. صحيح. نهاية كل شهر فهو مال. طب فهنا أنا ممكن أغير بس جزء بسيط عند معنى أنك أنت لازم تحصل على مال ملموس، ممكن يكون إحدى الخيارات، لكن إحنا دائما في فترات معينة ترى نغير بعض الجوانب التربوية بسبب تغير والتطور في العصر.
1: طب خليني أسألك سؤال، لو مثلا الطفل قال وش تعطوني إذا سويت الشيء الفلاني في كل مهمة مثلا أو في كل مهمة تطلب منه، هذا سلوك يخبرنا بشيء معين؟
0: طيب هنا إحنا قد هنا الطفل تعلم بأن كل شيء له مقابل، وفعليا لكن المقابل يختلف، قد يكون مقابل نفسي، قد يكون مقابل اجتماعي، قد يكون مقابل مادي، لكن هو تركز عنده المقابل المادي بشكل كبير. أنا لما أتعرف على زميلات جدد هنا في مقابل، أنا تعرفت لأني أبغى على مثلا احتواء اجتماعي، تفهم، تقبل، هذا اجتماعيا. أنا لما مثلا أبغى أسوي حاجة معينة وأبيعها فأنا أبغى مقابل مادي. كل شيء ترى موجود في الحياة يحتاج إلى مقابل عاطفي مادي، أو أحيانا بعض المقابل يكون ذاتي أو احتياج أو ارتياح ذاتي. أنا لما أسوي هذا السلوك علشان أنا أرتاح فهو في مقابل ولكن ذاتي، فعندي أنواع من المقابلات.
1: جميل. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة أستاذة سلمى من إذاعة جدة FM. مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان، كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. نتكلم اليوم عن الحدود المالية عند الأطفال. ضيفتنا للتذكير الأستاذة سلمى إدريس، أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والإنفعالية. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب تتفقين معي أستاذة سلمى أنه من أصعب العبارات على الوالدين كلمة أو جملة كل أصحابي عندهم إلا أنا؟ هذه أعتقد أنها شوي تهز مشاعر الأهل، كيف نتعامل معها وكيف نرد؟
0: الأمانة حطيت كذا يدينك على جانب حساس جدا، ونقطة حساسة. لما يجي الطفل يقول للوالدين كلهم عندي إلا أنا، ترى هنا قاعد يضغط على الجانب النفسي لهم. هو عارف بأن هذه العبارة والجملة رح تأثر فيه، فإحنا كوالدين نبدأ نتعاطف وتأخذنا الحمية ونجلس نقول والله ما حد يأخذ غيرك.
1: صحيح.
0: فإحنا هنا لازم نعلم أولادنا عدة أمور، وأنا قلت قبل شوي لازم تكون عندنا معايير في العائلة. أولا الناس مختلفين، اللي عندك مو لازم يكون عند اللي غيرك، مو لازم يكون عندك حاجة مطابقة تماما. وغير كذا نرجع للاحتياج، الشيء اللي أنت تبغاه هل أنت تحتاجه ولا تبغاه لمجرد أنه هو مع الآخرين؟ ترى هذا الشيء ممكن يكون في المستقبل

0: بل علامة أو إشارة على اضطراب وممكن تسبب له مشاكل وعوائق مادية كبيرة. طيب فلما يجيني طفلي ويقول لي أنا أحتاج هذا الشيء عند فلان مو عندي، هنا قد يكون ترى في جانب كذلك غيرة. ممكن الطفل عنده غيرة أنه هو يبغى يمتلك كل شيء، هو يبغى يحصل على كل شيء. لازم أعلمه أن أنت ما تقيس نفسك بالآخرين أو تقارن نفسك بالآخرين لأن إحنا مختلفين. هل أنت هذا الشيء، تعال يا ماما بالورقة والقلم، هل أنت تحتاجه ولا لا، ومدى احتياجك له؟ خلاص، هل فيه بدائل أنت ممكن تقدر تحصل على هذا الشيء ولا ما في بدائل؟ لازم ننتبه أنه أولادنا ما شاء الله عندهم الحيل كثيرة بأنهم يضغطون علينا أنهم يحصلون، وهذا الأمر رح يتكرر بشكل دائم. فلازم أعرف كيف أنا أتعامل مع طفلي لما يقول عند الآخرين ولا لا. لازم أعلمه أن قيمتك أنت ما هي مرتبطة بمدى امتلاكك للأشياء. قيمة الشخص تكون مرتبطة بأمور أخرى.
1: على فكرة اليوم كثير من البنوك صارت تسوي أساور وبطاقات دفع خاصة بالأطفال، تشوفين أنه من المناسب إعطاء طفل أو حتى مراهق بطاقة دفع خاصة فيه، ولا تشوفينه لا بدري؟
0: بناء على العمر، بناء على قيمة المبلغ الموجود في هذه البطاقة، إذا أنا أقدر مثلا كل شوي أحط مبلغ مالي بسيط، متى تكون معاه، يعني الوقت الزمني متى بتكون معه، هل بتكون معك طوال الوقت ولا بتكون معك مثلا بس بالخرجات الضرورية، مثلا ايش راح تشتري، تكون في قوانين. يا ماما انا ابغى اشتري هذه السلعة، اوكي يا حبيبي تقدر تشتري. يعني مثلا مو معقول احط في رصيد الطفل 1000 ريال او المراهق.
1: صحيح.
0: لا انا هنا ليش، انا احنا الان ايش الموجود عندنا، كثرة عمليات الاحتيال والنصب.
1: صحيح.
0: احيانا تكون عملية الاحتيال مثلا، يعني واحدة من الزميلات كانت تقول قاعدة أتابع مناقشة، يعني مناقشة في جامعة عن طريق أبليكيشن، وهل الأبليكيشن مجاني، تقول فتح لي حاجة ثانية، تقول ضغط زر بس وراح المبلغ. يس. فكم طفل راح يتعرض لهذا الموقف بسبب اختلاف اللغة، بسبب عدم المعرفة، بسبب وجود المبالغ. فأنا قد أكون عرضت طفلي للاحتيال وأنه يكون فريسة سهلة للمحتالين.
1: طب
0: فهنا لازم يكون في موازنة.
1: سؤال، هل من شيء كويس أن الطفل أو المراهق يعرف راتب أبوه مثلا كم أو راتب أمه كم مثلا، ولا هذا ما هو بشيء ضروري؟ يعني
0: معرفة المبالغ أو دخل الوالدين يكون مرتبط بمدى إدراك الطفل. يعني أحياناً ترى حتى بعض الأزواج ما يعلمون زوجاتهم كم معه مبلغ، عشان لا يتم خلنا نقول تحت مفهوم أنه راح تستغل، راح تجلس تطلب طول الوقت، راح تسوي. فأحياناً المبالغ الكبيرة ممكن أنها تعلم الطفل عدم مع إدراك القيمة. ممكن. هذا الأمر إحنا نشوفه مرتبط بعمر الأطفال. بعض الأطفال ترى قليل يجي يسأل كم يا بابا راتبك. طيب. وحتى لو يعرف الراتب ما عنده فهم لهذا الراتب كيف يتم صرفه. ممكن بابا راتبه صح كبير بس عنده التزامات كثيرة لدرجة ما يبقى له شيء نهاية الشهر. فما أشوف أن في أعمار صغيرة نناقشهم بحجم الراتب كثر ما نعطيهم شوية المسؤولية، بس كل عمر معين مناقشة. وهنا إحنا كذلك ترى عندنا تدخلات واستراتيجيات لما الأب يقع في مأزق مالي كيف يصارح أسرته في هذا الأمر، عشان حتى يدركون الموقف وما يضغطون على الأب، ومن غير هم ما يحسون بأنهم تحت ضغط نفسي أو عدم استقرار.
1: طيب خليني وشراك ناخذ الأسئلة، في كثير من المداخلات حول هذا الموضوع، يبدو أنه هم كثير أو شريحة كبيرة من الناس. طيب أم ليان من جدة تقول صباح الخير، شكرا على هذا الموضوع. بنتي عمرها 12 سنة وتقارن نفسها بصديقاتها باستمرار، فلانة عندها آيفون جديد، فلانة تلبس ماركة معينة، خاف إذا رفضت طلباتها تحس إنها أقل منهم، كيف تعامل مع هذا الموضوع؟
0: طيب. للأسف في الوقت الحالي ظهرت ترند الماركات بشكل كبير على بناتنا. لازم وأولادنا كذلك لازم نعلمهم بأن قيمتك لا تعني ما هو معك، بل قيمتك هي تكون بمدى وجودك الاجتماعي، بمدى علمك، بمدى

0: تفوقك. كثير منهم يعتقد بأن أنا إذا عندي هذا البراند الناس راح تحترمني أكثر، لكن دائما نقول الأمهات ركزوا على مدى علم هذا الشخص، مدى فعلا ظهوره. أحيانا القيمة اللي راح يشتر فيها هذا المبلغ تقدرين أنت تشترين أشياء عديدة. بعض لازم يفهمون كذلك الاستهلاك. كثير مثلا من الأولاد نشوفوا أنهم يشترون براند ساعة معينة، لكن شراء هذا المبلغ قد مثلا يخسر راتبه مدة شهر شهرين، هذا نشوفه بشكل كبير. وهنا لما احنا نضرس من البداية فكرة الاحتياجات الأساسية والرفاهية من الصغر، يبدأ يعرف بأن هذا الأمر هو ما يحتاجه. فأنا أفهم كثير معاناة الأم في جانب البراندات، كيف ممكن أنا أعلم بنتي تحدد أكثر احتياجها، إني أنا أقول لها يا ماما هذا مبلغك ومصروفك الشهري، تقدرين تشترين هذا البراند، بس اعرفي إنك لو شريتي هذا البراند بقيمة هذا المبلغ، مثلا خلينا نقول إذا هي في الجامعة أنت ما راح تغيرين ملابسك طوال فترة السمستر وانت قاعدة في قطعة واحدة، ممكن انها تتلف، ممكن انها تتمزع، ممكن انها يصير شيء، ممكن انها انت ما عاد تبغينها، فانت قرار لك. احيانا ترى بعض الاولاد او الاطفال نخضعهم لبعض المواقف، لازم نعلمهم كذلك. لو هي تبي تقتني جهاز جديد، طيب يا ماما الجهاز الجديد اللي انت تبي تقتنينه حاليا كم مثلا صار مدة على جهازك القديم؟ هل هو فعلا تالف ولا لا؟ هل هو قابل للابدال والتصليح ولا لا؟ هل هو يؤدي الغرض والاحتياج ولا لا؟ فأحيانا نحتاج إحنا كذا نجلس جلسة حوارية مع أولادنا ونحط له بعض الشروط والقوانين ونفهم منهم.
1: طيب في سؤال من أبو ركان من الرياض يقول أنا وزوجتي مختلفين، أنا أقول لا كثير وهي إذا رفضت أو رفضت أنا تروح تشتري لهم من وراي، هل اختلاف الأب والأم في الأمور المالية يؤثر بشكل سلبي على الطفل؟
0: للأسف الشديد يس، قد يؤثر بشكل كبير على الأسرة. ممكن أول شيء يكون الأب هو مصدر دائما عقابي والأم هي دائما مصدر تعزيز، فنلاحظ أول شيء ميل الأبناء للأم في تلبية الرغبات. لما قلت إن أجندة عائلية لازم نكون أنا والأم، الأب والأم مع بعض، ما نتفق على القوانين المنزلية ونلتزم فيها. ودائما احنا نقول مثلا لما يجي الولد او البنت تطلب حاجة معينة من الوالدين، قبل ما نعطي الإجابة نجلس مع بعض احنا اثنيننا ونقرر يا اي ولا لا، لان كذا الطفل ما راح يتشتت او المراهق، لكن احيانا ممكن انه يتشتت في المستقبل او ممكن يكسر كلام احدى الوالدين، او في المستقبل ممكن يصير في عقوق للوالدين، يبدأ يفضل أمه عن أبوه، أن أنت دائما ترفض، أنت ما تعطينا، أنت ما تحبنا، يبدأ يربط هذه الأشياء، أمي تحبنا أكثر، أنا ما أبغى أكون معك. بنلاحظ هذه المشاكل تتفاقم في المستقبل. فالأفضل أن يجلسون مع بعض، يحطون قوانين منزلية، يتكلمون مع بعض قبل ما يصدرون أو يعطون أي قرار للأبناء، يكونون اثنينهم مع بعض واثنينهم يعززون لنفس النتيجة. مثلا يا ماما ايش رايك في هذا الموضوع، ماما تقول لا، طيب يا بابا انت شايف هذا الموضوع، انا اقول لا.
1: طيب في سؤال مهم جدا ايضا، ابو فيصل من مكه يقول اعطي ولدي مصروف اسبوع كامل لكنه يصرف اول او يصرف اول يومين وبعدها يرجع يطلب مني، هل ارفض وخليه ينتظر الاسبوع الجاي حتى لو احتاج شيء مهم؟
0: هو فعليا خلينا اول شيء نقول المهم ايش قصد المهم. هل المهم بمأكل ومشرب ودواء، مثلا اذا هو كان ولده كبير بنزين ولا لا؟ طيب نجي أول شيء هنا، هو لازم يعرف الولد المبلغ. لنفرض أنه أنا ما أعرف كم عمر ولده، لكن خلينا نقول عمره مثلا 21 سنة، هو طالب جامعة، طالب جامعة يحتاج مبلغ خلينا نقول في حدود 500 إلى 1000 ريال كحد أقصى. طيب فراح أجي أنا أقول له مبلغ 500 هذا أنت راح تقسمه على مدار أسبوع. بعضهم ترى ما عندهم فكرة التقسيم، وإحنا قلنا دائما الجانب الإلكتروني خلانا نشتري من غير ما نحس كم الباقي. إحنا دائما يجينا إنه تم سحب أو تم خصم، بس صحيح. ما يمكن يكون باقي برصيدي، فأنا ما عندي القدرة على المعرفة. أحيانا بسبب كثرة السحوبات، مثلا إذا كان مشترك في مثلا برامج اللي تسوي خصم بسبب الاستلاف أو حاجة معينة، فجأة يكتشف أنه فعلا هو المبلغ المالي راح. طيب أول شيء لازم أعلم والدي أنه هذا المبلغ راح يكون لي.

0: لمدة أسبوع، إذا انتهى أنا مالي علاقة، أنت راح تدبر نفسك. ترى تكرار المساعدة كل مرة راح يعلمه أنه عادي راح أخلص المبلغ وراح أروح لبوي وبوي راح يعطيني.
1: أي نعم yes. صحيح.
0: فأول شيء لازم إني أقسم المبلغ، أقول له أنت ما أنت عارف تشتري، طيب هذا المبلغ 500 لمدة لنفرض مدة شهر، أرفع منه لنفرض مثلا 200 ريال أو 300 ريال قيمة بنزين، لا تجي أبدا، ممكن أنك أنت تحوله لبطاقات البنزين اللي هي مسبقة الدفع خلاص، مجرد أنك مثلا تشتري فيها. نجي 200، كيف راح تشتري؟ راح تشتري مثلا الأساسي، هل أنت في حاجة معينة كنت بتبغاها؟ هل أنت تبغاها مثلا لدواء معين؟ هل أنت تبيه مثلا لأكل معين؟ طيب أوكي، نجي هنا فكرة الأكل، لا تروح مثلا تشتري قهوة من المحلات المرتفعة السعر، تقدر تاخذ قهوة عادية بقيمة 5 ريال بالأسبوع. فهنا بعضهم ترى ما يعرف يخطط، عنده مشكلة بالتخطيط.
1: اي نعم صحيح.
0: فهنا أنا كأب أجلس معه وأقول لو تراك أنت تتحمل المسؤولية كاملة، أنا ما رح أعطيك. خلينا نقول وقعنا في الموقف فعليا والولد انتهى، خلنا نقول محتاج كان بنزين، فهنا أنا ممكن إيش أسوي؟ بقول رح أعطيك هذا المبلغ لكن رح أخصم المبلغ الشهر الجاي.
1: يعطيك العافية الأستاذة سلمى إدريس، أخصائية التوحد والاضطرابات السلوكية والانفعالية، تكلمنا بشكل مفصل عن موضوع الحدود المالية عند الأطفال. شكرا جزيلا، يعطيك العافية ونلتقيك دائما على خير بإذن الله.
0: بإذن الله، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: سيما أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: بعد اقتصادي على جدة أف أم مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
6: أهلا وسهلا فيكم في بعد اقتصادي جديد. أنت جالس جلسة كده مع أصحابك، واحد بيقول والله أنا أبغى يا جماعة دخل بشكل دوري غير راتبي وما عنده شركة، بس هو حابب يكون عنده دخل تاني. واحد تاني بيقول

قل لا، أنا ما أحتاج المال اليوم، أنا أحتاج شركة تكبر. الاثنين هما بيتكلموا ترى عن الأسهم، والاثنين اشتروا أسهم، بس الهدف هنا مختلف. لاحظوا الهدف مختلف، واحد يبغى دخل دوري والثاني بيقول لا لا لا، أنا أبغى الشركة تكبر مع الأيام. ومن هنا نسمع مصطلح، أو لما تدخل على التداول بتسمع كلمة أو بتشوف أسهم نمو وأسهم توزيعات. يا ترى إيش الفرق بينهم؟ اليوم تعال معايا هنا عشان نشرح إيش يعني أسهم النمو وإيش يعني أسهم التوزيعات. أسهم النمو يا سادة عادة توصف بها الشركات اللي يتوقع المستثمرون توسع أعمالها وأرباحها مستقبلا. نمو من اسمها بتنمو، وقد تعيد الشركة استثمار جزء كبير من أرباحها في التوسع. يعني الشركة كل ما كبرت أخذت جزء من الأرباح، عندها هدف إنه هي النمو، تكبر تكبر. أسهم التوزيعات يبحث فيها بعض المستثمرين عن شركات تدفع جزء من أرباحها نقدا للمساهمين. بتلاقيه كل والله بيقول لك كل 3 شهور، ولا كل 4 شهور، كل ربع سنوي جتني والله مبلغ وقدره. صغار المساهمين. ليش؟ التوزيعات ليست راتب مضمون، بس انتبه، يعني هي في توزيع نقدي للمساهمين، بس انتبه من حاجة، انه التوزيعات ليست راتب مضمون، يعني ممكن تنخفض ممكن تتوقف. النمو ايضا ليس وعدا بان السعر يعني راح يصمد للسهم. يعني اذا ايهما افضل؟ هنا بتسأل نفسك يا ترى طيب ايش اخذ يا نهى، اسهم نمو ولا توزيعات؟ السؤال الصحيح مش اي واحد افضل، بل اي نوع بيناسب هدفي. مستثمر امامه 20 عام، واحد بيقول لا والله انا ابغى استفيد واشتري اسهم وابغى انتظر 20 سنة عشان اخذ العوائد منها. قد تكون احتياجاته مختلفة عن شخص متقاعد يريد زيادة دخله، فيبغى هو دخل دوري. فهم اشتروا أسهم لكن الهدفين مختلفة، والفترة الزمنية كمان مختلفة. واحد يبغى دخل دوري والثاني لا، مؤجل فكرة الدخل، حابب يستثمر إنه بعد 20 سنة أو 10 سنوات قدام. عنده هدف يزوج أولاده، عنده هدف يشتري بيت، في أهداف عنده استثمارية على المدى البعيد. الاستثمار يبدأ من الإنسان نفسه، لا تسأل فقط ماذا يشتري الناس، ما لنا علاقة بالناس، إحنا لنا علاقة بنفسنا. ابني ميزانيتك وخططك واستثمارك بناء على احتياجاتك وأولوياتك أنت. أنت فين حاطط نفسك اليوم وبكرة وبعد 20 سنة؟ فما لك علاقة إيش بيشتري الناس، أنت لك علاقة بنفسك، ماذا تريد أن تشتري، إلى أين تريد أن تصل، وماذا تريد أن تحقق، ولماذا أشتري أنا بالذات هذه السلع والخدمات، أو ماذا أريد فعلاً اليوم وبكرة وبعد 20 سنة. أنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي في بعدنا الاقتصادي اليوم، وتذكروا دائماً وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد سيتحقق عندما نفهمه.

0: على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: ريشة.
3: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
0: جدة اف ام على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزقا

0: الإيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
0: حين يصاب أحد أفراد الأسرة بألزهايمر فإن رحلة الرعاية لا يعيشها المريض وحده، بل تشارك فيها أسرته يوماً بعد يوم. ولهذا يحتاج مقدمو الرعاية إلى الدعم والتقدير والمساندة، فهم يبذلون الكثير من الوقت والجهد من أجل من يحبون. دعم أسرة مريض ألزهايمر جزء من دعم المريض نفسه، فكن عوناً واصنع أثراً. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: على هواك.
1: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
2: البرميزان، الجبن اللي لازم ينجح في الاختبار. تخيلوا عجلة جبن وزنها حوالي 40 كيلو انتظرت سنة كاملة عشان تنضج، وبعد كل هذا يجي شخص يمسك مطرقة صغيرة ويبدأ يطرق عليها في أماكن مختلفة، ومن الصوت بس يقرر إذا كانت تستحق تحمل اسم برميجانو ريجانو ولا لا. البرميزان الأصلي مو مجرد نوع من الجبن القاسي، اسم برميجانو ريجانو محمي رسمياً، وما يقدر أي جبن مصنوع في أي مكان في العالم إنه يحمل هذا الاسم، لأنه لازم ينتج في منطقة محددة من شمال إيطاليا وبمواصفات دقيقة جداً، وحتى العجلة نفسها يكون لها شيء يشبه بطاقة الهوية، وعلى قشرتها يظهر اسم الجبن بالنقاط المحفورة ورقم المصنع وشهر وسنة الإنتاج وعلامات تسمح بتتبع مصدرها، يعني من بداية صناعتها كل عجلة لها هوية خاصة فيها. واللافت إنه كل هذه القيمة تبدأ من مكونات بسيطة جداً، حليب وملح ومنفحة وبس، ما في مواد حافظة ولا إضافات. وعشان تنتج عجلة واحدة وزنها حوالي 40 كيلو تحتاج تقريباً 550 لتر من الحليب، وبعدها يمر القرص بمراحل التصنيع والتمليح، لكن الجزء اللي يصنع الفرق الحقيقي هو الوقت. لازم برميجانو ريجانو يتعتق 12 شهر على الأقل، لكن كثير من الأقراص تكمل 24 أو 30 أو 36 شهر وأحياناً أكثر. والعمر هنا مو مجرد رقم على العبوة، لأن الجبن نفسه يتغير. البرميزان اللي عمره أقل يكون ألطف وأكثر ليونة، ومع مرور الوقت يصير أكثر جفاف وتفتت وتظهر نكهات أعمق زي نكهة المكسرات والتوابل والمرق. يعني القرص اللي عمره 18 شهر والقرص اللي عمره 36 شهر ممكن يعطينا تجربتين مختلفة تماماً رغم إنه الأصل واحد. وهذا الشيء خلق علاقة غريبة بين جبن البرميزان والبنوك، لأنه المنتج يحتاج ينتظر شهور وسنوات قبل ما ينباع. صار في إيطاليا بالإمكان استخدام أقراص برميجانو ريجانو وهي لسه بتتعتق كضمان للحصول على تمويل من البنك. بمعنى آخر، بدل ما يكون الضمان عقار أو ذهب، ممكن يكون مستودع مليان بالجبن، ومع التعتيق تزداد قيمتها. لكن مرور الوقت وحده ما يعطي العجلة الاسم. بعد أول 12 شهر يجي وقت الاختبار، وهنا يبدأ خبير مختص في البرميزان بالطرق على سطح الجبن بمطرقة صغيرة ويستمع للصوت، لأن اختلاف الصوت ممكن يكشف وجود فراغات أو عيوب داخلية ما نقدر نشوفها من الخارج. والعجلات اللي تنجح في الفحص تحصل على العلامة الرسمية على القشرة. وفي معلومة كمان يمكن كثير من الناس لاحظوها وهم يأكلوا البرميزان المعتق، النقاط البيضة الصغيرة والمقرمشة داخل الجبن غالباً نعتقد إنها حبيبات ملح، لكنها في الحقيقة مو ملح. هذه بلورات من حمض أميني اسمه التيروزين، تظهر تدريجياً مع تكسر البروتين أثناء التعتيق. يعني حتى القرمشة الصغيرة اللي نحس فيها داخل قطعة البرميزان هي أثر من آثار الزمن. ويمكن هذا أكثر شيء يميز البرميزان، إنه قيمته ما تصنع في يوم إنتاجه فقط، كل شهر يقضيه على الرف يغير طعمه قوامه وقيمته، إلين ما يصير الحليب والملح والمنفحة شيء له عمر وهوية وحتى قيمة عند البنوك. كان معاكم برنامج عالم النكهات، نلتقيكم في حلقة قادمة مع قصة ونكهة جديدة.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
2: في ألحان تسمعها وتعرف إنها تنتمي لليل. السامري واحد من هذه الفنون. قصيدة، إيقاع يتكرر، صفوف تتحرك بانسجام، فن ارتبط بالمجالس والسمر والاحتفالات في نجد. والغريب الجميل إن الإيقاع بيتكرر، لكن في كل مرة بيكون في إحساس مختلف. يمكن عشان كده السامري ما ينتهي بانتهاء الأغنية، يبقى في ذاكرتك.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: بالعكس،
3: لازم نشرب 8 كاسات موية في اليوم. دائما نسمعها كثير لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
5: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: قصص رياضية.
2: بعد الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة في الذهاب وغياب أبرز نجوم الفريق مثل محمد صلاح، دخل ليفربول مواجهة إياب نصف نهائي أبطال أوروبا 2019 أمام برشلونة بفرص شبه معدومة، لكن ملعب الأنفيلد شهد معجزة كروية، حيث سجل الفريق 3 أهداف متتالية قبل أن يباغت الشاب ألكسندر أرنولد دفاع برشلونة بركنية خاطفة سجل منها أوريجي الهدف الرابع، لتكتمل واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخ كرة القدم.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: على هواك.

سعود موظف في شركة استشارات بالرياض، كان عنده قاعدة غير مكتوبة في حياته: إذا اجتماعك الساعة 9 اطلع 8:15، وإذا تبي توصل بروقان اطلع الساعة 7. المشكلة مو في الوقت، المشكلة في الشعور، ذاك الشعور اللي يخليك أول ما تجلس على مكتبك تتنهى التنهيدة طالعة من أقصى قلبك، وتفرك عيونك وتفكر: أنا كيف أبدأ أشتغل الحين؟ يومك ما بعد بدأ، بس طاقتك قضت في متابعة المسارات والفرامل المفاجئة والبحث عن موقف لسيارتك لمدة 20 دقيقة.

في يوم الثلاثاء قرر سعود يغير الخطة، ترك مفتاح السيارة على الطاولة عند الباب ومشى 5 دقائق للشارع الرئيسي. دخل المحطة، التكييف نزل عليه مثل الماي البارد، الهدوء يعم المكان، واللوحات الرقمية تقول القطار القادم بعد 1:40. مشى بثقة، ركب وجلس على المقعد المريح بجانب الشباك، طلع السماعة، شغل بودكاست يحبه، ولأول مرة من سنوات شاف شوارع الرياض من فوق هادية ومارة من تحته بجمال غريب ما كان ينتبه له وهو ماسك الطارة.

الساعة 8:30 تماما نزل سعود في المحطة اللي عند باب عمله مباشرة. طلع بالسلالم المتحركة وهو يشرب قهوته، دخل المكتب، سلم على زملائه بابتسامة حقيقية وجلس على مكتبه وهو بكامل طاقته وراقت باله. ما في توتر، ما في إرهاق، وما في ذاك الشعور بالركض الدائم. الأثر الحقيقي لقطار الرياض بالنسبة لسعود مو إنه وصلوا للدوام، الأثر إنه رجع له السيطرة على صباحه وخلى يومه يبدأ بهدوء هو يختاره، مو الشارع يفرض عليه.

0: هذا هو الفرق اللي تصنع المشاريع الوطنية الكبرى لما تتقاطع مع أبسط تفاصيل يومنا. قطار الرياض مو مجرد شبكة قطارات ومسارات حديدية، هو ساعات راحة وراحة بال وجودة حقيقية ينعم فيها كل موظف وكل ساكن في هذه المدينة. صباحك هو اللي يحدد شكل يومك. كيف تحب تبدأ صباحك بكرة؟ كنتم مع وش الفرق، ونلقاكم في قصة جديدة.
1: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان.
2: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟

0: الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: في 60 ثانية.
2: عاصمة الإبداع والتسويق، إطلاق مهرجان رياض لاينز فيستيفال سيتي بصياغة شراكة كبرى بين وزارة الإعلام وشركة تحالف. نبض الوطن يتحرك، وزارة الرياضة تطلق حملة أنت المشروع الرياضي لترسيخ الرياضة ثقافة مجتمعية نابضة بالحياة. أوسمة التميز تنطلق، مدينة الملك سعود الطبية تتصدر مشهد إنقاذ الأرواح وتتوج بجائزة أداء الصحة. رياضة ثقافية بلا حدود، وزارة الثقافة تحصد 10 جوائز في محفل ستيف أوردز العالمي للابتكار المؤسسي. أخيراً شواطئنا تنبض بالحياة، برنامج لنبادر يطلق النسخة 6 من حملة عينك على البحر في عروس البحر الأحمر جدة.
1: في 60 ثانية.

0: على هواك.
1: استدامة الآن على جدة اف ام.
2: حين نرى ثمرة على مائدتنا قلما نفكر في رحلتها، في التربة التي نمت فيها والماء الذي رواها والطريقة التي اعتنى بها المزارع بمحصوله، لكن هذه التفاصيل هي جوهر الحكاية. الزراعة العضوية زراعة تقوم على معايير واضحة وتسعى إلى إنتاج الغذاء مع العناية بالأرض ومواردها. في المملكة يتنامى الاهتمام بهذا القطاع، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تنظيمه ودعم المزارعين وتوثيق المنتجات العضوية حتى يعرف المستهلك ما الذي يشتريه، فما الذي يجعل المنتج عضوياً حقاً، وكيف تسهم هذه الزراعة في مستقبل أكثر استدامة، وما هي التحديات التي تواجهها. أهلا بكم في حلقة جديدة من استدامة بعنوان الزراعة العضوية في المملكة، أرض صحية وغذاء مستدام.
0: استدامة.
2: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا في كل مكان، أينما كنتم وكيفما كنتم تستمعون إلينا وتتابعوننا صوتا أو صورة أو كلاهما معا، عبر منصة إكس مثلا أو من خلال تطبيق الإذاعة سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى أو من خلال ترددات الإذاعة. أينما كنتم فنحن معكم، وأهلا بكم. معكم بكل سرور من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، وشريكة النجاح زميلتي مناهل دحمان من الإخراج، فأهلا ومرحبا بكم.
0: تقرير وخبر.
2: أعزائي المستمعين، من تربة الأرض تبدأ رحلة غذائنا، وفي طريقة العناية بها يتحدد ما نتركه للأجيال القادمة. في تقريرنا نقترب من الزراعة العضوية في المملكة ونتعرف إلى نموها وجهود دعمها، وكيف تجمع بين إنتاج الغذاء والحفاظ على البيئة. التقرير التالي مع الزميلة ريهام قبوري.
3: في الزراعة تبدأ حكاية الغذاء من التربة، وإذا أديرت التربة بعناية أمكن للمزرعة أن تنتج وأن تحافظ في الوقت نفسه على الكائنات الدقيقة والموارد التي يعتمد عليها إنتاجها في المستقبل. هذه هي الفكرة التي تقوم عليها الزراعة العضوية، نظام إنتاج متكامل يستخدم الدورات الزراعية والتسميد العضوي والوقاية الحيوية، ويلتزم بضوابط محددة للمدخلات والفحص والتوثيق. فالامتناع عن رش مبيد وحده لا يمنح المحصول صفة عضوي. في المملكة بني لهذا النشاط إطارا تنظيميا بدأ بتأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية.

0: الصحية ثم إدارة الإنتاج العضوي ومركزا مختصا بأبحاثه في القصيم، وأقر نظام الزراعة العضوية وسياسته الوطنية وخطة عمله التنفيذية. واليوم ترشد وزارة البيئة والمياه والزراعة المزارعين الراغبين في التحول وتقدم لهم الدعم الفني وتساند بعض المزارع في تكاليف التفتيش، فيما تتولى جهات التوثيق فحص الالتزام بالمعايير، وبعد استيفاء المتطلبات يحق للمنتج استخدام الشعار السعودي للمنتجات العضوية ليعرف المستهلك مصدر الادعاء الذي يراه على العبوة. وتكشف بيانات أعلنتها الوزارة في نوفمبر 2025 عن أكثر من 86 ألف طن من الإنتاج العضوي سنوياً ومساحات تتجاوز 22 ألف هكتار و527 مزرعة عضوية تقدم أكثر من 70 منتجاً. وفي عام 2026 واصلت الوزارة بحث فرص التمويل مع صندوق التنمية الزراعية عبر منتج قرض الزراعة العضوية لدعم التوسع ومدخلات الإنتاج مثل محسنات التربة ووسائل المكافحة الحيوية، كما شهدت عنيزة هذا الشهر ملتقى الزراعة العضوية الذي جمع المختصين والمنتجين حول الممارسات المستدامة وتوعية المستهلك. علمياً قد تحسن الممارسات العضوية بنية التربة ونشاط إحيائها وتقلل بعض مصادر التلوث المرتبطة بالمدخلات المحظورة، لكن الاستدامة في بيئتنا لا تقاس بالشهادة وحدها، فهي تحتاج أيضاً إلى اختيار المحصول المناسب وحساب استهلاكه للمياه وتحسين الري والإنتاجية وسلاسل الإمداد. وتظل تكلفة التحول والتوثيق ومكافحة الآفات وتوفير المنتج بأسعار مناسبة تحديات تستحق البحث والحلول. من هنا يصبح الغذاء العضوي السعودي ثمرة شراكة بين نظام واضح ومزارع مؤهل ومستهلك يعرف ما تعنيه الشهادة. وحين تدار الأرض والمياه بعلم ومسؤولية تكون الزراعة العضوية إضافة حقيقية إلى تنوع الإنتاج المحلي واستدامته.
1: استدامة. إذن مستمعين الكرام، موضوع اليوم، موضوع حلقتنا في استدامة، هو موضوع حيوي وطبعا تهتم به وزارة البيئة والمياه والزراعة، هو الزراعة العضوية في المملكة، أرض صحية وغذاء مستدام.
2: لقاء الأسبوع.
1: للحديث أكثر مستمعين الكرام عن موضوع الزراعة العضوية وما توليه المملكة من اهتمام بهذا الجانب، يسرنا أن يكون معنا في مطلع هذه الحلقة المهندس عبدالله بن صالح الحوتان، الوكيل المساعد للزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. أهلا ومرحبا بكم المهندس عبدالله، وبداية نشكرك على اهتمامك حقيقة بالبرنامج ووقت البرنامج، يعني ما قصرت معنا، الله يعطيك العافية يا رب.
3: يعطيكم العافية. بداية أنا أشكركم صراحة على الاستضافة، وأشكر حقيقة فريق برنامج استدامة على إعداد هذا التقرير المميز اللي يعطى صورة جيدة عن الزراعة العضوية.
1: الله يسلمك يا رب، وشكرا حقيقة على توثيق وزارة البيئة، حقيقة هي المصدر والمرجع لكل ما نرجع إليه طبعا، ومن هنا وهناك أكيد أنه بنجد المعلومات الجميلة التي تنشر من قبلكم. مهندس عبد الله، يعني بداية الآن نسمع دائما الناس بيقولك أنا والله بدي أكل أكل أورغانيك أورغانيك أورغانيك. طيب عضوي أو أورغانيك، ما هو المفهوم الصحيح للزراعة العضوية وأسسها؟
3: جميل. الزراعة العضوية بشكل مبسط يعني هي زراعة يحضر فيها استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية الصناعية والكائنات المعدلة وراثيا، وتعتمد على أساليب ومدخلات مسموح بها وفق معايير الزراعة العضوية، فهي تختلف عن الزراعة التقليدية. الزراعة التقليدية تستخدم فيها أسمدة ومبيدات كيميائية والمدخلات الزراعية.
1: نعم.
3: ووفق الأنظمة والتعليمات.
1: نعم، يعني حضرتك الآن وضحت الفرق بين الزراعة العضوية والزراعة التقليدية.
3: صحيح.
1: نعم. طيب إدارة خصوبة التربة، يعني الآن يسمعونا مثلا بعض المزارعين أو بعض الناس المستهلكين أو المنتجين أيضا والمزارعين، خلينا نقول أنه في شخص مزارع بيحب الأرض وشخص يفكر أنه يكون منتج تجاريا، وحتى المزارع يعني لابد أنه يستفيد يعني في النهاية. لما بيسمع أنه والله لا الزراعة العضوية ممكن تكون مكلفة، لازم في قوانين معينة للأسمدة والمبيدات، طب أنا كيف أعمل إدارة خصوبة للتربة والدورات الزراعية والوقاية الحيوية من الآفات بشكل أنه ما يضرني إنتاجيا؟
3: فعلا من المهم نوضح أن الزراعة العضوية لا تعني فقط عدم استخدام المبيدات الكيميائية، إنما هي نظام متكامل مثل ما قلت لإدارة المزرعة.
1: نعم.
3: يهتم بالمحافظة على خصوبة التربة، على تطبيق الدورات الزراعية، على استخدام المدخلات المسموح بها، على اتباع أساليب الوقاية والمكافحة الحيوية المناسبة للآفات.
1: نعم. مهندس عبد الله، يعني لما كنا صغار، دحين كبر نفسنا شوية، كان في برنامج يعني تحت رعاية الوزارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكان الجميع بيستمع له وبيتابعه، ما أدري كان يوم الأربعاء أو خميس، فكان بيقدم النصائح للمزارعين ويوضح أهم الأساليب، وإنه لا في آفة مثلا الخنفساء الحمراء للنخيل، استخدموا الأشياء الفلانية، ففي نصوص مسموح بها، قوانين مسموح أن يستخدموا بعض المبيدات المسموح بها للحفاظ على ما لدينا من ثروة، عشان بس الناس المستمع الآن ما تفكر أنه هذا المزارع بيخالف إذا استخدم بعض المبيدات. صحيح؟
3: صحيح. هناك مبيدات مثل ما ذكرنا في تعريف الزراعة العضوية، هي تستخدم، هي تمنع استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية الصناعية، ولكن تسمح بالمواد الطبيعية واستخدامها من أسمدة، هي كأنها زراعة آبائنا الأولين، ولكن بتوثيق وشهادات معترف فيها.
1: نعم. طب كيف نميز بين المنتجات العضوية والطبيعية والمحلية وقليلة المبيدات؟
3: جميل. العضوي يخضع لمعايير الزراعة العضوية من بداية زراعتها، من بداية بذرة حتى تعرض على الرف عند المنتج، فهي تخضع لمعايير زراعة عضوية ولمنظومة تفتيش وتوثيق. أما الطبيعي فهو لا يعني بالضرورة أنه منتج عضوي، وكذلك المحلي هو منتج محلي قد يكون عضوي أو تقليدي.
1: نعم. والتقليدي كيف بيكون؟
3: التقليدي هو الذي يستخدم فيه الزراعة باستخدام المواد المبيدات والأسمدة الكيميائية والمدخلات، ولكن وفق تعليمات تسمح بالاستفادة من
1: مقنن، يعني بشكل مقنن، لأنه مستحيل يكون استخدام المبيدات بشكل مبالغ فيه، أكيد محددة.
3: صحيح.
1: نسب محددة.
3: صحيح.
1: وفق منظومة محددة من قبل الوزارة.
3: يعني يمكن أقول يعني ليس كل منتج طبيعي أو محلي أو قليل مبيدات منتج عضوي.
1: جميل.
3: المنتج العضوي له معاييره ومتطلباته.
1: طيب هذا السؤال ينقلنا إلى واقع الزراعة العضوية في المملكة.
3: الحمد لله، يعني لله الحمد، القطاع العضوي في المملكة يشهد تطور واضح خلال السنوات الماضية، ويظهر هذا في المساحات والإنتاج وأعداد المزارعين، ويمكن ذكرتوها أنتم في التقرير.
1: نعم.
3: لو نقارن الآن في التقرير ذكرته في عام 2025،
1: نعم،
3: أنا بقارن 2025 بعام 2018.
1: نعم.
3: ارتفعت المساحة العضوية وتحت التحول من 18 ألف هكتار إلى 22 ألف هكتار،
1: يعني رقم كبير جدا،
3: بنمو تقريبا 22%.
1: نعم.
3: وكذلك في نفس العام من 2025 إلى 2018 ارتفع الانتاج العضوي من 45 ألف طن إلى 86 ألف طن،
1: يعني أكثر من الضعف
3: كبير. نعم. تقريبا مقارب إلى 90%.
1: نعم.
3: وكذلك في عدد المزارعين ارتفع من 175 إلى 527 مزارع، هذا الضعفين تقريبا.
1: نعم. أعتقد أنه مؤكد أنه دور الوزارة اللي هو الـ في الوعي، يعني زراعة الوعي بين المزارعين ونشر الوعي، وإضافة سن القوانين. مهندس عبد الله، يعني لو تكلم عن أهم أبرز النقاط التي استخدمتها، الاستراتيجيات التي استخدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على هذا الهدف ونمو طبعا الزراعة العضوية في المملكة ووصولها لهذه الأرقام، أكيد كانت من ضمن رؤيتها ومستهدفها.

0: هدفاتها كوزارة، ولكن أكيد وضعت استراتيجية واضحة لذلك، يعني زيادة الوعي بين المزارعين. أكيد في أشياء سرية يعني، لكن حابين نعرف بعض منها.
1: أكيد الزيادة هذه ما جت إلا من
0: عمل
1: إطار
0: حثيث.
1: تنظيمي.
0: نعم
1: وضع إطار تنظيمي يعني قامت عليه الوزارة، فيمكن من بدايات بناء القطاع بنى تدريجيا من بداياتها بالاستعانة ببيت خبرة دولي متخصص من عام 2005، ثم تأسست جمعية سعودية للزراعة العضوية في 2007، ثم رأوا أن هناك لابد من إدارة متخصصة في الانتاج العضوي في 2008 تم تأسيسها، وفي 2011 أنشأ مركز أبحاث للزراعة العضوية، ثم صدر تنظيم خاص بالزراعة العضوية في 2014، وفي عام 2020 تم تعديل مسمى المركز إلى المركز الوطني للزراعة العضوية، وفي 2023 تم اعتماد اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية.
0: ما شاء الله تبارك.
1: كل هذا الدعم، برضو هناك دعم في مجال اعتماد السياسات الوطنية للزراعة العضوية، وضعت خطة عمل طويلة المدى لتطوير القطاع ودعم المزارعين وزيادة الإنتاج. أيضا هناك مبادرات على مستوى الدولة خصصت يوم 12 نوفمبر من كل عام يحتفل فيه جميع مناطق المملكة في يوم للغذاء العضوي، وهذا من الاهتمام الدولة بالمنتج العضوي.
0: نعم، يعني حقيقة حتى الشهادة العضوية والشعار الوطني للشهادة العضوية يعني تحدثنا عن هذا الأمر.
1: هذا من الدورة الذي كان للتنظيم القطاع ووضع قواعد ومعايير ورقابة على الالتزام به.
0: نعم.
1: فتم الآن المنتج العضوي يتم توثيقه ثم إصدار الشهادة العضوية له.
0: نعم.
1: بحيث أنه يكون وجود الآن عندنا وجود قطاع منظم، وجود منتج عضوي موثق، ومزارع فعلا يجد الدعم والرشاد، وكذلك مستهلك لديه الثقة فيما يشتريه برؤيته للشعار العضوي.
0: نعم، يعني كيف يتحقق المستهلك من صحة الملصق أنه فعلا هذا المنتج عضوي؟
1: المستهلك يبحث عن الشعار السعودي، هناك شعار السعودي للمنتجات العضوية يوضع على المنتج.
0: نعم.
1: تم توفير رمز استجابة QR على المنتج العضوي.
0: نعم.
1: بحيث يمكن مسحه بالهاتف والإطلاع على المعلومات الخاصة بالمنتج.
0: نعم.
1: وصاحب المزرعة.
0: نعم، يعني
1: هذه رسالة للمستهلك إن هناك يعني المنتج موثق، وعبارة جميع البيانات موجودة على الشعار حين يتم مسح الQR.
0: نعم، في رأيك مهندس عبد الله، يعني تحول المزارعين، يعني كانت الزراعة مثلا تقليدية، فتحول المزارعين من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية المعتمدة، هذه الرحلة لكي يمروا بها ويعبروها بسلام تأخذ منهم جهد ووقت وتكيف، وأيضا رجوع للوزارة ولأنظمة الوزارة وإلى إرشادات الوزارة، فكيف يعني الخدمات الإرشادية والتدريبية والفنية المقدمة للراغبين في التحول من زراعة تقليدية إلى زراعة عضوية معتمدة؟
1: فعلا التحول يحتاج إلى معرفة ومتابعة، لذلك هناك برامج للمزارعين العضويين والراغبين في التحول.
0: نعم.
1: تشمل ورش عمل ودورات تدريبية تقام في جميع مناطق المملكة، تشمل زيارات ميدانية للمزارعين القياديين، تشمل أيضا خدمات فنية وإرشادية.
0: نعم.
1: الدعم يعني يمتد إلى مراحل مختلفة من رحلة المزارع، من التعرف على الزراعة العضوية وتطبيق الممارسات إلى التوفيق والحصول على الشهادة.
0: يعني رحلة الدعم للمزارعين وبناء الكفاءات الوطنية على علم ووعي وإدراك لهذه التحول من زراعة تقليدية إلى زراعة عضوية.
1: صحيح.
0: نعم. طيب الأثر البيئي والصحي، أو قبل هذا السؤال أستاذ المهندس عبد الله، يعني كيف يعني أول ما فكرت الوزارة في تطوير موضوع الزراعة العضوية، هل تبنته كفكرة عامة إنه لجميع المنتجات، أم هنالك تم اختيار يعني محاصيل معينة إنه هي ذات أولوية تكون عضوية؟
1: هي تشمل جميع المحاصيل،

0: زراعية.
1: نعم.
0: حسب الميزة النسبية لكل منطقة، حسب الظروف المناخية، فتختلف باختلاف المناطق.
1: نعم طبعا الحصيلة، المحاصيل الزراعية العضوية متنوعة، يمكن التمور، الخضروات والفواكه بأنواعها، بناء عليه حتى يعني المنتجات التي نستمدها من نفس النباتات نفسها والفواكه بتكون عضوية، يعني مربى مثلا حيكون عضوي لأنه أصلا مصدر عضوي، صحيح؟
0: صحيح.
1: نعم.
0: هذه الصناعات التحويلية
1: نعم.
0: من المنتجات العضوية.
1: نعم، الصناعات التحويلية من المنتجات العضوية. طيب أستاذ عبد الله ومهندس عبد الله، في رأيك الأثر البيئي والصحي للزراعة العضوية، هل بيكون أثره أفضل من الزراعة التقليدية؟
0: يمكن من أهم الجوانب في الزراعة العضوية أنها تعتني بالتربة.
1: جميل.
0: ما تستخدم معها أسمدة كيماوية أو مويدات كيميائية، وهذا أساس الإنتاج الزراعي. فالممارسات العضوية تساعد على محافظة خصوبة التربة، تحسين جودتها، كذلك تعزيز التنوع الإحيائي داخل المزرعة.
1: نعم.
0: فتجدين في التربة العضوية دائما فيها الكائنات النافعة والكائنات الدقيقة، تلقينها موجودة في التربة.
1: يعني نظام حيوي متكامل، نظام بيئي متكامل يحمي نفسه.
0: صحيح.
1: نعم. طيب العلاقة بين الزراعة العضوية وسلامة الغذاء وجودة البيئة، يعني علاقة هي مستدامة.
0: صحيح. بما أن المنتج العضوي ينتج وفق معايير محددة من بداية زراعته، ويستخدم ممارسات ومدخلات مسموح بها،
1: نعم.
0: ثم يخضع للتفتيش والتوثيق للتأكد من التزام متطلبات الزراعة العضوية، فهذا يعطينا انطباع على سلامة الغذاء المنتج.
1: نعم. طب مهندس عبد الله، إيش رأيك ناخذ فاصل ونرجع ونكمل يعني نقاشنا وحوارنا في موضوع الزراعة العضوية، ونتكلم أيضا عن الأثر في كفاءة استخدام المياه وعلاقتها بالمحصول والتقنية والإدارة الزراعية والأثر الاقتصادي والتسويقي، ولكن بعد الفاصل.
2: استدامة

0: على هواك. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
0: استدامة.
3: أهلا بكم وحياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، متابعينا صوتا وصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس وتطبيق الأولى، وكذلك عبر طبعا حساب الإذاعة في إكس وترددات الإذاعة أينما كنتم، فنحن معكم. حياكم الله من جديد. وطبعا موضوعنا اليوم هو موضوع حيوي يهتم به جميع أفراد الأسرة: الزراعة العضوية في المملكة، أرض صحية وغذاء مستدام. في هذه الحلقة من استدامة يسرنا طبعا أن نرحب مجددا بضيفنا الكريم المهندس عبد الله بن صالح الحوتان، الوكيل المساعد للزراعة.

0: بوزارة البيئة والمياه والزراعة. أهلا ومرحبا بكم مجددا المهندس عبد الله.
1: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين.
0: حياكم الله مهندس عبد الله. في حوارنا الشيق والممتع والذي يهم الجميع اللي هو الزراعة العضوية، يعني منتج أورجانيك، منتج عضوي، كنا بنتحدث قبل الفاصل يعني عن حماية التربة وإنه الأثر البيئي والصحي بالعلاقة ما بين الزراعة العضوية وسلامة الغذاء وجودة البيئة وجودة التربة والتنوع الأحيائي. طيب عندما نتحدث عن كفاءة استخدام الموارد وأفضل مورد وأعظم مورد اللي هو المياه وعلاقتها طبعا بالمحصول والتقنية والإدارة الزراعية، فكيف يعني نوضح هذا الأثر؟ هل فعلا الزراعة العضوية صديقة لاستخدام المياه؟
1: هي صديقة لاستخدام المياه. فالزراعة العضوية قد تساعد زيادة المادة العضوية في التربة على تعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، كذلك الاستفادة بشكل أفضل من مياه الري. ولكن بصفة عامة احنا نقول كفاءة استخدام المياه لا تعتمد فقط على كون زراعة عضوية أو تقليدية، إنما تتأثر بنظام الري المستخدم، طريقة إدارة المزرعة والتربة.
0: جميل. نعم، هل في يعني استكمال لهذه النقطة؟
1: يمكن عندما نتحدث عن كفاءة استخدام المياه، المهم اختيار تقنية الري المناسبة، اختيار المحصول المناسب، كذلك الإدارة الزراعية الجيدة.
0: جميل جدا. طيب الأثر الاقتصادي والتسويقي، يعني البعض مثلا بيقول إنه كلمة أورجانيك يعني يا الله على طول إنه المنتجات غالية جدا، يعني في فرق في سعرها لأنه القيمة المضافة للمنتج العضوي يعني ممتدة وأكبر. فما هي فرص المشروعات الصغيرة والعلامات الوطنية والصناعات التحويلية، وأيضا إنه كفاءة استخدام المنتج العضوي بالشكل الأمثل مفيد ومستفيد، يعني يا بخت من باع ويا بخت من اشترى، سواء كنت أنا منتج ومزارع أو كنت أنا مستهلك وطبعا أبحث عن هذه المنتجات.
1: أحسنت. فعلا القيمة الاقتصادية للقطاع العضوي يمكن لا تتوقف عند إنتاج المحصول في المزرعة.
0: نعم،
1: لأن العضوي دائما ينظر له زي ما قلتوا إلى يعني منتج غذائي نظيف صحي موثوق آمن، فهذه جميع العبارات ينظر لها المنتج العضوي. فلذلك يعني هناك أنشطة مرتبطة في المنتج العضوي اللي هو تجهيز المنتج، تعبئته، تغليفه، تسويقه. ننظر إلى المعاملة للمنتج العضوي دائما معاملة غير معاملات المنتج الآخر، فهذا يفتح آفاق أو قيمة اقتصادية كما ذكرتي، إلى جانب خدمات التوثيق والإرشاد والخدمات الفنية.
0: نعم.
1: ويمكن هذا يفتح فرص فعلا أمام رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والعلامات التجارية سواء في الإنتاج الزراعي أو التصنيع الغذائي أو التسويق.
0: نعم، يعني هو بيفتح صراحة فرص لمشاريع صغيرة ومتوسطة وعلامات وطنية وتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع وزيادة فرص توفر المنتجات طبعا وتوفيرها للمستهلك، تفتح المجال سواء كانت على المدى يعني بشكل جدا مشروع صغير جدا متناهي الصغر أو أنه يكبر المشروع ويصبح طبعا أكبر.
1: صحيح، نقول القطاع العضوي يخلق قيمة مضافة وفرص استثمارية تتجاوز عن المزرعة نفسها.
0: نعم، والمستهلك مستعد أنه يدفع يعني حقيقة إذا كان آمن، ولكن هي تختلف أسعار المنتجات العضوية، في يعني مرات يكون أسعارها مبالغ فيها قليلا أو أنه لا يحق أن نطلق الأحكام، ولكن وأحيانا نجدها بأسعار يعني في متناول الجميع إن شاء الله.
1: صحيح، احنا ويمكن الوزارة سعت الى دعم المنتج العضوي في توفير المدخلات دائما تكون اسعارها المدخلات العضوية اعلى من اسعار المدخلات
0: التقليدية.
1: وكذلك زيادة عدد المدخلات سعت لها الوزارة في دعمها للوصول الى المزارع.
0: نعم، يعني التوازن بين تكلفة الإنتاج والسعر والقدرة الشرائية وثقة المستهلك وأمانه، كيف هذه نوزنها؟
1: هذه ساعد فيها بالنسبة لتطوير يعني تطوير منافذ البيع، التوسع في المنصات والمتاجر الإلكترونية، وهناك برامج داعمة كانت هذه تحدي لدى المزارع العضوي، أنشأت برامج داعمة لهذه التحديات من قبل الوزارة إلى جانب خدمات النقل والتخزين والتبريد والتسويق، هذه جميعها تساعد في خفض تكلفة المنتج وتوفيره للمستهلك. وهذه حسنت من هذه الخدمات، أصبح المنتج العضوي أكثر يمكن توفر وأسهل وصول للمستهلك في مختلف المناطق.
0: نعم. طب في رأيك مهندس عبد الله، يعني إيش هي التحديات والفرص المستقبلية؟ هنالك تحديات وهنالك فرص. عندما نذكر يعني الضعف لابد نذكر القوة. فما هي التحديات وما هي الفرص المستقبلية لطبعا هذا القطاع؟
1: تحديات أنا أعتبرها أي قطاع ينمو ويتطور لابد أن يقابل تحديات ويواجه عدد من التحديات. التحدي في قطاع الزراعة العضوي يمكن كان من أبرزها في مجال الإنتاجية، كانت برضه في مجال عدد المدخلات الزراعية التي تساعد المزارع، عدد العمالة التي لابد أن تكون عندها بعض الممارسات
0: يعني المهارات الغير علمية غير متعلمة في هذا المجال، يعني أزمة الوعي.
1: صحيح.
0: طيب مهندس عبد الله، يعني أنا الآن أنا ابنة الأرض، يعني ابنة الساحل وابنة الأرض، يعني شاهدت الأجداد وهم يزرعون الأرض ونحن صغار كنا نزرع خلفهم. لما تنزل آفة أو مثلا السوسة الحمراء للنخيل، أو لما بتطلع يعني مشكلة في الزراعة، والله الزرع يتحول لونه إلى الأصفر يتهالك، فكانت الآفات هي الخوف الأكبر لدى المزارعين، إنه الآفات الزراعية أو الحشرات، يعني مثلا زمان الجراد، الآفات ببعض الحشرات، أو يعني في آفات معينة تيجي للزرع، فهي صراحة أنا أشوف تحدي كبير بالنسبة للمزارع في الزراعة العضوية. إيش رأيك مهندس عبد الله، تسمعنا؟
1: الصوت فيه تقطيع، أنا ما أدري صوتي واضح؟ أنا
0: صوتكم واضح. أنا بسألك الآن إنه ما أدري، يمكن برأيي المكافحة الآفات تعتبر تحدي. يعني أنا نشأت في بيئة زراعية، في بيئة بحرية، في بيئة زراعية الأرض هي مصدر أساسي وحب وعلاقة وثيقة ما بين الأبناء والأجداد، فكانت لما يكون في آفة، في حشرة معينة، في آفات معينة، هذه بتشكل يعني يرن جرس الخطر عند المزارعين. فكيف المزارع الذي يهتم بالزراعة العضوية كيف ممكن يعني يكافح هذه الآفات اللي بتواجهه؟ كيف هذا التحدي يحوله الفرصة؟ أو إنه مع الوقت اختلفت الآفات؟
1: معذرة الصوت غير واضح.
0: طيب المهندس عبد الله ناخذ فاصل؟ هلو. نعم سامعنا الآن؟ طيب ناخذ فاصل ونرجع نتواصل معك.
2: على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
4: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
5: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
6: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
7: اسمع تمرن كل يوم.
4: طيب وش الصح؟
8: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية معا، نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
2: استدامة
0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. وطبعا الزراعة العضوية في المملكة أرض صحية وغذاء مستدام. ونجدد الترحيب بالمهندس عبد الله بن صالح الحوتان الوكيل المساعد طبعا الوكيل المساعد للزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. أهلا ومرحبا بكم مجددا مهندس عبد الله.
1: أهلا وسهلا
0: مهندس عبد الله. يعني أنا كنت بقول قبل الفاصل إنه أنا نشأت في بيئة زراعية وبحرية بنت الساحل وبنت البحر. فالأرض كانت بالنسبة لجدي الله يرحمه هي الأساس، هي حياته والزراعة كذلك. وكنا صغار بنلتمس فيهم لما بتصير في آفة إنه هنا في مشكلة عند المزارع. كيف هم بيكافحوا الآفات يعني أجدادنا، أو إنه الآفات اختلفت مع الوقت أصبحت الآن أقل حدة الحمد لله، في سبل الوقاية أكبر، فكيف إحنا بنقلل الآفات في الزراعة العضوية ونحافظ على هذا المعيار؟
1: آباءنا وأجدادنا كانوا فعلا يستخدمون الأشياء الطبيعية، فتلقينهم يستخدمون النباتات، مستخلصات النباتات الطبيعية في أعمال المكافحة النباتية، يستخدمون الأسمدة الطبيعية،
0: الدخان والنار، صح؟
1: فكانت جميع استخداماتهم من الطبيعة وفي الطبيعة. نعم.
0: يعني كانت أمورهم طيبة وبيزرعوا عضوي وإحنا اللي
1: ولكن كانت إذا قارنتيها بكميات الإنتاج كانت قليلة بسيط. جدا. نعم. الحمد لله هنا نمت في الفترة الحالية. نعم. نمى الإنتاج، المنتجات الزراعية نمو كبير صراحة. كل هذا بفضل يعني استخدام يعني الأسمدة والمبيدات والعلاجات سواء على مستوى زي ما قلتي نباتي أو حيواني.
0: نعم. في ذات السياق كلاهما يسيران. طيب. في ذات السياق يعني. طيب. مهندس عبد الله، يعني سؤالنا الختام اليوم في مع حضرتك في هذا الجزء الأول من الحلقة، إسهام الزراعة العضوية من قبل الوزارة في

0: تنويع مصادر الدخل، جودة الحياة، فهذه كلها في مجال الزراعة العضوية.
1: وكل التوفيق لكم وللوزارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولكم لوجودكم معنا اليوم في هذه الحلقة الهامة جدا والتي تلامس طبعا شغف الكثيرين ممن يبحثون عن طبعا أسلوب حياة صحي. ونقول لهم إن المملكة بحجمها المتسع وبجمالها وبموثوقيتها هي التي تعزز فرص الزراعة العضوية في الاستدامة والأمن الغذائي. شكرا لكم المهندس عبد الله بن صالح الحوتان، الوكيل المساعد للزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وكل التوفيق لكم. شكرا لوقتكم.
0: شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا، في أمان الله. مع السلامة. مع السلامة.

0: طبعا مستمعينا الكرام، نحن مستمرون في ذات السياق. الزراعة العضوية في المملكة، أرض صحية وغذاء مستدام. طبعا لابد من استكمال الحوار مع المعني بذلك، الرجل الأول في الزراعة العضوية وهو المزارع. معنا الآن الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الهجرس، وهو مزارع من منطقة القصيم، فائز بجائزة السكري العضوي، مزارع مهتم بالزراعة العضوية في القصيم، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، له اهتمام بالغ بهذا المجال. أهلا ومرحبا بكم أبو عبد العزيز. يا حياك الله أستاذ عبد الله. تسمعنا؟
1: معاكم، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبياكم. طبعا عبد الله عبد العزيز الهجرس، من مزارع عضوي من 2006، أحد المزارعين العشرة اللي تم اختيارهم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، اللي هي وزارة الزراعة سابقا، هذه وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مشروع تطوير الزراعة العضوية. بدأنا فيه 10 مزارعين من 2006 الحمد لله، وحصلنا على التوثيق في 2009.
0: ما شاء الله تبارك الله، نبارك لكم هذه الرحلة المباركة.
1: بعدها تجددت اللي هي اشتراكات المزارعين 10 آخرين، ثم الآن وصلنا بحدود، يمكن يعني الأخ عبد الله قال لكم عدد المزارع العضوية الآن بالمملكة، يمكن أستوفى الموضوع. أنا كنت أستمع
0: نعم
1: على الراديو، فالحمد لله الآن يعني إحنا الآن من الزراعة العضوية بدأنا الآن في تصنيع المواد منتجاتنا العضوية إلى صناعات تحويلية لها.
0: نعم،
1: هذا المهم.
0: الآن 527 مزرعة ما شاء الله تبارك الله.
1: كم؟
0: 527 مزرعة.
1: نعم.
0: عضوية.
1: 527.
0: نعم.
1: إحنا أصلاً بدأنا في وقت صراحة يعني ما مشكلتنا كانت في البداية اللي قلة في المدخلات. طبعاً الوزارة لم تألو جهداً، أعطتنا دورات تدريبية في ألمانيا، أعطتنا دورات تدريبية في إيطاليا، في الهند، في مصر، في تونس، وأيضاً ورش عمل داخل المملكة في جامعة الملك سعود، في جامعة القصيم أخذنا ورش عدة، أيضاً ورش مع خبراء يتم استقدامهم عن طريق اللي هو مؤسسة جاي أيزد الألمانية، هي التي كانت تشرف في البداية على مشروع تطوير الزراعة العضوية بالمملكة العربية السعودية.
0: طيب إذا حبيت نناديك أبو عبد العزيز؟
1: أبو علي. لا أنا أبو علي لا صح،
0: أبو علي. نعم. الله يحفظ لك علي إن شاء الله والجميع.
1: آمين آمين.
0: طيب أبو علي، تحكي لنا رحلة حصولك على الجائزة والتكريم في مجال الزراعة العضوية في تمور السكر، يعني حصلت على جائزة ما شاء الله تبارك الله.
1: قبل أن أحكي، أنا ودي أحط مسيرة في
0: الزراعة العضوية،
1: لا في مهرجان التمور قبل.
0: نعم.
1: الزراعة العضوية.
0: تمام.
1: إذن أنا شاركت في مهرجان التمور في عام 1422 هجري.
0: 1422 هجري. ما شاء الله.
1: 1422 هجري كنا في الجردة، يعني كانت يعني التمور تباع في الجردة، ولكن بعدما بفضل الله ثم بفضل سمو أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل

0: تم اعتماد مدينة الغذاء في بريدة، والحمد لله يعني نقل السوق من الجردة إلى مدينة الغذاء في بريدة. وأحب أوضح أيضا الحمد لله أنه بدل ما أنه كان مهرجان التمور تحول إلى كرنفال بريدة الدولي بالتمور، وحصل على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
1: أيوة ما شاء الله تبارك.
0: كلها بفضل الله ثم بفضل جهود القائمين وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل بن عبد العزيز.
1: طبعا نوجه الشكر لسموه حقيقة على العناية الكريمة والاهتمام البالغ اللي نقل طبعا المهرجان إلى كرنفال وتوسع حتى طبعا أكبر من موسوعة جينيس، وأصبح أصلا التنظيم واضح وأصبح يعني المشاركات فيه محلية ودولية.
0: نعم صحيح. لا الآن أصبح مزار يعني مزار للتمور الآن يعني من جميع مناطق المملكة ومن خارج المملكة صراحة.
1: نعم، ومن خلال هذا المهرجان والكرنفال بيكون هنالك اتفاقيات يا أبو علي إنه أكيد. تصدير، وفي ناس بيكون في تعاقدات تجارية للداخل والخارج من لداخل المملكة وتوريد للخارج، لأنه زي ما تفضلت في كل الأنواع ويعني متاح للجميع. سامعني يا أبو علي؟
0: أيوة
1: نعم. طيب بالنسبة لل طب خلاص تحكي لنا عن الجائزة.
0: الجائزة طبعا صراحة يعني الحمد لله فخورين اليوم بفوز مزرعتنا الإجريسية للمنتجات العضوية بالمركز الأول في جائزة جميل للتمور. هذا الفوز يعني لنا الكثير ويتوج جهد فريق كامل يعمل بكل شغف وعناية لتقديم تمور عضوية نفتخر بجودتنا. من 2009 احنا نشتغل في المجال الى الان 2026 يعني 20 سنة الحمد لله.
1: نعم. ليست بس هي خبرات طبعا متوارثة.
0: يعني خبرات متراكمة الحمد لله. وفي البداية انا كنت ممثل المزارعين العضويين النموذجيين العشرة صراحة. احنا كنا في البداية 10 مزارعين. وانا اطلقت عليهم يعني مقولة يمكن بعض الناس يعني تكلمت أنا قلت هذول العشرة المبشرين بالزراعة العضوية صراحة اللي هم العشرة الأوائل.
1: العشرة الأوائل نعم. القدوات
0: يعني، وأنا واحد منهم. وبالإضافة حتى في مزرعة الريانة للدكتور فهد بلغنيم اللي هو كان وزير الزراعة سابقا.
1: جميل
0: من ضمن المزارع اللي تم اختيارها.
1: جميل.
0: لكن الحمد لله الآن يعني زي ما سمعتوا حوالي 527 مزرعة عضوية، وهذا شيء الحمد لله نتمنى أنه يتكرر أكثر وأكثر إن شاء الله، ويكون هذا في مصلحة الجميع إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. طيب مشاركاتكم ما شاء الله أبو علي.
0: إذا أنا حتكلم لك أختي عن الجائزة.
1: اتفضل.
0: بدأت رحلتنا بالتقديم على الجائزة ضمن أكثر من 50 مزرعة يعني. نعم. اللي كانوا تقدموا للجائزة السنة 50 مزرعة، ثم تأهلنا ضمن 10 مزارع يعني. نعم. 50 المزرعة دي
1: تم إقصاء 40 وترشحوا 10.
0: نعم. 10 مزارع للفحوصات المخبرية والتقييم الميداني، وشملت مراحل التقييم فحوصات مخبرية وزيارات ميدانية وتقييم حسيا للتموم من لجنة التحكيم.
1: جميل.
0: ووصولا إلى تتويجنا بالمركز الأول بناء على هذه النتائج هذه التقييمات، وما يمنح هذا الفوز قيمة خاصة لدينا أنه جاء بعد رحلة تقييم متكاملة، وهذا يزيد اعتزازنا بمنتجنا ويحملنا مسؤولية أكبر للحفاظ على مستواه ومواصلة تطويره في الأعوام القادمة.
1: جميل. طبعا لكم
0: نتقدم بالشكر والتقدير إلى مجتمع جميل وعبد اللطيف جميل للسيارات على هذه المبادرة التي نامل أن تسلط الضوء على جهود المزارعين.
1: هي مبادرة مجتمعية حقيقة في مكانها للمزارعين والمجتمع. نعم
0: في الجودة والتميز في إنتاج التمور السعودية.
1: جميل.
0: كما نشكر يعني صراحة لجنة التحكيم والقائمين على الجائزة على جهودهم خلال جمع جميع مراحلها، ونهدي هذا الإنجاز لكل من عمل معنا في مزارع الهجرسية. فوزنا اليوم حافز لنا لنقدم الأفضل إن شاء الله، وطموحاتنا أن تصل تمورنا العضوية إلى أسواق أوسع وتعكس ما نفخر به من جودة التمور السعودية.
1: طيب
0: هذا بالنسبة
1: للتمور.
0: للجائزة.
1: نعم. طيب نبغى نأخذ المحاصيل أبو عبلي، يعني في محاصيل العضوية اللي حضرتك بتنتجها.
0: والله إحنا الحمد لله يعني من بدينا في الزراعة العضوية حصلنا في 2009 على توثيق الإنتاج النباتي والحيواني العضوي.
1: يا سلام، هذا لكم باع فيه. احكي لنا حكايه الانتاج الحيواني العضوي، تفضل.
0: ما احكي لك ان شاء الله، بس الصوت ترى يقطع شوي عندي.
1: سامعنا ابو علي الان؟
0: سامعك شوي. سامع. صراحه احنا في 2009 و2010 وثقنا اللي هو الاغنام والماعز، وبالإضافة في 2010 وثقنا الحاشية العضوية اللي كان حدث كبير صراحة على مستوى العالم العربي، يعني أول حاشي يوثق في العالم العربي، وثقناه الحمد لله مزرعتنا، وتم عرضه في المنامة بالبحرين في معرض الثروة الحيوانية باسم المملكة العربية السعودية. هذا نفتخر فيه جدا صراحة والحمد لله يعني. وانت عارفة أن المزرعة كانت مؤهلة لأن فيها أعلاف.
1: نعم. إذا كانت الأرض طيبة والمنتج الزراعي طيب.
0: لا، هي بعد ما تحسنت الأرض. الأرض
1: نعم.
0: أختي.
1: نعم.
0: يعني بعد 3 سنوات من الجهد والعمل الدؤوب مع الإخوان في الوزارة، ما قصروا، إدارة الإنتاج العضوي صراحة سهلوا أمور كثيرة لنا الحمد لله. يعني إحنا أخذنا الشهادة في 2009 و2010 على النظام الأوروبي.
1: جميل.
0: قبل ما يجي النظام السعودي.
1: نعم.
0: فالحمد لله الآن يعني استمرينا في المجال هذا صراحة، وإلى الآن الحمد لله مستمرين فيه. بس أنت عارفة يعني دائما الأمور ما تجي على الكيف بالنسبة للزراعة العضوية، لأنه أنت تمشي على سيستم معين، يعني ما تقدر تروح من هنا ولا من هنا. لا يمكن تستخدم أي مبيد أو سماد محظور مهما كان، يعني
1: في تحديات
0: كبيرة الحمد لله. يعني الآن أصبحت المدخلات عندنا كبيرة جدا. أول ما بدينا كان في 6 أو 7 مدخلات 2009، الآن الحمد لله يعني وصلت يمكن اللي قبل المهندس عبد الله عطاك من المدخلات كميتها، مدخلات من أسمدة ومبيدات ومحسنات تربة كلها موجودة الحمد لله. يعني
1: الحمد لله،
0: فهذا شيء طيب صراحة، ويساعد إن شاء الله أنه حيكون فيه نمو أكثر، وإن شاء الله ويكون فيه أيضا حافز. يعني الآن بدأت الشركات تتسابق على أن تجيب مدخلات للمملكة صراحة، من أسبانيا ومن فرنسا ومن تركيا ومن كل هذه منتجات لازم لازم لازم تحمل الشعار العضوي، يعني يثبت أنها نعم. عليها شعار عضوي يسمح نعم. لها بدخولها من قبل إدارة الإنتاج العضوي في الوزارة.
1: نعم. طيب أبو علي، عشان سؤالنا الختامي مع حضرتك اليوم في الحلقة، المنتجات العضوية، وحضرتك ما شاء الله تبارك الله عندك منتجات عضوية وصناعات تحويلية من منتجاتك العضوية، الآن المزارع السعودي كيف ممكن يسوق لمنتجاته؟ أنا عندي مزرعة وماني مصنع لكني مزرعة، أبغى يعني أسوق لمنتجاتي العضوية، كيف أنا بسهولة أوصل للأسواق؟
0: ما عليش، هذه سهولة توصل للأسواق. أهم شيء أختي العزيزة الآن، واللي هو أكثر مشكلة تصادف المزارع في المملكة،
1: نعم.
0: المستهلك الآن مشكلته الآن يعني عنده يعني ضعف في معرفة بعض المنتجات، يأخذ الاسم فقط. والوزارة ما قصرت، وضعت شعار
1: وشهادة.
0: المفروض إنه نعم. المفروض إن كل مستهلك يبحث عن الشعار قبل ما يبحث عن العضوي. أي إنسان يقول له عضوي يقول له وريني الشعار.
1: أوكي.
0: يعني ما يحق لك تقول عضوي إلا بوجود شعار. الشعار هذا برضو تحته رمز كود نمبر، بحيث إنك تعرف منين جايك المنتج ذا، من مزرعة الهجرسية، من مزرعة فلان، من مزرعة
1: نعم.
0: كل إنسان له كود نمبر على الشعار، تحت الشعار فيك رقم خاص بالمزرعة.
1: نعم.
0: علشان

0: يتم تتبع المنتجات اللي تطلع من المزرعة دي وين تروح. هذا الشيء مهم. الشيء الثاني أختي العزيزة، الإنسان اللي يبغى منتجه، أنت الآن لابد أنك شوف، لابد أنك أصلا بداية اللي هو الباكنج هذا مهم جدا بالنسبة في الزراعة، يعني العلب يعني حق اللي تعرض فيها منتجك. إذا أنت طبعا جبت علب راقية واشتغلت عليها وكلفتك شوي حترجع لك المبلغ ترى. يعني على سبيل المثال، يعني علشان مو بالحصر، أنا عندي منتج مثلا سعره شريط مثلا تمر سعره ريالين زين في خمس حبات أو ثلاث أو أقل من كذا يمكن أو ريال ونص، لما تحط له جراب مثلا أو علبة مثلا 30 هللة ترفع المنتج إلى 5 ريال.
1: نعم.
0: طبعا أهم شيء إنه يكون المنتج اللي يكون داخل العلبة يكون جيد أو ممتاز. ما أنت بتحط والله علبة جيدة ويكون داخلها شيء غير جيد، فهذه طبعا
1: لازم
0: تؤثر على يعني سمعتك.
1: أكيد.
0: وبعدين في شغلة ثانية أختي العزيزة.
1: نعم.
0: يجب على الناس يعني إذا حصل إنه هناك معرض يشاركون فيه ويفتحون منتجاتهم للتذوق مش للبيع. أنا هذا من بديت وأنا أفتح منتجاتي ولا زلت الآن الحمد لله. أيمن شطيقيمو أفتح أنا للتذوق.
1: لازم يعني عشان يكون على بينة المستهلك.
0: بالضبط. إذا تغطيها وتغطيها ولا حد يلقى وش يدري عن منتجك، ما حد يعرف عنه شيء. يعني ترى الواحد 20 سنة وأنا أشتغل على الجهد هذا كله صراحة.
1: موفقين إن شاء الله.
0: والحمد لله. خير. فلذلك احنا صنعنا يا اختي العزيزة، صنعنا الان قرصان عضوي وتم الحمد لله حتى يعني العجن والخبز آليا للقرصان، وتم هذا توثيقه في عملنا عليه اتفاقية وقعها نائب الوزير في او في وش اسمه في بايوفاخ عام 2023 في الرياض.
1: نعم.
0: الحمد لله. والآن إحنا نصنع الحمد لله من الدقيق الأسمر عندنا العضوي، نصنع معمول ونصنع مطازيز ونصنع الحمد لله فتيت، كل هذه الأشياء نصنعها بالإضافة إلى الدبس أيضا استخلصناه من التمور، عجينة التمر استخلصناها من التمور، أشياء كثيرة الآن فيها عائد اقتصادي على المزارع صراحة. يعني ما
1: نعم.
0: يعني
1: أكيد.
0: لما تروح تبيع بالسوق لا بد أن يكون عندك دليل شيء يعني عائد اقتصادي علشان يشتغل عليه الشخص
1: بإذن الله تعالى. وكما تفضلت أنه البركود هو الشهادة اللي تبين أنه هذا المنتج عضوي.
0: بالضبط. هذا هو المشكلة، هو الهاجس الأساسي. أنا أشد على أيدي المستهلكين أنه يعني أنت عارف إحنا عندنا
1: عشان إحنا أزف وقتنا أبو علي. طيب بس كلمتين أبو علي وحنختم. الله يعطيك العافية يا رب.
0: تفضل.
1: بس إذا في عندك كلمة حابب نختم بها خلاص يعني في أقل من دقيقة.
0: والله أختم أنا وأشد على أيدي المستهلك.
1: نعم.
0: أيدي المستهلكين أنه يبحث عن الشعار العضوي على أي منتج، لا يأخذ كلمة عضوي فقط.
1: نعم. هذه يعني هي كلمة أبو علي نختم فيها مزارعنا الفاضل الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الهجرس، أنه لابد تنتبه وتتنبه للشهادة العضوية البركود الكود نمبر اللي بيوصلك فعلا لحقيقة أنه هذا المنتج عضوي.
0: نعم. أحنا عندنا مثل أختم فيه.
1: تفضل.
0: من شتيبان الأوائل.
1: نعم.
0: يقول الكلام لا يوفي عن ذمة.
1: الكلام لا يوفي عن ذمة. نعم. إذن هذا هو الختام. الكلام.
0: هو الختام. شكرا لكم وإن شاء الله نراكم على خير.
1: بإذن الله تعالى.
0: مع السلامة.
1: شكرا شكرا لكم. طبعا المزارع أبو علي الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الهجرس أعطانا كلمات ونصائح لنا كمستهلكين وكمزارعين، وبهذا نختم حلقتنا اليوم في برنامج استدامة. وتذكروا دائما إنه الأرض هي الأساس، ما لما تحسنت جودتها تحسنت حياتنا جميعها بأكملها، ومع استدامة تحلو الحياة. شكرا لكم. كنت معكم نهى الجديبي وزميلتي شركة النجاح مناهل دحمان. في أمان الله. مع السلامة.
2: استدامة على جدة FM.

0: على هواك.
1: تجوال الآن على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة أثيرية متجددة وحلقة جديدة من برنامج تجوال. في هذه الجولة نحييكم وننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب مستمعينا بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب إذاعة جدة الخاص @جدة_راديو وعبر تطبيق ساودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بلحمر، من خلف المايك محدثتكم دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود، مدير عام حرس الحدود يشهد تخريج 2457 خريج من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي 44. أمير القصيم يرعى ختام موسم عنيزة الدولي للتمور 2026 نقوة عنيزة. أمير منطقة المدينة المنورة يزور محافظة ينبع ويتفقد مشروعاتها التنموية والخدمية. وزير الإعلام يعلن إطلاق مهرجان لاينز الرياض بشراكة بين وزارة الإعلام وشركة تحالف ومنظومة لاينز العالمية. هيئة الأمر بالمعروف وأمانة الباحة تنظمان معرض ولاء. أمين منطقة جازان يتفقد المشاريع البلدية بمحافظة أبو عريش. اختتام أعمال منتدى الصناعة السعودي سيف 2026. فرع وزارة الصحة بعسير يختتم ملتقى السجلات والأنظمة الصحية الوطنية.
3: تجوال على جدة FM.
2: أعلن معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري إطلاق مهرجان لاينز الرياض الذي تنظمه شركة تحالف بالشراكة مع وزارة الإعلام ومنظومة لاينز العالمية، بوصفه مهرجانا إقليميا متخصص ضمن منظومة لاينز العالمية لفاعلية التسويق الإبداعي. ومن المقرر أن يقام المهرجان خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2027 في مركز الملك عبدالله المالي كافد بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة نخبة من كبار مسؤولي التسويق وقادة الإبداع والوكالات والعلامات التجارية والمواهب الصاعدة من المنطقة والعالم. ويتناول برنامج المهرجان عددا من المحاور المرتبطة بالتميز الإبداعي والفاعلية والثقافة ومستقبل الصناعات الإبداعية، ويوفر منصة لمواهب الشرق الأوسط وأفكارهم وأساليبهم في سرد القصص بما يعزز حضورهم وإسهامهم في الحوار الإبداعي العالمي. وأكد معالي وزير الإعلام أن الإبداع وسرد القصص لهما جذور راسخة في المملكة العربية السعودية وثقافة الشرق الأوسط، وأن جيلا جديد يبني اليوم على هذا الإرث بثقة وقدرة وطموح. وأوضح أن مهرجان لاينز الرياض يجسد التقدم الذي تشهده الصناعات الإبداعية في المملكة والتزامها برعاية المواهب والأفكار والاحتفاء بما يميز إبداع المنطقة وتعزيز إسهامه في الاقتصاد والثقافة. ويسهم المهرجان في دعم نمو الاقتصاد الإبداعي في المملكة من خلال استقطاب الخبرات والمواهب العالمية ونقل المعرفة وتنمية القدرات الوطنية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات، إلى جانب إيجاد المزيد من فرص العمل النوعية في القطاعات الإبداعية. كما يشكل مهرجان لاينز الرياض منصة لتمكين المبدعين السعوديين وربطهم بالشبكات والأسواق الدولية بما يعزز توطين الصناعات الإبداعية ويدعم نمو المنشآت المحلية ويرسخ إسهام القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني وصناعة المحتوى السعودي القادر على المنافسة والحضور عالمياً. من جانبه أكد الرئيس المشارك لمجلس إدارة شركة تحالف فيصل بن سعود الخميسي أن المملكة رسخت منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة الفعالية الكبرى الدولية، مشيرا إلى أن إطلاق مهرجان لاينز الرياض يمثل محطة جديدة تعكس تنامي الأهمية الدولية للمملكة والإمكانات الإبداعية التي يتمتع بها العالم العربي. بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة لاينز فيليب توماس أن منطقة الشرق الأوسط تشهد مرحلة إبداعية جديدة في مجالات السينما والأزياء والألعاب والتصميم والترفيه وسرد قصص العلامات التجارية، مشيرا إلى أن لاينز الرياض سيسهم في ربط المواهب والطموحات الإقليمية بالخبرات والفرص العالمية. ويأتي مهرجان لاينز الرياض ضمن سلسلة من المنصات الإقليمية التي تكمل كان لاينز، فيما تواصل دبي لينكس دورها بوصفها منصة للجوائز والمعايير الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المنتظر الإعلان خلال الأشهر المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة ببرنامج المهرجان والمتحدثين والعلامات التجارية المشاركة وقادة الإبداع في خطوة تعزز مكانة الرياض عاصمة للإبداع ووجهة عالمية للمواهب والأفكار وصناعة الفرص.
3: تجوال على جدة FM.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
0: على هواك.
3: تجوال على جدة FM.
4: تحت رعاية وحضور معالي وزير التعليم، تقيم إنجاز السعودية حفلها السنوي لعام 2026 للاحتفاء بأثر برامجها في تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل وتكريم الشركات الطلابية المتميزة في النسخة 16 من مسابقة فكرة 2026 بمشاركة طلاب المدارس والجامعات من مختلف مناطق المملكة. وللحديث عن هذا الحفل وما يمثله من دعم للمواهب الطلابية وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس إدارة إنجاز السعودية الأستاذ عبد الله السليمان. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الله في برنامج تجوال على جدة FM.
5: يا أهلا وسهلا وحياكم الله جميعا، وسعيدين بدعمكم ومشاركتكم. الله يسلمك.
4: الله يسلمك، واجبنا أستاذ عبد الله.
5: الله يرضى عليكم يا رب.
4: في البداية أنا أود أن تحدثنا عن إنجاز السعودية وعن علاقتها بإنجاز العرب وإنجاز العالمية، وما هو الدور الذي تقوم به في تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل؟
5: طيب، بداية إنجاز السعودية هي امتداد لشركة أو لشركة أو مؤسسة جونيور أتشيفمنت، وهي أحد أكبر المنظمات في العالم المهتمة بريادة الأعمال في قطاع التعليم. طبعاً اليوم إنجاز السعودية تمثل شراكة نوعية بينها وبين وزارة التعليم في تأهيل طلاب وطالبات التعليم العام والجامعات على مفهوم ريادة الأعمال، وهذا الأمر اللي يتقاطع مع رؤية المملكة 2030 من ناحية تعزيز مفهوم اقتصاد مزدهر ووطن طموح. بفضل الله عز وجل إنجاز لها تواجد داخل المملكة من أكثر من 15 سنة. اليوم في عام 2026 بفضل الله وبفضل شركاء النجاح أمثالكم وصلت إنجاز للوصول إلى 200,000 طالب وطالبة، أهلتهم ودربتهم وقدمت لهم برامج نوعية في ريادة الأعمال وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال داخل المجتمع الطلابي.
4: نعم، من أي مرحلة أستاذ عبد الله يبدأ مثلا هذا البرنامج؟
5: تتنوع جميع،
4: يعني لو مذكور لي طلاب المدارس والجامعات.
5: صحيح، طبعا هي حقيبة إنجاز منوعة فيها عديد من المشاريع، وتستهدف الطلاب من ابتداء من المرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة المتوسطة ومرورا بالمرحلة الثانوية وبعدين بالمرحلة الجامعية. طبعا باقة ومنظومة البرامج مختلفة، لكن واحدة من أقوى البرامج اللي تقدمها إنجاز، وأنا دائما يعني في أي نقاش أقول لهم هذه سيارة الفراري حق شركة إنجاز. واو. اللي هو برنامج الشركة.
4: أوكي.
5: برنامج الشركة برنامج مختلف تماما ونوعي، وصراحة يمكن اليوم يعني احتفالنا في هالسنة باختيار أفضل الشركات الطلابية على مستوى المملكة.
4: طب وهذه الشركات الطلابية، معلش ونرجع نكمل، كم عمر الشركات هذه الطلابية؟
5: هي الفكرة لهذه المنظومة أنه اليوم هذا البرنامج الخاص بالشركة يبدأ مع الطالب من بداية السنة الدراسية، فافتراضا عادة إحنا نكون مستهدفين طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة الصفوف العليا مع طلاب الجامعات، ويبدأ من بداية السنة الدراسية يبدأ الطالب في تأسيس النموذج الشركة وعملها ومنتجها ومشروعها، ويبدأ في البروسيس حقها إلين ما تخرج من النور ويبدأ يقيس أثرها في السوق، وهنا يبدأ فكرة المنافسة بين الطلاب والطالبات. يعني يمكن في هذه النقطة الله يسلمك، لو تتذكري زمان فكرة التاجر الصغير اللي كانت تحصل جوا المدارس.
4: أيوة، وما زالت مستمرة.
5: صادقة، فشفت كيف التفاعل من أولادنا وكيف هم بيحرصوا أنه هو يبيع المنتج. أنت هنا لا، بتاخذ الفكره وتاصليها من بدايه الصفوف بدايه السنه الدراسيه تعطيه المهاره والمعرفه ويبدا فعلا هو يكون منظومه متكامله لعمل مؤسسي. انت فعليا على قولهم في الباك جراوند

0: وتحاولي تزرعي في هذا الطالب القدرة على التفكير التجاري ودعم فكرة ريادة الأعمال. اللي بعدين في المستقبل هذه عوائدها أصلاً حترجع للبلد وتضرب معانا في رؤية المملكة.
1: جميل. طيب الحفل السنوي أستاذ عبد الله بيسلط الضوء على قصص الأثر التي حققتها برامج إنجاز السعودية. ما أبرز ما سيشهده حفل 2026؟ وأيضاً ماذا يعكس وصول عدد الشركات الطلابية المشاركة إلى 35 شركة؟
0: طبعا اليوم اول شيء يعني واجب علي اني انا احيي الفريق التنفيذي صراحه في شركه انجاز. ابدعوا هذه السنه في الوصول الى 200 الف طالب وطالبه، وهذا الانجاز النوعي هو اللي راح نحتفل فيه هذه السنه كمستهدف تم تحقيقه بالشراكه مع وزاره التعليم. وعندنا اليوم منافسه كبيره وسعيدين انه نشارككم اثرها ان شاء الله بعد ما تنطلق فعاليات احتفال اليوم. المنافسه اليوم على اشدها بين الطلاب والطالبات للخروج بممثلين المملكه العربيه السعوديه في المنافسه الدوليه على مستوى 13 دوله حتكون في هذا العام ان شاء الله في شهر نوفمبر. يمكن المعلومه المهمه اللي تحضرني برضو الان انه السنه الماضيه انجاز بفضل الله حققت 3 من المراكز المتقدمه في برنامج الشركه على مستوى 13 دوله.
1: ما شاء الله.
0: وهذا شيء غير مستغرب، ما شاء الله شباب البلد عندنا.
1: ايش كانت الافكار السعودية. طيب ايش كانت الافكار الفائزه؟
0: والله ما اخفيك الان ما تحضرني، لكن اغلبها كانت افكار متعلقه بالتسويق ومتعلقه ببعض المشاريع التقنيه، وكانت صراحه مشاريع منافسه ونوعيه، وهي عاده اصلا النوع هذا من المشاريع هو دائما يكون مرتبط بالمشاريع التقنيه والمشاريع المتعلقه بالمنتجات اللي تساعد على تسهيل حياة الناس.
1: ممتاز. طيب في النسخة 16 كيف تسهم مسابقة فكرة في تحويل أفكار طلاب المدارس وطلاب الجامعات إلى شركات ومنتجات ومشروعات قابلة للتطوير وناجحة؟ وما هي أبرز المجالات التي يتم تقييمها أو تقييمهم فيها؟
0: يمكن هذه واحدة من الحسنات اللي إنجاز ما شاء الله تبارك الله تمكنت فيها، إنه اليوم نسبة كبيرة من، طبعا أنت اليوم إيش اللي بيصير زي ما ذكرت لك يا قبل شوية، إنه إحنا اليوم بنرمي البذرة الأولى من خلال المعرفة اللي بتصير طول السنة. فيعني أنت اليوم بتأهليه وبتعطيه المعرفة وبتخليه ياخذ أولى الخطوات. أغلب البرامج اللي من النوع هذا الطالب ما يكمل، خلاص يعيش تجربة ممتازة وينبسط وياخذ الجائزة ويوقف. ميزة برامج إنجاز انه لا ما شاء الله تبارك الله، ترى اغلب البرامج او اغلب المشاريع اللي بيقودونها الطلاب والطالبات داخل السنه هذه ترى بتكمل معاهم، وبعضها
1: يعني مشاريع ما شاء الله مستدامه
0: وبعضها خرج للنور، يعني نسبه كبيره منها خرجت للنور، الناس بدات تصير مشاريع فعاله وبداوا يكون عندهم منتجات ويبيعونها وياخذونها. اتذكر واحده من المشاريع اللي السنه الماضيه كانوا جروب من احد المدارس في المرحله الثانويه أسسوا براند ملبوسات لهم، اتفاجأت بعد فترة يعني وتكرموا وأخذوا يعني جائزة جيدة، اتفاجأت بعد فترة كنت في زيارة لأحد المعارض لقيتهم والله ما شاء الله نازلين بمنتجهم وقاعدين يعرضونه للناس. هي هذه النقطة اللي أنا أتكلم عنها، هي نقطة الأثر، كيف أنت اليوم حولتي هذا المشروع من فكرة إلى منتج قابل للقياس إلى منتج يخرج للسوق يتعامل مع المستفيد النهائي.
1: ممتاز ممتاز. طيب الفائز بجائزة أفضل شركة طلابية يتأهل لتمثيل المملكة في المنافسة الإقليمية التي تنظمها إنجاز العرب بمشاركة 13 دولة عربية، هذه المشاركة ماذا تضيف يعني وهذه التجربة للطلاب، وما هي الفرص التي يمكن أن تفتحها أمامهم في المستقبل؟
0: طبعا اليوم نحن نتكلم اول حاجه على اذكاء روح المنافسه، فانت اليوم بتساعد انه اليوم هذه النجاحات اللي بتحصل هي ترى بتعزز لك منظومه رياده الاعمال للجيل اللي بعده. فاليوم لما يلاقي مثلا حلقه زميلي في المدرسه والله راح وتاهل وفاز، هذا على مستوى، انا اتكلم على مستوى الطلاب والشركات، والقاه فاز، هذا يعطيني الدافعيه اني انا اخوض هذه التجربه، وهذه هي الفكره العدوى الحسنه اللي تبغي تنشريها داخل المجتمع التعليمي. على مستوى الدولة اليوم لا، احنا اصبحنا ننافس بمشاريع نوعية على مستوى 13 دولة في الشرق الاوسط. هذا اليوم يعطينا تأكيد لمعلومة موجودة سابقا انه المملكة تستطيع ان تنافس في كافة المجالات ومن ضمنها ريادة الاعمال.
1: ما شاء الله.
0: طيب. وخاصة اليوم انه يمكن هنا ابغى اكد كمان على نقطة جدا مهمة، انه هذا يعطينا

0: مؤشر جيد انه مخرجات التعليم عندنا سواء في القطاع الجامعي او حتى في قطاع التعليم العام صارت موائمه كثير لسوق العمل وقادر على إزكاء روح الريادية عند أو عقلية الريادية عند هذول الطلاب والطالبات.
1: طب بالنسبة للمدارس، هل هي مثلا مخصصة لطلاب المدارس في المدارس الحكومية، هل هي في الخاصة، في الانترناشنال، أو في الكل؟
0: مفتوحة للكل، بس الكل يستطيع المشاركة من مدرسة حكومية ومن مدرسة خاصة ومن مدرسة انترناشنال حتى الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية.
1: وكم سنة كم سنة دحين يعني ما شاء الله مستمرين؟
0: الجامعة السعودية موجودة لها أكثر من 15 سنة في هذه البرامج
1: ما شاء الله.
0: لكن الفترة الآخر 4 أو 5 سنوات لا، صار في نقلة نوعية بفضل صراحة جهود وزارة التعليم وتمكينها لإنجاز داخل المنظومة التعليمية، وهذا اليوم اللي إحنا قاعدين نقيس أثره.
1: جميل جدا. طيب هل في مثلا بعض من الشركات المرشحة للفوز بمثلا المركز الأول تعطينا فكرة عنها؟
0: ما نقدر نعرف الآن لأنه هي المنافسة. يعني إحنا اليوم كأعضاء مجلس إدارة نقول لهم دائما لا تعطونا المعلومة، نبغى نتفاجأ زي الناس. فهي اليوم المنافسة بين 35 شركة
1: ما شاء الله
0: اللي الآن يعمل على تحكيمها مجموعة من القيادات في قطاع التعليم ومجموعة من شركائنا في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص. إحنا زيكم ما نعرف، المفترض إنه اليوم في حفلنا إن شاء الله على الساعة 8 المساء نعرف مين هو الفائز على مستوى المملكة.
1: فين حيكون الحفل طيب؟
0: في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. جزاك الله خير إنك أنت ذكرتي هذه النقطة، أنا أرفع قبعة التقدير لجامعة الإمام محمد على استضافتها لهذا الحدث. مشكورة إنه يقام عندها، وهذا كمان يخليني أرفع قبعة التقدير والاحترام لكل الشركاء اليوم اللي كانوا معانا داعمين لهذا البرنامج، سواء كانت البنوك السعودية، سواء كان صندوق البيئة، كل الجهات اللي حطت يدها من القطاع الخاص اللي آمنوا بهذه الفكرة. نعم. نرفع لهم قبعة التقدير والاحترام. اليوم أنا دائما يعني أضرب مثال كن أختم فيه الله يسلمك،
1: أتفضل.
0: إنه اليوم أجمل معادلة ممكن أنها تحصل هو التكامل، أو أسميه أنا مثلث التوازن، إنه يشترك القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الغير ربحي بتقديم مبادرات نوعية يعود أثرها على الطلاب والطالبات. فاليوم تبغينا نتكلم على القطاع الخاص، ما شاء الله في كمية شركات دعمت هذا المشروع. نتكلم على القطاع الحكومي، يعني اليوم نتكلم على وزارات وهيئات دخلت في دعم إنجاز. والقطاع الغير ربحي اليوم هي إنجاز منظمة غير ربحية تهدف إلى إلى إلى إلى إزكاء مثل هذه المفاهيم. واخيرا قبعه التقدير لكم انتم كاذاعه جده. اذاعه جده انا شهادتي فيها مجروحه ما شاء الله تبارك الله، من اكثر الاذاعات على مستوى المملكه الداعمه للمسؤوليه الاجتماعيه.
1: الله يسعدك.
0: وهذا الشيء اللي احنا يسعدنا انه نلاقي عندنا اعلام هادف بهذه الطريقه يظهر هذا النوع من المبادرات، فلك الشكر ولفريقك ولكل العاملين معاكم في الاذاعه على ابراز هذا النوع من المبادرات.
1: واجبنا استاذ عبد الله، وفعلا ان شاء الله واكيد اكيد بعد ما نعرف الفائز بجائزه افضل شركه طلابيه متاهل باذن الله تعالى نستضيفه في ايضا برامج اخرى في اذاعه جده، منها برنامج رياده طبعا اللي بيستضيف رواد ورائدات الاعمال دائما في مختلف المجالات في المملكه.
0: بالعكس، هذا العشم فيكم وتكريمكم في قلوبنا قبل أي حاجة ثانية.
1: الله يسعدك، نشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا اليوم في برنامج تجوال، عضو مجلس إدارة إنجاز السعودية. نشكرك الأستاذ عبد الله السليماني، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا،
1: مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.
3: على هواك.
4: يا هلا.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. تجوال على جدة أف أم.
1: يمثل ملتقى المجمع الاقتصادي 2026 منصة لعرض الفرص الاستثمارية وتعزيز التمكين الاقتصادي من خلال جلسات حوارية ومعرض مصاحب وورش عمل تدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وللحديث عن أبرز ما حققه الملتقى وما طرحه من رؤى وفرص والخطوات المقبلة لترجمة توصياته إلى مشاريع واقعية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأمين العام لغرفة المجمعة الأستاذ فهد بن شقير الصعيري. أهلا وسهلا بك أستاذ فهد في برنامج تجوال على جدة أف أم.
2: أهلا وسهلا فيكم وسعيد تواجدي معكم.
1: الله يسلمك. بعد ختام ملتقى المجمع الاقتصادي 2026، ما هو أبرز ما حققه هذا الملتقى؟
2: طيب، في البداية صراحة ودي أقدم بالشكر لقياداتنا الرشيدة، يعني حقيقة على ما نحظى به من دعم في قطاع الأعمال وتمكين لهذا القطاع في يعني على مستوى المناطق والمحافظات المملكة، وكذلك شكر موصول للمهندس مشاري رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم لإنجاح هذا الملتقى.
1: نعم.
2: بالنسبة لما أبرز ما حققه الملتقى، أعتقد أنه أبرز يعني ما حققه هو جمع أطراف المنظومة الاقتصادية يعني في مكان واحد، سواء من جهات حكومية أو قطاع خاص أو مستثمرين ورواد أعمال. والأهم بالنسبة للغرفة أنه الملتقى لم يكن يعني صراحة مجرد معرض أو جلسات، لكن احنا نشوف أنه كان الملتقى منصة لإبراز الفرص الموجودة في محافظة المجمعة ومشمر سدير كافة، وفتح قنوات جديدة للتواصل داخل محافظة المجمعة.
1: نعم. طيب، ناقشت الجلسات اقتصاد الممكنات ومحور سدير وصناعة والاستثمار ومستقبل المجمعة، ما هي أبرز الرؤى التي تم طرحها؟
2: الجلسات اللي تمت في الملتقى يعني كانت تأكيد على أن المجمعة تمتلك مقومات أو ممكنات كبيرة خصوصا بالقطاع الصناعي والاستثماري. في المرحلة المقبلة ما زالت المجمعة يعني بحاجة إلى استثمارات في ظل هذه الممكنات الكبيرة في تعزيز التكامل والمزايا الموجودة في محافظة المجمعة. يعني كان الملتقى له تأثير قوي واقتصادي بالتحديد.
1: نعم. طيب، المعرض ضم 4 مسارات اقتصادية، ما هي هذه المسارات وكيف أسهمت في إبراز الفرص الاستثمارية وكذلك ربط المستثمرين بالجهات ذات العلاقة؟
2: حرصنا يعني أن تكون المسارات في الملتقى متنوعة وتعكس المكونات الاقتصادية في محافظة المجمع، يعني بحيث أن المستثمر نفسه يتعرف على الفرص والجهات الموجودة ويختصر عليه المسافة يعني الباقي البعيد اللي ما بين الجهات داخل المحافظة.
1: نعم. طيب، كلمنا عن أبرز ما قدمه الملتقى لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم وتمكين.
2: طيب، الحقيقة أن المعرض أو الملتقى كان له حضور كبير ومهم سواء من خلال المعرض نفسه أو الورش المصاحبة، ونرجع ونقول أن التواصل اليوم من أهم الممكنات اللي ممكن يقدمها الجهة المنظمة للمستثمرين. هدفنا أن يحصل يعني رائد الأعمال أو المستثمر على المعرفة والعلاقات وأدوات تساعده على يعني تطوير مشروعه أو الوصول إلى إذلال بعض التحديات اللي يواجهها المستثمر.
1: نعم. ختاما، في ضوء التوصيات الختامية، ما هي الخطوات المقبلة لتحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع استثمارية واقعية؟
2: السؤال هذا ينشق يعني شقين أنا في وجهة نظري، لكن نتكلم بالنسبة لنا حنا في الغرفة.
1: نعم.
2: حنا ختام هذا الملتقى هو بداية عمل أو مرحلة جديدة، يعملون منظومة الغرفة على متابعة التوصيات أو الفرص اللي طرحت، وإذا كان فيه عقبات يحاولون أنهم يساعدون حتى تصل هذه الفرص اللي وجدت في هذا الملتقى إلى شيء فعلا حاضر يخدم هذه المحافظة.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لك الأمين العام لغرفة المجمعة الأستاذ فهد بن شقير الصعيري، شكرا لوجودك معنا اليوم في برنامج تجوال.
2: شكرا، شكرا لكم.
1: مع السلامة.
0: تجوال على جدة اف ام.
1: مستمعي الكرام، الآن نستمع إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توفينا بآخر وأهم الأحداث.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بأن ميليشيا الحوثي استهدف عيانا مدنية واقتصادية داخل مدن المملكة، وأن المملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات لهذه الاعتداءات الإرهابية. المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل.
4: من سبتمبر بدأت ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف عيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مما أسفر عن إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. وتدين المملكة بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإرهابية والإجرامية، وهي ليست أحداث منفصلة أو عابرة، بل امتداد لنهج عدائي دأبت عليه هذه الميليشيا منذ انقلابها على الحكومة اليمنية الشرعية في عام 2014.
3: وإلى جامعة الطائف. يمثل كتاب تاريخ جامعة الطائف توثيقا لمسيرة الجامعة وتحولاتها التعليمية والأكاديمية منذ مراحل التأسيس والتوسع، وصولا إلى ما حققته من تميز يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية. رئيس جامعة الطائف البروفيسور يوسف عسيري.
5: تشرفت جامعة الطائف بإصدار كتاب تاريخي بمسمى تاريخ وإنجاز وإنجازات جامعة الطائف. هذا الكتاب تكلم منذ النشأة الأولى للجامعة، منذ أن كانت تابعة لجامعة الملك عبد العزيز، ثم لجامعة أم القرى، ثم استقلالها كجامعة بموجب المرسوم الملكي. تحدث الكتاب أو في فصول الكتاب عن المنجزات الأكاديمية، المنجزات البحثية، كراسي البحث العلمي، المنجزات للمشاريع والصيانة، المنجزات الطلابية وعمادة شؤون الطلاب، وما أحدثته من نقلة نوعية في تدريب الطلاب. تكلم الكتاب أيضا أو تناول حقيقة عدد من المحاور المهمة من النشاطات المجتمعية والخدمة المجتمعية كسوق عكاظ ودور الجامعة جامعة بلا أسوار.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. أوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا ومن خلال انعقاد المنتدى بأن المملكة طبقت مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتعد من المبادرين للاستفادة من الحوارات والشراكات مع المنظمات الدولية. المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا المهندس سعيد الشهراني.
6: المملكة الحمد لله خلال هذه الفترة قامت بتطبيق مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكانت من المبادرين في أيضا الاستفادة من الحوارات مع الدول والشراكات مع منظمات الدولية. واليوم كما ترون اليوم حتى نائبة المدير العام لمنظمة اليونسكو عندما ذكرت أن الرياض اليوم تشارك في قيادة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحويلها من مبادئ إلى تطبيقات. طبعا الخطوة الأولى هي لابد من عمل المبادئ والأخلاقيات، ثم يتم تحويلها إلى أطر وسياسات وتشريعات تحقق هذه المبادئ. المملكة يعني ممثلة في سدايا عملت على تطبيقها عن طريق مؤشرات وعن طريق لوائح وأنظمة.
3: إذن مستمعينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

0: وبركاته.
1: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري. نختم معكم مستمعينا بأهم العناوين لهذا اليوم. إثرا يحتفي باليوم الوطني السعودي بتجارب ثقافية تستحضر الذاكرة الوطنية. بلدية طريف تواصل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني السعودي. أمانة منطقة جازان ترفع جاهزية 500 متنزه لاستقبال الأهالي والزوار خلال إجازة اليوم الوطني السعودي. أخيرا مع الأرصاد، توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على جازان عسير الباحة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة المدينة المنورة ونجران مع رياح سطحية، كذلك على تبوك حائل الجوف والحدود الشمالية، وتكون الضباب على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة المدينة المنورة والشرقية. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامجنا اليومي تجوال، مع تلويحة الوداع لكم من أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم. من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك من دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. شكرا لكم مستمعينا، إجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى، في أمان الله.
2: تجوال على جدة FM.

على هواك. خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج اسامة باريان.

هل لاحظت يوما أن ظلك لا يبقى كما هو؟ في الصباح يكون طويلا، ثم يبدأ بالقصر كلما ارتفعت الشمس، وبعد ذلك يعود للتمدد مع اقتراب المساء. لكن لماذا يتحرك الظل أصلا؟ ولماذا لا نستطيع أن نراه من دون ضوء؟ ببساطة، الظل هو منطقة يصل إليها ضوء أقل، لأن جسما ما اعترض طريق الضوء. يعني حتى يظهر الظل نحتاج إلى 3 أشياء: مصدر ضوء، وجسم يحجب جزءا من هذا الضوء، وسطح يظهر عليه الظل. ولهذا لا يمكن للظل أن يوجد وحده. الشمس هي المصدر الأكثر حضورا في حياتنا لصناعة الظلال، وموقعها في السماء يغير شكل الظل طوال اليوم.

عندما تكون الشمس منخفضة قرب الأفق، تصل أشعتها بزاوية مائلة فيمتد الظل لمسافة أطول، ولهذا قد يكون ظلك في الصباح أطول منك بكثير. ثم ترتفع الشمس فتقترب أشعتها من السقوط العمودي، ويبدأ الظل في القصر حتى يصل في كثير من الأماكن إلى أقصر طول حول منتصف النهار الشمسي. ثم تبدأ الشمس بالانخفاض فيعود الظل إلى التمدد، وكأن ظلك يمشي مع الشمس طوال اليوم.

وهنا اكتشف الإنسان شيئاً مهماً، الظل لا يخبرنا عن الضوء فقط، بل يمكن أن يخبرنا عن الوقت. قبل الساعات الحديثة استخدم الإنسان الظلال لقياس مرور الزمن، ومن هنا ظهرت الساعات الشمسية. فكرة بسيطة، جسم ثابت وضوء الشمس وظل يتغير موضعه مع حركة الشمس الظاهري

في المكان نفسه خلال اليوم، وهذه الفكرة تستخدم اليوم في مجالات كثيرة. في العمارة مثلاً، تساعد دراسة حركة الظلال على فهم وصول الضوء إلى المباني والساحات وتصميم النوافذ والمظلات بطريقة تحقق التوازن بين الإضاءة والحماية من الحرارة. وفي التصوير والسينما، يستخدم الضوء والظل لصناعة الإحساس بالمكان والوقت والحالة الشعورية. والظل قد يخبرنا عن اتجاه الضوء حتى عندما لا نرى مصدره مباشرة. فإذا رأيت ظلاً، يمكنك أن تعرف أن شيئاً ما يقف بين الضوء والسطح.

0: وهنا تصبح المسألة أكثر إثارة. الظل لا يخبرنا عن نفسه، بل يكشف لنا معلومات عن شيء آخر، عن الضوء وعن الجسم الذي اعترض طريقه وعن المكان الذي يقف فيه. ولهذا ظل الإنسان يقرأ ظلال الأشياء منذ زمن بعيد، بحثاً عن الوقت والاتجاه وحركة الشمس، وربما في المرة القادمة التي يمشي فيها ظلك إلى جانبك لا تنظر إليه باعتباره مجرد صورة داكنة ترافقك، فهو في الحقيقة أثر صغير يحكي لنا أين يقف الضوء.
1: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، إخراج أسامة باريان.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
2: ليش نبحث عن قبول الآخرين؟ الإحساس بقبول الناس يعطينا شعور بالسعادة والرغبة والثقة، ندور عليها بشكل فطري. السبب إنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه منذ قديم الزمان، وكان الانتماء للجماعة شرط للبقاء، والرفض يعني الخطر والوحدة. عشان كذا إلين اليوم عقولنا تعطي أهمية كبيرة لرأي الآخرين فينا، ونحس بألم حقيقي لما نتعرض للنقد أو الرفض. لكن المشكلة تبدأ لما نخلي رضا الناس هو المقياس لقيمتنا، فنعيش حياتنا نطارد شيء ما نقدر نمسكه. لكن إرضاء كل الناس مستحيل، لابد إننا نتوازن، بمعنى نهتم برأي اللي نحترمهم فعلاً، بس نرضي أنفسنا أولاً ونحط حدود واضحة. لما نكون عندنا تقدير داخلي لذاتنا يقل احتياجنا لإعجاب الآخرين. اتذكر، رضا الناس غاية لا تدرك، لكن رضاك عن نفسك هو اللي يبقى معك.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
4: اسمع تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: خلاصة،
5: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشف بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، فهناك من كان يركض بحثاً عن ميدالية، وهناك من يركض ليصنع لحظة لا تنسى. ففي 8 أغسطس من عام 2012 كان الملعب الأولمبي في لندن يشهد لحظة تاريخية للرياضة السعودية. على خط البداية وقفت شابة سعودية أمام آلاف الجماهير لم تكن تعرف أن المسافة التي ستقطعها وهي 800 متر فقط ستصبح أطول من مجرد سباق، لأنها لم تكن تركض لنفسها وحدها، بل كانت تركض وهي تحمل معها سؤالها الأكبر: هل يمكن للمرأة السعودية أن يكون لها مكانا على المضمار الأولمبي؟ سارة العطار، المولودة في الولايات المتحدة عام 1992 التي تحمل الجنسية السعودية والأمريكية، درست ومارست ألعاب القوى في إحدى جامعات كاليفورنيا. وفي لندن عام 2012 أصبحت واحدة من أول امرأتان تمثلان المملكة العربية السعودية في دورة الألعاب الأولمبية. عندما اقتربت سارة من خط النهاية وقف الجمهور وصفق لها. آلاف الأشخاص لم يكونوا يحتفلون بزمنها، كانوا يحتفلون بما يعنيه وجودها هناك. سارة نفسها قالت بعد السباق أنها تمثل النساء السعوديات في الأولمبياد، وكان ذلك شرفاً لها، وأنها تأمل أن تلهم مشاركتها مزيداً من النساء للدخول إلى الرياضة. وفي عام 2016 عادت سارة إلى الألعاب الأولمبية، وهذه المرة للمشاركة في سباق الماراثون. قطعت مسافة الماراثون بزمن 3 ساعات و16 دقيقة و12 ثانية، وأنهت السباق في المركز 132. وبذلك لم تعد مشاركتها الأولمبية مجرد لحظة تاريخية واحدة، أصبحت سارة من النساء الرياضيات السعوديات اللاتي شاركن في دورتان أولمبيتان. ومع الوقت واصلت تطوير مستواها في سباقات المسافات الطويلة، ثم انتقلت من سباق 800 متر إلى مسافات الماراثون الطويلة،

في تحدي مختلف تماماً، وأكملت السباق لتسجل حضورها الأولمبي للمرة الثانية. وفي عام 2018 سجلت أفضل رقم شخصي لها في الماراثون بزمن 3 ساعات و7 دقائق و11 ثانية، وهو رقم وطني سعودي بحسب بيانات الاتحاد الدولي لألعاب القوى. وبعيداً عن الأرقام والنتائج، تكمن أهمية تجربة سارة العطار في أنها كانت جزءاً من مرحلة بدأت فيها بالظهور بصورة أكبر على الساحات الدولية. لقد أصبحت مشاركتها صورة تختصر معنى الطموح، ففي الرياضة قد يكون الفوز هو الحصول إلى المركز الأول، لكن أحياناً يكون الفوز الحقيقي هو أن تكون حاضراً عندما يبدأ التاريخ في التغيير.

0: في 60 ثانية.
1: عاصمة الإبداع والتسويق، إطلاق مهرجان رياض لاينز فيستيفال سيتي بصياغة شراكة كبرى بين وزارة الإعلام وشركة تحالف. نبض الوطن يتحرك، وزارة الرياضة تطلق حملة أنت المشروع الرياضي لترسيخ الرياضة ثقافة مجتمعية نابضة بالحياة. أوسمة التميز تنطلق، مدينة الملك سعود الطبية تتصدر مشهد إنقاذ الأرواح وتتوج بجائزة أداء الصحة. رياضة ثقافية بلا حدود، وزارة الثقافة تحصد 10 جوائز في محفل ستيف أوردز العالمي للابتكار المؤسسي. أخيراً شواطئنا تنبض بالحياة، برنامج لنبادر يطلق النسخة السادسة من حملة عينك على البحر في عروس البحر الأحمر جدة.
0: في 60 ثانية.

0: على هواك. نقاش الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم. في حياتنا اليومية وفي بيئات العمل والمؤسسات لا تظهر الأزمات عادة من فراغ، بل تسبقها في كثير من الأحيان مؤشرات وعلامات قد تمر أمامنا دون أن ننتبه إليها. وبين مشكلة عابرة يمكن احتواؤها وأزمة تتسع آثارها وتزداد تعقيداً، تبقى القدرة على القراءة المبكرة والاستعداد الجيد واتخاذ القرار المناسب من أهم عوامل النجاح في مواجهة التحديات. وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتدفق فيه المعلومات والشائعات خلال لحظات، أصبحت إدارة الأزمات والجاهزية للمخاطر مسؤولية لا تقتصر على الجهات الكبرى والمؤسسات الحكومية فحسب، بل تمتد إلى الأسرة والفرد وكل من يسعى إلى حماية مصالحه واتخاذ قرارات أكثر وعياً في الأوقات الحرجة. في حلقة اليوم من برنامج نقاش نسلط الضوء على مفهوم إدارة الأزمات وكيف يمكن اكتشاف إشارات الخطر المبكرة والاستعداد للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ القرارات تحت الضغط وفي اللحظات الحرجة، وصولا إلى مرحلة التعافي واستخلاص الدروس بعد انتهاء الأزمة. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومناهل دحمان. وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا اللواء الركن المتقاعد سلطان العتيبي، الخبير في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية. فأهلا وسهلا بك دكتور. في البداية، متى نقول أصلا أنه عندنا أزمة؟ وهل كل مشكلة نواجهها في حياتنا يمكن أن تصنف على أنها أزمة؟
2: يا مرحبا أخوي عزام، وحياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات المستمعين. سعيد جدا بوجودي معكم اليوم في برنامج نقاش، وإن شاء الله بإذن الله نقدم موضوع الأزمات بطريقة بسيطة وقريبة من حياتنا. شوف يا أخوي عزام، خلنا من البداية نفرق بين شيئين. مو كل مشكلة أزمة. المشكلة العادية غالبا أقدر أتعامل معها بهدوء، عندي وقت وعندي خيارات وأقدر أبحث عن حل. لكن متى تبدأ المشكلة تتحول إلى أزمة؟ لما تبدأ تكبر أسرع من قدرتي على التعامل معها، ويضغط علي الوقت وما تكون الصورة كاملة عندي، وتبدأ الخيارات اللي قدامي تقل. هنا أعرف إن الموضوع ما عاد هو مشكلة عادية، ولازم أتعامل معها بشكل مختلف قبل ما يفرض علي خياراتي. وأعطيك مثال، يمكن اليوم بنخلي الحلقة بمشيئة الله نربطها بالأمثلة حتى تتضح للأخوة المستمعين والمستمعات. أعطيك مثال كثير من الناس يعرفونه، يعني شخص راتبه يكفي لكن بدأ آخر كل شهر يصرف أكثر من دخله. أول شهر يقول ظرف وعدى، الشهر الثاني يأخذ من مدخراته، بعدها يبدأ يعتمد على البطاقة الائتمانية وكثر البطاقات الائتمانية، وبعد فترة يبدأ يؤجل بعض الالتزامات. السؤال هنا، متى بدأ أزمة المالية؟ يوم عجز عن السداد؟ لا طبعا، لا، الأزمة بدأت تتشكل قبلها، لكن يوم عجز عن السداد ظهرت نتيجتها. وهذه الفكرة اللي نبغى نوصل لها اليوم. أحيانا الأزمة تبدأ قبل ما نسميها أزمة.
1: نعم. طيب لواء سلطان، كلام إدارة الأزمات جميل على الورق واسمح لي يعني بهذا التعبير، لكن لما نقول إدارة الأزمات البعض يتصور أنها تخص الجهات الكبيرة والجهات الحكومية والشركات الكبرى، لكن هل الفرد والأسرة يحتاجون فعلا إلى إلمام بأبجديات إدارة الأزمة؟
2: أكيد أخوي عزام، يمكن كثير من الناس يمارسون إدارة الأزمات يوميا في حياتهم، هم أصلا ما يسمونها إدارة الأزمات. خلنا ناخذها ببساطة، رب أسرة يجيه ظرف مالي مفاجئ ويضطر يعيد ترتيب أولوياته، وأيضا شخص أثناء سفره يواجه ظرف ما كان في الحسبان ويضطر يغير خطته، وحتى في العمل موظف قد يواجه موقفا يحتاج منه قرار سريع والمعلومات اللي عنده مو كاملة. طبعا الأزمة في الأسرة تختلف في حجمها وتعقيدها عن أزمة في شركة كبيرة أو مؤسسة صغيرة، لكن فيه مبادئ مشتركة بين الأطراف هذه. انتبه وش تغير، افهم وش حاصل، وعرف وش أهم شيء لازم أحميه الأولويات، وبعدها تصرف. وحنا هنا ما نبغى نعقد حياة الناس أخويا الزام بمصطلحات، بالعكس نبغى نقرب الفكرة لهم، لأن إدارة الأزمات مو معناها أني أعيش وأنا أتوقع الأسوأ. إدارة الأزمات معناها إذا تغيرت الأمور عن اللي كنت متوقعه أعرف كيف أتصرف بشكل أفضل.
1: طيب لواء سلطان، عنوان الحلقة عن إنه الأزمة تبدأ قبل إعلانها، لكن بعض الأزمات تأتي فجأة والبعض يقول بدون مقدمات، هل كل أزمة لها إشارات قبلها ولا فعلا في أزمات تفاجئك؟
2: لا يا أخوي عزام، هذه ضروري نوضح هذه النقطة للأخوة والأخوات المستمعين. مو كل أزمة تعطينا إنذار واضح قبلها، أحيانا الحدث نفسه يكون مفاجئ فعلا. لكن هنا لازم نفرق بين شيئين، إني أتوقع الحدث وإني أكون مستعد له. أنا ما أقدر أعرف كل شيء ممكن يحصل لي ولا متى بيحصل، لكن أقدر أجهز نفسي للتعامل مع هذه المفاجأة. خذ مثال بسيط، مثلا شخص مسافر بالسيارة ما يعرف وش ممكن يواجه في الطريق، ممكن تتعطل السيارة أو يتغير الطريق أو يحصل ظرف ما كان في الحسبان. هو ما يقدر يتوقع وش بيصير بالضبط، لكن يقدر يستعد، يتأكد من سيارته، يفحصها ويعرف وسائل المساعدة، ويكون عنده بدائل لو تغيرت الظروف. وهنا الفرق، أنا ما توقعت الحدث نفسه لكني استعددت للمفاجأة. ونفس الفكرة هذه موجودة في المؤسسات والشركات، ممكن يحصل عطل ما كان متوقعا، لكن إذا عرفت أدوارها والصلاحيات واضحة والبدائل معروفة، تكون المؤسسة أو الشركة أقدر على التعامل معها. لذلك عنوان الحلقة ما يعني أن كل أزمة تعطينا إشارة واضحة قبلها. المقصود وشو؟ المقصود أن الاستعداد للأزمة يبدأ قبل وقوعها، حتى لو ما عرفنا بالضبط وش اللي بيقع. وأنا أختصرها في جملة، ما نقدر نتوقع كل أزمة لكن نقدر نستعد للمفاجأة.
1: نعم. طيب لو أخذنا مثلا شيء عملي، أنا كفرد أو رب أسرة أو صاحب منشأة ظهرت عندي مشكلة، وش العلامات أو الدلائل اللي تساعدني أعرف أنه هذه المشكلة عابرة أو شيء يستحق أن أرفع له مستوى الانتباه، وأنه الآن أنا بصدد

0: إني أدخل في أزمة؟
1: نعم، شوف أخوي عزام، أنا بسطها للجمهور نقاش في ثلاث أسئلة. أولاً، وش تغير؟ هل في شيء صار مختلف عن المعتاد؟ ثانياً، هل بدأ يتكرر معي هذا الشيء؟ لأن الشيء إذا حصل مرة ممكن يكون عابر، لكن إذا بدأ يتكرر يستحق أن ينتبه. ثالثاً، إذا استمر وين ممكن يوصل؟ خلنا ناخذ مثال قريب من الأسرة، بما أن نقاش يهتم بالأسرة وبالمجتمع. طالب كان مستواه الدراسي جيد وفجأة بدأ مستواه ينخفض، لو حصل هذا في اختبار واحد ممكن يقول هذا ظرف عابر، لكن إذا بدأ بالانخفاض يتكرر ومعه صار في غياب أو تأخر وبدأت الأسرة تلاحظ تغير في سلوكه، هنا ما أقول مباشرة عندنا أزمة، لكن أقول في شيء تغير ويستحق أني أفهم بدري. وهنا مهم جدا أننا ما نضخم الموضوع لكن في نفس الوقت ما نهمله، ولذلك أختصرها للمستمع والمستمعة، وش تغير وهل يتكرر وإذا استمر وين ممكن يوصل. والقاعدة عندي يا أخوي عزام، لا نهمل ولا نهو، ولكن لابد أن نفهم.
0: طيب لو ذهبنا إلى مستوى مثلا الشركات لواء سلطان، كيف يفرق المدير بين مشاكل العمل اليومية وبين إشارات تقول إن مشكلة أكبر بدأت تتشكل وتنذر بحدوث أزمة؟
1: شوف أخوي عزام، طبيعي أي شركة يكون عندها مشاكل يومية، هذه طبيعي، هذه موجود، والمشكلة مو في وجود المشكلة نفسها، لكن خلنا نتخيل شركة بدأت تلاحظ عدة أشياء في نفس الفترة، شكاوى العملاء بدأت تزيد، مواعيد التسليم بدأت تتأخر، الضغط على الموظفين ارتفع، المورد الرئيسي بدأ يتعثر. لو كل إدارة نظرت للموضوع من زاويتها فقط، خدمة العملاء بتقول عندنا زيادة في الشكاوي، التشغيل بيقول عندنا تأخير في التسليم، الموظفين بيقولون عندنا ضغط في العمل، المشتريات أيضا بيقولون عندنا مشكلة في المورد، كل مشكلة لها لحالة ممكن يكون لها تفسير. لكن وين يجي دور الإدارة؟ دور الإدارة تكون نظرتها استراتيجية، ترفع رأسها بنظرة استراتيجية وتشوف الصورة كاملة وتسأل هل هذه الأربع المشاكل منفصلة أو أنها مرتبطة في بعض؟ وفي مشكلة أكبر بدأت تتشكل، وهنا أنا ما أقول مباشرة عندنا أزمة، لكن أقول في تغير يستحق أن نرفع له مستوى الانتباه ونفهمه قبل ما يكبر. لأن أحيانا المشكلة أخوي عزام مو أن الإشارات ما كانت موجودة، المشكلة أن كل واحد كان يشوف إشارة لحالها، الصورة أحيانا ما تظهر من إشارة واحدة لكنها تظهر لما تربط الإشارات ببعض.
0: نعم. طيب أستأذنك لواء سلطان واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: على هواك.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: نقاش على جدة FM.
0: لأن الأزمة تبدأ قبل إعلانها، التعاطي الاستباقي يصنع الفرق في التعامل مع الأزمات. نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم مع اللواء ركن متقاعد سلطان العتيبي، الخبير في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية. لواء سلطان، متى نقول خلاص إنه هذه ليست مجرد مشكلة، أصبحت أزمة تحتاج إلى طريقة إدارة مختلفة؟
1: شوف أخوي عزام، ما في خط واحد أقدر أقول عند هذا بالضبط تحولت المشكلة لأزمة، لأن طبيعة الأزمات تختلف في كل مرحلة تختلف، لكن في علامات إذا بدأت تجتمع هنا أعرف أن الموضوع تغير. أولا، الأثر بدأ يتوسع، ثانيا، الوقت بدأ يضغط علي وتأخير القرار صار له ثمن، وثالثا، المعلومات عندي مو كاملة ومع ذلك مطلوب مني أتصرف، ورابعا، الخيارات اللي كانت عندي بدأت تقل. خلنا ناخذ مثال بسيط، مطعم تأخر عليه مورد رئيسي يوم واحد، هذه مشكلة تشغيلية وموجودة وممكن يتعامل معها، لكن إذا استمر التأخير وبدأت بعض الأصناف

0: وتأثرت الطلبات وزادت شكاوي العملاء، وأصبح المطعم أمام قرارات سريعة. هل يوقف بعض الطلبات؟ هل يبحث عن مورد بديل؟ وكيف يبلغ العملاء؟ هنا المشكلة ما عاد في مورد متأخر فقط، الأثر توسع والوقت صار يضغط والخيارات بدأت تضيق، وهنا نكون انتقلنا إلى موقف يحتاج طريقة إدارة مختلفة. ولذلك أقول كلما تعاملت مع المشكلة بدري حافظت على خيارات أكثر، وكلما تأخرت ممكن تصل لمرحلة الأزمة وهي التي تفرض عليك الخيارات.
1: نعم. طيب نجي للسؤال المفتاحي في حلقة اليوم، كيف نستعد للأزمة؟ هل مجرد وجود خطة سواء عند المؤسسة أو الشركة أو حتى على المستوى الأسري يعني أنه في جاهزية كاملة؟
0: لا يا أخوي عزام، وجود الخطة مهم، لكن ما يعني بالضرورة أننا جاهزين، لأن في فرق بين أني أعرف وش المفروض أسوي وبين أني أقدر أسويه فعلا وقت الموقف. خلنا نأخذ مثلا من الأسرة، عائلة راحت للسوق أو فعالية مزدحمة ومعها أطفال، قبل الدخول ممكن يكون عندهم اتفاق بسيط، إذا افترقنا وش نسوي؟ من نطلب منها المساعدة؟ وين المكان اللي نرجع نلتقي فيه؟ هذا شيء بسيط جدا، لكن لو حصل الموقف وش بيكون؟ بيقلل ارتباك لأننا ما بدأنا نفكر من الصفر. ونفس الفكرة تكبر معنا في المؤسسة، ممكن تكون عند الشركة خطة ممتازة ومكتوبة، لكن السؤال الحقيقي هل جربناها؟ هل الموظفين يعرفون أدوارهم؟ هل الشخص اللي عنده المعلومة يعرف من يوصلها له؟ هل واضح من يملك القرار؟ طيب وإذا تعطل الحساسي هل عندنا بديل وجربناه؟ هنا يظهر الفرق بين وجود الخطة ووجود الجاهزية، لأن الخطة أخوي عزام ممكن تكون ممتازة على الورق، لكن وقت الضغط نكتشف أن الناس ما تعرف أدوارها، أو القرار يتأخر، أو البديل اللي كنا نعتمد عليه ما يشتغل. ولذلك أنا أقول الخطة على الورق والجاهزية تظهر في التطبيق.
1: وهذا يخليني أسألك لواء سلطان، ليه نحتاج أنه نختبر الخطة أصلا؟ في عندنا خطة اعتمدها مختصون ودرسوها ووضعوا بنودها، التدريب ما الذي يمكن أن يكشفه، أو البروفات لتطبيق نعم. هذه الخطة ما أهميتها وش راح تكشف لنا؟
0: نعم، لأن يا أخوي عزام فيها أشياء ما تظهر لك إلا لما تجربها. ممكن مجموعة من المختصين تجلس وتكتب خطة ممتازة، وهذا موجود أصلا في جميع المؤسسات وفي القطاعات الخاصة، وكل شيء فيها يبدو واضحا ومنطقيا، لكن أول ما أحط الناس أمام موقف قريب من الواقع تبدأ تظهر لي عدة أسئلة ما كانت واضحة على الورق. هل المعلومة مثلا، على سبيل المثال، هل المعلومة وصلت للشخص الصحيح؟ هل واضح من هو اللي يملك القرار في وقت الأزمة؟ طيب هل القرار يتخذ في الوقت المناسب؟ طيب وإذا تعطل الحل الأساسي هل البديل فعلا يشتغل؟ خلنا ناخذ مثال من شركة تعتمد على مورد رئيسي مثلا. الخطة تقول إذا توقف المورد الرئيسي ننتقل للمورد البديل. طيب ممتاز هالشيء ذا، لكن أثناء التمرين نقول لهم المورد الرئيسي توقف والفريق بيروح بالتالي بينتقل للمورد البديل. طيب بعدها ندخل معلومة جديدة، طيب المورد البديل بيقول أقدر أوفر لكم فقط 40% من احتياجاتكم. طيب هنا يبدأ الاختبار الحقيقي. طيب 40% هذه وين تروح؟ وش الأعمال أو المنتجات ذات الأولوية اللي أنا أعطيها؟ من يملك قرار توزيع الكمية؟ وش أقول للعملاء اللي ممكن تتأخر طلباتهم؟ هنا أنا ما أختبر هل الفريق حفظ الخطة، أنا أختبر هل الفريق يقدر يفكر ويقرر ويتصرف لما الواقع ما يعطيه الحل المكتوب. ولذلك أنا دائما أقول لا تختبر الخطة علشان تثبت أنها ناجحة، اختبرها عشان تكتشف وين مكان ممكن تفشل، وين الفجوات. لأن اكتشاف الثغرة اليوم في تمرين أفضل بكثير من أن الأزمة الحقيقية هي اللي تكتشفها لك بكرة.
1: نعم. طيب ممكن واحد يرد عليك لواء سلطان يقول أحيانا الفريق يتدرب على سيناريو معين ويحفظه، وتجي الأزمة بسيناريو آخر مختلف تماما، وش الفائدة من التدريب إذا الواقع ما يمشي دائما حسب السيناريو للخطة الاستباقية؟
0: صحيح أخوي الزام، هنا أصلا تظهر قيمة التدريب الجيد. المشكلة مو في استخدام السيناريو، المشكلة إذا تحول السيناريو إلى شيء محفوظ. إذا الفريق يعرف من البداية وش بيصير، ويعرف وش المعلومة اللي بتجي بعد 10 دقائق، ويعرف وش المطلوب منه في النهاية، بطبيعة الحال وش بيكون؟ بينجح. لكن الأزمة الحقيقية ما تعطينا السيناريو مسبقا. خلنا ناخذ مثال، مثلا شركة تدرب على تعطل نظام إلكتروني ما، يبدأ الفريق يتعامل مع هذا العطل حسب الخطة الموجودة. بعد فترة أثناء التمرين أعطيهم معلومة جديدة، النظام الاحتياطي اللي أنتم كنتم تعتمدون عليه ما اشتغل. طيب بعدها معلومة ثانية، عدد كبير من العملاء بدأوا يتواصلون ويسألون وش اللي حاصل. وبعدها معلومة ثالثة، بدأت تنتشر المعلومة عبر وسائل التواصل غير دقيقة، وهنا الأزمة تغيرت أمام الفريق. أنا الآن ما أبي أشوف هل يعرفون الخطوات المكتوبة بس، أبي أشوف هل يعرفون وش الأولوية، من يقرر، كيف يتواصلون، وهل يقدرون يغيرون طريقة تعاملهم لما تتغير الظروف. لأن الهدف من التدريب أخوي عزام مو أني أعلم الناس إجابة السؤال قبل ما أسألهم، الهدف أني أدربهم على التفكير والتصرف لما يجيهم شيء ما كانوا متوقعينه. ولذلك أقول لا تدرب الناس على حفظ السيناريو، دربهم على التعامل عندما يتغير السيناريو.
1: طيب، كثير من الشركات والمؤسسات عندها خطط استباقية لإدارة الأزمات، لكن ما عندهم معيار لاختبار الجاهزية بشكل عملي بعيدا عن مراجعة الخطة على الورق. ما الذي يمكن عمله في هذه الحالة؟
0: نعم أخوي الزام، هنا ننتقل من سؤال هل عندنا خطة إلى سؤال أهم، هل حنا قادرين فعلا ننفذها وقت الأزمة؟ واختبار الجاهزية ما يبدأ بالتمرين مباشرة أخوي الزام. أول شيء لازم أفهم المؤسسة نفسها، وش طبيعة عملها، وش الأشياء اللي ما تتحمل التوقف، وش المخاطر اللي ممكن تؤثر عليها، ومن يملك القرار إذا وقع الموقف. بعدها تبني السيناريو الواقعي المناسب للمؤسسة، لأن السيناريو اللي يناسب مصنع مو بالضرورة يناسب مستشفى، واللي يناسب شركة تقنية مو بالضرورة يناسب شركة نقل أو لوجستيات. ثم تبدأ بعدها المحاكاة التدريبية، تعطى الفريق موقف ومعلومات محدودة، وبعدها تتغير المعطيات تدريجي، وهنا تراقب أشياء عملية جدا، هل المعلومة وصلت الشخص الصحيح؟ هل عرف كل واحد دوره؟ طيب من اتخذ القرار؟ طيب هل القرار جاء في الوقت المناسب؟ هل الصلاحيات كانت واضحة؟ طيب إذا تعطل الأسر الأساسي البدائل فعلا اشتغلت؟ وبعد ما ينتهي التمرين ما نقول الحمد لله نجحنا وخلاص، بالعكس تبدأ مرحلة مهمة جدا، وش اللي نجح؟ وين كانت الفجوات؟ وش اللي تحتاج نعدله وتدرب عليه وتعيد اختباره؟ لأن الهدف من التدريب المحاكاة مو اختبار الناس عشان نقول فلان نجح وفلان أخفق، الهدف أن المؤسسة تكتشف نقاط ضعفها في بيئة آمنة قبل ما تكتشف لها الأزمة الحقيقية. ولذلك بالنسبة للجاهزية الحقيقية ما قيس بعدد الخطط الموجودة، قيس بقدرة المؤسسة على الفهم والقرار والتنفيذ والتكييف تحت الضغط.
1: طيب لواء سلطان، نجي للحظة الحرجة، فهم الموقف واتخاذ القرار تحت الضغط. يعني وقعت أزمة فعلا، الإنسان في هذه اللحظة ممكن يكون خائف أو مرتبك والمعلومات ناقصة أو مشوشة، وش أول شيء تنصح بأنه يسويه قبل ما يتخذ أي قرار؟
0: شوف أخوي عزام، أول شيء وقت الأزمة لا أخلي أو أترك الارتباك هو اللي يقودني للقرار. طبيعي الإنسان يخاف ويتوتر، لكن قبل ما أتصرف أحاول أفصل بين ثلاث أشياء، وش اللي حصل فعلا، وش اللي أعرفه بشكل مؤكد، أيضا وش الشيء اللي يحتاج مني التصرف الآن. خلنا ناخذ موقف بسيط من البيت، أنا ولا أنت ولا أي أخ وأخت رجعوا للبيت ولقيت تسرب ما بشكل كبير في البيت. في اللحظة هذه أنا محتاج أعرف كل التفاصيل، هل المشكلة من ماسورة مثلا أو من خزان أو من جهاز معين، هذه مهمة. بعدين القرار الأول عندي وش، كيف أمنع الضرر من أنه يتوسع بطريقة آمنة، وبعد ما أسيطر على الضرر المباشر أبدأ أعرف السبب وأجيب الشخص المختص. وهنا الفكرة، وقت الأزمة لا تشغل نفسك من أول لحظة بكل التفاصيل، اسأل وش أعرف الحين، وش ما أعرف، وش يحتاج مني تصرف الآن. لأن أحيانا الإنسان هو مرتبك يبدأ يبني افتراضات، وبعد دقائق يتعامل مع الافتراض كأنه حقيقة. ولذلك أقول افهم الموقف بالقدر اللي يسمح لك تتصرف فيه، ولا تنتظر تفهم كل شيء عشان تبدأ.
1: نعم، يمكن فهمت من كلامك لواء سلطان أنه إذا ما عندنا وقت نجمع كل المعلومات ممكن نقرر والصورة ناقصة، ولا ننتظر حتى نجمع معلومات. فهمي صحيح ولا خطأ؟
0: شوف أخوي عزام، في الأزمة غالبا ما راح تكون الصورة كاملة، هذه بطبيعة الحال لأنك تعيش في بيئة متقلبة وغامضة، ولو قلت ما راح أقرر حتى أعرف كل شيء ممكن تجيني كل المعلومات، لكن من وين بعد ما ينتهي وقت القرار؟ وفي المقابل هذا ما يعني أني أستعجل أو أقرر بشكل عشوائي. لذلك السؤال عندي مو هل عندي كل المعلومات، السؤال الأهم وش، هل عندي معلومات كافية لهذا القرار الآن؟ خلنا ناخذ مثال قريب من الأسرة، عائلة عندها التزامات شهرية وفجأة انخفض دخلها بشكل واضح بسبب ظرف معين مثلا، لكن ما تعرف هل هذا الوضع بيستمر شهر شهرين ثلاثة شهور وعدة أشهر. طيب هل تنتظر الثلاثة شهور حتى تتضح الصورة كاملة وبعدها تبدأ ترتب مصروفاتها؟ لا، عندها معلومات كافية اليوم تقول لها في تغيير حصل، وبالتالي أبدأ الآن أرتب الأولويات وخفف الأشياء غير الضرورية وحافظ على التزامات الأهم. وبعد أسبوعين أو شهر إذا تغيرت الصورة أرجع وأعدل قراري، ونفس المبدأ كذلك في المؤسسة أو الشركة. أحياناً ما أعرف الحجم النهائي للمشكلة، لكن عندي معلومات كافية لاتخاذ القرار الأول، وهنا عندي سؤالين يساعدوني في الشيء هذا. وش راح أكسب إذا انتظرت؟ وش ممكن أخسر إذا تأخر؟ طيب إذا عندي ما يكفي القرار أقرر، وبعدها أراقب وتحقق وعيد التقدير، وإذا تغيرت المعطيات أعدل القرار. ترى أخوي عزام، تعديل القرار مع تغير الواقع مو ضعف، لأن كثير الناس يعتبرون ضعف. الضعف إني أعرف أن الواقع تغير واستمر على قرار بني على معلومات قديمة.
1: نعم، أحيانا يكون الوضع كما قال الشاعر، جيتكم واحد وجيتوني جماعة. بعض الأزمات تجتمع علينا أكثر من مشكلة، وكلها تبدو عاجلة، سواء داخل الأسرة أو في العمل أو في أي منظمة أو مؤسسة. كيف نعرف أي مشكلة نبدأ في التعامل معها أولا؟
0: شوف أخوي عزام، طبعا هذه من أصعب الأشياء وقت الأزمة، وهذه موجودة ولا نقدر نلغيها، لأن فجأة كل شيء يصير عاجل. لما يصير أي أزمة كل شيء يصير عندنا عاجل، وكل مشكلة تقول لك أنا الأول. لكن لازم نفرق بين شيئين، الشيء اللي صوته أعلى والشيء اللي أثرها أخطر. هذه ضرورية، النقطتين هذه مهمة. ولذلك أسأل نفسي سؤال بسيط، وش الشيء اللي ما أقدر أسمح للأزمة أن تأخذ مني؟ خلنا نأخذ مثال من الأسرة مثلا. صار خلاف قوي بين أفراد الأسرة مثلا، وبدأ كل واحد يقول فلان قال وفلان أخطأ ومن اللي بدأ. طيب إذا انشغلنا في نفس اللحظة بتحديد المخطئ، ممكن الخلاف يكبر وتطلع كلمات تجرح وتتأثر العلاقة. هنا الأولوية مو أن يثبت الآن من الصح ومن الغلط، الأولوية أولا أوقف تصاعد الخلاف وحافظ على العلاقة، وبعد ما يهدى الموقف أرجع للسبب وعالجه. وفي الشركة نفس المبدأ، ممكن يكون عندي عطل وفي نفس الوقت شكاوي العملاء مرتفعة ومواقع التواصل بتتكلم، مو بالضرورة الشيء اللي صوتها أعلى في السوشيال ميديا هو الأولوية الأولى. يمكن عندي قدرة تشغيلية إذا ما فقدتها خلال ساعة تتوسع لازم أكثر. لذلك أرجع للهدف وأسأل وش لازم أحمي الأولويات له، وش الشيء إذا فقدت يبي يصعب علي استغيثه، وهنا أرتب جهدي وقراراتي. لأن إدارة الأزمة مو معناها حل كل شيء في نفس اللحظة، إدارة الأزمة معناها أعرف وش أحمي وش الأولويات أول شيء. ولذلك أقول الأكثر إلحاحا مو دائم الأكثر أهمية.
1: أستأذنك لواء سلطان وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: على هواك.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
8: مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: لأن الأزمة تبدأ قبل إعلانها، التعاطي الاستباقي يصنع الفرق في التعامل مع الأزمات. نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم مع اللواء ركن متقاعد سلطان العتيبي، الخبير في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية. لواء سلطان، تتحدث كثيرا عن أهمية الوقت. البعض ربما تحت ضغط الأزمة يتخذ قرارات بسرعة، هل الأفضل أنه تتخذ قرارات سريعة وحاسمة في لحظة ما، ولا تنتظر وتترك مجال للتفكير؟

0: لا يا أخوي عزام، السرعة مو هدف بحد ذاتها، في قرار لازم آخذه الآن لأن التأخير يزيد الضرر، وفي قرار لو انتظرت شوي ممكن تجيني معلومة مهمة تحسن قراري، وأحيانا إذا استعجلت أصنع مشكلة ثانية. خذ مثال بسيط، صاحب مطعم وصلها أن أحد المنتجات فيه مشكلة، وش بيسوي؟ وشي بيوقف تقديم المنتج مباشرة احتياط، لكن ما راح يستعجل ويعلن سبب المشكلة قبل ما يتحقق. هنا عندي قرار يحتاج سرعة المتمثل في إيقاف المنتج، وقرار ثاني يحتاج معلومة أكثر في التروي في ما أعلن سبب المشكلة قبل ما تحقق. ولذلك السؤال مو دائم كيف أقرر بسرعة، السؤال متى لازم أقرر، لأن من أخطر الأشياء في الأزمة أخوي عزام أنك توصل للقرار الصحيح ولكن بعد ما انتهى وقته.
1: نعم. طيب أحيانا يكون فيه ضغط عاطفي بسبب أنه الشخص في وقت الأزمة إما أن يكون خائف أو غاضب أو حتى في أقل تقدير يكون متوتر. كيف نتعامل مع العاطفة بحيث أنه ما هي اللي تقودنا لاتخاذ القرار، بل نكون واعين في هذه اللحظة الحرجة على المستوى العاطفي اللي نتخذ فيها القرار؟
0: شوف أخوي عزام، الخوف والغضب والتوتر وقت الأزمة شيء طبيعي وهذا موجود في البشر، وما نقدر نطلب من الإنسان أن يلغي مشاعره. المشكلة مو في المشاعر نفسها، المشكلة لما أخليها هي اللي تقود قراري. لذلك إذا كان عندي وقت ولو بسيط أسأل نفسي الثلاثة الأسئلة هذه: وش أعرف فعلا؟ وش اللي أنا أفترضه؟ وش أهم شيء لازم أحميه الآن؟ خذ مثالا، أبجاه اتصال من المدرسة يقولون له إن ولده دخل في مشكلة. أول ردة فعل ممكن تكون إيش؟ غضب من الوالد، يتصل على ولده ويعاقبه مباشرة وهو أصلا ما سمع منه ولا عرف الصورة كاملة. هنا الأفضل أني أفرق بين المعلومة اللي وصلتني وردة فعلي عليها، أفهم وش حصل، أسمع من الأطراف، وبعدها أتخذ القرار المناسب. لأن القرار أخوي عزام اللي بأخذه وأنا غاضب ممكن يخليني بعد ما أعرف الحقيقة أقول يا ليتني انتظرت شوي. ولذلك أقول المشاعر طبيعية، لكن لا نخليها ردة الفعل تصبح هي القرار.
1: نعم. اليوم في عالمنا مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي أصبحت تصنع الرأي العام، وفي بعض المنظمات وبعض الدول تعمد إلى سلاح الشائعات من أجل خلق أزمة في مجتمع ما. أي حدث اليوم يقع يكون خلال دقائق في كل مواقع التواصل الاجتماعي، وكل شخص عنده معلومة سواء صحيحة أو خاطئة يدلي بدلوه. متى تتحول المعلومة نفسها إلى جزء من الأزمة؟
0: تتحول المعلومة أخي عزام إلى جزء من الأزمة لما تكون غير دقيقة أو ناقصة أو منقولة خارج سياقها، ويبدأ الناس يتصرفون على أساسها. واليوم أحيانا مشكلتنا مو نقص المعلومات، مشكلتنا معلومات كثيرة وفهم قليل. خذ مثال بسيط نشوفه كلنا يوميا، تجيك رسالة في الواتساب عاجل انتبهوا من المنتج الفلاني، وتبدأ تنتشر من مجموعة إلى مجموعة. قبل ما أعيد رسالة أسأل من المصدر، متى نشرت، هل في جهة موثوقة أكدت الكلام، وبعدها أسأل نفسي طيب هل رسالي لها بيفيد أو ممكن يزيد ارتباك، لأن عبارة وصلني من شخص أثق فيه ما تكفي، وأنا عندي عبارتين بسيطتين: وصلني هذا مو مصدر، وحسن النية ما يجعل المعلومة صحيحة، لأن المعلومة الخاطئة أثناء الأزمة ممكن تصنع لنا أزمة ثانية فوق الأزمة الأصلية. طال عمرك.
1: نعم، في البعض عنده تعاطي غريب بالذات مع أي معلومة في مواقع التواصل الاجتماعي، يعمد إلى أنه يسوي لها ريتويت أو إعادة نشر على اعتبار أنه إذا ما نفعت ما تضر، والبعض يكون عنده آلية أوتوماتيك معه أنه يصور الشاشة على أساس أنه يحتفظ بهذه المعلومة أو بهذه الصورة عنده في الاستوديو، غالبا بعد فترة يقوم بحذف كل هذه الصور. ما هو الضرر من إعادة إرسال معلومة أو الاحتفاظ بها وهو ما يعرف هل هي صحيحة ولا لا؟
0: شوف أخوي عزام، المشكلة أنك بمجرد ما أرسلت المعلومة ترى أصبحت جزء من انتشارها وأثرها، حتى لو كتبت تحتها والله ما أدري عن صحتها. والمعلومة الغير صحيحة ممكن تخوف الناس أو تخليهم يتخذون قرار غلط أو تضر بشخص أو منشأة بدون وجه حق. خلنا ناخذ مثال بسيط، تنتشر رسالة في وسائل التواصل الاجتماعي في الواتساب مثلا تقول مثلا أن مطعم معين عنده مشكلة صحية، والمعلومة

0: المعلومة أصلا ما هي مؤكدة، واحد يرسلها احتياط والثاني يرسلها لأهله، وبعد فترة تنتشر ويتضرر المطعم. طيب بعدين نكتشف أن معلومة غير صحيحة أو قديمة. هنا إحنا ما عدنا أمام، ما صرنا أمام المعلومة الأصلية فقط، طريقة تداولها صنعت مشكلة ثانية. لذلك إذا ما كنت متأكد، مو دائم الاحتياط أن يرسل، أحيانا الاحتياط الحقيقي أن يتوقف وتحقق قبل ما أشارك، لأن ببساطة إذا أرسلت المعلومة ترى أصبحت جزء من أثرها.
1: نعم، لكن لواء السلطان، دائما الصمت وعدم الشفافية هي البيئة اللي تنمو فيها الشائعات. وش المسؤولية اللي تقع على المؤسسات سواء حكومية أو قطاع خاص للتوضيح والوصول إلى الناس عشان ما تكون فيه بلبلة وصناعة للشائعات؟
0: صحيح وعزة، المسؤولية مو على الناس وحدهم، هناك الجهة أو الشركة عليها مسؤولية كبيرة في التواصل وقت الأزمة، لأن في قاعدة مهمة، الفراغ المعلوماتي ما يبقى فارغ. إذا الناس ما حصلت على معلومة موثوقة في الوقت المناسب، تبدأ الأسئلة والاجتهادات والتفسيرات، وهنا تلقى الشائعة مساحة تدخل منها. لكن هذا ما يعني أن الجهة تستعجل وتنشر معلومة وهي مو متأكدة منها، بالعكس ممكن تقول بكل وضوح عندنا حدث، هذه المعلومة المؤكدة حتى الآن، وفي تفاصيل إذا تحققنا منها وأي جديد بنوضح لكم. أحيانا عبارة ما زلنا نتحقق أفضل ترى من الصمت، وأفضل من معلومة مستعجلة نضطر نصحها بعدين. والناس وقت الأزمة مو شرط تعرف كل التفاصيل من أول لحظة، لكنها تحتاج تعرف وش المعلومة المؤكدة وين المصدر الرسمي ترجع له. وعندنا أخوي أزام في المملكة مثال، عاش الجميع وعاش المجتمع خلال جائحة كورونا. المملكة كانت من الدول المتقدمة في هالمجالات، كان فيه تواصل رسمي مستمر وإجازات ومؤتمرات صحفية دورية من الجهات المختصة والمعلومات والمستجدات عبر القنوات الرسمية. هذا وش صار؟ ساعد الناس يعرفون وين يرجعون للمعلومة الموثوقة بدل ما يتركون للشائع مساحة أكبر. ولذلك أرجع للقاعدة، إذا ما ملأت الفراغ بالمعلومة الموثوقة ممكن تملأها الشائع.
1: نعم، طيب لواء سلطان، تقول إنه الأزمة ممكن تتغير أثناء إدارتها، كيف أعرف إنه المشكلة اللي بدأت أتعامل معها أمس ما عادت هي نفس المشكلة اليوم؟
0: نعم صحيح أخوي أدم، الأزمة مو شيء ثابت، ممكن تبدأ بشكل وبعد فترة تتغير أثارها وتصبح المشكلة مختلفة عن اللي بدأت فيه. خذ مثال بسيط على النزرة، بدأ خلاف بين شخصين بسبب مبلغ مالي، في البداية المشكلة على المال، يرتفع النقاش وتدخل أطراف ثانية وتنقال كلمات قاسية. بعد فترة لو سألتهم وش المشكلة الآن، يمكن تكتشف أن المال معاد هو المشكلة الأساسية، أصبحت المشكلة في الكلام اللي ينقال والثقة والعلاقة بين الأشخاص. فإذا استمريت أتعامل معه لأنها خلاف مالي فقط، أنا قاعد هنا أعالج النسخة الأولى من المشكلة مو المشكلة اللي أمامي الآن. ونفس الشيء في الشركة، ممكن تبدأ المشكلة بعطل تقني، يتأثر العملاء، تزيد الشكاوي، ينتقل الموضوع لوسائل التواصل، وبعدها تبدأ سمعة الشركة تتأثر أو تنهار. هنا ما عاد عندي تعطل تقني فقط، عندي أكثر من أثر يتحرك في نفس الوقت. ولذلك أثناء الأزمة لازم أرجع وأسأل باستمرار، وش تغير؟ من تأثر الآن؟ وهل الأولوية ما زالت نفسها؟ لأن القرار اللي كان مناسب في بداية الأزمة مو شرط يكون هو القرار المناسب بعد ما تغيرت. واختصر بجملة، لا تستمر تعالج المشكلة القديمة إذا المشكلة نفسها تغيرت.
1: طيب لواء سلطان، كما تعرف ويعرف المستمعون والمشاهدون أنه شخصية المدراء والمسؤولين في أي مؤسسة تختلف من مدير إلى آخر، البعض إذا وضعت خطة يقوم بالإصرار عليها حرفيا، يقول لك هذا اللي اتفقنا عليه، وفيه البعض مرن ويقبل بالتغيير. السؤال، متى يكون الالتزام بالخطة جيدا ومتى يصبح جزءا من المشكلة؟
0: شوف يا أخوي عزام، الخطة مهمة لكن لازم نتذكر شيء واحد، الخطة وسيلة لكنها ترى مي غاية. خلنا ناخذ مثال بسيط، إسراء مسافرة بالسيارة، مخططين من البداية يمشون من طريق معين، وصلوا ولقوا الطريق مغلق. طيب هل بيقولون لا احنا لازم نمشي بخطتنا من هذا الطريق ولا لازم نمشي منه؟ طبعا بيقولون لا، بيغيرون الطريق، لأن الغاية مو التزام بالطريق، الغاية أنهم يوصلون بسلام. ونفس الشيء في المؤسسة، ممكن تكون عندي خطة ممتازة لكن أثناء الأزمة تغيرت الظروف أو أحد الافتراضات اللي بنيت عليها خطة ما عاد هو صحيح. هنا ما أتمسك بالخطة فقط لأنها مكتوبة معتمدة، أرجع وأسأل وش الغاية اللي أحاول أحافظ عليها، وهل الخطة الحالية ما زالت توصلني لها؟

0: انتهت ممكن النقاش انتهى، لكن أثر بعض الكلمات ما زال موجود أو السبب الأساسي لخلاف ما تعالج، وبعد أسبوع أو شهر ترجع المشكلة نفسها. هنا حنا نجحنا في إيقاف الموقف، لكن ما نجحنا بالضرورة في حل الأزمة. وفي المؤسسة نفس الشيء، تعطلت خدمة وبعد ساعات رجعت العمل ممتاز، لكن قبل ما أقول انتهت الأزمة أسأل هل عرفنا سبب التعطل؟ هل بقي أثر على العملاء؟ هل في شيء ممكن يخلي المشكلة تتكرر؟ ولذلك بعد الأزمة ما يكفي أسأل هل انتهيت، أسأل أيضا أقول وش بقي منها؟ لأن انتهاء الحدث أخوي أزام شيء ومعالجة أثار شيء ثاني، ولذلك أقول انتهاء الحدث لا يعني دائما انتهاء الأزمة.
1: نعم. طيب لما نتحدث عن أيضا مرحلة ما بعد الأزمة، أحيانا تكون المعالجة سريعة، والبعض يعتقد أنه هذا جزء من النجاح بالسيطرة بوقت وجيز على الأزمة أو على المشكلة. هل هذا يعطي مؤشر على أنه إدارة الأزمة كانت ناجحة؟
0: لا يا أخوي عزام، السيطرة السريعة على المشكلة نجاح مهم، لكن مو بالضرورة تعني نجاح إدارة الأزمة كاملة. مثل خلاف بين الأبناء، ممكن أوقف الخلاف في 5 دقائق، لكن إذا ما عالجت السبب ورجع بعد يومين أنا نجحت في إيقاف الموقف، مو في حل المشكلة. وفي الشركة أيضا أو المؤسسة نفس الشيء، تعطل النظام ورجعناه بسرعة ممتاز، لكن إذا السبب ما تعالج وتكرر العطل صحيح أننا نجحنا في الاستجابة لكن ما نجحنا في إدارة الأزمة كاملة. لذلك ما أسأل فقط أقول كم أخذنا حتى انهينا الحدث، أسأل أيضا أقول هل عالجنا السبب وهل منعنا تكراره. نجاح الاستجابة مهم أخوي عزام، لكن مو من القياس الوحيد لنجاح إدارة الأزمة.
1: نعم. كثير لواء سلطان ما نسمع بعد الأزمات عبارة الدروس المستفادة، اجتماعات وتقارير وتوصيات، وبعد فترة نجد أنه نفس المشكلة تتكرر. أين الخلل؟ هل المعطيات أو الدروس اللي استفدناها ما تكفي لوضع تصور لتجنب الأزمات فيما بعد؟
0: الخلل يا أخوي عزام، حنا أحيانا نعرف الدرس لكن ما نغير شيء بسببه. ممكن شركة تنتهي من أزمة، تعقد اجتماع وتكتب توصيات ممتازة بخط جميل، لكن بعد شهر اسأل هل تغير الإجراء؟ هل توضحت الصلاحية؟ طيب هل الفريق تدرب على الدروس المستفادة؟ طيب هل عالجنا السبب؟ وحتى في حياتنا نفس الشيء، إذا تكررت معي المشكلة نفسها كل مرة أقول تعلمت لكن سلوكي ما تغير، أنا في الحقيقة ما تعلمت. ولذلك بعد أي أزمة أسأل 3 أسئلة، وش صار وليش صار وش اللي تغير. والثالث ترى هو الأهم، لأن التعلم الحقيقي من الأزمة يظهر في نعم. شيء تغير بعدها.
1: نعم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك اللواء ركن متقاعد سلطان العتيبي، الخبير في إدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية. شكرا لك على كل هذه المعلومات.
0: أشكرك أخوي عزام، وأشكر إذاعة جدة وبرنامج نقاش، وشكر موصول للأخوة والأخوات المستمعين، وسعدني جدا وجودي معكم، وأتمنى أن نكون قدمنا شيء بسيط وعمل يفيد الإنسان في بيئته وعمله ويفيد مؤسسة استعدادات وتعامل معدومة.
1: شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومناهل دحمان، نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش للحديث بقية. في أمان الله.
2: نقاش على جدة FM. جدة FM على هواك. مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: نسيان المواعيد المهمة بصورة متكررة أو صعوبة أداء مهام كانت مألوفة أو الارتباك في الزمان والمكان علامات تستحق الاهتمام والتقييم الطبي، خاصة عندما تبدأ

0: بالتأثير في الحياة اليومية. لا تجعل الخوف سبباً في تأخير الاستشارة. الوعي بالأعراض والخطوات المبكرة يساعدان الأسرة على التعامل بصورة أفضل مع رحلة المرض.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
3: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو.

وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
5: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
6: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
7: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
8: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
7: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
6: طيب وش الصح؟
9: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
10: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
0: على هواك.
11: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
12: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
11: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
13: ولا شيء صار معك؟
11: هو شيء من كل هذه الأشياء.
12: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
11: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
14: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
13: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
12: كل يوم موضوع جديد
14: وتجارب وآراء
13: وزوايا مختلفة
11: وقضايا تهم الشباب.
4: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
3: في 60 ثانية.
15: عاصمة الإبداع والتسويق، إطلاق مهرجان رياض لاينز فيستيفال سيتي بصياغة شراكة كبرى بين وزارة الإعلام وشركة تحالف. نبض الوطن يتحرك، وزارة الرياضة تطلق حملة أنت المشروع الرياضي لترسيخ الرياضة ثقافة مجتمعية نابضة بالحياة. أوسمة التميز تنطلق، مدينة الملك سعود الطبية تتصدر مشهد إنقاذ الأرواح وتتوج بجائزة أداء الصحة. رياضة ثقافية بلا حدود، وزارة الثقافة تحصد 10 جوائز في محفل ستيف أوردز العالمي للابتكار المؤسسي. أخيراً شواطئنا تنبض بالحياة، برنامج لنبادر يطلق النسخة 6 من حملة عينك على البحر في عروس البحر الأحمر جدة.
3: في 60 ثانية.

0: على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة FM.

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا مرحبا فيكم جميعا، حياكم الله مع حلقة نهاية الأسبوع من كبسولتكم اليومية، كبسولة النشاط والحماس والسعادة، الكبسولة اللي بتحاول على قدر المستطاع أنها تشتت زحمتكم وتعدل من مودكم. واليوم هو الخميس الونيس، أعتقد الكبسولة هذه راح تكون كبسولة يعني دبل، لأن الكل الآن أنا عارفة قاعد يحاول أنه يوصل لبيت على قدر المستطاع، ولكن احنا ان شاء الله راح نخفف من هذه الزحمة وان ما كانت الزحمة. فيا اهلا مرحبا فيكم بمشوار برنامج في الزحمة ماي، انا مينا العبدالله من خلف المايك والاعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة اف ام لاقونا.

ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا أصدقائي رح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم شنو؟ اليوم سناكتنا شنو تتوقعون؟ سناكتنا أصدقائي، سناكتنا اليوم مش مقرمشة أبداً، سناكتنا اليوم بعيدة تماماً عن القرمشة. اليوم سناكتنا أصدقائي سناكة كلها حلا، مليانة شيرة، مليانة مكسرات، مليانة جيمر ولا جبن زي ما تبون. اليوم نوع أنواع من الحلا، التحدي اليوم اللي رح ينزل عندكم الصينية فيها نوعين من الحلا، رح ينزل عندكم نوعين من الحلا، بنشوف تختارون منو فيهم. اي صح منا. لا الثانية لا، فخمنوا انتو شنو عند الحلا. نوعين حلا من أقوى أنواع الحلا اللي بتنزل، اللي بتنزل ولازم تكون في كل مناسبة موجودة، في كل عزيمة، في كل فرح. وين ما نروح هذا نوعين من الحلا نكون معتمدينها، لازم تكون موجودة. بنستخدم فيها القشطة، بنستخدم فيها الجبن، بنستخدم فيها الفستق، بنستخدم فيها شنو بعد أقلكم؟ ما بيقلكم صراحة، جبتيها من أهل، شكرا جزيلا. بنستخدم شيرة، بنستخدم فيها شيرة. يلا طب وتخيروا يا ترى شنو اليوم؟ شنو اليوم الحلا مالنا يا حلا؟ اليوم المنافسة طبقين الحلا، شنو يا أحلى حلا بالدنيا؟ فاللي حابين يشاركوني رح تكونوا من خلال الواتساب إذاعة جدة FM على 800

4-4-2-8-2-8. أبوي هشام من جازان أول واحد جابها بأول مرة على طول، يفوز عليكي مناهل. هشام من جازان من أول مرة جابها صح، التنتين جابهم صح، عفي عليك يا هشام، والله أنك بطل، أنت ملك الحلا معناتها، طالما أن قلبك كذا حس قلبك كذا حس على طول وعلى طول صح، جبتها عدل عدل عدل عدل يا هشام. عموما ساعتنا الثانية لكل أصدقائي الموهوبين، أصدقائي المبدعين، أصدقائي الرائعين حقيقي اللي بيمتلكون مواهب مختلفة ومنوعة بحناجرهم الذهبية، بأوتارهم الصوتية، اللي بيمتلكون الأوتار الصوتية الرائعة بالغناء بمختلف اللغات، عندنا الشعر، كتابة الشعر، كتابة الخواطر، كتابة المقالات، أيضا الإلقاء، إلقاء الشعر والخواطر، وين ما تروحون بالإلقاء حياكم الله أصدقائي. أيضا أصدقائي الموهوبين اللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونون مذيعين، أو عندنا المراسلين، أيضا هذه ساعتكم الساعة الثانية إن شاء الله من 5، ابتداء من 5 هذه ساعتكم، ساعة أنكم تسيطرون عليها وتفرضون من خلالها مواهبكم، الدوبلاج وتقليد الأصوات، وين ما كانت حناجركم الصوتية، حناجركم الذهبية وأوتاركم الصوتية بتعزف أحلى المواهب، سمعونا إياها من خلال أرقام إذاعة جدة التالية على 6-4-7-7-1-5-4، إذن على 6-4-9-5-1-5-4، بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 0-1-2. وعلشان الكل كان عنده علم من بداية الحلقة، أنا عارفة كثير رح يجون يقولون أمينة شلون ناخذ أصواتنا، ناخذ مشاركاتنا. المشاركات رح تكون فقط في تغريدة واحدة، يعني بإمكانكم أنكم ترجعون لوقت تسحبون الاستماع إلى وقت البرنامج وتسمعون مشاركاتكم. هذه السياسة الآن اللي الإعلام الرقمي عندنا بيمشي عليها. أحلى وجه من المنوعات أصدقائي رح تسمعونها بتستمتعون فيها خلال هذه الساعتين ابتداء من الآن وحتى الساعة السادسة، كلنا حماس أكيد، أنا مرة حلم متحمسة وكلنا أكيد رح ننطلق بقوة، وأيضا مع أحلى وأجمل من المواعيد اللي رح تسمعنا إياها مخرجتنا مناهل دحمان.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: على هواك.
5: الزحمة على جدة FM.

أميغوس حياكم الله أصدقائي، أهلا مرحبا فيكم جميعا. هو الخميس الونيس اليوم، نبي حماس اليوم يا جماعة، أبي حماس على قدر المستطاع، خاصة إن اليوم عندنا معركة حلوة بكل معنى الكلمة. معركتنا اليوم معركة لذيذة، سناكة لذيذة. اليوم سناكتنا مش مقرمشة زي كل مرة، اليوم سناكتنا كذا يعني مليانة، غرقانة بالشيرة بالحلا، تقاطر شيرة زي ما يقولون، يعني شيء صراحة فاخر من الآخر. تبون تروحون هاتوا السناكة، يلا هاتوا السناكة، بما أن الخميس اليوم الأسبوع كله صراحة دلعناكم، نختم الأسبوع بعد الدلع، المستمعين يستاهلون. اللي بيقول هاتوا السناكة الآن، ترى ما عاد، إذا خلصنا ما عاد حرجع مرة ثانية هاتوا السناكة. بكر عبد الكريم، لا بكر عبد الكريم لحظة، هذا لا ما قال هاتوا السناكة، خطأ، واحدة جبتها صح، الثانية لا، القتو لا مش القتو، هشام من جزان هو اللي جابها صراحة، الوحيد اللي جابها صح. القتو لا، وش القتو، وش القتو، مو بالكيك. ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي، ويكند سعيد عليكم جميعا وعلى بنتي نورة، هذه أم نورة، حياك الله أم نورة. السناكة أمون، الحق ما تلحق، الحماس اليوم ألف، وبيني وبينك اليوم عندي مفاجأة لبنتي نورة، بس خلوها بيني وبينكم. أصلاً أنت قلتيها يا جماعة، حاخذ بس اللي يقول هات السناك، السوالف ما راح تبون تسولفون، يحبكم السوالف. أنا شكلي والله العظيم بحط لكم ساعة سوالف، ماكو فيها لا سؤال ولا شيء، بس سوالف نسولف. يسعدني مساك أمينة وسائل جميع طاقم البرنامج.

برنامج وجمع تحية. طيب أخوك فايز، هات لسه هذا عطيه، هذا عطيه فايز. فايز نعم نعم نعم، روح يا فايز. فايز والله فايز، وفايز فايز فايز، عاش فايز. نعم فايز، عفي عليك. أول واحد يقول هات السناكة، الله الله يا فايز. ونروح للخرج، خرجك لو طال هرجك. خالد من خالد خرجاوي، يسعد مساكي أمينة ومناهل الثنائي المدهش في الزحمة. ها مناهل شلون؟ أي في الزحمة على درب التبانة، أنا ومناهل معود إحنا وين رايحين روح. حياكم الله ونورت الإذاعة، يسعدني مساء الجميع وخميسكم فلة. وهات السناك لمحبين الزحمة في أسبوع يا ولد، طق الطبل وهات الدمبك عطني سمعني. عاش خالد، عاش عاش خلود، عاش أهل، عاش أهل الخرج كله. أمس واحد كاتب السناك نسيت أقراها ما طلعت لي، يقول أمينة والله تنفعون تسوين فرق. شوفوا الشخصية هذه اللي اكتشفتها إذاعة جدة، اللي يسمعوني من زمان عارفين أن برامجي كانت جدا ثقيلة، جدا ثقيلة، برامج طبية وبرامج إذاعة جدة، أكل لهم كل الحب أنه طلع الشخصية الأخرى. أهم شيء ما في عطاه سمينة مثل ليلة لماكو مازن، عطي مازن، مازن يستاهل. يقول أمس يقول أمس جاني جاني عطس مو طبيعي. المهم انك طلعت لي بقلبك. اوكي شوي ماكو، مساء الخير والورد والياسمين، ابو إلاف وخميسك فلا، ماكو طيراني ابو إلاف. ونروح لاهل الجبال، نبغى اهداء لاهل الجبال. امين اخوكم حمد الدخيل. حمد ما قلت هات السناكه، حمد حمد عندك ثانيتين، اذا ما كتبت هات السناكه ما راح اعطيك الطيران اهداء، ونعطي اهداء لاهل الجبال بما انك حمد. يلا اكتب اكتب يا حمد، واحد اثنين ثلاثة. ها شايفتك قاعد يكتب حمد. اختي العزيزة أمينة عندك سناكة مغربية، ابشر ولا يهمك. عمر كدير الاباس يا عمر، توحشناك بزاف، يبينا نحط لك المغربي الاسبوع الجاي، ابشر. عاش عاش عمر، ابشر عاش عاش. اوه اهل الجبال، احلى تحية لاهل الجبال والحمد الدخيل. عاش حمد، عاش حمد، عاش. روح حمد، روح روح اهل الجبال. هلا هلا اسوق السياره، يقول امين ما انت. عاش حمد، عاش والله انك فنان يا حمد. انا بندر مو فايز من جد. طيب قول كاتب فوق فايز، انا على طول لقطها، ترى ما اقدر اقعد ادور اسماءكم. عموما المهندس بندر عرفتها امينه. الكنافه، الكنافه صح، الكنافه الاولى. الشغله الثانيه التحدي مع منو. هلا امون مساك الله بالخير حبيبتي، خميسك ونيس تاكدين فيه خبز وتميس. الله خميسنا ونيس وناكل فيه خبز وتميس، عوافي على قلبك. ليش ما في بث على منصة اكس؟ اختك نوال من سيهات موجود البث، وقلت انا في البداية يا نوال ان البث راح يكون موحد في تغريدة واحدة، راح يكون في تغريدة واحدة على رأس الموجودة في فوق في اول تغريدة في المثبتة، هذه هي، هذا هو البث. البث ما صار كل برنامج له بث خاص فيه، ليش أنا ما أدري. هذه السياسة عموما اتخذوها مؤخر اليوم، ما أعرف ما أعرف، ما عندي أي إجابة. اللي بيسأل أنا ما عندي أي إجابة، ولكن تغريداتكم أو مشاركاتكم رح تأخذونها من التغريدة الرئيسية. أنا يعني هذا اللي قاعد يصير الآن. أوكي جايز، الخميس الونيس بلجيكا ومشات. إيش يا عمر، بس كيف نرجع نسمع الحلقة بعدين؟ ترجعين تسمعين الحلقة بعدين، عاد انت تقعدين تسحبين البث لما توصلين للأربعة. مو كله كذا نوال، مو كله كذا، تسحبين الاستماع دين، تسحبين لين توصلين للأربعة. وصلتي للأربعة يلا خلاص هذا البرنامج. Why I don't know. عطينا هات السناكة. سناك سناكتنا اليوم أصدقائي، سناكة زي ما قلت لكم غرقانة بالشيرة، سناكة أيضا رائعة فيها فوائد، مش عشانها مليانة بالحلى، مليانة بال مليانة بفستق جيمر جبن، معناته أنها ما فيها فوائد، لا. أيضا سناكتنا اليوم هي المعركة الجميلة والحلوة والرائعة بكل معنى الكلمة. تخيلوا عندكم صينية كبيرة وفيها طبقين، طبق موجود فيه الكنافة والحلى الثاني البسبوسة.

على اليمين الكنافة بقرمشتها وجبنها وقشطتها وفستقها وحلاوتها اللي تخلي الواحد يقول قطعة ثانية بس تكفون قطعة ثانية، وعلى الجهة الثانية اللي صار البسبوسة بنعومتها ورائحة السميد ويتشربها بالقطر وحضورها اللي ما يغيب عن أي مناسبة. وين بتروحون؟ منافسة قوية صراحة. احنا بنعرف اصدقائي ان الكنافة هي حلق والله وحلق موجود في الاذن. اول ما تسمع تقول عطني لو سمحت. حلى شرقي شهير بتحضر غالبا من عجينة الكنافة مع الجبن او حتى القشطة والجيمر، وبيزينونها بالفستق او المكسرات، وبتتميز بقرمشتها من الخارج وايضا طراوتها من الداخل. هذه الكنافة. لكن ايضا عندنا البسبوسة، البسبوسة الدلوحة، البسبوسة الظريفة، البسبوسة الجميلة. حلى بيحضر اساسا من السميد مع السمن او الزبدة والزبادي او الحليب، وممكن يضيفون أيضا عليها القشطة، وبتسقى بالقطر. قوامها بيكون متماسك وناعم ونكهتها غنية ومحبوبة، وصاروا في السنوات الأخيرة حتى يزينونها بالورد، بالورد الصغير الموف أو البينك، شوفوا من كثر دلعها. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل في فوائد أصدقائي من الحلى اللي أنا طرحت عليكم اليوم، الكنافة ولا البسبوسة؟ هل في فوائد؟ الإجابة نعم. الكنافة عندنا، لو بدينا بالكنافة أصدقائي محبين الكنافة ابدوا صوتوا الكنافة ولا البسبوسة يا جماعة. جروب الكنافة صوتوا، جروب البسبوسة صوتوا، ليش تحبون الكنافة أو ليش تحبون البسبوسة، وتحبون تأكلونها عقب الأكل أو تحلون فيها أي وقت. يعني الكنافة طبعا غنية بالجبن أو القشطة، وهذه والشغلتين هذه الجبن والقشطة بيقدمون بروتين غني بالبروتين وأيضا غني بالكالسيوم. سبحان الله، يعني حتى لو هي حلى لكنها بتحتوي على بروتين وكالسيوم من الجبن، بناخذه من الجبن او القشطه. ايضا عندنا الكنافه فيها مكسرات، مكسرات مثل الفستق، والفستق بيضيف دهون غير مشبعه وايضا بعض المعادن. سبحان الله، شوفوا الفستق فيه دهون غير مشبعه وايضا بعض المعادن، وهذا اللي بناخذه حرفيا من الفستق. بالاضافه ولكن غالبا بتكون غنية بالسكر وغنية بالدهون، علشان كذا بالذات الكنافة أصدقائي بتأكل باعتدال، تأكل باعتدال. وحتى الشيرة، يعني الشيرة بيختلفون، أنا بشوف الناس بتختلف حتى لما تحط الشيرة. في ناس تحط العسل، العسل شفت لما تكلمنا الأسبوع الماضي، العسل الخفيف، عسل أبيض، وفي عسل مرة خفيف. أنا بشوف الناس يحبون يحطون عليها عسل، أنا ما أحب أحط عليها عسل صراحة، أحب شيرتها نفس شيرتها. وبالذات إذا كانت الكنافة، حتى الكنافة أنا بالنسبة لي تؤكل حارة لا تؤكل باردة. في ناس بيأكلونها بشوف باردة، يعني ما عندهم أي إشكالية. أنا بشوف طالعة من الفرن على طول تقدم على طول، أو بالميكروويف تسخن وتأكل على طول. نروح للحلى الثاني، الحلى الظريف والطريف والناعم والخفيف اللي هو البسبوسة. البسبوسة بتصنع من السميد، والسميد أصدقائي بيحتوي على كربوهيدرات بتمنح الجسم الطاقة. يلا اللي يبون الطاقة، الانرجي، العالم اللي بتدور على الانرجي موجود في البسبوسة، بتدورون على الكالسيوم والبروتين موجود في الكنافة. جروب البسبوسة ابدوا صوتوا لبسبوستكم، ابدوا صوتوا لها. ولما نضيف للبسبوسة أصدقائي نضيف لها الزبادي أو الحليب أو حتى القشطة، في ناس بيحطون أيضا قشطة، هنا بنوفر البروتين وبنوفر الكالسيوم من الزبادي، وبتعطيها قيمة غذائية حقيقة زي الكنافة، بتعطيها قيمة غذائية البسبوسة لما نضيف لها الزبادي ولا الحليب من البروتين والكالسيوم. أيضا البسبوسة بيضاف لها المكسرات، والمكسرات هذه بتضيف لها قيمة غذائية. ودائما دائما لما تشوفون أخصائيين واستشاريين التغذية لما يتكلمون بالتحديد عن المكسرات بيقولك لازم في اليوم تاخذ كبشة كذا. يعني أنا كثير لما قدمت البرامج الطبية يقولك لازم لو يتكلمون عن الأشياء المفيدة لازم تاخذ لك قفشة كذا بإيدك، تاخذ لك كذا كمية بإيدك من المكسرات هذه لازم تاخذها، لأن فيها قيمة غذائية مرة كبيرة، حيل كبيرة، لازم تاكلونها بشكل يومي. عموما لكن القطر والسمن بيرفعون السعرات الحرارية، فديروا بالكم حتى البسبوستكم كلوها باتزان أو

باعتدال. يعني نقدر نقول أصدقائي إن الفائدة بتعتمد على المكونات والكمية، كلاهما حالة للاستمتاع. الاثنين الكنافة والبسبوسة هذا حالة للاستماع للاستمتاع، استماع واستمتاع عموما. يعني اللي قاعدين اللي تغدى وقاعدين يسمعون البرنامج، يلا خذوا لكم يا بسبوسة يا كنافة، حالة للاستمتاع وليس بديلا عن وجبة عن وجبة متوازنة. يعني في ناس يقول لك أنا جوعان أعطوني كنافة أو أعطوني بسبوسة، بالذات البسبوسة فيها سميد وكذا، يقول لك علشان الجوع. لا، هذه ما تعتبر فيهم سعرات حرارية، بالذات البسبوسة، فما تعتبر بديل وجبة متوازنة، لأن الثنتين الكنافة والبسبوسة هي شغلتين طبقين للحلى للاستمتاع. اليوم هذه معركتنا صراحة، المعركة الحلوة بكل معنى الكلمة، معركة لذيذة، معركة حلى جميل، حلى بيقطر قطران جبنة قشطة زي ما تحبون. This is our snack for today. دن حلو حلو، نروح على الأسئلة. طيب احنا يعني نهاية السناكة، خلونا نتفق ان الفائدة ما تعني اننا ناكل الصينية كاملة، اوكي؟ ما تعني انكم تاكلون الصينية كاملة حتى لو فيها فوائد. تقولون لا امون اكو فيها فوائد، حتى لو اكو فيها فوائد بس مو معناته انك تاكل الصينية كاملة، ولا تستنى المدام عند الفرن او المطلع الصينية تقوم على طول تاخذ، لا انطروا شوي. الحلى متعة والافضل انه يكون بامتناع باعتدال باعتدال. لو عندكم قطعة واحدة فقط، سؤالي لكم اليوم، لو عندكم أصدقائي قطعة واحدة فقط، شنو اللي بتختارونه؟ الكنافة ولا البسبوسة؟ وليش؟ جاء تقدم لكم، اجتمعوا الكنافة والبسبوسة، اجتمعوا في صحن واحد، في صينية واحدة، وقدامكم طبقين، طبق قطعة، طبق صحن فيه بسبوسة وصحن فيه قطعة كنافة. نظرك أنظارك لمين راح تتجه؟ وأي صحن لو قالوا لك اختار واحدة منهم بس، أي صحن راح تختارون؟ الكنافة ولا البسبوسة؟ يلا يلا أصدقائي، يلا أصدقاء الكنافة، يلا أصدقاء البسبوسة، جروبات الكنافة وجروبات البسبوسة أبدوا انطلقوا بالتصويت وعطوني ليش تحبونها على 8002442828. ويلا بينا

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

كم محبين الكنافة ومحبين البسبوسة، يلا وينكم يا جماعة؟ اليوم عندنا التحدي كبير، التحدي المعركة اللي عندنا اليوم صراحة مو بسيطة، أنا عارفة ما هي سهلة، معركة يعني القلب يحب الشغلتين، معركة حلوة بكل المقاييس وبكل معنى الكلمة، الشغلتين القلب يحبها، بس أنا قاعدة أشوف صراحة التصويت رايح الحالة واحد، في حالة ثانية حسيت انهضم، حزنت عليه. عموما احنا اليوم طبعا المقارنة عندنا ما بين او بنشوف من اللي رح يفوز معانا الكنافة ولا البسبوسة. انا عارفة الكنافة خياراتها كثير، اصبح الان انواع الحشوة اللي بيحطونها بيدلعوها صراحة كثير الكنافة، كل واحد صار يعني طب وتخير شنو النوع اللي تبيه. البسبوسة ستيل ما زالت انا بشوفها كلاسيكية، يعني حتى الشغلات اللي دخلوا عليها، لكن ما زالت البسبوسة محتفظة بهويتها الاصلية.

انتم مع الكنافه ولا مع البسبوسه؟ يلا جروب الكنافه وجروب البسبوسه ابدوا صوتوا، خلينا نشوف مين فيهم اللي اخذ تصويت اعلى على 800-2-4-4-2-8-2-8 800-244-28-28. ويلا امين على التصويت. بكر بكر عبد الكريم، الكنافه والبسبوسه صحيح، بس عطني يلا عطني خيار عشان نبدا نحسب. هات لسنا انا اوكي هذه اخذناها، وين نزلت انا مره حيل تحت. صوتوا يا جماعه، انا اروح مع البسبوسه لان طعمها رائع رائع، وبالذات مع الشيره هذا اول واحد. اعتقد البسبوسه يحطون عليها عسل ولا لا؟ ما يحطون، لا الكنافه اللي ساعات يحطون عسل خفيف ولا لا؟ ولا هذا من كيسي انا؟ في ناس اللي يحلونها بعسل. هذا منه، هذا مازن، حياك الله يا مازن منور، وشكرا على الكومنت بالنسبه للبرامج السابقه اللي كنت اقدمها. امونه احلى حلى عندي الكنافه والبسبوسه، الاثنين هذول افضل الحليان. ام جمانه حليان، انا قلت حلك وانت حليان قويه، بدحنا اليوم، واحنا بعد يعني ستات المفروض احنا اللي نقولها صح يا معوده. بس قولي لي ام جمانه، ما اخذ تصويتك يا كنافه يا بسبوسه يا جماعه. انا ما راح اقرا اللي يعطيني اثنين، راح اقرا اللي يعطيني واحد عشان اختصار للوقت. جبران حياك الله، انا جبران، مساء الحلا والجمال يا امون، مساء الكنافه والبسبوسه، ومساء صوتك اللي يحلي كل الاوقات، ومساء مشاركاتكم اللي بتحلي الوقت اللي زي الشيره صراحه. بين الكنافه والبسبوسه المنافسه صعبه بيقول جبران. الكنافه لها قرمشتها وحشوتها، والبسبوسه لها تراوتها وحلاوتها. توصيف سليم، الكنافة قرمشتها وحشوتها، والبسبوسة طراوتها وحلاوتها، وكل وحدة لها عشاقها، لكن أنا عن نفسي أميل للكنافة. صوت الكنافة يقول لميل للكنافة أكثر، خصوصا إذا كانت حارة والقشطة فيها كريمية وناعمة، هذا ما عاد أقدر أقاوم. شوفوا الكنافة الأساسية البيسك كنافة، حتى صار في ميني كنافة، صار في ميني كنافة. يا إنه يسوونها بالجبن كانت هذا البيسك، او بالقشطه. انا قشطه. الان انواع كثيره، اعطوني انتم الانواع، انواع الحشوات اللي تحبونها. ولو جبتوا الاثنين قدامي امينه اكيد باخذ بأذوق البسبوسه، لكن الكنافه بالقشطه لها الاولويه وبجداره. خلاص انت صوت للكنافه. خالد ايضا، خالد عطى صوت الكنافه. خالد خارجاوي اهلين وسهلين بصناعه المحتوى والسعاده. مين عبد الله، شكرا لك، انت بعد صانع محتوى سوبر بيرفكتو. بصراحه افضل الكنافه بالقشطه، هي الكنافه بالقشطه والعسل. شفتوا قلت لكم في ناس يحطون عليها عسل، يقولوا العسل، واضيف معاها بعض الجالكسي. بدينا نحط الشغلات، واحب اتناولها مع القهوه البارده علشان تطلع لها طعم احلى وألذ، ولا انسى الفستق معاها. ابوي كنافه مع القشطه ويحط عليها جالكسي ويشربها مع القهوه البارده، شوفوا المزاج، شوفوا المزاج. طيب حياك الله عمر. عمر الاسبوع الجاي ان شاء الله ما انسى، راح احط اكلات مغربيه، راح احط اكلات مغربيه، وراح نشوف، راح نبدا ناخذ اكلات يعني الدول العربية. راح أروح للمغربي بما أنك أنت أول واحد يعني طبيت معانا وقلت أمينة نبغى، ما في أحلى، يقول ما فيش أحلى من البريوات باللوز. البريوات أوكي، حشوف شنو البريوات، أو البسطيلة. البسطيلة ذقتها أنا، تقدمها مع الشاي المغربي المنعنع. يا سلام أختي العزيزة، نشوف تنافس الأسبوع الجاي. بس ما قلت لنا عمر كنافة ولا بسبوسة. طيب أحب الكنافة أمينة لأنها ببساطة تضبط المزاج وتخلي الواحد ينسى أنه كان ناوي ياكل لقمة أنه كان ناوي ياكل لقمة بس. عفية عليكي نورة، نورة ولا أم نورة؟ يا الله أنتوا الثنتين ألخبط بينكم. هذه نو أم نورة، الله والله تخليك تنسين أنك تاكلين بس لقمة. لا، وكل قفشة تقولين اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، وقفشة ورا قفشة ورا قفشة، خلصت الصينية. الاختيار محير أمون، لكن مع الكنافة أحسها مهما اختلفت الحشوة تظل حلوة. الله على الوصف، عاد ما قلتي اسمك وما قلت اسمك، يقول الكنافة نقطة. حمد الدخيل، يا يلا لك تحية من جديد من الجبال، حي الله حمد، حي الله أهل الجبال. قررت أغير كلامي عن البسبوسة، هي أحلى شيء، أمي تقول غير كلامك وحذفتها، الوالدة مع فريق البسبوسة. يا سلام.

الوالده حمد ووالده حمد، اعطيهم صوتين، اعطيهم صوتين، يلا نزيدهم صوت. حمد صوت عن نفسه وعن والدة حمد، والله أمك أحلى بسبوسة، الله يخليها لك حشاشة يوفك. أعطيتكم صوتين يا حمد، يعني أنت والوالدة رفعتوا التصويت للبسبوسة، رفعتوا التصويت، أنقذتوا البسبوسة. فهد حياك الله يا فهد، مساء الخير للجميع. فهد صوت يا فهودي، فهد صوت، بسبوسة ولا كنافة يا فهد؟ اوكي حياك الله يا اهلا وغلا الدكتوره امينه، شكرا لك. اي هوب ذات انا عن نفسي بهدي لك انت شخصيا الكنافه، هذا صوت الكنافه. الهجانه سعد، الهجانه سعد، اوه شنو هذه الكنافه، هذا لسه ما حط عليها الشيره وكذا يا معود، ويه دمار شامل. اي والله تجي نطلب نسوي دليفري مناهل. مناهل عندك قهوة؟ توني شايفة، توني مسلمة على مريم، توني مسلمة على مريم العمري، اي عندها معاها قهوة، قاعدة تقول امون تعالي تعالي تعالي اقهوي، قلت لها وين البرنامج معودة، كانت شوي خمس دقايق، قلت لها وين خمس دقايق، شكلها الحين ندق على مريم. طلعنا. ابو فيصل انا اختار البسبوسة، الله يا ابو فيصل انقذ البسبوسة. أنا أختار البسبوسة لكن بصراحة ما أحب الإكثار من الحلويات عموما، صحيح أنها لذيذة لكن كثرتها ما هي جيدة للصحة، صحيح لأن تناول السكر بكميات كبيرة بشكل مستمر ممكن أنه يزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية مثل ارتفاع سكر الدم مع الوقت، لذلك استمتع بالبسبوسة لكن باعتدال. الله عليك، الله عليكم، نحاول ناخذ الآن نسرع شوي. يا مساء كل الحلويات اللي في الدنيا كلها على مذيعتنا أمون، شكرا مطاقم المستمع، أنتم أحلى حلويات بالدنيا، أنتم أحلى حلويات بالدنيا. نفر لحم مندي مع صحن كنافة، أسرع شهدت لك، شهدت لك مناهل، قالت أمينة ترى صحيح الكنافة مع محلات الرز تجي رهيبة، بس أنا أعرف مو كنافة إلا مع محلات الرز، محل المندي وذا، لا البسبوسة عادة كنافة، يا أنا متأكدة بسبوسة، أنت بعد متأكدة كنافة، أنا متأكدة محلات البخاري ولا المندي بسبوسة مو كنافة، يا جماعة محلات البخاري والمندي يحطون بسبوسة ولا كنافة، أنا مصرة بسبوسة، مناهل مصرة كنافة، لا صدقيني بسبوسة. انزين حتى احنا نداني دائما نشتري من عندهم. نفر لحم مندي مع صحن كنافة من أفضل المطاعم في الرياض، بعد ما تخلص أكل المندي تحول على صحن الكنافة، شيء عظيم جدا أمينة، تحس أنك إمبراطور زمان. تحس أنك إمبراطور زمان. حلوة يا إمبراطور، إمبراطور زمانك، انت زعيم زمانك، انت الهلالي يا معود، حسن الهلالي عافية عليك. مساء الورد والياسمين، اعشق البسبوسة بالقشطة، حي الله للبسبوسة، يلا يا جماعة انقذ البسبوسة. امينة تعرفين طبق حلا اسمه القنبلة، مكوناته رز بالحليب، القاعدة زائد ايس كريم زائد قطع موز وتفاح زائد كوكتيل مانجو وتفاح زائد قطعة بسبوسة زائد قطعة كنافة زائد طبقة قشطة بلدي على الصحن، شنو هذا؟ شنو شنو هذا؟ هذا هشام، أنا عارفة هذا السوالف ما يجيبها إلا هشام، السوالف والله كل مرة هشام يعطينا أصناف عجيبة غريبة. هشام أنت شف، أتوقع أنت شف من كثر الوصفات اللي تعطينا. هذا شوف يقول هذا ياكله حد مهموم وحزين وضاقت فيه الدنيا، تصبح الحياة كلها بمبي بمبي بمبي. لا والله ويحط صورته، هذا ما يمزح، هلا صدق والله، أنا على بالي هشام أنت تمزح، بس يا جماعة والله حلا رهيب، لازم أعطيكم المكونات مرة ثانية، مرة ثانية. بكر عبد الكريم، الكنافة والجبن النابلسي، أمينة الكنافة بالجبن النابلسي. عندنا أيضا أمونة أم جمانة البسبوسة، الله عليك البسبوسة. أيضا سلطان من القصيم، صوتي للبسبوسة ولا أبدلها بغيرها، الله عليك الله عليك يا سلطان، حي الله أهل القصيم، الله عليك الوفي، وفي ومخلص، يقول أمينة صوتي للبسبوسة ولا غيرها. سعيد القحطاني من الرياض، مساء الخير عليك أمينة وفريق العمل، دعواتي للملك الأهلي ممثل الوطن يوم السبت بطولة القارات، أكيد كلنا مع الأهلي الراقي.

علينا إن شاء الله فالهم الفوز. أنا أمين أحب الكنافة، الكنافة عندي عشق، أفضل الكنافة بالقشطة خاصة بعد وجبة دسمة بدون أي مشروب. أبو إلاف أنا أحب الكنافة، لا تغشون لا تصوتون مرة ثانية يا جماعة، تصويت مرة واحدة لو سمحتوا، لا تصوتون مرة ثانية علشان أنا لا أغلط في الحساب، لو تكرمتوا تصويت مرة واحدة. كنافة أمين عند المطاعم يقول كنافة، قد صوت أنت. تحية خاصة لمريم، مريم صديقة جميلة ورائعة حقيقة. إيش موضوع الليلة أمينة في برنامج عندنا أمطار؟ هذه سيف قلنا لا أوكي، وحشت كنافة مع المندي. يلا صوتولك مناهل، يقولون الكنافة تجي مع المندي. يا جماعة شلون أنا أجل الدرايولي يجيب البسبوسة؟ شكل لحظة، شكل دريولي يحب البسبوسة فيجي. سمير سواقي، سمير شكله دريولي يحب البسبوسة فيجيب البسبوسة ما يجيب الكنافة. وسخنة زي ما تحبين، وحشتيني يا أمون وانتي أكثر. بس انتي منو؟ أعطيني اسمك يا معودة. أنا شك فيكم، ساعات صديقاتي يدزوني يقولون دعاء دكتورة دعاء. يا أهلا وسهلا بأحلى دكتورة، أجدع دكتورة في الدنيا من المدينة، حياكي. طيب أيضا عمر، عمر عمر صوت للبسبوسة، الله عليك يا عمر من المغرب. دكتورة دعاء تقول أنا ما أحب الثنتين أمينة، أما أحب خلاص بشيل تصويتك، أشيل تصويتك. نكتفي خلاص، حق في التصويت خلوني أحسب. جماعة جماعة جماعة أخذ صوت مناهل، حتفرق مناهل مع منه. أنا ما هأخذ صوتي لأني أنا شايف التصويت، أنا هأخذ صوت مناهل. مناهل من جد ما تعرف التصويت. وبصراحة تحية كبيرة للي صوتوا لجروب، لجروب البسبوسة، تحية كبيرة لهم، لأن البسبوسة ما كان فيها تصويت، ما كان إلا تصويت واحد. الكنافة كانوا جروب الكنافة، محبين الكنافة كانوا مدرعمين في التصويت، كان تصويتهم جدا كبير. مع أنكم ما ذكرتولي شنو كلكم الكنافة الكلاسيكية بالقشطة الأغلبية، يعني ما رحتوا على خلطات ثانية ما عدا يمكن خالد. الكنافة تسعة، الكنافة كانت متصدرة ومكتسحة بكل قوة، يعني أمي فازت. والله العظيم عافية على الوالدة. حمد انت والوالدة يعني شديتوا حيلكم مع البسبوسة. البسبوسة كانت 8 مقابل 9 للكنافة. اخذت شفتوا، ترى البسبوسة ما كان فيها تصويت ابدا، والكنافة فازت بصوت واحد، ولكن دخول مناهل اسعف البسبوسة. التصويت متعادل اليوم، 9 لفريق البسبوسة مقابل 9 لفريق الكنافة. بس مناهل بأمانة تحبينها؟ تقول ايوه، تقول انا احبها، اي تقول بذات الاطراف، تقول ما احب الكنافة. ثانك يو موتشو جراسياس لكم كلكم، صراحة انتم احلى بسبوسة في الدنيا واحلى كنافة في الكرة الارضية، رائعين ومبدعين دائما. صراحة البرنامج برنامج في الزحمة وحزة العصرية، خارجين من الدوامات مرهقين تعبانين، نبغى وبالذات يوم الخميس الونيس نبغى نكون نوصل البيت بأسرع وقت ممكن علشان نرتاح. أنتم حقيقي الساعة هذه بتحيونها بمعنى الكلمة، بتنثرون فيها كثير من الفرح وكثير من السعادة وكثير صراحة من القطران وكثير من السويت وكثير من القشطة والجبنة والمكسرات، بتحيونها بكل حب وبكل سعادة لكل اللي بيسمعونا. رح أطلع فاصل، لكن بعد الفاصل يا حلاوة حط حط هشام الجزان يا حلاوة. رح أطلع فاصل بعد الفاصل لهذا أبو النجا الفنان الكبير الله يرحمه. بعد الفاصل أصح صوتك لكل اللي حابين يشاركوني على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544.

0: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
5: الزحمة على جدة اف ام.

0: معاك على السمع مينا، سعيد بسماع صوتك حلقة الخميس، وفي يوم تتنوع فيه الأصوات والكل يجود بأفضل ما عنده. أبو رجاء، شكرا لك يا أبو رجاء. حياكم الله أصدقائي، وين ما تكون زحمتكم في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. حياكم الله أصدقائي في هذه الساعة، ساعة صح صوتك، اللي من خلالها بنبدأ ننطلق بالويكند، بنبدأ نسمع الأصوات الجميلة والمشاركات الرائعة فكل شخص، في كل المبدعين والمبدعات، كل شخص بيمتلك حنجرة ذهبية، بيمتلك عضلات في أوتاره الصوتية. كل اللي عليكم أنكم تشاركوني أصدقائي بالغناء بجميع اللغات اللي موجودة في درب التبانة، عربي، فرنسي، انجليزي، صيني، وايش وين ما كان جمال صوتك. ايضا الشعر، كتابة الشعر وصياغته بمختلف ايضا المجالات وانواع الشعر، الالقاء بمختلف ايضا انواع فصول او الالقاء، سواء القاء الشعر، الخواطر، المقالات، وين صراحة الفويس اوفر، طبعا حياكم الله اصدقائي ايضا الفويس اوفر. عندنا ايضا المراسلين، حابين تجربون تجربوا انكم تكونوا مراسلين، اكيد عندنا خالد خرجاوي من اجمل الاصوات المراسلين، سواء صوت سواء اعداد. ايضا اللي حابين يجربون حياكم الله، ايضا ايضا اللي حابين يكونون مذيعين، احنا راح نعطيكم هذه الفرصه، راح نعطيكم هذا التشانس من خلال هذه الساعه ببرنامج في الزحمه. نعمل لكم بايلوت سريع وخفيف، فناطرتكم انكم تشاركوني الدوبلاج وتقليد الاصوات من خلال ارقام اذاعه جده اف ام التاليه. على 6477154 كثف اتصالاتكم ومشاركاتكم، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. أيضا كلمة مشاركة من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-244-2828. أيضا أرحب بلجنة الحكم اللي راح تكون معايا اليوم. اليوم أنا من لجنة الحكم سلطان بن محمد، حياك الله. عموما حيا الله كل لجنة الحكم، اللي أنا متأكدة أن مجرد ما يسمعون الأصوات رح يبدون يعطونا آرائهم. يلا نبدأ مع خالد خرجاوي، مع الصوت الجميل حقيقي والإلقاء الرائع وصناعة المحتوى السوبر بيرفكتو. حياك الله يا خالد.
1: الله يحييك. السلام عليكم أخت أمينة عبدالله، مساء الخير لك والجميع مسلمين البرنامج، ولديت الحكم اللي معاك في البرنامج.
0: تسلم، وحي الله الزحمة في أسبوع.
1: الأخت ناهل.
0: تسلم، تسلم. يلا ننطق.
1: أنا شكلك على الطوال الجميل والكلام الحلو والصدامية.
0: والله أقل ما يقال فيك يا خالد، لأنك أنت من يعني أنا بالنسبة لي أنت نجم، والمفترض أنك تستثمر لازم صراحة.
1: الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية.
0: يلا يلا الزحمة في أسبوع.
2: تفضل. الزحمة على جدة اف ام.
1: اهلا وسهلا بكم في موجز زحمتي في اسبوع، واليكم العناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات المنطقه وتعزيز الامن والاستقرار وحريه الملاحه

0: بحرية. والمملكة أمام مجلس الأمن تؤكد بأن تضييق القانون الدولي دون انتقائية وحماية المدنيين وتعزيز المساءلة على الانتهاكات. وفيما أكد التحالف اعتراض وتدمير مسيرة حوثية حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة، والمالك يؤكد بأن أمن الحرمين خط أحمر. ومنتدى اليونسكو بالرياض يضع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في قلب الحوار العالمي المسؤول. ونتحول إلى موجز العالمية، حريق فلوريستون يلتهم 300 فدان، وذلك بالقرب من حدود كاليفورنيا، ونفاذ يغلق الطريق. فيما تواصل أسعار النفط فيما تواصلت أسعار النفط الهبوط مع انحسار مخاوف الشرق الأوسط. فيما تراجع الذهب عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة. وإلى موجز الطقس، حيث نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء متفرقة من جازان وعسير والباحة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران مع رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار. ونتحول إلى موجز الرياضة، حيث عقدت اللجنة الإعلامية لخليج 27 اجتماعها الثالث، وذلك لاستعراض جاهزية ملاعب جدة. انتهى الموجز، ألتقيكم في رعاية الله.
1: يعني سوبر سوبر سوبر سوبر نار نيرو،
0: الله يسلمك.
1: أميزنج يا خالد،
0: الله
1: يعني الأداء سوبر بيرفكتو. التنقلات رائعة رائعة يا خالد، رائعة، محتوى جميل وتنقلات رائعة، صياغة جميلة صراحة، محتوى جميل مثري ورائع حقيقي. أنا أهنيك على اللي وصلت له اليوم، أهنيك حقيقي على هذا الإعداد وعلى هذا الصوت وعلى الهدوء، صار في هدوء أكثر، في توازن أكثر في صوتك، مخارج الحروف جيدة. وأنا متأكدة أنك يعني أنت، لأنك الآن أنت تتكلم من موبايل، يعني ماسك موبايلك وماسك الأوراق، أنا سمعتها. أنت لو تكون في استوديو ويتم تسجيلك راح أنت نفسك تتفاجأ من نفسك، لأنه راح يكون في تضبيط للصوت، في الصوت راح يكون أجمل أروع، راح أنا متأكد أنك راح تكون نجم، حتكون نجم صراحة.
0: الله يحفظك.
1: وبما أنك يعني الله يحفظ بلدنا، الله يحفظ مملكتنا، المملكة العربية السعودية. الله أسأل الله أن يحفظ قيادتها ومقدساتها وشعبها وجيشها من كل سوء، اللهم أمين يا رب. ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان، ويجعلها بلد آمن مطمئن يا رب العالمين. شكرا لك يا خالد، شكرا لك.
0: أنا شاكر لك يا أمينة، ويومكم سعيد وخميسكم فلة إن شاء الله.
1: خميسك فلة إن شاء الله. أميزنج يا خالد. خالد يا سلام يا سلام، أماني كاتبة خالد سوبر ستار المراسلين، أتفق معك يا أماني. أيضا سلطان بن محمد، ما شاء الله تبارك الرحمن، تفاهم وانسجام تام وتنسيق رائع. رائع خالد. خالد خرجاوي في التغطيات، فعلا التغطيات انت خالد الإعلامي خالد مبدع كالعادة، مشارك ومراسل متميز في الإذاعة، مو بس والله في أي إذاعة يشارك فيها خالد رح يكون علامة فارقة.
0: أنا شاكر لهم.
1: شكرا لك. شكرا لك.
0: شكرا
1: يا خالد. سلطان يقول أنا أول واحد أطلقت عليه لقب الإعلامي، ويستاهل صراحة، يستاهل. أنا أتمنى أن يتم تبنيه خالد. طيب نروح لامتنان، نروح شوي للمشاعر والأحاسيس ونبض القلب لشاعرتنا ومبدعتنا اللي انتقاءاتها صراحة غير شكل. امتنان، بونسوار سنيرتا امتنان.
2: يا عمري يا أمون، الله يسعدك يا رب
1: ويسعدك. خليني أدلعكم على قد ما أقدر حبيبتي، أنتم عمود فقري لهذا البرنامج.
2: وجودك بحد ذاته دلع، الله يسعدك.
1: حياك امتنان. يلا يا امتنان ننطلق معاكي.
2: يلا ننطلق.
1: يلا.
2: يقول يلي شريت البعد ما غاب صاريك، حتى لو ان البعد سوى سواته، ما هو بمحزني على حاجة فيك الا ان قلبي شايف غناته، كان الطيوف تقول وسحال غاليك، واقول راح وما بقلا غلاسه، مريت شارعكم وصادفني أخيك، واللي قطع كبدي حلاتك حلاته، وإن ما بغيت ترد قلبي ما وصيك أحسن عزيزي.

0: لا لا دريت بوفاته.
1: سلامتكم. امتنان
0: عيونها
1: موت شجراسياس امتنان رائعة ومبدعة.
0: حياك الله يسعدك يا رب.
1: وصراحة جميلة جدا أبدعتي يا امتنان. كالعادة مثل ما عودتينا المرة هذه ما أدري حسيت شوية غير صح؟ ما أدري مبدعة صراحة مبدعة امتنان. امتنان
0: عيون أنا والله.
1: طيب موجودة؟ أنا عندي مشكلة في السماعة. طيب في أنا عندي مشكلة. شكرا لك امتنان، ممنونة لك يا حبيبتي. فاصل سريع فاصل سريع فاصل سريع ونرجع نتواصل.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: زحمة على جدة FM.
3: صراحة أنا عشان أعطي امتنان حقها، أنا شايفة كمية كبيرة من المشاركات ما شاء الله قاعدين، أنا ما سمعت صار عندي شوية مشكلة، فما شاء الله امتنان لازم تعوضيني أسمعها مرة ثانية. مازن بيقول الله يا امتنان صح صوتك صراحة أبدعتي امتنان يعني، وأماني شايفة أماني الكل قاعد يعبر يقول امتنان قصيدة قوية، ومنال تقول لي أمينة قصيدة قوية، فاتك اليوم قصيدة امتنان. أيضا صراحة سلطان بن محمد هلا بالشاعر امتنان، نبي نسمع الجمال. يا سلام والله، وانتي سالمة ويا جزالفة ما أدري بس كاتبين وانتي سالمة، بسم الله على كبدك امتنان. أنا قاعدة أقول شو السالفة شو الموضوع، صح لسانك والله. تذكرت ولد خالتي اللي توفى الأسبوع الماضي الله يرحمه، أبدعتي يا امتنان. امتنان واضح أنك أبدعتي بمعنى الكلمة. أصدقائك كلهم قاعدين يقولون امتنان أبدعت اليوم بكل معنى الكلمة، إن شاء الله تعوضينها لي المرة القادمة. بانتظار أسمع أصواتكم أصدقائي ومشاركاتكم بصح صوتك، لكل الأصدقاء اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء بالغناء، سواء بإلقاء الشعر، سواء بكتابة الشعر، اللي بيكتبون الشعر واللي بيلقون كثير من القصائد بتوصلنا بأصوات أخرى، هم اللي بيوصلون جمال حروف بعض الشعراء. أيضا الفويس أوبر عندكم اللي حابين يجربون تجربة يكونون مراسلين، أو حابين تجربون أنكم تكونون مذيعين، راح نعطيكم البايلوت نشوف مين المبدعين ممكن يكونون فعلا مذيعين ونجوم في المستقبل. أيضا تقليد الأصوات والدوبلاج، يا هلا مرحبا فيكم من خلال أرقام إذاعة جدة FM التالية على 6477154، سمعوني أصواتكم ومشاركاتكم بالإضافة إلى 6495154، ولا تنسون على 6478544، ارفقوها بمفتاح خطات في جدة على 012، وحيكم الله بكلمة مشاركة، ورحب بلجنة الحكم معنا من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-2442-8. طيب نروح لي محمد الحربي. محمد شلونك يا محمد؟
4: السلام عليكم.
3: يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قصر صوت الراديو.
4: طيب ابشر.
3: اقفل خير شرك.
4: وعلى من يسمع محمد الحربي عليك.
3: والله مأساة يعني، بعيد صوتك مرة بعيد، حيل بعيد يا محمد، شيل السماعة.
4: طيب بس والله أنا ما مديني يا إعلامية أمينة جميع المستمعين، بس أنا حابة أشارككم بس يعني كمسي عليكم وجميع المستمعين إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا
4: إن شاء الله شارك معكم.
3: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا محمد، يا هلا بك، مع السلامة. المشاركات هذه بس اللي عندهم مواهب، يعني إحنا بنكنسل ناس وناخد ناس، فأتمنى فقط اللي عنده موهبة صراحة هو اللي يشارك علشان الوقت. اخذ عمار، نروح لعمار. عمار بنسوار. عمار شلونك؟
5: اي اهلا سيدي، مساكي
3: ومساك اسعد وجميل، شو اخبارك يا عمار؟
5: والله بخير الحمد لله.
3: كيف ان شاء الله الويكند؟
5: الحمد لله 100 100.
3: انت وين عمار الحين؟ دزيلي صوره الزحمه، خميسكم سعيد امونه من جده خط لا 70، نحييكم الزحمه.
5: لا لا انا خلاص الطريق الحريه ما عاد امره
3: ابدا، ولا انا مثلك، بس هذا خط 70، هو خط 70
5: التوجه.
3: اي التوجه كله هناك ساير، ما نبي نعطي السر. خليها في الخط السريع. يلا عمار سمعنا اليوم.
5: اصلا كنت بغني حاجه بعدين جاب بالي حاجه ثانيه، خليك
3: يلا. اوكي
0: ذبحني وانا

0: سحرني ومكان بالحشا حبه، صد تركني بحال مأساه، سحرني ومكان بالحشا حبه، صد تركني بحال مأساه، ويقولون بالعهد على الراوي مرض المحبة ما لهم داوي، ولا علتي من بعد ما حبوبي عساه بجروحي يرأف وياوي. سلام.
1: الله الله يا عمار. ايش فيك عمار سكت؟
0: معك ايش تقولي؟
1: اقول الله، ايش هذا؟ ايش هالاختيار اليوم؟ ايش هالاغنيه الحلوه؟ ما شاء الله تبارك.
0: على قول ابو ريت اللحظه دوب دوب افتكرت.
1: بس رائعه صراحه، رائعه. الكل منطرب معك عمار، طرب اماني. رائع اختياراته دائما رائعه عمار. سلطان بن محمد الفنان الرائع عمار، مبدع ما شاء الله تبارك الرحمن، صوت اداء. لا اسمع عمار، قاعد سلطان يقول عندي قصايد صراحه، اتمنى ان عمار يغنيها بصوته.
0: والله ابشر، انا والله فكرت في حتى واحده كذا عجبتني، كنت ابغى انه اجيب لها لحن.
1: والله من جد.
0: والله.
1: اجل انت وسلطان بن محمد لازم شو اسمه تتفقون مع بعض وتسمعونا شيء، انتم انتم انتم عملتوه مع بعض.
0: والله
1: موجودين اثنينكم على منصه اكس وموجودين على التيك توك، يلا سمعونا اطبخونا كذا طبخه حلوه.
0: خليها بظروفها ان شاء الله. والله قاعد افكر
1: بظروفها، اكيد بظروفها. شكرا. وعموما كمان والله يا عمار مبدع دائما، حبيب اخوك انت. وعندنا مبارك مبدع عمار صراحه، مشاعر كبيره في بالبرنامج، وحتى انا متاكده اللي بالسيارات استانسوا حيل مع عمار.
0: الله يسعدهم كلهم باسمه، تحياتي لك ولهم للجندي المجهول ملاحظ. اسمعي
1: اسم،
0: في حاجه كنت بقولها والله. انا قلت والله اي، كنت ناوي ان اليوم اناشد اذاعه جده، اناشد اذاعه جده لشان يتفقدوا افراح، لكن الحمد لله على سلامتها اخيرا ظهرت.
1: ايوه
0: الصوت المميز اخيرا ظهر.
1: ايوه وانا متاكده ان يعني دائما اي واحد دام بيغيب عننا ما شاء الله. انا بشوفكم على منصه اكس، انا بنتظركم على منصه اكس، لان انا بتاكد بتجون بتقولوا لي امينه فلان وفلان، ولا احنا حتى احنا لو غبتم بنسال عنكم، يعني بنقعد نقول وين مستمعنا وين. فان شاء الله يا رب السلامه للجميع. شكرا لك يا عمار، يومك جميل، ان شاء الله بنس ويكند عمار. ثانك يو. طيب نروح لصوت ثاني جميل، صوت رائع. ياخذنا حقيقي العالم من الجمال والروعه، أكيد الصوت الجميل فاتن. مساك الله بالخير يا فاتن، شلونك؟
2: أهلين أمينة، الحمد لله.
1: يا هلا ومرحبا، أخبارك فاتن؟
2: زينة.
1: يلا إيش تسمعين اليوم؟
2: عبد العزيز منصور.
1: عبد العزيز، إيش بتسمعينه؟
2: ويلاه.
1: ويلاه؟ يلا نسمع نسمع نسمع.
2: إن شكينا

0: الدار بعد الحبايب مزار هالنور والله.
1: الله يا فاتن، الله يا فاتن، الله يا فاتن، تستاهل صراحة. حتى عمار يستاهل كان الصفقة. يعني شوفي انت وعمار اليوم كانت اختيارات مختلفة تماما عن اللي تعودنا منكم. رحتوا لاختيارات يمكن مش كثير، يمكن ناس بتعرفها، بس جيت اللي عجبني اختيارات غير اللي احنا متعودين عليها منكم انت وعمار. رائع
0: ايه، انا
1: فاتن.
0: حبيت اغير دائما
1: انت
0: في
1: وياه هو
0: المعلومات.
1: على خير يعني. بس صراحة أبدعتي أبدعتي، كمية من الواتساب مو طبيعية. نرجع مازن، الله يا فاتن، أمان العليان، أماني ناطرينك اليوم، أنت معانا إن شاء الله. عذوبة، يا جمال الصوت، والله يحفظك، بشارة خضر، جمال الصوت والإحساس يا جماعة. لو في إيدي أعطيها البرامج كاملة تطلع فيها أبو لو. لا حصرية معانا فقط. فاتن فقط حصرية معايا. يقول له في إيدي والله يا أمينة كل البرامج تطلع فيها، نبيها بس معانا. الفنانة فاتن، هذا سلطان بن محمد، أغنية ويلا تذكرني بالمطرب عبد العزيز المنصور. ما هو حق عبد العزيز المنصور، هو حقه، هو كاتب. بدون مجاملة مبدعة، وعيني عليها باردة ما شاء الله، كلنا عينك عين عليك باردة صراحة، أبدعت بمعنى الكلمة.
0: أفعشوني.
1: لا تستاهلين، وقليل والله، أنا أشوفها كمان قليل. يعني أنا أنكم أنتم بتغنون من جوالات، من موبايل، أنتم ما بتغنون في استوديو. بالاستوديو أصواتكم تطلع غير، تطلع غير، تطلع شيء ثاني، يطلع نوع من يعني شيء أنتم نفسكم تنصدمون. إيش جمال، شفت اللي طالعين فيها على الشات جي بي تي وعلى بيغنون وأصواتهم تطلع مختلفة؟
0: صحيح
1: كذا كذا بالاستديو كذا بيطلع، تطلع الأصوات مختلفة تماما حقيقي. شكرا لك يا عموما، يومك جميل فاتن، شكرا. هاف نايس ويكند فاتن، هاف نايس ويكند. طيب محمد عسيري داز خاطرة ما راح أقولها.

محمد إلا أنك تشاركنا وبصوتك، نسمح بصوتك يا محمد، ما راح أقولها. تبي نقول الخاطرة؟ اتصل قولها وغنينا، نبي نسمع صوتك. أبو ياسر عدنا أبو العود وأحمد أمينة، مساء الخير والفل والأسمين، حياك الله أبو ياسر، وأتمنى أنك تشاركنا أيضا كمان أبو ياسر. اللي حابين يشاركوني في الوقت المتبقي من برنامج في الزحمة، يهلا مرحبا فيكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونا بمفتاح خطات الجدة على 012 كلمة مشاركة، أو شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800 244 8 8.

0: من جديد الأصدقاء اللي حابين يشاركوني بصح صوتك، كل الأصدقاء اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان مواهبهم وجمال طبعا أصواتهم بالغناء بمختلف اللهجات أو بكتابة الشعر، أيضا باختلاف بحرة باختلاف بحور حقيقي، القصيد، الإلقاء، الفويس أوفر، عندنا إلقاء الشعر، الخواطر، المقالات، أيضا المراسلين اللي حابين أنهم يجربون تجربة أنهم يكونون مذيعين، الدبلاج وتقليد الأصوات من خلال أرقام إذاعة جدة FM على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. طيب الروح أيضا ناخذ امتنان ولا ميلا؟ ميلا عفوا، ميلا امتنان على بالي. ميلا بونسوار سنوريتا ميلا، أهلين.
1: أهلين،
0: شلونك؟ شخبارك ميلا؟ بالله ميلا
1: تمام الحمد لله. كيف تدعمين؟
0: أنا تمام. ها يا ميلا نبدأ؟
1: نبدأ
0: حبيبتي.
1: يقول الحال طيب والمشاعر حزينة، والضحك في صدري من الهم نار، أستر عيوب الوقت وأقول زينة، وأخفي عن العالم خفايا المسار، كم صان قلبي شخص مصان دينة، وكم جاهدت روحي لكسر الأخطار، ما ينفع المكسور كثرة أنينة، ولا يعيد العمر كثر اعتذار، عفت الهوى اللي ما يعزز جبينه، والبعد عن بعض الأوادم وقار، يا قلبي المجروح اصبر وعينه، ترى الفرج مكتوب بعد الإصرار، الله يعوض كل نفس أمينة، والله يعين القلب لا منها اختار.
0: الله الله الله يا ميلة الله. عارفة شو اللي عاجبني غير اختيارك؟ يعني انتقاءاتك صراحة مرة مميزة. انت وامتنان، معنا امتنان اليوم انا ما سمعت ولا كلمة، ما سمعت شنو قالت قصيدتها للأسف. اللي يعجبني بغير ذائقتك الراقية الجميلة، صوتك يعني، وتقولين القصيدة ثقة كبيرة، ثقة تقولينها بكل ثقة.
1: للأمانة لو تشوفين يدك أترجم
0: ليش بالرائعة، صراحة رائعة ميلة، رائعة. يعني أنت من الناس اللي أنا أنتظرها، وعارفة أني رح أسمع شيء راح تاخذيني في عالم آخر. جميلة في اختياراتك، عندك ذائقة راقية. كذا مرة أقولك أنت عندك ذائقة مختلفة عن الكل حقيقي. يا حبيبي
1: هذا كله بسبب وجود البرنامج وجودك.
0: شكرا لك، شكرا انك دائما حقيقي بتشاركينا وبتنطرين جمال صوتك وجمال القائك واحساسك واختياراتك في هذه الساعه. انا ممنونه كثير لك. شكرا لك. محمد عسيري، صح لسانها، امينه رائعه، وان شاء الله يا محمد اول شيء عظم الله اجرك، وإن شاء الله تكون معنا بإذن الله الأسبوع القادم تعوضنا. مازن الغانمي أيضا ميلة رائعة، أماني ناطرينك أيضا، تقول ميلة رائعة، سلطان بن محمد مبدعة، ميلة رائعة مختلفة جميلة، لها خانة محلقة بوحدها. طيب نروح لي سليمان التميمي، بونسوار مسيو سليمان.
2: والله اللي أمينة دايم هلا، فنجان قهوة وكرتون حلا، مدام أمينة اتكيت مستعدة تسمر وقعد اسمعها في البيت، ولا يهونون المستمعين فل ثقافة ومميزين. ممكن طلب في الختام ممكن أسمع أحلام؟ شكرا سلامات.
0: هذه قصيدتك؟
2: قصيدتي والله، تو حار أحلام في السيارة.
0: والله حلوة جهزت لي. أنا على بالي مسيو سليمان، أنا على بالي هذه تحية يعني، لكن طلعت منك حلوة.
2: أنا ويكند، يو نو ويكند،
0: يس اي نو،

0: في ايلاند حبيبي.
1: عموما هاف نايس ويكند سليمان، شكرا لك.
0: والله شكرا جزيلا لك، ومشكور على انك تقبلين جميع الناس، يعني الحمد لله.
1: كلكم كلكم على راسي، وكلكم
0: انت نجمة في السماء، لا تستطيع ان تنزلي الى
1: لا يا معود، ما ابي اقعد بروحي في السماء، شو اسوي؟ اقعد واسوس مع عمري، خليني على وادم في الارض. شكرا لك يا سليمان، ما بقعد بروحي. عموما اكيد الجميع مرحب فيه بالبرنامج بمختلف يعني مواهبكم، بمختلف ارائكم، سواء بساعه صح صوتك او بالساعات الثانيه. كل واحد، انا بسعد بمشاركه الجميع حقيقه، انا بسعد بمشاركاتكم بمختلف اصواتكم مواهبكم، وايضا يعني ارائكم بالبرنامج. طيب نروح لمنو؟ مختار. يلا نروح المختار. بونسوار سنيور مختار.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا لك تحية.
2: هلا أخت أمينة، كيفك؟
1: الحمد لله تمام. من وين تكلمني؟
2: من حايل.
1: من حايل، الله، من ديرة الكرم. يا هلا ومرحبا فيك.
2: الله يسعدك يا رب.
1: شو اللي رح تقدمنا يا إن شاء الله بساعة صح صوتك؟
2: أنا بنطيكم خاطرة.
1: خاطرة، الله.
2: ايه.
1: يلا
2: بعنوان نسمع. بعنوان ترميم الداخل.
1: ترميم الداخل.
2: ايه بالضبط.
1: جميل، تفضل يا مختار.
2: تسلمي. سمة أشياء لا يراها أحد، تصدعات صغيرة أحدثتها الأيام في الداخل، خيبة هنا وفقد هناك، وخوف طال بقاؤه، وألم عبر الجسد وترك شيئا منه في الروح. ومع ذلك نستيقظ، نرتب ملامحنا ونمضي. لكن النجاة ليست أن نبدو بخير، النجاة أن تعود إلى داخلك بعد كل ما حدث، وتجمع أجزاءك بهدوء، وأن تترك ما مضى يمضي، وألا تمنح الأمس حق الإقامة في يومك الجديد، وأن تستعيد الأشياء الصغيرة التي سرقتها منك المعاناة، ضحكتك، شغفك، نومك الهادئ، صحبتك لمن تحب، وقدرتك على انتظار الغد دون خوف. لا بأس أن استغرق ترميمك وقتا، فالأشياء الثمينة لا تبنى على عجل.
1: صحيح.
2: وفي صباح ما ستكتشف أنك لم تعد ذلك الإنسان الذي كسرته الأيام، بل إنسانا عبرها وحمل ندوبه معه، ومع ذلك عاد يحب الحياة. سلامتكم.
1: الله الله، صح صوتك يا مختار، وشكرا لك على هالخاطرة. خاطرة هي الترميم، الترميم فعلا من الداخل، وفعلا الإنسان اللي بيرمم نفسه ما يقدر يرممها بين يوم وليلة، لكن القرار هو القرار. طالما أنه أخذ قرار ترميم ذاته من الداخل، فمعناته هو بدأ هذه الرحلة الجميلة، واللي رح يخلق من نفسه شخص آخر هو يفتخر فيه مع مرور الوقت. شكرا لك يا مختار. شكرا لك، صح صوتك مليار. Have a nice weekend. شكرا لك بس يا مختار. يا ركان يا ركان، احنا يعني انا اتمنى في مشاركات جميله توها الحين توصلني، انا ما اقدر، لان كذا احنا اكتفينا بالعدد اللي راح نقفل معاه البرنامج. ركان لازم الاسبوع الجاي تشاركني، لكن من بدري دزلي رقمك. ختامها مسك دائما، ولما اقول ختامها مسك فاكيد نروح للصوت العذب اللي اشتقنا له وحشنا، أماني العليا. مساك الله بالخير يا أمان. مسي بالله أماني، يا أهلا ومرحبا فيك، شخبارك؟
3: أمانك يا قلبي، إن شاء الله تمام.
1: تمام تمام، طالما أني أسمع لو تشوفين قد إيش ابتسامتي بتعرفين قد إيه. أنا سعيدة أني بسمع صوتك حبيبتي.
3: إن شاء الله دوم يا رب، إن شاء الله دوم.
1: يلا ننطلق معك أماني.
3: يلا أمون. أمون، في بعض الأطراف في العلاقات العاطفية الاجتماعية، إذا كان في فقد أو ضياع أو بعد، يظن نفسه أنه هو الورقة الرابحة في كل علاقة. الأبيات اللي راح أقولها تضمن هالموضوع.
1: جميل.
3: أنا يندم علي ما عمري أندم.
1: الله.
3: أنا الخسائر وهم الخاسرين. أنا يندم علي ما عمري أندم. أنا الخسائر وهم الخاسرين. أنا مرة ولا عاد أتكرر على مر الليالي والسنين. ولو يعلى حكيهم عني ما أسمع، وهم حتى التكاتي سامعين. أنا اللي تذكرة والعين تدمع، ولا ضاقت تمنى لو يبين. أنا اللي تذكرة والعين تدمع، ولا ضاقت تمنى لو يبين. أنا الحالي لين الوقت مرر، أنا الصادق في وقت الكاذبين. أنا الحالي لين الوقت مرر، أنا الصادق في وقت الكاذبين. ولو يعلى حكيهم

0: فعلا حكيهم عني مسمع وهم حتى سمعتي سامعي.
1: الله الله الله الله، أنا مرة ولا عادة تكرر، وانتي مرة يا أماني ولا تتكررين في البرنامج. اختيار موفق من أجمل ما غنى الفنان الكبير والرائع عبد المجيد عبد الله في الألبوم الأخير، صراحة من أجمل الأغاني. ممتنة لك على هذه المشاركة
0: حبيبتي
1: أماني.
0: حبيبتي وجهك جميل لك أمون والمناهل
1: وكل، وشكرا أنك شاركتينا بهذا الاختيار الجميل يا منى. حقيقة سعدتيني، شكرا لك. اليوم انا عندي مناهل تقول امون انت اليوم ايش سالفتك بالاسماء؟ بدل ما اقول اماني قلت مناهل، بدل ما اقول ميلا قلت اليوم الاسماء معليش. فعموما ابدعتوا صراحه، ابدعتوا اليوم مبدعين اسبوع الاسبوع بشكل عام، مر سريع وخفيف وظريف وكان حقيقي جميل. البرنامج كان جميل هذا الأسبوع بهذه المشاركات الأكثر من رائعة. ممنونة لكم بحجم السماء بهذه المشاركات والأصوات اللي شاركتني اليوم من الواتساب أو مشاركاتكم من خلال منصة إكس أو من خلال اتصالاتكم الجميلة. شكرا مناهل دحمان من الإخراج، وشكرا أمين العبد الله من خلف المايك والإعداد. زين ما غلط باسمي. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامجنا، برامج جدة FM. Have a nice weekend. Bye bye.

0: على هواك. الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: على هواك. تيكي تاكا الآن على جدة FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة FM. أخبرنا بدأ تجمع اليوم في جدة، أقصد المنتخب الأول، استعدادا لبطولة عزيزة على منطقة الخليج، كأس الخليج الحقيقة اللي أمالنا طال البعاد عنها، يعني أمالنا كبيرة في تحقيق منتخبنا، وخصوصا وأنه في هالفترة تحديدا وأمام هالقائمة اللي اختارها دونيس، وغالبيتها أقول غالبها الحقيقة دماء الحقيقة شابة، أتكلم عن عناصر الخبرة قلت قسرا على الأقل في هالنسخة من أو القائمة اللي اختارها السيد دونيس، إذا ما ذكرنا أنه لعدم جاهزية نظير الإصابات بالنسبة لسالم، بالنسبة لسعود، سعود عبد الحميد، وبالتالي قلت الأسماء اللي تحمل خبرة عالية أو خبرة طويلة. ما في شك أن البقية عندهم خبرات، سبق لهم أيضا خوض تجارب كبيرة دولية. البعض أقول بعض العناصر المتوافرة في هذه القائمة، لكن يبقى غالبها الحقيقة هذه تعتبر تحدي كبير بالنسبة لهم. مثل ما قلت تجمع منتخبنا اليوم في جدة استعدادا لخليج الديار العربية 27، 26 اسم اللي اختارها سيد دونيس، منهم عدد من الأسماء ستلتحق وهي المتواجدة في قائمة نادي الأهلي الذي أيضا يخوض معترك السبت المقبل في مواجهة سان داونز في كأس القارات، سينضمون فور عودتهم من هذه المهمة إلى المنتخب. نتكلم عن 5 لاعبين الحقيقة، مثل ما قلنا وما دام ذكرنا لاعبي النادي الأهلي نذكر النادي الأهلي مثل ما ذكرنا هالأمر، استعداداته بعد وصوله هناك في جنوب أفريقيا الحقيقة عنده حصتين تدريبيتين فقط، واحدة منها على ملعب مواجهة سان داونز، كان مشوار طويل 9 ساعات رحلة جوية وبعدها رحلة برية أيضا أو سير بري إلى موقع استعدادهم. هذا من يعني باختصار عندنا أيضا موضوع التعاون الحقيقة الذي أيضا لم يحصل على فوز صريح مرة أخرى، لا على مستوى الدوري ولا حتى على مستوى دوري أبطال آسيا 2، خرج بالتعادل أمس في مواجهة النهضة العماني. أنا عبد الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد الدغريري، من الإخراج خلود لبني، مباشرة للعنوان. الأخضر يبدأ تجمعه اليوم في جدة ولاعبو الأهلي المختارون يلتحقون به الأحد. الأهلي يبدأ تحضيراته في بريتوريا وحصتان تدريبيتان فقط قبل مواجهة سان داونز السبت. التعاون يعود من مسقط بنقطة ويبقى الانتصار صعبا في الدوري وآسيا. فترة التوقف تفتح ملفات الأندية، الاتحاد يمنح لاعبي 7 أيام راحة والشباب يخوض 3 تجريبيات. وقبل إغلاق نافذة التسجيل تحت 21 عام الاتفاق يستعير طلال حاجي من الاتحاد حتى نهاية الموسم.
2: تيكي تاكا على جدة FM.
1: حياكم الله مستمعينا، رحب في اللحظة بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بالزميل أحمد علام الناقد الرياضي. حياك الله أبو علي، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا أبو أحمد، أحييك وأحيي الزميل هيثم وجميع مستمعي إذاعة جدة FM. سعيد جدا بتواجد معكم، إن شاء الله نقدم الإضافة في حلقة هذا المساء.
1: كل ثقة. رحب أيضا بالعزيز اللي رحب فيه الزميل أحمد علام، العزيز هيثم بامقوس الناقد الرياضي. حياك الله أبو كادي، يا أهلا وسهلا.
3: هلا وسهلا ابو احمد، مساء الخير عليك وعلى الزميل احمد وعلى الساده المستمعين الكرام، سعيد اليوم بتواجد معكم.
1: حياكم الله. مثل ما ذكرت في اول الحلقه للمستمعين، وتعرفون اكيد لاعبي منتخبنا وصلوا جده اليوم الخميس في مقر المعسكر. يقتصر برنامج اليوم الاول وفق احدث او تحديثات الحقيقه على الفحوصات الطبيه بعد الغاء الحصه التدريبيه اللي كانت مقرره سابقا أن تجرى اليوم. أخبرنا يفتتح مشواره في البطولة الخليجية أمام الكويت الأربعاء 23 سبتمبر، بعدين يواجه عمان السبت 26 سبتمبر، ويختتم دور المجموعات أمام العراق الثلاثاء 29 من ذات الشهر. القائمة الرسمية اللي اختارها والقائمة التي اختارها السيد دونس مدرب منتخبنا، للتذكير محمد العويس، نواف العقيدي، حامد الشنقيطي، عبد الله العمري، جهاد ذكري، ريان حامد، حسان تنبكتي، حسن كادش، نواف بوشل، محمد محزري، متعب الحربي، زكريا هوساوي، ومصعب الجوير، ومحمد القحطاني، محمد كنوزي، الجهني، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، على الحجي، سلطان مندش، محمد ابو شامات، همام الهمامي، صالح ابو شامات، عبد الله الحمدان، فراس البركان، وعبد الله آل سالم. انا ببدا بمساله وقت الاعداد معك احمد. يعني منتخبنا مثل ما تعرف بدا تجمع اليوم، تفصل ستة ايام عن اولى مواجهاته في هالبطوله امام منتخب الكويت. شل الأولوية اللي في هالفترة القصيرة، عندنا ستة أيام، عندنا أيضا مجموعة من اللاعبين سينضمون بعد انتهاء مهمتهم مع النادي الأهلي، أقصد المختارين من النادي الأهلي. فترة مثل هالفترة وسط أيضا غيابات بظروف قصرية، أتكلم عن سعود وسالم، شل المطلوب فيها الأولوية في هالفترة القصيرة ستة أيام؟
2: أكيد أبو أحمد، يعني مطلوب فيها التركيز، مطلوب فيها الانسجام، مطلوب فيها الروح القتالية للمنتخب السعودي أمانة. اللي
1: انسجام خلال ستة أيام بالنسبة لعناصر غالبها شابة؟
2: أي ممكن أبو أحمد، ممكن. يعني لأنه اليوم تتكلم على مدرب طلب بشكل كبير تقديم أو تأجيل أحد الجولات الخاصة والجولة الثامنة للدوري السعودي، بحيث أنه يأخذ مساحة أكبر على مستوى الانضمام، على مستوى حتى الانسجام، حتى على مستوى التجهيز والعمل الفني للمنتخب السعودي. لذلك هي مطالب بشكل كبير بأنه يكون في عمل أكبر للمرحلة القادمة، ولكن من يقلف هذه المسافات وهذه الأيام هو أنه أغلب اللاعبين كانوا موجودين مع دونيس في بطولة كأس العالم، لديه معرفة وخبرة بشكل كبير على مستوى اللاعبين. أنا أمانة يعني لدي علامات استفهام على بعض اللاعبين وعدم يعني تواجدهم مع هذه القائمة، ولكن بلا شك نتمنى
1: مثل مين في أي المراكز. يعني إحنا يعني عندنا يعني في كلام على مستوى الأظهرة، في كلام على مستوى الحراسة، في كلام على يعني باخذ رايك انت مدام بدات في انا رحت حاولت اني احوم حول الحمى من بعيد وبعدين اجي في الاخر، لكن تفضل.
2: طيب شوف، انا بالنسبه لي يعني كان ممكن اليوم عندك حارس يلعب بصفه اساسيه، ممكن تاخذه كحارس بديل ابراهيم زايد، بالنسبه لي هو من اكثر الحراس تواجدا في هذا الموسم مع نادي الحزم، يمكن اكثر حارس محلي لعب عدد المباريات الماضيه في دوري روشن، وايضا المباريات اللي كان عليها نادي الحزم. إضافة لمركز
1: ليش ما دام انت بديت بالحراس، يعني محمد العويس، نواف العقيدي، وحامد شنقيط، حامد يوسف، معيار حسم الاختيار يعني امام انه نختار هالاسماء، يعني كلهم ما لعبوا دقائق عالية من اصل ثمان جولات او تسع مباريات لكل فرقهم على مستوى كل المسابقات.
2: يمكن حامد لعب ابو احمد، يعني حامد شاهدناه مع نادي الخلود، لكن انا اتكلم على معيار الافضليه الفنيه، معيار التالق، معيار يعني ابراهيم امانه ابراهيم زايد ممكن انا ما اعيد تواجده بشكل مستمر مع المنتخب السعودي او ايضا في الفترات السابقه بسبب عمر هذا اللاعب،
1: معناها غلب مساله الخبره الدوليه على الجاهزيه.
2: يا سلام عليك. هنا مشكله. انا بالنسبه لي هنا لابد انك تروح للجاهزيه افضل، يعني افضل من الخبره الدوليه للاعب للحارس تحديدا، حتى لو تواجده في دكه البدلة. لان ابراهيم امانه في هذا الموسم بالنسبه لي قدم مستوى فني ممتاز مع نادي الحزم. إضافة أبو أحمد لمركز آخر هو الظهير الأيسر. اليوم فهد السعبدي هو أفضل ظهير أيسر حاليا موجود في الدوري السعودي، أفضل حتى من الأجانب. جالس يقدم مستويات فنية جدا كبيرة في مركز الظهير الأيسر، الأرقام تتحدث عن هذا اللاعب، هو أفضل اللاعبين حتى المحليين حتى على مستوى الأرقام في هذا الموسم وحتى ما قدمه الموسم الماضي مع نادي نيوم. إضافة إلى مختار علي كان بالنسبة لهم هم الأسمين اللي في التشكيل الأساسي اللي ممكن يعطوك تواجد وحضور وإضافة. فارس عبدي ومختار علي بالنسبة لي من أهم الأسماء ومن أهم الأسماء المستغربة عدم استدعائها، لأنه شاهدناها الفترة الماضية مع نادي الاتحاد قدموا إضافة وأعطوا تأثير فني كبير جدا. على بقية الأسماء ممكن كأسماء بديلة، ولكن أنا أتكلم على لاعبين أساسيين. أنا ممكن تحدثت على إبراهيم كحارس بديل، ولكن أتكلم على لاعبين أساسيين قادرين على التواجد والتأثير والإضافة. فارس عبدي رقم واحد ومختار علي رقم اثنين.
1: طيب إحنا عندنا ثقة سواء في العناصر اللي اختارها السيد دونس، وعندنا أيضا ثقة في اللاعبين اللي يعني المناسبات القادمة بيتواجدون، لكن تساؤلاتنا تتعلق باختيارات السيد دونس. أنا بروح لك أبو كادي. أخوي هيثم، ايش اللي يفكر فيه دونس من خلال هالخيارات؟ واضح انه في جزئيه لها علاقه بالخبره وفي جزئيه لها علاقه يعني حتى الافضليه بعضها غايب، يعني ذكر بعض الاسماء احمد، وباخذ رايك انا في الخلطه اللي عملها او خلنا نقول الخيارات اللي اختارها دونس.
3: والله شوف ابو احمد، انا اعتقد انه اليوم التركيبه اللي يعني جمع دونس فيها الخبره مع بعض الاسماء الشابه وليس فقط يستهدف بطولة الخليج، هو يرسم حتى على مستوى بطولة كأس آسيا. يعني أنا أعتقد أنه من الآن يبغى يبدأ دونس الاستعداد لكأس آسيا القادم، بحيث أنه حتى النتائج يعني ممكن أنها يعني تحالفه في كأس الخليج، لأن حقيقة أنا أعتقد أنه لو كانت النتائج لا سمح الله غير جيدة ممكن الاتحاد السعودي يفكر في مسألة استمرار دونس من عدمه في كأس آسيا القادم. فأنا أعتقد أنه اليوم حاول دونس أنه يجمع ما بين كثير من عناصر الخبرة الكثير من العناصر الشابة.
1: يمكن أنا أختلف، يمكن أختلف مع أبو علي.
3: نعم يمكن أختلف مع أبو علي في جزئية إبراهيم زايد. إبراهيم أوكي قدم 7 مباريات جميلة مع الحزم وإلى آخره، ولكن من ناحية الخبرة من ناحية التواجد أنا أعتقد أنه محمد العويس يعني حتى لو نستذكر كأس العالم الأخير وكيف كان مستواه حقيقة متألق بشكل كبير جدا يعني في كأس العالم الأخير. فأنا أعتقد أنه محمد العويس يعني أوكي ممكن أنه يتواجد إبراهيم زايد في تشكيلة الأخضر، لكن ما رح يتواجد كحارس أساسي. هذا من وجهة نظر شخصية، نظير ما قدم محمد العويس في الموسم الماضي مثلا مع العلا، أو الموسم هذا مثلا حتى وإن شارك في مباريات بسيطة مع الهلال، ولكن يظل محمد بخبرته وتواجده مع المنتخب في كأس العالم الأخيرة واللي قبلها. حقيقة محمد يعني رقم صعب الفترة الأخيرة في
2: مرمى الأخير. معلش
3: نعم كبديل نعم كبديل ممكن أنه يتواجد لا
1: طيب أساسي صعب على معيار الأساسي الـ يعني الأساسي أو الحارس الأساسي أمام الثلاثي المتواجد العويس والعقيدي وحامد، يعني بيختار ما بينهم هم دقائق لعبهم متفاوتة أساساً، يعني بيغلب الخبرة على الجاهزية
3: من ناحية أنا وجهة نظري من ناحية يعني الخبرة وحتى الجاهزية. أنا أعتقد حتى محمد العويس جاهز، العقيدي جاهز، غيان جاهز، لكن من ناحية الخبرة والتواجد في الفترة الماضية مع الأخضر أنا أعتقد أنه محمد العويس راح يكون الحارس الأساسي. وإحنا شفنا حتى في المعسكر الماضي كيف استدعى متأخرا يعني دونس في الفترة الماضية وقت كأس العالم بعد العديد من المباريات الودية. فأنا أعتقد حقيقة أن محمد العويس يعني الفترة القادمة هو اللي حيكون حارس الأخضر بشكل أساسي إن شاء الله تعالى، إذا ما كان يعني في إصابات أو خلافه. وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني العقيدي وريان حامد وحتى إبراهيم زايد أوكي نعم يعني يكونوا كحراس بدلاء وبالعكس مميزين جدا، وإن كان هناك في حقيقة هبوط في مستوى نواف العقيدي في الفترة الأخيرة بكل صراحة. أروح على جانب آخر زي ما ذكرت، أنا أعتقد أنه دونس اليوم يرسم ليس فقط لكأس الخليج، تشكيلة اليوم يرسم لكأس الخليج ولكأس آسيا القادم. أتمنى له حقيقة أنه يتوفق، لأنه حقيقة لو الأخضر ما وفق ومباراة إحنا نستضيفها وبطولة إحنا نستضيفها على أرضنا وبين جماهيرنا، نعتقد أنه حتكون في حالة ضغط كبير على اتحاد القدم الجديد من أجل عزل دونيس في الفترة القادمة إذا لم يستطع المنتخب أنه يقدم المستويات المرضية أو حتى أنه يستطيع أنه يحقق بطولة كأس الخليج.
1: طيب هو دونيس، أبقى معك منير، عفوا أبو كادي هيثم، دونيس يعني رهانه كبير على يعني تحقيق هالبطولة، حتى على مسألة خط الدفاع، اختياره 9 مدافعين يعني ومختلفين، تكلم برضو جزئية الخبرة والحيوية، عند كنو بالنسبة للرغبة في المرونة والرسم التكتيكي اللي خاص بالحماية الدفاعية، يعني حتى على على على مستوى المرونة الأسماء تشعر بأنه عنده مساحة إنه يرسم أكثر من رسم مرن في في في مواجهة منتخبات مثل الكويت والعراق وأيضا المنتخب العماني.
3: شوف أبو أحمد، يعني يمكن الشيء الجميل في لقاءات الأخضر أنا وجهة نظري أنها متدرجة من الأقل صعوبة، يعني منتخب متوسط ثم المنتخب أصعب. أنا وجهة نظري أنه لقاءات الأخضر بتكون بشكل متدرج. أتمنى بكل صراحة أنه إحنا ما نشوف مثلا في كل في كل مباراة يعني تشكيلة مغايرة أو عدد من الأسماء اللي بتكون حاضرة في كل مباراة. أتمنى حقيقة أنه يكون في ثبات، تغيير بسيط طفيف جدا لا سمح الله إصابة أو خلافه. مع ذلك أتمنى حقيقة أنه يستقر في 3 مباريات على تشكيلة وعلى توليفة واحدة. كثرة التغييرات أحيانا تشتت حقيقة المنتخب وتشتت الحالة الذهنية عند اللاعبين أو حتى التركيز بشكل عام. فأتمنى حقيقة مسألة الثبات مهمة جدا، يعني أنت تبدأ بالمنتخب الكويتي ثم العماني ثم العراقي، أنا أتمنى حقيقة أن يكون فيه ثبات بشكل كبير ونستطيع أنه إحنا نقدم مستوى مأمول بالثلاث المباريات هذه ونروح إلى نصف النهائي ثم إلى النهائي ونحقق اللقب حقيقة بعد غياب طويل. ولا حد يقول ما هو طموحنا كأس الخليج، لا، اليوم إحنا نبغى كأس الخليج ونبغى كأس آسيا ونبغى كل البطولات اللي اليوم إحنا نشارك فيها، لأنه بكل صراحة إحنا ابتعدنا لسنوات طويلة عن تحقيق أي منجز.
1: أكيد أكيد، وسط دعم الجمهور اللي ذكرته قبل شوي، خصوصا أنه هالثلاث مواجهات لمنتخبنا في مجموعته بتكون على ملعب الإنماء، وخاصة أنه على تسلسل هالمباريات، وأنا في هالجزئية بروح مع أحمد، الضغط ما في شك أنه الجمهور متعطش لتحقيق بطولة وبيدعم، هذا أمر ما في شك، بيدعم منتخبنا في مواجهاته، لكن مهمة جدا البداية القوية، قياسا بقراءة هيثم أنه التدرج مناسب للمنتخب، لقاءات منتخبنا الكويت وبعدها المنتخب العماني وبعدها المنتخب العراقي، هذا محفز ولا ضغط على دونيس وعلى لاعبين المنتخب؟
2: صحيح، ممكن تفرق أمانة مع أبو كادي من ناحية تدرج لعب المباريات، بلا شك إنه هذا يعني عامل محفز، لكن التحفيز الأكبر أرى في الجمهور اللي راح يكون موجود بالمساندة بالأجواء حقيقة المحيطة في حالة المنتخب، ولكن نبغى دونيس أمانة يستجيب مع هذا الدعم الكبير المتوقع اللي راح يلقاه المنتخب السعودي، كون البطولة مقامة في الأراضي السعودية، يعني أتمنى أن تكون هذه البطولة تروي عطش الصابرين في عملية عدم تحقيق المنتخب تقريبا 24 سنة أي بطولة. لذلك أرى أنه اليوم أتكلم على دونيس، ما راح ممكن بعض الأصوات اللي ظهرت في كأس العالم بين المدرب يعني تواجد في فترة متأخرة، بأن المدرب ممكن ما عنده خبرات على مستوى القيادة وأن البطولة أقوى من إمكانيات دونيس، لكن يوم تتكلم على بطولة خليجية كانت عنده مساحة كبيرة جدا لمشاهدة اللاعبين، كانت عنده مساحة كبيرة جدا للتحضير، يعني كل طلبات دونيس نفذت حقيقة،
1: ويعرفه من أول وزاد متابعة أكثر، تفرغ لمتابعتهم،
2: تفرغ لمتابعتهم وشاهده في يعني جل مباريات أو أغلب مباريات الدولة السعودية تواجد بشكل كبير. لذلك ما أعتقد اليوم ممكن في أعذار نطلقها على دونيس في هذا الجانب، إلا العمل اللي أمانة أتمنى أن يكون موجود يواكب حقيقة المرحلة، يواكب الأسماء، يواكب حقيقة إنه ترى إحنا ترى غايبين عن البطولات، هي ما هي فقط مجرد مشاركة لبطولة كأس الخليج، ولكن لابد إنه يكون استحقاق مهم جدا ومستهدف رئيسي يعمل عليه المنتخب ما قبل دولة حتى اللاعبين. اليوم لابد أن اللاعبين يتحملون مسؤولية بأنه هذه البطولة لابد أن أن أن تبقى الكأس، لابد أن يبقى في جدة.
1: طيب عموما كل التوفيق لمنتخبنا بهالأسماء اللي اختارها سيد دونس، وأيضا يمكن جزئية معك أحمد، تشعر بأنه مسألة عودة اللاعبين مهمتهم مع النادي الأهلي، لأن اللاعبين المختارين من النادي الأهلي صعب انضمامهم، في ضغوط أكثر على هاللاعبين، عندنا 5 لاعبين مع النادي الأهلي.
2: والله أبو أحمد أكيد يعني بطولة قوية جدا مثل بطولة كأس القارات مقامة حتى في في في جنوب افريقيا، فبلا شك انه تنقلات السفر راح يكون لها دور، عامل الاجواء راح يكون لها دور، نفسيه اللاعبين ترى اللاعبين بشر ابو احمد، فاحنا لابد نتعامل حتى مع نفسياتهم سواء باذن الله اذا الاهلي حقق البطوله والانتصار او حتى لا قدر الله خسر. فاليوم اعتقد انه الرهان على موضوع لاعبين الاهلي في نوع حقيقه من المغامره، ولكن اليوم تتكلم كان من الافضل انه يعني تقديس لاعبين نادي الاهلي اللي ما يكونوا موجودين بصفه اساسيه والاعتماد على بعض لاعبين الانديه، لانه بلا شك انه راح يعني يتواجدون ممكن قبل المباراه الاولى بيوم او بيومين، فهذا اعتقد انه فيها نوع من الاشكاليه، ولكن ثقتنا عاليه جدا في كافه اللاعبين الموجودين في قائمه المنتخب. ممكن احنا عندنا ملاحظات، عندنا امور، لكن حقيقه لن نتحدث فيها الا بعد مشاهدة بطولة كأس الخليج، ونتمنى جميع يعني السلبيات حقيقة لا تكون حاضرة للمنتخب السعودي، يعني جميع السلبيات والتخوف الموجودة وهذا أمر طبيعي.
1: أكيد.
2: أتمنى إنه حقيقة يفاجئنا دونس بعمل مختلف، عمل يعني جميعه إيجابي.
1: كل التوفيق لمنتخبنا والنادي الأهلي في مهمته. فاصل قصير ونعود لكم.
4: جدة FM على هواك.

0: رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام. عود الترحيب بكم وبضيفينا في الحلقة الزميل العزيز احمد علام الناقد الرياضي والزميل العزيز هيثم بامقوس الناقد الرياضي. تكلمنا في الشطر الاول عن الحال أو المرحلة اللي يستعد فيها منتخبنا وتجمعه في جدة استعدادا لخوض خليج الديار العربية 27. وعندنا أيضا حديث عن صاحب مهمة آخر, تكلم عن النادي الأهلي اللي وصل إلى بريتوريا مساء أمس بعد رحلة إلى جوهانسبرغ ثم انتقال بري إلى مقر إقامته. سيواجه سان داونز طبعا يوم بعد غد السبت 19 من سبتمبر على ملعب لوفست فيستفيلد في كأس أفريقيا وآسيا المحيط الهادئ ضمن كأس القارات للأندية. الأهلي الذي تأهل إلى هذه المواجهة بعد فوزه على أوكلاند بهدف مقابل شيء. الأهلي في حيث هو الآن أعتقد أنه خاض حصته التدريبية الأولى وعند حصة تدريبية أيضا غدا أخيرة ستكون على ملعب مواجهة سان داونز. ما أدري هيثم تسمعني؟ طيب يبدو أن فقدنا هيثم. تسمعني هيثم؟ جيد. أنا أسألك عن الأهلي اللي شاهدنا أواخر مشاهدة له كانت مواجهته في دوري أبطال آسيا النخبة, تعادل في الدقائق الأخيرة وفي اللحظات أو الدقائق الأخيرة من مواجهة بختكور, يعني بعدها سفر وبعدها أيضا سفر جوي وسفر بري في جنوب أفريقيا. كيف تشوف أوضاع الفريق؟ أقصد قياسا بالمشهد اللي رأيتها عليه فنيا في آخر مواجهات أو آخر ظهور له في مواجهاته في آسيا وايضا هذه المهمه هناك في جنوب افريقيا.
5: والله ابو احمد لا شك انه المهمه ليست بالسهل للاهلي اليوم. يعني الاهلي من بدايه الموسم الى اخر مباراه امام بختكور حقيقه ما هو الفريق المقنع بكل امانه. الفريق كفنيا مع المدرب الجديد ما هو الفريق المقنع حقيقه بشكل عام. مباراه ليست سهله, مباراه صعبه جدا خصوصا انه مباراه خارج ارض النادي الاهلي يفتقد للدعم الجماهيري. سان داونز واحد من الأندية الأفريقية المميزة, بطل أفريقيا, راح يحظى بدعم جماهيري كبير. حقيقة المباراة صعبة جدا على الأهلي, ليست مباراة بالسهلة. كل الدعوات للأهلي إنه إن شاء الله تعالى يتوفق في هذا اللقاء ويعني يكسب الكاس, ولكن حقيقة المهمة ليست بالسهلة. اليوم يعني الجماهير الأهلاوية تعول كثيرا على لاعبي الأهلي, لاعبي الخبرة ما أكثر من المدرب بكل صراحة. أنا أتكلم أنه مثل هذه المباريات أنت تعول فيها على لاعبي الخبرة. اليوم تتكلم عن طوني, فراس البريكان, مندي, إيبانيز, تتكلم عن حقيقة أكثر من اسم تواجدوا في البطولتين الماضية الآسيوية عندهم الخبرة الكبيرة في التعامل مع مثل هذه المباريات، وإن شاء الله تعالى أنه الفريق يتوفق بيكون صراحة رغم صعوبة المهمة.
4: طيب هذه الصعوبة يعني يمكن أزيد عليها على مسألة يعني عنده هموم أحمد، أقصد النادي الأهلي عنده استشفاء اللاعبين، عندهم ضغط مباريات كان حاصل عليهم وعلى الأندية الأخرى، كل ثلاث أيام مباراة، سفر، نتكلم عن استشفاء ومحاولة يعني إجازة عمل تكتيكي وفهم عمل تكتيكي يرسمه مدرب الفريق خلال هالمدة القصيرة، مباراة إقصائية، وحتى يمكن من الأشياء اللي تابعتها معكم يعني البريتوريا هذه تقع على ارتفاع 1350 متر عن سطح البحر، يعني حتى هذا يمكن تحدي آخر يضاف إلى أنه لازم يضع مدرب الفريق الأهلاوي في حساباته،
6: إضافة إلى صنداونز صعب جدا على أرضه. يعني فريق صعب وشاهدناه في بطولة أفريقيا يحقق نتائج كبيرة على زعيم قد يكون زعيم قارة أفريقيا اللي هو الأهلي المصري. فأعتقد نعم هي مباراة صعبة وصعوبتها في أهميتها، لأن يوم تتكلم على مباراة
4: تقصد أنه تغلب على زعيم أفريقيا نادي الأهلي
6: إيه
4: عشان لحد يفهم يقول المباراة مع صنداونز ولا يتكلم
6: على يتكلمنا على زعيم أفريقيا يعني زعيم بطولات أفريقيا الأهلي المصري. فأعتقد إنه أبو أحمد بلا شك إنه الصعوبات موجودة لصعوبة المنافس لأهمية المباراة، لمقابل ذلك هي حالة الأهلي على الجانب الفني. يعني زي ما تفضل أبو كادي، الأهلي أمانة في هذا الموسم هو الأهلي الغير مقنع، ولكن خلينا نروح للنسبة فيها نوع من التفاؤل، انه دائما الانديه السعوديه بشكل عام انه في الصعاب او عدم يعني عدم الايجابيه في مساله الفرق دائما نشهد حضورها وتاثيرها عالي جدا عالي جدا في المباريات وتقدم الا متوقع. فاعتقد انه ممكن هذا الجانب يعطي نوع من التفاؤل.
4: انا معك واتفق في العام، لكن تدري المشهد الاهلاوي خاصه في النقطه مساله المواجهه، وبعد الأداء اللي قدم النادي الأهلي على عدد المباريات اللي خسرها واللي فاز فيها، وأيضا على مستوى البطولة الآسيوية، يعني وأنا أعتقد أني ما أودع سر، ما في ثقة في المدرب. يمكن في ثقة، أقول مش يمكن، أكيد يعني عندهم الثقة في اللاعبين أكثر من المدرب. التعويل فيها والرهان فيهم، رهان المدرج الأهلاوي هو الرهان على لاعبين النادي الأهلي.
6: هو ممكن أبو أحمد الثقة اللي غير موجودة بشكل أكبر حتى في الإدارة، يعني الإدارة دورها مهم جدا ترى في مثل هذه المباريات، مثل التحضير الذهني والنفسي وتهيئة الأجواء المناسبة. فأعتقد أنه المشكلة والعائق الأكبر ترى حتى في موضوع مسألة الجانب الإداري في نادي الأهلي اللي فقد الثقة تماما. قد يتحمل المدرب لبعض المباريات، قد تجد بعض الجماهير وبعض الإعلام الأهلاوي يخلق عذار للمدرب بوسيتش بتحديدا عامل الوقت والأدوات، ولكن ما راح يخلقوا أي عذر، ما حتحصل أهلاوي واحد يعطي عذار لعمل الإدارة اللي حدث قبل بداية الموسم. ولكن أنا أروح للنقطة أبو أحمد زي ما تحدثت فيها، إن اليوم الثقة بشكل كبير على اللاعبين. اليوم اللاعبين حقا يمتلكون خبرة بشكل جدا مميز مع التعامل مع المنافسات العالمية، الأجواء القارية تحديدا، لعبوا الموسم الماضي في بطولة كأس القارات، لعبوا أيضا يعني أبطال آسيا لمدة موسمين، وبلا شك أنه تعرضوا للعديد من المباريات. أتكلم على عمود فقري، نعم تغير بعض اللاعبين رياض محرز كيسي، ولكن الأساس والعمود الفقري ما زال موجود من توني إلى مندي. تتكلم على خط عمود فقري أعتقد أنه قادر على انتشار الأهلي لو لمباراة، لولا يعني لظروف معينة هم قادرين، لكن على مستوى الإقناع أيوة في تخاوف أبو أحمد على مستوى
4: يعني أنا بقول لك على جزء من التخوف. خليني يعني أخذ يعني تعليق أخونا هيثم أبو كادي، يعني ولما ذكرت المدرب هو أمر يتعلق بما يقدم الأهلي في عدد متباين من المباريات. يمكن المشهد الأخير اللي حصل في مباراة أمام بختكور أنه احتاج الوصول لنقطة التعادل، مش التقدم اللي طوال 90 دقيقة، أنه دقيقة 93 حتى يحصل على فريق الأهلي على هدف تعادل اللي سجل البريكان. وإذا استذكر الجمهور والمتابعين الأهلاويين هالمباراة ويفكر في مواجهة سان داونز، مباراة إقصائية، وتكلم عن سان داونز باللي ذكرتوه واللي تعرفونه واللي عرفه واللي عرفه اللي يسمعنا، عندهم تخوف. هو سيحتاج ماذا بتفكير هذا المدرب أبو كادي؟ يعني قياسا بالمشهد الأخير.
5: لا شوف أبو أحمد يعني لا شك أنه المباراتين يعني يعني بختكور تتكلم عن سان داونز لا بد أنه يكون فيها التركيز الذهني مختلف بكل أمانة عند اللاعبين تحديدا. يعني هذه المباراة نهائية، هذه مباراة على كأس القارات، يعني أنت ما تتكلم عن مباراة آسيوية ثلاث نقاط فقط. فبلا شك أنه اليوم الحملة الأكبر أنا أقول بكل صراحة على اللاعبين. اليوم مثل هذه المباريات تحتاج أنت فيها لخبرة اللاعبين بغض النظر عن الرسم التكتيكي للمدرب. لا شك أنه الرسم التكتيكي مهم، لكن بكل صراحة إحنا نحتاج إلى اليوم تواجد توني، تواجد فراس، تواجد أكثر من اسم في كامل تركيزهم الذهني. أيضا خط الوسط بالنسبة للأهل يعني أتمنى حقيقة أنه يكون حاضر، يكون يعني المباراة ليس سهلة بكل صراحة. فاليوم أنا أقول التركيز الأكبر يكون على اللاعبين بكل أمانة في مثل هذه المواجهات اللي إحنا نحتاج فيها اللاعبين اليوم في كامل تركيزهم الذهني. اليوم لابد أنه مثل هذه المباريات ما يكون فيها أخطاء، خصوصا مع بداية المباراة بشكل عام. فالحقيقة أنه يعني مثل هذه المباريات مهمة جدا، يعني حقيقة التركيز الذهني عند اللاعبين انه نتمنى بكل صراحه انه احنا ما نشاهد فيه اخطاء، خصوصا الاخطاء الدفاعيه امام فريق
4: سان داونز. اللاعبين
5: راح يبدا سان داونز بشكل مندفع،
4: خاصه انه اللاعبين يعني المباراه بين جماهير سان داونز بيتعرضوا ما في شك الى الى الى ضغط المدرجات. كيف يعني كيف هي المسألة في أنه كيف يتفادى لاعبي الأهلي هذا الضغط اللي متوقع يعني ومؤكد أنه بيواجهونا في مواجهة سان داونز؟
5: والله شوف أحمد، لاعبين الأهلي لاعبين خبرة وعندهم يعني خبرة في التعامل مع الضغط الجماهير ومع الحضور الجماهيري، لكن أنا أتكلم على مسألة التركيز الذهني عند اللاعبين. أنا
4: هو مؤثر في التركيز.
5: نعم أنا أتمنى 60-70 ألف الأهلي أتمنى حقيقة أنه ما يتلقى هدف مبكر، يعني بصراحة راح تربك حسابات الأهلي بشكل كبير جدا. أي أخطاء دفاعية مع بداية المباراة مع أول ربع ساعة نص ساعة ممكن تشكل مشاكل كبيرة عند الأهلي. يعني أنا أتمنى أنه أول ربع ساعة إلى 20 دقيقة الأهلي يكون هو المبادر في التسجيل، ما يتلقى هدف في, في, في هذا الوقت، لأنه حقيقة حيزيد الضغط هنا وقتها على لاعبين الأهلي، وممكن هنا يبدأ التركيز يقل عند لاعبين الأهلي ويبدأ تكسر الأخطاء. فالهدف هذا الأول أتمنى حقيقة أنه يكون من الأهلي وليس من سان داونز، على أساس أنه حتى الضغط الجماهيري يخف على الأهلي، لاعبين الأهلي يكسبوا خبرة أكبر في المباراة، يستطيعون أنهم يسيروا المباراة بالطريقة المناسبة لهم. أما في حال لا سمح الله أنه سان داونز تقدم والأهلي تأخر

0: وأيضا مغادرة مدربه. لذلك أنا أعتقد أن أهمية المباراة هي بنتيجتها، إذا كانت نتيجة إيجابية أو سلبية بعيدة عن المستوى الفني. ممكن في المباراة السابقة كان بعض الجمهور حتى وإن حقق الأهلي انتصار يشاهد المستوى الفني بمرآة آخر، ولكن أعتقد أن مباراة صن داونز بالنسبة لأهميتها في نتيجتها بعيدا عن المستوى الفني، لأنه نتيجتها بالنسبة لي ليس فقط بتحقيق البطولة وأيضا الحصول على الكاس واللعب للمباراة القادمة مع باريس، ولكن أهميتها هي لرسم مسار الأهلي في هذا الموسم، لا سيما أن هذه النتيجة الإيجابية بحول الله راح تعطي الأهلي دفعة معنوية بشكل كبير للمشاركات القادمة سواء في كأس النخبة الآسيوية وأيضا في المشاركات المحلية.
1: أكيد كل التوفيق للنادي الأهلي في مواجهة صن داونز يوم السبت 16:00 بتوقيت مملكتنا. نروح إلى ممثل آخر في دوري أبطال آسيا 2 التعاون.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: التعاون الذي لم يحقق أيضا فوزا على مستوى دوري أبطال آسيا 2 أمام النهضة العماني هناك في عمان، رغم التغيير يعني الفني أقصد بخروج المدرب أو بإقالة المدرب وقيام جهاد الحسين كابتن جهاد الحسين بهذه المهمة في هذه المواجهة، تعادل التعاون مع النهضة العماني بهدف لمثله رغم التقدم في الدقيقة 60، إلا أنه 20 دقيقة فقط هي عمر استمرار التعاون على الأقل كمسمى متقدم أو فائز حتى لحظة التعادل دقيقة 81 للنهضة العماني، وبه انتهت المواجهة أو بهذه الهدفين انتهت هذه المواجهة. كيف شفت التعاون مع جهاد الحسين؟ المشكلة كانت أبو كادي في التعاون هي المدرب ولا الحال هو الحال سواء بجهاد الحسين أو بالمدرب المقال؟
3: ما أشوف أبو أحمد، يعني أنا أعتقد حقيقة أن المشهد في التعاون كان من بداية الموسم نتكلم على أنه من حيث التعاقدات من حيث الأسماء اللي تم إضافتها للفريق التعاوني بكل صراحة يعني ما رفعت من مستوى التعاون في هذا الموسم حتى الآن، يعني ما أضافت حقيقة يعني إضافة يعني واضحة في فريق التعاون. أنا كنت أتمنى حقيقة بالأمس أنه بعد التقدم بالنسبة للتعاون أنه التعاون يستطيع أنه يحقق،
1: لا بس ما شفت تعاون مختلف على اعتبار أنه إلى حد مواجهة النتيجة الكارثية الحقيقة بحق نادي التعاون أمام الهلال هذه كلها مشوار تحديدا التعاون الوليد أو مو بالوليد بس اللي المشكل مع جهاد الحسين اللي عرفهم يعرفونه، ما لاحظت شيء متغير؟ هو التعاون هو ذاك اللي شفته في المواجهات التي تعثر فيها ولم يحقق الفوز؟
3: يعني ممكن تحسن كان طفيف بكل صراحة، يعني بالنسبة للتعاون أنا يعني أعتقد أنه مباراة واحدة ما تقدر تحكم حتى على عمل جهاد الحسين الفني فيها بكل أمانة، يعني كنا نتمنى أنه يكون هناك في ردة فعل من اللاعبين، الفريق يحقق انتصار على فريق النهضة العماني. لما نجي مثلا نشوف الأسماء اللي في التعاون وفي النهضة العماني يعني التعاون يتفوق نوعا ما حقيقة من ناحية الأسماء، لكن ما كان في الأداء تقول والله كان مختلف بشكل كبير جدا عن بداية الموسم أو مباريات الموسم بشكل عام بغض النظر عن مباراة الأخيرة أمام الهلال. لا أنا أعتقد أنه التعاون هذا الموسم حقيقة يحتاج إلى إضافات على مستوى الفترة الشتوية، يحتاج أيضا مدرب خلال الفترة القادمة ومدرب مميز، أيضا يظل الكابتن جهاد الحسين يعني مع هذا المدرب لأنه حقيقة جهاد له سنوات مع التعاون، يعني يعمل كمساعد أو من ضمن الجهاز الفني لأنه حقيقة حيسهل الأمور كثير عن المدرب القادم. فالمفترض الآن فترة التوقف الحالية أنه أول عمل يعمل عليه إدارة نادي التعاون اللي هو التعاقد مع جهاز فني فعلا يستطيع أنه ينتشل الفريق من الحالة الفنية الغير جيدة بكل صراحة من بداية الموسم إلى آخر مباراة أمام النهضة العماني، على أساس أنه يحاول تصحيح ما يمكن تصحيحه بعد فترة التوقف.
1: طيب عودة التعاون أحمد من مسقط بنقطة وحيدة عدم تمكنه من الحصول على الثلاث كاملة، نقدر نقول اللي إنها نقطة لاستعادة الثقة ولا فرصة ضائعة إضافة إلى مباريات أخرى ضاعت عليهم الفرصة فيها؟
0: ممكن نقول نقطة لإيقاف النزيف النزيف النقطي أو سلسلة الخسائر اللي كانت موجودة لنادي التعاون أو المستوى الفني الهزيل اللي جاي يظهر في نادي التعاون،
1: يعني هذا على اعتبار أنها جاية بعد نتيجة ثقيلة
0: صحيح.
1: ولا لو كانت في ذات الفارق يعني

0: هدف فارق هدف كان ما تغير شيء.
1: لا لا اكيد النتيجه الكبيره لديها دواعي يا ابو احمد بلا ادنى شك يعني، ولكن اعتقد ان التعاون ترى في الشوط الاول قدم شوط جيد من الجانب الفني، كان هو المسيطر المستحوذ الاكثر تهديد والاكثر وصول ممكن لحادث النهضه العمان اللي تصدى الحادث الخبير فوزي، فتصدى لبعض الفرص اللي حقيقه يعني قللت من عدم او اللي صعبت المباراه للتعاون في الشوط الاول في عمليه التسجيل. ولكن بلا شك ان التعاون في هذا الموسم مختلف تماما، لا على مستوى الخيارات الفنيه، لا على مستوى الاسماء والعناصر حقيقه اللي بحاجه الى وقت لانسجام بعض الاسماء
0: فرصه والعناصر. يعني فتره التوقف هذه فرصه،
1: لذلك ابو احمد كل يوم يمضي في هذه الفتره هو سيكون اكثر صعوبه للتعاون، لانه عدم يعني حسم موضوع المدرب الى الان بالنسبه لعلامات استفهام، كانت في بعض الانباء تتحدث عن تواجد الكابتن سعد الشهري، وبلا شك انه بالنسبه لي خيار مهم جدا في هذا التوقيت، وخيار اعتقد انه سيغير بشكل كبير،
0: خاصه انه بيئه التعاون نجحت مع المدرب المتذكر تذكر
1: محمد العبدلي
0: بالضبط
1: ايوه وبعض الاسماء صحيح ابو احمد، والتعاون لديه يعني تركيبه في هذا الجانب، فاعتقد انه لابد بدايه حسم موضوع المدرب، عمل معسكر يعطي انسجام بشكل كبير للفريق التعاوني، يعطي ارتفاع وتأثير بشكل أكبر للمرحلة القادمة، لأن اليوم تتكلم عن التعاون ما قبل الأخير في عملية ترتيبه في دوري روشن، بلا شك أنه مركز لا يليق في نادي التعاون، لا يليق بتاريخ نادي التعاون، التعاون اللي كان في مرحلة صعود يعني الموسم الماضي تتكلم على تغيرات كبيرة جدا ويعني حاجة مختلفة، أن التعاون الموسم الماضي في الدور الأول كان ينافس على بطولة الدوري، في هذا الموسم التعاون إلى الآن في الدور الأول ينافس على مراكز الهبوط شتان ما بين الموسمين، وأعتقد أن أحد القرارات اللي ساهمت في هذا الحضور وهذا التواجد الفني الهزيل هي القرارات الإدارية، أنه لجأوا لموضوع التغييرات اللي أعتقد أنه هزت بشكل واضح الفريق.
0: إذا كنا نقول أنه توقف فرصة تمنح التعاون فرصة نجاة وإنقاذ وتحسن، يعني حتى بقية الأندية استعدادا أو خلنا نقول اغتناما لهالفترة فترة التوقف، بدأت في تعامل متباين في التعامل مع فترة التوقف، حنأتي إلى فيها المحور.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: فترة التوقف هذه بين الراحة والتصحيح، الحقيقة أخذنا هالعنوان قياسا بمنح الاتحاد لاعبي 7 أيام راحة بعد التعادل بهدف المثل مع الشمال في شمال القطري في دوري أبطال آسيا النخبة، على أن يعود الفريق إلى التدريبات الثلاثاء. الشباب في جهة أخرى يخوض اليوم تجربة أمام الشرق، وبعدها يحصل على إجازة 5 أيام ويواجه الفيحاء تجريبيا في 27 سبتمبر والرياض في 4 أكتوبر، في ظل أنه في الشباب كاراسكو وبودينسي يواصلان برنامجهم العلاجي والتأهيل، كذلك الحال أكيد في باقي الأندية. لكن أنا بروح لموضوع الشباب مع هيثم. الشباب أول كيف شايف تعامل على الأقل الأخبار اللي تأتي في تعامل الشباب مع هالفترة التوقف، 3 مباريات تجريبية وبعد التعادل السلبي اللي كان مزعج أيضا أمام الفيحاء الفترة الماضية.
3: والله شوف أبو أحمد يعني ما خفيك الوضع يعني مقلق في الشباب الفترة القادمة، خصوصا إنه الإدارة الشبابية حاولت إنها تغير المدرب، يعني رفعت طلب إلى لجنة الرقابة وتم رفض حقيقة تغيير المدرب خلال الفترة القادمة. هذه مشكلة، لأنه حقيقة وسائل الإعلام بلا شك أنها نشرت الخبر، وبالتالي هذا الخبر وصل للمدرب الآن مثلا ممكن أنها تصير
0: الرجال يعني في مرحلة الرجال طلب 3 مباريات بيشتغل،
3: يعني الآن حتصير في مرحلة ممكن من عدم الثقة بين بعض اللاعبين وبين المدرب وإلى آخره خلال الفترة القادمة. الآن إدارة نادي الشباب راحت لحل ثاني أنها تغير مدرب اللياقة بالنسبة للمدرب وممكن تضيف مساعد إضافي، فحقيقة يعني الإدارة الشبابية بتحاول حقيقة أنها تعدل الوضع الفني، لكن حقيقة من خلال 7 مباريات اللي احنا شاهدناها من بداية الموسم وخروج من بطولة الكاس، أنا أقول لك بكل أمانة الوضع مقلق خلال الفترة القادمة، خصوصا أنه الشباب يعني المباريات القادمة مع أندية بكل صراحة ممكن تملك لاعبين ذو جودة أعلى، تتكلم عن النصر، الاتحاد، الأهلي، الدرعية، يعني مباريات حتكون بالنسبة للشباب قادمة لا شك أنها مباريات صعبة. الشباب لم يستطع الانتصار على أندية يعني متوسطة الترتيب أو أقل، وبالتالي هذا مكمن الصعوبة، أن الفترة الجاية لا شك أنها حتكون فترة صعبة على الشباب وعلى الشبابيين. وأخشى حقيقة أنه بعد فترة التوقف هذه يرجع الفريق أيضا لدوامة الخسائر والنزيف النقطي، ثم تيجي الموافقة بإقالة مدرب وخلافه، وبالتالي يكون الشباب ما استفاد من هذه الفترة، فترة التوقف الحالية. فنتمنى لهم التوفيق، أتمنى حقيقة أنه تصحح كثير من القراءات الفنية عند المدرب بشكل عام. شاهدنا كثير من المشاكل الفنية في 7-8 مباريات، فريق ما هو قادر يفوز ولا مباراة، يعني بكل صراحة وضعه كان محبط عند الشبابين في الفترة الماضية. أتمنى أنه فعلا تكون فترة التوقف فترة تصحيح عند المدرب، يستفيد من 3 مباريات الودية القادمة، يحاول حقيقة إيجاد طريقة أو أخرى في تحسن الفريق على المستوى الفني، حتى الفريق أنه بعد فترة التوقف حيواجه التعاون، مباراة ما راح تكون سهلة، يعني ظروف متشابهة في الفريقين بشكل عام، ويحاول أنه يحقق 3 نقاط.
0: في الاتحاد فيسنج أحمد منح اللاعبين 7 أيام راحة بعد العودة من الدوحة، الراحة الطويلة يعني تعالج ضغط المباريات ولا تخلي الجهاز الفني أمام مشكلة بعدها، مسألة استعادة الإيقاع السريع بالنسبة للاعبين؟
1: أكيد أبو أحمد، يعني المباريات أعتقد النادي الاتحاد كانت ممكن الفترة ضيقة جدا،
0: دا وزيدك من الشعر بيت، بعد العودة بيكون نفس الماراثون 10 مباريات خلال 21 يوم.
1: إيه يعني أمانة توزيع المباريات أمانة يعني في هذا الموسم ممكن ضغط الرزنامات عامل مهم جدا، ولكن ممكن كان في خيارات،
0: هذا تحدي أيضا لهذه الأجهزة في الأندية.
1: أي صحيح، وهذا يوضح لك أن الاتحاد حتى ما قبل هذا الضغط تعامل مع المباريات بشكل جدا ممتاز، 10 مباريات خلال 34 يوم، يعني منها 24 يوم كانت هناك في 9 مباريات لنادي الاتحاد، ضغط وإرهاق كبير جدا. الاتحاد 60% من مبارياته في العشر مباريات السابقة كانت خارج الأرض، فيوضح لنا أنه كيف فيسنج تعامل مع الموضوع بشكل ذكي جدا. اليوم تتكلم عن الاتحاد زي ما تفضلت أبو أحمد 8 أيام أو 7 أيام راحة، ولكن الشاهد في بعض اللقطات على مستوى التمارين الخاصة لبيرغوي لفينالدوم، فأعتقد اليوم أصبح اللاعب المحترف لديه عقلية بشكل أكبر، حتى لو كان عنده مساحة أكبر من الراحة، ولكن لا يبتعد عن مستوى التمارين، لأنه 7 أيام ترى مؤثرة جدا في جانب سلبي لعودة اللاعب مرة أخرى لاستعادة نشاطه البدني. فأعتقد أن هذه كلها أمور وتحديات مهمة جدا، ولكن أمانة يعني فيسنج شاهدناه في الفترة الماضية كيف يتعامل بشكل جدا مميز من الجانب البدني، كيف يستطيع أن يجهز الفريق لفريق الاتحادي، من سنوات لم نشاهده بهذه القوة البدنية العالية جدا، حتى عندما كان يحقق البطولات كان على المستوى البدني أقل، لكن في هذا الموسم لا نشاهد في حدة في الجانب البدني، في قوة اللاعبين، حتى اللاعبين البدلاء أصبح تواجدهم مؤثر ويضيف بشكل كبير لحالة الفريق. لذلك أنا أرى أنه فيسنج قادر على التعامل بشكل جدا مثالي، هو لديه مساحة بشكل كبير، فترة التوقف راح تعطيه يعني المساحة الأكبر في عملية تصحيح بعض الأخطاء، في عملية تعزيز بعض نقاط القوة، في أيضا عملية تلافي بعض الأمور السلبية تحديدا في الجانب الدفاعي، وأيضا على مستويات بعض اللاعبين المتراجع على المستوى الفني. لذلك هي فترة مهمة جدا، لا سيما زي ما تفضلت أبو أحمد إنه ما بعد فترة التوقف أيضا هنالك في ضغط مباريات كبير جدا يعني لجميع الأندية، ليس فقط يعني مقتصرا على نادي الاتحاد، ولكن الأهم من هذه فترة التوقف أن تعيد بعض اللاعبين والأسماء لجاهزيتهم المكتملة تحديدا بعد الإصابات اللي حصلت للفريق في المباريات السابقة.
0: أكيد هو فترة التوقف هذه ما هي فنية فقط، أقصد لهذه الأندية حتى عندها جزء يتعلق بعمل إداري لتعزيز الناحية الفنية. يمكن أقرب مثال ما عملته إدارة نادي الاتفاق من خلال استغلالها نافذة فئة تحت 21 عام اللي لا زالت مفتوحة، واللي تعتبرها الأندية إنها طريق إنقاذ على الأقل أو تعزيز قدرات. الاتفاق على استعارة طلال حاجي من الاتحاد حتى نهاية الموسم، حاجي الذي أتم 19 سنة في 16 سبتمبر الحالي، سبق أنه شارك مع الاتحاد في تقريبا ما بين 13 إلى 11 مباراة، سجل خلالها 2 صنع 3، ثم لعب 15 مباراة مع الرياض في عارته الماضية الموسم الماضي وسجل هدف وحيد. هالفترة اللي تعتبر يعني اختيارية بالنسبة لهذه الأندية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على الأقل وتعزيز قدراتها اللي تنتهي في 20 سبتمبر. كيف شايف قرار الإعارة عفوا هيثم في خصوص طلال حاجي بالنسبة للاتفاق كاختيار وبالنسبة للاتحاد أيضا في أن حتى اللاعب أبقى على عقده اختار تطويره عبر الإعارة؟
3: والله شوف أبو أحمد يعني الآن فرصته في الاتحاد ضعيفة أنه يشارك، لكن في الاتفاق ممكن يأخذ فرصة أكبر مثل ما كان مع نادي الرياض في الموسم الماضي. أتمنى حقيقة أنه يعني يحظى بفرصة. طلال حقيقة واحد من اللاعبين الشبان المميزين حتى على مستوى المنتخب لدرجة الشباب، فأتمنى حقيقة أنه إحنا نشاهد طلال متواجد مع الاتفاق يحظى بفرصة أكبر في المشاركة. فأنا أتمنى حقيقة وزي ما ذكرت أنه طلال واحد من المواهب المميزة، صعب أنه يشارك هذا الموسم مع الاتحاد، وبالعكس هذا شيء يحسب لإدارة نادي الاتحاد إنها ما باعت عقد اللاعب، لا اعترف اللاعب إنه له فرصة إن شاء الله تعالى الموسم القادم والمواسم القادمة، ففضلت إنها تعير اللاعب على أساس اللاعب يكسب أكبر دقائق يستطيع من خلالها المشاركة.
0: طيب بأي مؤشر يمكن قياس إمكانية نجاح طلال حاجي في مشوار أو في قرار الإعارة لنادي الاتفاق أحمد؟
1: أكيد بالمشاركة بالتأثير بالحضور الفني. طلال تحصل على فرص مشاركة الموسم الماضي مع الرياض ولكن لم يستغلها بشكل جيد ولم يقدم الأداء حقيقة المنتظر لطلال حجي، لا سيما أنه ترى طلال من الجانب البدني ترى مميز ما شاء الله تبارك الله، ولكن تعالى الجانب الآخر الإصابات، لاعب لديه كثرة إصابات لابد أن يعمل حقيقة على النواقص الموجودة لهذا اللاعب، لأنه كثرة الإصابات حتى تعطل من تواجد المستمر مع الأندية اللي يتواجد فيها سواء الاتحاد أو أيضا الأندية اللي يتواجد فيها عن طريق الإعارة. لذلك المحافظة البدنية، التركيز، الحضور الذهني، يعني اليوم لابد أن اللاعب يعني يقاتل على الفرصة، عندما تأتي له الفرصة لابد أن يكون هو بكامل جاهزيته للاغتنام وأيضا استغلال هذه الفرصة. لذلك اليوم تكلم عن طلال لاعب صغير في العمر يملك إمكانيات كبيرة جدا، أعتقد أنه لو الله نجا يعني من موضوع الإصابات وهو حافظ على نفسه في هذا الجانب سيقدم الإضافة والتأثير لنادي الاتفاق، حتى بعد ذلك عند عودته لنادي الاتحاد سيكون من الأسماء المهمة والأسماء البارزة، ما قبل ذلك حتى يعني هذه التجربة ممكن تعطي له آفاق وفرص أكبر للتواجد مع المنتخب السعودي خلال المرحلة القادمة.
0: أكيد نافذة فئة تحت 21 عام هذه والله فرص للمواهب اللي تنتظر مساحة أو دقائق أكثر للعب، وأيضا أنها هي حل أحد الحلول المتاحة ما أمكن للأندية اللي تعالج يعني نقصا فنيا في قوائمها واحتياجاتها. أنا شاكر ومقدر العزيزين هيثم بنقوس الناقد الرياضي، شكرا أبو كادي، شكر أيضا للعزيز ناقد المحل الفني والناقد الرياضي أحمد علام، شكرا أبو علي، شكرا لكم أنتم مستمعين على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: تيكي تاكا على جدة اف ام. في 60 ثانية.
1: عاصمة الإبداع والتسويق، إطلاق مهرجان رياض لاينز فيستيفال سيتي بصياغة شراكة كبرى بين وزارة الإعلام وشركة تحالف. نبض الوطن يتحرك، وزارة الرياضة تطلق حملة أنت المشروع الرياضي لترسيخ الرياضة ثقافة مجتمعية نابضة بالحياة. أوسمة التميز تنطلق، مدينة الملك سعود الطبية تتصدر مشهد إنقاذ الأرواح وتتوج بجائزة أداء الصحة. رياضة ثقافية بلا حدود، وزارة الثقافة تحصد 10 جوائز في محفل ستيف أوردز العالمي للابتكار المؤسسي. أخيراً شواطئنا تنبض بالحياة، برنامج لنبادر يطلق النسخة 6 من حملة عينك على البحر في عروس البحر الأحمر جدة.
0: في 60 ثانية. ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
2: ليش تعلق أغنية في راسنا وما نقدر نوقفها؟ أكيد صار معاك هذا الشيء قبل كده، تسمع أغنية في السيارة أو مقطع صغير في فيديو، وبعد ساعات تكتشف إنه نفس الجزء قاعد يعيد نفسه في راسك مرة ومرتين وعشر مرات. طيب ليش بعض الأغاني تعلق في راسنا بهذه الطريقة؟ ببساطة هذا الشيء له اسم علمي، وهو التخيل الموسيقي اللا إرادي أو إير وورم، وتعني دودة الأذن. وطبعاً ما في الموضوع أي دودة فعلية، الفكرة بس إنه جزء صغير من الأغنية يبدأ يشتغل في ذهنك من نفسه بدون ما تقرر تستدعي أو تردده. والظاهرة هذه شائعة جداً، وغالباً اللي يعلق في الراس مو الأغنية كلها، لكن مقطع صغير بس، لحن أو جملة موسيقية أو حتى كم كلمة، وتبدأ تتكرر مرة ورا مرة. طيب ليش هذا المقطع بالتحديد؟ واحد من أهم الأسباب هو التكرار والألفة، كل ما كانت الأغنية مألوفة بالنسبة لك وكل ما سمعتها أكثر، صار من الأسهل على دماغك إنه يستدعيها من نفسه. لكن مو كل الأغاني عندها نفس القدرة إنها تعلق في الراس، بعض الألحان تكون أسهل في التذكر من غيرها، خصوصاً إذا كان فيها نمط واضح وتكرار وإيقاع يسهل توقعه. وهذا أصلاً واحد من الأسباب اللي يخلي صناع الموسيقى يهتموا جداً بالجزء اللي يسموه الهوك أو الخطاف، وهو المقطع اللي يدخل بسرعة في الذاكرة. والباحثون حاولوا فعلاً يعرفوا إيش نوع الأغاني اللي تعلق أكثر في رؤوس الناس، وفي دراسة كبيرة جات في المراتب الأولى أغنية Can't Get You Out of My Head. وفي مثال ثاني شهير جدا، وهي أغنية بيبي شارك. وهذه الأغنية بالذات مثال واضح على الأشياء اللي تخلي اللحن يثبت بسرعة في الراس، لحن بسيط جدا وجملة موسيقية قصيرة وتكرار مباشر مرة ورا مرة، يعني الجزء نفسه ما يعطي دماغك فرصة ينساه قبل ما يسمعه من جديد. والباحثون في علم الموسيقى بيشيروا إلى أنه هذا النوع من التكرار المتصل من أقوى الأشياء اللي تساعد الأغنية تتحول إلى دودة الأذن. وفوق هذا كله، الأغنية انتشرت بشكل هائل جداً، وكثرت سماعنا للحن بتزيد الألفة، والألفة بدورها تخلي أسهل على الدماغ في الاسترجاع. لكن المثير أنه التكرار وحده مو كفاية، الأغاني اللي تعلق أكثر غالباً يكون فيها لحن سهل ومألوف ومعها شيء مميز يخليها مختلفة شوية عن غيرها. لكن هنا يجي سؤال ثاني، ليش الأغنية ترجع فجأة بعد ساعات وأحياناً بعد أيام؟ لأنه ذاكرتنا ما تحتاج دايماً إننا نطلب منها تسترجع شيء، أحياناً مجرد كلمة، مكان، شخص أو حتى شعور معين يكون مرتبط بأغنية سبق وسمعناها، وهذا الارتباط يكفي إنه يشغلها مرة ثانية في ذهننا. ممكن مثلاً تدخل مكان كنت تسمع فيه أغنية قبل فترة وفجأة تبدأ الأغنية تشتغل في راسك من غير ما تعرف أصلاً إيش اللي ذكرك فيها. والأغرب من كده إنه دماغنا قادر يحتفظ بالموسيقى بدقة أكبر مما نتوقع. في دراسة حديثة طلب الباحثون من أشخاص يسجلوا الأغنية اللي كانت تدور في راسهم وقتها، ولما قارنوا التسجيل بالأغنية الأصلية لقوا إنه عدد كبير منهم كان يتذكر حتى طبقة الصوت بشكل قريب جداً من الأصل. يعني الأغنية مو مجرد فكرة عامة في الراس، أحياناً الدماغ بيحتفظ بتفاصيل موسيقية دقيقة جداً. طيب إذا علقت الأغنية في راسنا كيف نوقفها؟ غالباً لو حاولت تجبر نفسك ما تفكر فيها ما حيكون هذا هو أفضل حل، لأنك كل ما تقول لنفسك حوقف أفكر في الأغنية أنت فعلياً رجعت تفكر فيها. والناس يتعاملوا مع دودة الأذن بطرق مختلفة، في اللي يتجاهلها وفي اللي يسمع الأغنية كاملة وفي اللي يحاول يشغل نفسه بشيء ثاني. وعشان كده المرة الجاية اللي تلاقي فيها نفس الجملة الموسيقية بتتكرر في راسك طول اليوم لا تستغرب، يمكن دماغك ببساطة لقى لحن سهل يتذكره وقرر يشغله على وضع الإعادة.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ريشة.
1: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
1: في ألحان تسمعها وتعرف إنها تنتمي لليل. السامري واحد من هذه الفنون. قصيدة إيقاع يتكرر، صفوف تتحرك بانسجام، فن ارتبط بالمجالس والسمر والاحتفالات في نجد. والغريب الجميل إن الإيقاع بيتكرر، لكن في كل مرة بيكون في إحساس مختلف. يمكن عشان كده السامري ما ينتهي بانتهاء الأغنية، يبقى في ذاكرتك.

0: واحد من أكثر الأساليب اللي نشوفها في الأفلام والمسلسلات. تبدأ الأحداث مثلا بحادث كبير أو بشخصية في موقف خطير أو حتى بنهاية الحكاية، وبعدها تظهر لك الجملة المعروفة قبل 5 سنوات ونرجع للماضي. هذا ببساطة هو الفلاش باك، أنه القصة توقف مسارها الحالي وترجع لحدث حصل قبل كذا عشان تعطينا معلومة نحتاجها لفهم اللي قاعد يصير. وطبعا مو شرط يكون الفلاش باك من أول مشهد، ممكن نتابع شخصية عدة حلقات وما نفهم ليش تتصرف بطريقة معينة، وبعدين يرجع المسلسل 10 سنوات للخلف لموقف واحد يفسر كل شيء. لكن الفلاش باك من الأساليب اللي دائما عليها اختلاف. في ناس تفضله لأنه يخليك تجمع أجزاء القصة بنفسك ويكشف لك المعلومات بالتدريج، وفي ناس أبدا ما تفضله، خصوصا لما يبدأ العمل من حدث متقدم جدا أو من النهاية، لأنهم يشوفوا أنه ممكن يحرق جزء كبير من الأحداث ويقلل المفاجآت. والجدل هذا حصل بالفعل في واحد من أشهر المسلسلات العربية، رأفت الهجان. المسلسل يبدأ بوفاة رأفت الهجان، وبعدها ترجع الأحداث للماضي عشان نعرف الحكاية. وقبل ما يقدم محمود عبد العزيز الشخصية، كان عادل إمام مرشح لبطولة العمل، ومن النقاط اللي اختلف فيها مع الكاتب صالح مرسي بحسب الروايات المنشورة عن كواليس هذا المسلسل طريقة البداية والاعتماد على الفلاش باك. عادل إمام كان يشوف أنه معرفة المشاهد بوفاة البطل من البداية بتكشف لي جزء مهم جدا من الأحداث، ولكن تمسك الكاتب صالح مرسي بطريقة السرد، وفي النهاية قدم محمود عبد العزيز الشخصي. وهذا تقريبا يلخص الخلاف حول الفلاش باك كله. هل الأفضل أخليك ما تعرف إيش راح يصير، ولا أقول لك إيش راح يصير، أو أخلي فضولك في سؤال ثاني كيف صار؟ وعشان كذا الفلاش باك مو مجرد رجوع للماضي، أحيانا الكاتب يستخدمه عشان يفسر شخصية أو يكشف سر أو يغير فهمك لمشهد شفناه، وأحيانا تكون القصة نفسها بسيطة لكن طريقة ترتيب أحداثها هي اللي تخليها مشوقة. وفي النهاية الفلاش باك يظل مجرد أسلوب في سرد القصة، نجاحه يعتمد على متى وكيف يستخدمه الكاتب.
1: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: قصص رياضية.
5: بعد الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة في الذهاب وغياب أبرز نجوم الفريق مثل محمد صلاح، دخل ليفربول مواجهة إياب نصف نهائي أبطال أوروبا 2019 أمام برشلونة بفرص شبه معدومة، لكن ملعب الأنفيلد شهد معجزة كروية، حيث سجل الفريق 3 أهداف متتالية قبل أن يباغت الشاب ألكسندر أرنولد دفاع برشلونة

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة،
2: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشف بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
7: شاعر الراية،
6: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
4: شاعر الراية.
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
8: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.
9: كثيرا ما يأنس الإنسان إلى رفاقه فيتبادلون الأحاديث وتكثر الحكايات ويبدأ الجدال حتى يتطاول أحدهما على الآخر، وقد يخطئ لظرف ما، ولكن عندما يخطئ هل يبرر أم يعتذر؟ أحيانا تكون كلمة آسف قصيرة جدا لكنها تبدو أثقل من أن نقولها. قد نعرف أننا أخطأنا ونشعر أننا تجاوزنا في حق شخص نحبه، ومع ذلك ننتظر أن يبدأ هو بالكلام، ليس لأننا لا نريد إصلاح ما حدث، بل لأن شيئا في داخلنا يقول لماذا أعتذر أنا؟ وهنا يأتي السؤال، لماذا أصبح الاعتذار صعبا؟ هل نعتقد أن الاعتذار يقلل من قيمتنا؟ هل نخلط بين الاعتذار والضعف؟ ولماذا نبحث عن الأعذار أحيانا بدلا من أن نعترف ببساطة بأننا أخطأنا؟ قد نختلف مع شخص نحبه ثم تمر الأيام دون أن يبادر أحدنا بالاعتذار، ليس لأن المشكلة كبيرة، ولكن لأن كل طرف ينتظر الآخر. وقد نخطئ في حق شخص ثم نقول هو فهمني غلط، أو أنا لم أقصد، أو هو أيضا أخطأ. لكن هل عدم قصدنا للأذى يعني أن الأثر لم يحدث؟ وهل خطأ الطرف الآخر يلغي خطأ

0: نحن. الاعتذار لا يعني أن الإنسان ضعيف، بل يعني أنه قادر على مواجهة نفسه والاعتراف بخطئه. وعندما يعتذر الأب لابنه فهو لا يفقد مكانته أمامه، بل يعلمه أن الخطأ جزء من طبيعة الإنسان، وأن المسؤولية تبدأ عندما نعترف به. وعندما تعتذر الأم أو الصديق أو الزميل فهي لا تتنازل عن كرامتها، هي ببساطة تقول أنا أخطأت وأقدر علاقتي بك. والاعتذار الحقيقي لا يكون مجرد كلمة نقولها لإنهاء الموقف، بل يبدأ بفهم الخطأ وتحمل مسؤوليته ومحاولة عدم تكراره. فليس المهم أن نقول آسف فقط، بل أن نعرف لماذا نعتذر، وأن يظهر ذلك في تصرفاتنا.
1: لحظة وعي على جدة اف ام.
0: دعونا نجرب اليوم خطوات بسيطة. إذا أخطأت اعترف بخطأك دون تبرير طويل. قل آسف عندما تكون آسفا فعلا. لا تجعل اعتذارك مشروطا باعتذار الطرف الآخر، ولا تحول الاعتذار إلى قائمة من الأعذار التي تنتهي بعبارة لكن أنت أيضا أخطأت. وحاول أن تتعلم من الخطأ حتى لا يتكرر، وتذكر أن بعض العلاقات لا تحتاج إلى انتصار طرف على طرف، تحتاج فقط إلى شخص يقرر أن يضع كبرياءه جانبا ويفتح باب الحوار. فقد يكون الاعتذار الذي نؤجله اليوم هو الشيء الذي يعيد علاقة كادت أن تضيع بسبب موقف بسيط. ليس عيبا أن تخطئ، فالخطأ جزء من طبيعتنا الإنسانية، لكن الأجمل أن نمتلك الشجاعة لنقول أخطأت وأنا آسف. فالاعتذار لا يصغر الإنسان، بل يكشف نضجه وقدرته على تحمل مسؤولية أفعاله وحرصه على من حوله. وأحيانا لا يحتاج الموقف إلى كلمات كثيرة، يحتاج فقط إلى قلب يتواضع ولسان يقول آسف. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.

0: على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
1: على هواك.
4: في 60 ثانية.
5: عاصمة الإبداع والتسويق، إطلاق مهرجان رياض لاينز فيستيفال سيتي بصياغة شراكة كبرى بين وزارة الإعلام وشركة تحالف. نبض الوطن يتحرك، وزارة الرياضة تطلق حملة أنت المشروع الرياضي لترسيخ الرياضة ثقافة مجتمعية نابضة بالحياة. أوسمة التميز تنطلق، مدينة الملك سعود الطبية تتصدر مشهد إنقاذ الأرواح وتتوج بجائزة أداء الصحة. رياضة ثقافية بلا حدود، وزارة الثقافة تحصد 10 جوائز في محفل ستيف أوردز العالمي للابتكار المؤسسي. أخيراً شواطئنا تنبض بالحياة، برنامج لنبادر يطلق النسخة 6 من حملة عينك على البحر في عروس البحر الأحمر جدة.
4: في 60 ثانية.

على هواك. استوديو 20 الآن على جدة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير ومساء السعادة، هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج استديو 20.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم في استديو 20، راح نكون معاكم إن شاء الله على مدار ساعتين من الآن وحتى 10 مساء. عندنا الكثير من الفقرات والزوايا المختلفة اللي راح تكون معانا الليلة في حلقتنا.
0: تحية حب كبيرة تأتيكم من فريق العمل من داخل الاستوديو، زميلي أسامة الغريبي ونالول والعبد الله، والإخراج زين ويتألق مع خلود لبني.
1: كيف الحال لولو؟
0: مساء الخير، الحمد لله بخير. كيف حالك أنت؟
1: والله بخير الحمد لله. كيف الأسبوع معاكي؟
0: ماشي الحال الحمد لله. أنت كيف أمورك؟
1: والله بخير الحمد لله، كلش على ما يرام. ونهاية ويكند إن شاء الله سعيدة.
0: لا مو نهاية،
1: نهاية أسبوع سعيدة وبداية ويكند إن شاء الله.
0: بالضبط،
1: إحنا أسعد بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون الويكند عندكم سعيد، وأكيد نوعدكم في أيام الويكند تكون حلقات استديو 20 جميلة وتنال على رضاكم واستحسانكم بإذن الله تعالى.
1: إيش عندنا اليوم؟
0: أكيد اليوم عندنا فقرات كثيرة وحلوة. عندنا فقرة ليفل أب، عندنا كمان فقرة نكهة وسالفة، وبعد عندنا كمان فقرة بوكس أوفيس، وكمان عندنا بالأغلبية يعني فقراتنا ما شاء الله عمران اليوم. فإن شاء الله بإذن الله تعالى خلينا نقول كمان فقرة بالأغلبية اليوم، السؤال إن شاء الله بإذن الله يعني يثيركم كذا أنكم أنتوا تشاركونا. هو الفقرة اللي راح تشاركونا فيها بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله تعالى تواصلكم راح يكون من خلال أرقامنا على 012-649-5154 و012-647-154. كمان تقدر تراسلونا على 800-244-28-28، وكمان على حسابي على سناب شات راح نقرأ كل التعليقات بإذن الله تعالى.
1: وما تنسوا كمان تطبيق إذاعات السعودية سعودي راديو بلس، وكمان إحنا موجودين معاكم على منصة إكس وعلى حساب إذاعة جدة @جدة _ راديو. وإن شاء الله نتشرف بكل آرائكم سواء هنا هاتفيا أو من خلال الواتساب أو من خلال حساب إذاعة جدة على منصة إكس. حنروح لأول محطة غنائية مع خلود، وبعدها راجعين نبدأ المشوار معاكم.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
4: حياكم الله من جديد، بدأنا مشوارنا معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. اليوم حنبدأ معاكم بفقرة الأغلبية، ايش او بالأغلبية ايش عندنا اليوم يا لولو؟
5: اليوم طبعا في فقرة بالأغلبية رح نتكلم فيها عن موضوع مهم. ممكن في الأيام اللي فاتت أحد الإعلاميات أثارت الموضوع هذا وانتشر المقطع حول الشراكة المالية بين الزوجين، يعني الشراكة المالية بحيث أنه يكون في حسابات مشتركة لتحقيق الأهداف العامة أو الأهداف المشتركة بين الزوجين. فكان طبعا الوقت يعني كان الرد أنه لا، يعني كان وجهة نظره، وهذا أحد الآراء اللي بتقول أنه الشراكة المالية ما ينفع أنها تكون حتى لو كانت بين الزوجين، وكثير عندهم يعزو هذا الأمر لأسباب كثيرة، أنه ممكن في المستقبل تسبب مشاكل كثيرة، ممكن أنه يحصل انفصال في وقت ما. ولكن البعض بيقول لك أنه أتوقع أنه هذا الشيء ممكن يزيد من معدل الثقة بين الشريكين. خلينا نقول أسامة أنه في ناس أو في أزواج عندهم الشفافية عالية جداً
4: من ناحية إيش؟
5: من الناحية المالية.
4: حلو.
5: يعني في اثنين أزواج ترى هي ما بتعرف راتبه كم وهو ما بيعرف راتبها كم، يعني من باب الخصوصية، أنه هذه خصوصيتي. فتلاقي أنه في على النقيض تلاقي في اثنين لا هم عارفين، والله يقول لها أنا ترى دخلي الشهري كذا وهي تقول له أنا دخلي الشهري كذا، يكون عندهم أهداف مشتركة. تقول له والله مثلا هم مخططين أنه مثلا خلال 10 سنين القادمة إحنا لازم نكون امتلكنا بيت.
4: حلو.
5: في الخلال مثلا 10 سنين هذه الجاية مثلا إحنا لازم نخصص مبالغ مالية عشان سنويا نسافر إلى دولة عشان ننبسط وعشان الرفاهية. ففي أشياء هم بيحطوها مع بعض بناء على الاتفاق اللي ما بينهم. فبتلاقي تقول طيب أوكي أنت استقطع من راتبك هالقد وأنا هستقطع هالقد، ويلا نبدأ ندخر مع بعض عشان نوصل لأهدافنا في النهاية. طبعا هذا ما يوصل لها ما يوصل لها المرحلة أسامة إلا الناس اللي وصلوا لدرجة كافية من الثقة بين الزوجين،
4: من التوافق.
5: أي التوافق والثقة. متى ما كان وجود الثقة والأمان بشكل عام بين الزوجين، هنا راح يكون الوضع سهل، ممكن إن هم يكونوا شفافين حتى في الأمور المالية. والبعض يقول لك لا، مو بس إن مسألة ثقة أو عدم ثقة، ممكن يكون عندها ثقة وهو عنده ثقة في شريكة حياته، ولكن يقول لك ترى في النهاية طريقة صرفي تختلف عن طريقة صرفك،
4: اهتماماتي تختلف عن اهتماماتك،
5: اهتماماتي تختلف عن اهتماماتك.
4: نعم.
5: في ناس ممكن يجي راجل يقول لك ليش أنا والله أجمع فلوس عشان أشتري بيت، ما أنا شغال طول الوقت عمري كله شغال وأقدر في النهاية أدفع أجار وما تعب نفسي ولا أكبل نفسي مثلا ديون مثلا واستقطاعات مالية مثلا من البنوك. في ناس كده،
4: في ناس كذا. وطبعا زي زي كل موضوع نطرح له يعني في ايجابيات وفي سلبيات، لكن الموضوع اليوم يبدو لي انه بين تعزيز روح الشراكه والمساواه وبين الحريه الماليه والاستقلاليه الكامله.
5: صحيح.
4: تمام. فهذا له ايجابيات وهذا له ايجابيات وهذا له سلبيات وهذا له سلبيات. لكن لو جينا للشراكه والمساواه، يعني في شعور يعني يترسخ في هذا الموضوع بأنه الزواج مصير مالي واحد، ويغذي التكاتف ويغذي الشفافية التامة، وزي ما قلت أنت الثقة والأمان والتوافق بين الزوجين. فهذه واحدة من الأمور. ولكن لما تجيب أحيانا يعني برضو الشراكة المالية فيها رقابة، على على على كل سواء على الزوجة أو الزوجة. ما تحسين إنه فيها تقييد برضو من الناحية السلبية؟
5: تقييد من أي ناحية؟
4: تقييد مالي. يعني هذا هذا هذا هذه الفلوس مش لي أنا لوحدي.
5: طبعا ما هو أصلا إذا أنت اتخذ إذا اتخذوا القرار
4: يعني كل عملية شراء راح تكون مرصودة.
5: لا لا أشوف هي دائما الرقابة ما تكون على كامل المبلغ. يعني مستحيل صعب الحياة أنه يجي الشخص ويسلب منك الخصوصية الكاملة أو الحرية الكاملة في التصرفات في تصرفاتك ومصروفاتك المالية. يعني مثلا يكون ادخار جزء مثلا راتبة مثلا 15,000 ل20,000 قرروا أنه 5,000 هذه هي تكون الادخار.
4: حلو.
5: أنت لك في 15 هذه افعل فيها ما تشاء أوكي، لكن 5,000 هذه هي اللي راح تكون إيه؟ 5,000 هذه هي اللي حتكون عليها الرقابة المالية. ليه؟ مو من باب إنه أنا قاعدة أو من باب سيطرة رجل أو مرأة، لا، هي من باب إنه إحنا حطينا أهداف مشتركة وتوقيت معين إحنا نبغى نوصل له. فهذا يكون الادخار. أنا كمان مثلاً طلعت 5,000، هذه 10,000 ما تمس إلا في الضرورة القصوى.
4: أوكي، الادخار أكيد هو، شوف الادخار سواء في شراكة أو ما في شراكة. الادخار المالي هذا ضروري ولا بد منه. لكن أحياناً يعني يعني في في في حاجة برضو ممكن تكون سلبية في موضوع الشراكة المالية، إنه إذا كان أحد الزوجين عنده اندفاع مالي فممكن يستهلك مدخرات الطرف الآخر.
5: إيه بالضبط، هو هنا مين اللي لازم يكون مسؤول عن هذا الحساب؟
4: الرجل.
5: لا، من عند اللي عنده القدرة على السيطرة. الرجل اللي عنده القدرة على السيطرة. لا ترى في نساء أفضل من الرجال بمراحل. صح. في عملية عمل التوازن المالي في البيت. يعني بدليل في كثير من العائلات ممكن الرجل ما يقول هذا الشيء لأنه أحيانا ممكن يأثر على شخصيته وهيبته. ترى أحيانا هو يعطي راتب لزوجته عشان هي تعرف تدير المال بشكل صحيح، مو مسألة عشان هي قوية ولا هي مسيطرة. لا لا لا، بعيد عن هالشيء. هو عارف نفسه اللي على قولهم بالمعنى العام، اللي ما أعرف إذا سمعت اللي يقول لي يده مخرومة. هذا اللي دائما فلوسه ضايعة، فيقول لك الحمد لله رب رزقني بإدارة مالية ومسؤول مالي في البيت يقدر يدير. واينت
4: هو شوفي يعني مصطلح الإدارة المالية أعتقد هو المصطلح المناسب لهذا الموضوع.
5: طبعا
4: إيه، بعيدا عن الشراكة المالية.
5: بس
4: لازم في أحد يدير هذا هذه الأموال اللي بين الزوجين. لكن أنا لو سألتيني عن رأيي، بما أنه أقدر أقول رأيي عادي، أنا مع الرأي الثاني اللي هو الحسابات المستقلة بالكامل مع الاتفاق على الالتزامات.
5: أشوف أنا أتفق أشوف أنا متفق ترى مع الرأيين.
4: أنا أشوفك رايح أنت مع الرأي الأول، موضوع أنه فيكم في شراكة.
5: لا أنا كلولو بعيد عن الرأيين، عندي رأي خاص، ولكن لما نيجي نتكلم هو شيء شعور جميل أنه يكون الشخص وصل مع شريك الحياة إلى هذا المستوى من الأمان والثقة بين الاثنين. إذا وصلوا لهذه المرحلة أقول هنيئا لكم، لأنه الحياة مشاركة. على سبيل المثال بيت العمر إن هم يشترون مع بعض، ترى مو شرط في النهاية. يقولك طيب هو في النهاية بيشتروا بيت، البيت حيكون باسم مين؟ لا طبيعي هذه الأشياء يكون البيت باسم الاثنين. يعني ترى ما لها أي علاقة. لما أنتوا بتروحوا بتسافروا مع بعض، حتروحوا تسافروا أنتوا الاثنين راح تنبسطوا يعني. ويمكن أنت عزيزتي المرأة اللي حتنبسطي أكثر، لأنه دائما في نهاية السفر إيش إحنا اللي حتلاقي عبينا الشنطة بالشوبينج يعني، فنص المصروفات أنت اللي راح تاخذينها. الرجال في النهاية يا محفظة يا مدري ايش اشترى له، حتى الحين بعد كل شيء بالجوال بطل حكاية المحافظ. فأشياء بسيطة. فهي إذا وصل لدرجة الحب، الاحتواء، الاحترام، الثقة، جميل إن احنا نشوف في شراكة مالية. فالرأي الأول أنا معه إذا وجدت هذه الشروط بصراحة،
4: وأنا مع الرأي الثاني في الحساب المستقل بالكامل مع الاتفاق على التزامات المنزل.
5: برضو هذا شيء جميل إذا ما وصلنا إلى أو في واحد مصروفات ولا في اختلاف في طريقة الصرف بصراحة.
4: طبعا احنا راح نتكلم عن إيجابيات وسلبيات كل رأي من هذه الآراء، وكمان انتوا أعطونا آراءكم على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي مو حاب أو ما قدر إنه يتصل فينا

0: هاتفيا يقدر يتواصل معنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. وأكيد في نهاية الحلقة راح يكون فيه رأي محايد
1: أكيد طبعا.
0: فاصل وبعدها راجعين.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
2: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
3: جمهور الشعر واهله، من مطلع عطايه سلامي للعموم.
0: مع اطلاله موسم جديد
1: شاعر الرايه في حيث

0: يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية.
0: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
2: استوديو 20 الآن على جدة FM.
3: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة FM وبرنامج استوديو 20. وطبعا الآن عندنا فقرة أسامة البوكس أوفيس. طبعا آيفون دي يطلق ثورة الهواتف القابلة للطي، لكن سعره ممكن يعرقل الانتشار. لا تزال الهواتف القابلة للطي تمثل شريحة صغيرة جدا من سوق الهواتف الذكية، إذ لا تتجاوز حصتها حاليا نحو 2% من إجمالي شحنات الهواتف الذكية عالميا. لكن دخول أبل إلى هذا السوق عبر آيفون ديو قد يغير قواعد اللعبة، بحسب رؤية مارك غورمان الصحفي المتخصص في أخبار أبل لدى بلومبرغ. طبعا وفي نشرة باور اون الصادرة في 13 سبتمبر، توقع غورمان أن تصبح الهواتف القابلة للطي هي الشكل الأكثر انتشارا بين الهواتف الجديدة خلال العقد المقبل، في تحول يعتقد أنه قد يشبه إلى حد كبير ما حدث مع الهواتف الذكية بعد إطلاق أول آيفون وفي عام 2007.
4: طيب السؤال هنا لولو، هل يعيد آيفون ديو سيناريو آيفون الأصلي؟
3: ممكن.
4: يعني هو رؤية الصحفي غورمان على تحليله الخاص للسوق، وهذه رؤيته على تحليله، لكن ليس على معلوماته حصل عليها من مصادر داخل أبل. هو يرى أنه آيفون ديو يمكن أن يؤدي للهواتف القابلة للطي الدور نفسه اللي لعبه آيفون عند إطلاقه في عام 2007 في سوق الهواتف الذكية. وقبل ظهور آيفون كانت الهواتف الذكية تمثل نحو 6% فقط من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة عالميا، لكن بعد مرور 6 سنوات على إطلاق هاتف أبل أصبحت الهواتف الذكية تمثل غالبية الهواتف المباعة حول العالم، بينما وصلت حصتها اليوم إلى نحو 85% من إجمالي مبيعات الهواتف عالميا. وكمان هو شايف أن الهواتف القابلة للطي قد تبدأ الآن في السير على المنحنى نفسه بعد ما دخلت أبل رسميا إلى هذه الفئة. وانت قلتي قبل شوية أنه السعر ممكن أنه يعرقل الانتشار.
3: فعلا السعر المرتفع ممكن يبطئ الثورة هذه. ويعترف غورمان أن التحول إلى الهواتف القابلة للطي ما تكون بالسرعة نفسها اللي شهدها سوق الهواتف الذكية، والسبب الرئيسي هو السعر طبعا. ويبدأ سعر آيفون ديو من 1999 دولار، ما يجعله أغلى من سعر جهازين آيفون تقليديين تقريبا.
4: يعني تقريبا 2000 دولار. لا يعني لا يعني هو الجهاز، هو الآيفون بكم؟ إذا تكلمنا عن آيفون 17 البرو ماكس تقريبا 7000 أو 6500.
3: هذه الأسعار ترى اللي بنتكلم عنها في أمريكا.
4: أوكي، بس هو يقول يعادل جهازي آيفون تقليديين تقريبا.
3: أي يعني ممكن، خلينا نقول يعني ممكن يعني الألف دولار يمكن هو
4: يمكن هو قصده على يعني الفئة الأصغر.
3: ممكن بالضبط. هذه هي طبعا. كمان يقول لك أنه تفرض أبل زي ما قلنا أسعار أعلى في بعض الأسواق الخارجية في محاولة للحفاظ على سعر البداية في الولايات المتحدة الأمريكية دون حاجز الـ2000 دولار. يعني في أمريكا السعر مختلف طبعا. ويقول لك أن ارتفاع السعر ما يمثل مشكلة خاصة بشركة أبل وحدة، بل يبدو كمان أنه مشكلة تواجه سوق الهواتف القابلة للطيب أكمله. يعني يقول لك في جالكسي زي فولد 8 وبيكسل 11 برو فولد يبدو سعره من 1899 دولار، ويصل سعر جالكسي زي فولد 8 إلى 2099.99 دولار. يعني ما في شيء كبير. يعني يقول لك أنه يدخل آيفون ديو مباشرة في نطاق سعري لم يشهد تغيير كبير على مدار نحو 7 سنوات من تطور هواتف أندرويد القابلة للطي.
4: هو شوف، هو يقول لك انه الارتفاع السعر ما يمثل مشكلة خاصة بشركة أبل. هو شايف أنها مشكلة تواجه سوق الهواتف القابلة للطي بالكامل،
3: إيه؟
4: سواء أبل أو جالكسي أو أي شركة
3: صحيح
4: أخرى. فهذه الأسعار المتفاوتة، أنت قلت تقريبا قريبة من بعض، 1900 دولار و2000 دولار و2099 دولار، يعني ما في ذاك الفروقات. بس هي المشكلة في سوق الأجهزة القابلة للطي.
3: هذه هي المشكلة.
4: لكن
3: طبعا
4: هو بالنسبة له لا، هو شايف إنه السعر مناسب كشركة أبل.
3: فعلًا يعني عندك مثلًا سامسونج الأوسع، يقول لك يصمم لك عشان يكون هو أوريدي منافس مباشر لآيفون ديو في نفس النطاق السعري. يقول لك طبعًا أي من الشركات الكبرى ما تخوض اليوم يعني منافسة حقيقية على أساس السعر، لا. ويقول لك بغض النظر عن الهاتف اللي راح يختاره المستخدم، يقول لك راح يدفع مبلغ يتجاوز بكثير أسعار الهواتف الرائدة التقليدية مقابل الحصول على شاشة قابلة للطي. وهذه العقبة الأساسية اللي يجب أن يتجاوزها السوق حتى تتحقق توقعات غورمان خلال العقد المقبل.
4: هو يعني غورمان يعني شكله متفائل بشكل كبير، لكن التوقعات الحالية للسوق تبدو أقل تفاؤلاً بكثير من رؤيته. ليش؟ لأن التقديرات اللي تناولتها تقارير السوق خلال العام الجاري، من المتوقع أن تظل الهواتف القابلة للطي عند مستوى أقل من 3% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالمياً في 2026، بينما تشير أيضاً توقعات أحدث إلى بقائها دون هذا المستوى حتى بعد 4 سنوات. أنت تتكلمين عن 3% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالميا
3: فعلا،
4: وفي توقعات انها راح يجلس هذه او تجلس هذه النسبة الى ما بعد 4 سنوات.
3: لانه خلينا نقول لما جاء قارنوها بظهور أبل في 2007، وبعدين بدأت وصلت نسبة مبيعاتها في 2012 و15، وما بعد ذلك حتى وصلت 85%. انت بتتكلم عن أجهزة ذكية بدأت بأسعار، يعني سعر الايفون في 2007 ما تقارن الان لما بتبغى تشتري ايفون. يعني الان الايفون العادي سعره ارتفع اضعاف مضاعفه عن ما بدا عليه، فما بالك ان اليوم مثلا يكون وصل الجهاز القابل للطي مثلا لاسعار ما بين 8 و9 آلاف مثلا، او مثلا ل7 ل8 آلاف، غير لما انك حتشتري الايفون العادي وممكن اللي تكون بمزايا اقل بما يقارب ال4 و5 آلاف ريال. فيها فرق.
4: وانت تتكلمين في 2007 لولو، عن عنديك الايام يعني الايفون كان ثوره تقنيه حقيقيه جديده.
3: صحيح، جديده.
4: اما القابله للطي ايش يعني، ايش ايش ايش الجديد؟
3: رفاهيه.
4: رفاهيه بس يعني هو ما هو بمستوى الثوره التقنيه اللي صارت زمان.
3: صحيح،
4: فزيه زي الايفون العادي.
3: هذيك احدثت نقله واليوم اصبحت احتياج. ولكن الان إذا أنت عندك آيفون عادي أو جهاز ذكي عادي بغض النظر عن الشركة، وعندك جهاز قابل للطي، إيش هو الجديد؟
4: يؤدي الغرض.
3: بالضبط،
4: نفس الغرض
3: بس حتكشخ فيه. بس
4: إحنا متواصلين معكم في استوديو 20، شاركونا في موضوعنا في فقرة بالأغلبية على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها 5. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
7: برأيك في إدارة الأموال بين الزوجين، هل الأفضل يكون في حساب مالي مشترك للأهداف والمصاريف المشتركة، أو إن كل واحد يحتفظ بحسابه الخاص ويتفقون فقط على الالتزامات بينهم؟
8: أكيد خلينا نذكر بأرقامنا اللي حاب يشاركنا في هذا الموضوع على 800، هذا الواتساب 800-244-28-28، أو الاتصال الهاتفي 012-649-5154 و012-647-7154.
7: طيب معنا أفراح، يا هلا ومرحبا.
9: هلا والله، السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: كيف الحال أستاذ أسامة؟
7: خير الحمد لله، كيف حالك أنت يا أفراح؟
9: الحمد لله يا ربي لك الحمد.
7: وينك مبطية عنا ما سمعنا صوتك؟
9: لا والله شوف، أنا يعني تأخرت يمكن أكثر من شهر عن الإذاعة، يعني حصلت معايا ظروف وأخوي توفى وكذا.
7: الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله، عظم الله.

0: واجرك.
1: جزاك الله خير اجرا واجرك يا رب.
0: امين ان شاء الله.
1: والله صراحة أنا أشوف إنه كل واحد يكون له حسابها خاص ويحتفظ يعني يتفقوا مع بعضهم على الالتزامات وزي كذا.
0: أنت يعني مع الرأي الثاني الحسابات الخاصة.
1: مع الرأي الثاني والادخار شوفه يعني شيء جميل. إذا كل يعني سواء الزوج والزوجة يعني كلهم يكونوا موظفين وكلهم وكل جزء بيق يعني كل شهر يقطع جزء من راتبهم كذا خلاص حيمشي الموضوع وحيقدروا يسافروا. وأنا أعرف يعني أعرف إنه زوج وزوجة يعني قصة أعرفها إنه سنين كذا جلسوا يجمعوا لين اشتروا بيت.
0: حلو ما شاء الله تبارك.
2: حلو
0: يعني والله. أنت مع الحسابات المستقلة بالكامل لكن الادخار يكون في صندوق واحد.
1: يكون في صندوق واحد.
0: إيه حلو.
2: أوكي كذا صار مشترك ترى.
0: لا كل واحد حسابه لوحده. لا هي تتكلم عن الادخار فقط.
2: اوكي يعني كل واحد يدخر يعني يدخر
0: من حسابه
2: من
1: حسابه ايه هو
2: وفي حسابه هو
0: ايه.
2: اوكي بس
0: انه يكون في صندوق واحد.
2: اوكي طيب
0: ايه
2: اوكي افرح حبيبتي شكرا لك وشكرا على مشاركتك. تحياتي لك.
0: شكرا لك. ايش انت ما
2: لا, ما هي لا لا لا هي الفكرة أصلا الرأي الآخر أصلا فكرة أن حسابات مشتركة يعني بغض النظر يعني صندوق واحد صار حساب مشترك ترى.
0: لا هي تتكلم عن الادخار فقط.
2: أي ما هو الحسابات المشتركة تكون للادخار أصلا.
0: إيوة لا هو أنت هو شوفي الموضوع أنه يكون في حساب واحد لكل الالتزامات المالية.
2: اوكي لكل الالتزامات أيوة الماليه
0: هذه الفكره. لا الالتزامات الماليه هذه حسابات مستقله. اما الادخار فقط يكون عادي يعني انت تبغى تدخر معايا اهلا وسهلا ما تبغى تدخر لحالك فعلا. انا ما ابغى ادخر انا يدي مفروطه.
2: اي يدي مفروطه يدي مخرومه ترى هذول اصعب ناس تدخر معهم. خليني اشوف راي عمار. نقول مساء الخير يا عمار.
3: هلا والله مساء النور.
2: هلا ومرحبا كيف حالك؟
3: والله بخير. يقول لك العين عافت بيبيب النوم.
0: هلا ومرحبا يا عمار كيف حالك؟
3: يلا الشيخ وسام والله بخير كيفك؟
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
3: يا صلوا على النبي
2: عليه الصلاة والسلام.
3: عارف دار مزق لسه ما سمعت الموضوع. ادي الموضوع كده على السريع وانا اجاوبك على طول.
0: يلا انت لسه ما سمعت الموضوع عمار
2: ومتحمس.
0: ايه بس انت ترى صوتك بعيد.
3: ها
0: صوتك بعيد
3: هذا الحين
2: كده. اوكي يعني أوكي. مسموع. حنحاول نجتهد معك.
0: إيه.
2: طيب
0: اشرحي له لولو.
2: اليوم احنا نتكلم عن الحسابات المشتركة او الحساب المشترك بين الزوجين ان يكون في حساب مشترك للالتزامات المالية ما بينهم. هل انت بتأيد فكرة ان يكون في حساب مشترك للالتزامات المالية للزوجين ولا في رأي بيقول انه هذا الشيء يبني الثقة ما بينهم ويساعد ان يكون في اهداف مشتركة مثلا شراء بيت سفر ادخار. والرأي الآخر يقول لا الحسابات الخاصة هي الأفضل إنه بحيث كل واحد يكون عنده خصوصية مالية ويتم الاتفاق بعد كده عن الالتزامات كل على حدة يعني يكون في التزامات ما بينهم.
3: والله بالمنطق إذا تبغى تجي بالمنطق يلا. إنه كحساب واحد مدخر
2: ايه؟
3: كحساب مشترك يعني كل واحد له نسبة محددة من راتبه 30% أو 20% من راتبه عشان لا تعرف اختلاف الرواتب.
2: ايوه
3: كل واحد نسبه تناسب نسبه نحط نسبه محدوده بينه والاثنين يكون حساب مشترك. هذا بالمنطق لكن بالزمن ذا كل واحد لحاله. الفتره الاخيره
0: لا احنا نبغى بالزمن هذا.
3: بالزمن هذا لا والله الكلمه لا تيمنها.
2: اوكي حتى لو الثقه كانت موجوده
3: ها
2: حتى لو الثقه كانت موجوده
3: يا اخت يا استاذة لولو وترى المشاكل كثرت بين الحريم والرجال بسبب هذا. في ناس الحريم يتحرضوا كثير على الشيء هذا. انت زوجك المفروض هو يصرف هي مدري ايش فعشان كذا الواحد يتقي شرهم شر الحاجات هذه يدخر لحاله احسن.
2: صح
0: اوكي
2: اتفق معاك بصراحه. يعطيك العافيه عمار شكرا لك وشكرا على مشاركتك. هلا ومرحبا.
0: شكرا يا عمار يعطيك العافيه. طيب ما أدري في اتصال كمان ولا خلاص. طيب عموما أفراح وعمار كلهم اتفقوا على أنهم مع الرأي الثاني خصوصا عمار أنه قال الرأي الثاني أنا أتفق معاه خصوصا في هذا الزمن.
2: هذا الزمن
0: فما أعرف هو هذا الزمن يعني كثرة هو فعلا يعني واحدة من السلبيات في إدارة الأموال أو في الحساب المالي المشترك بين الزوجين هي المشاكل اللي تيجي من وراء هذه الشراكة؟

0: شخص يقول لك أكون في مبدأ حرص ولا تخوم مثل ما يقول إخواننا المصريين، ولا إني أنا أخسر وأوصل للنهاية التعيسة هذه، فأنا أكون حريصة من البداية، والحرص هو اللي راح يحميني من أن أنا أقع في الخطأ. يعني مثل ما قلت، يعني حتى في ناس يقول لك حتى في الادخار، أنا ليش يكون في ادخار مشترك بيننا؟ كل واحد يكون زي ما تقول الأمور المالية بمعزل عن الشخص الآخر، وفي النهاية ما في شراكة بين رجل ومرأة في المال. في ناس عندهم هذا المبدأ، ترى أنت الرجل أنت اللي حتصرف، أنت اللي حتأمن البيت، وأنت وأنت وأنت عليك كل حاجة، ما لكم مال مالي.
1: ترى أنت قلتي نقطة مهمة في بداية الحلقة الأولى، موضوع الرواتب، إنه الزوجين يعرفوا رواتب بعض ويعرفوا تفاصيل هذه الرواتب، فبرضو هذه من الأمور اللي تدخل في الإدارة المالية. يعني شوفي، هو صراحة لابد إنه كل واحد يعرف راتب الثاني. يعني أنا كمان في أحد المسلسلات تكلموا عن الموضوع هذا، إنه في أحد الزوج راح لمكان عمل الزوجة، كان يبغى تعريف بالراتب، فطلع إنه راتبها الشهري 240,000 أو 140,000. هي قالت له أنا راتبي الشهري 7,000، وقاعدة تصرف منه ومبسوطة وراتبها على جنب ما تصرف منه حاجة. شوف، فاكتشف بالصدفة، وهذا الكلام يعني قاعد يقول أنا لي 4 سنوات، يعني هم متزوجين 4 سنوات.
0: هو حس إنه تغش.
1: هو تغش، أيوة فعلا. لا، لأنه الشفافية من البداية مهمة، والصراحة من البداية مهمة.
0: شوف، خلينا نتكلم بمنطقية كمان بناء على المجتمع قبل ما نطلع للفاصل. مسألة إنه دائما يسأل عن دخل الرجل في الزواج، هذا أمر طبيعي. أمر طبيعي ليه؟ حتى من البداية، من قبل الزواج، لسبب ما، إنه دائما الأهل بيشوفوا مستوى المادي للرجل، هل هو حيقدر على مصاريف البيت، هل هل هل هل. فعشان كذا السؤال عادي، يعني دائما بينسأل لما يبدأ يسأل عن الرجال اللي متقدم لبنتهم. بس في المقابل احنا في مجتمع الرجل لا يحق له انه هو يسأل كم راتبك.
1: كيف يعني يسأل الزوجة؟
0: ايه، ما يسأل زوجته انت كم راتبك. يعني ما يحق له يعرف. شوف، اذا هي من طيب نفس قالت اتس اوكي.
1: انا شوف، الزوج هو الوحيد اللي حق له انه يعرف كم راتب الزوجة، والعكس صحيح. انا اشوف كذا. اما اي شخص اخر حتى لو كان من اهلك ما يحق له.
0: انا اشوف انه المراه انه بالذات الزوج، يعني
1: بعدين اتفقوا اذا كنتوا تبغون صندوق واحد، ولا
0: هو مثلا هو يبغى يعرف
1: ولا حريه ماليه،
0: هو يبغى يعرف راتبها له
1: عادي، من باب الشفافيه.
0: هو يعرف
1: أجل كيف بتجي الامان والثقه اللي انت تكلمت عنها قبل شويه؟
0: مو شرط، يعني
1: اذا كانت البدايه كذا خلاص ما عاد في لا امان ولا ثقه ولا اي شيء.
0: طيب سؤال، يعني هو لو عارف ايش راح يستفيد؟ ايش راح يستفيد؟
1: عشان يقسم الفاتوره على الاثنين. طب هي بالنسبه الصحيحه،
0: سؤال، هي ما تبغى تشارك في
1: عادي، اذا ما تبغى تشارك ما،
0: ايوه، فمو ضروري. مو ضروري،
1: بس يهمني اعرف. انا يهمني اعرف،
0: فضولي. إيه؟ طب اوكي، انت حتكون تقع في الفخ، حتقدر تقول لك 7000 وتاخذ 40؟
1: ايش
0: حتقدر تاخذ؟ تقول لك 7000 وتاخذ 240؟
1: ايوه، مو هذه مشكله. هو في الاخير اكتشف
0: ما يحق له،
1: وصارت مشكله ولا ما صارت؟ لا يحق له يزعل.
0: لا، ما يحق له يزعل. هو اصلا ما له حق يعرف راتبها.
1: هو يحق له يزعل لانه هي ما كانت صريحه معاه من البدايه. هو لما اكتشف، او انها كانت، يعني هي كانت مثلا تصرف من راتبه هو، وهي راتبها 140,000.
0: طب هو الواقع يقول كده.
1: لا، هو
0: الواقع انه الرجل هو اللي يصرف على المرأة.
1: اوكي، احنا نتكلم،
0: ما لقت، يعني
1: احنا نتكلم الان عن تعزيز روح الشراكة والمساواة اللي انت تكلمتي
0: عنها. لا، مساواة هذه اللي حط عليها اكس، ما
1: اللي
0: مساواة
1: اللي انت تبنيتي هذا الرأي.
0: أيوة. بس الشراكة المالية ترى هي،
1: ما الشراكة المالية لازم انا اعرف انت كم راتبك وانا كم راتبي.
0: لا، ممكن تقول لك انا ابغى اشارك بس ب5,000 مثلا، بغض النظر انت عارف انا رصيدي كم. لان هي تعتبر المرأة في هذا الامر مخيرة وليست مسيرة. ترى المرأة، انا اقول ترى المرأة العظيمة اليوم اللي هي فعلا تكون سند لهذا الرجل اللي هو في حياتها، سند ليه عشان يكبر، عشان يصير، عشان توصلوا لأهدافكم، عشان تقدروا أنكم أنتوا تحققوا أحلامكم. أنا دائما أقول الشراكة الزوجية هي أحلام مشتركة، هي أهداف مشتركة، هو أشياء مشتركة لابد أنها تكون. هنا حتكون عندك القدرة أنك أنت تسير الموقف الشراكة المالية بالطريقة اللي أنت تشوف فيها مناسبة. ولكن بناء على اللي قاعدين قاعد يصير وكل

0: الزمن ده نعيب في الزمن والعيب فينا، نقول الزمن هذا ما صار في أمان، الزمن هذا المرأة ما تأمن الرجل، الرجل ما يأمن المرأة، ممكن تبيع عشان مثلا ميزانية تقلت. ترى هذه كل الأشياء عشان قاعدين نشوفها في السوشيال ميديا، بس الواقع يقول في حياة حلوة، في نماذج شراكة زوجية حلوة، فلا ننظر بس للشيء الشائع. تقول لي أنت مع أن يكون في دخل أو شراكة مالية، أقول لك متى موجود الأمان والثقة وصل الزوجة لهذا الليفل، أنا أقول هنيئا لكم، لأنه كل شيء حيكون بينكم مشترك، بس مو بشرط تعرف راتبه برضه.
1: لا لا لا، هذا أهم شيء. عموما أنا رحت مع الحسابات المستقلة وقلت حسابات المستقلة بالكامل مع الاتفاق على الالتزامات تجنبا للمشاكل اللي قد تحصل بين الزوجين. فهذه الحرية والمالية والاستقلالية الكاملة، يعني يتصرف كل طرف بماله الخاص، يعني ما يحتاج انه يبرر او يستأذن في المصاريف الشخصية على وجه الخصوص،
0: صح، ولا يقول راتبك
1: ويقلل المشادات اليومية.
0: طيب،
1: يعني هو يمنع الخلافات الناتجة عن فعلا، يعني في أنماط استهلاك يومية لولو. أنا مثلا أهتم بالتقنية بالرياضة، هي تهتم بالموضة والأسواق والأشياء هذه، فاهتماماتي غير اهتماماتك
0: طبعا.
1: فلا، أنا أحب الأمان المالي الفردي، إيه أحب الملاذ المالي المستقل. ما تدرين يحدث تقلبات، تحدث ظروف غير متوقعة، الواحد ماله إلا جيبه، ماله إلا فلوسه.
0: طيب. انت هي لا تسألك ولا انت حتى تسألها. خلينا نطلع فاصل مستمعينا ونرجع لنكهة وسالف، عندنا موضوع مرة حلو بصراحة في نكهة وسالفة، راح نقول لكم أسرار كذا، يعني نكهة وسالفة أسرار كثيرة ما تعرفوا عن المطاعم، عن النكهة، عن أشياء كثيرة. اليوم عندنا فقرة نكهة وسالفة، حتعرفوا شيء خطير لازم انكم تعرفوه، ولكن بعد ما نسمع لهذه الاغنيه اللي اختارت لنا خلود، بعدين نرجع نكمل مشوارنا في استديو 20.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
5: استوديو 20 الآن على جدة FM.
6: لولو، مع نهاية ساعتنا الأولى عندي سؤال. ليش أحيانا نحس أن الأكل في المطعم ألذ من البيت أو ألذ من أي مكان آخر؟
7: طبعا أكيد في أسباب كثيرة. أحيانا نقول والله المطعم أو الطبق لما نأكله في المطعم، حتى أحيانا ما تجيبه من نفس المطعم تقول والله لما أكل نفس الوجبة في البيت يكون الطعم مختلف. يقولك يعني لو أخذت نفس الوجبة بنفس المكونات، هل بالضرورة أن يكون إحساسنا بنفس الطعم واحد في كل مكان؟ الحقيقة مو دائما، لأن إحساسنا بالطعم ما يبدأ من اللسان وحده. أحيانا الحكاية تبدأ حتى قبل أول لقمة ناكلها. ليش؟ لأن المطعم أصلا ما يقدم لك طبق وبس، يقدم لك تجربة كاملة، أسامة، إضاءة، أصوات، موسيقى وروائح، وحتى شكل المكان، وكل هذا التفاصيل ممكن تدخل في الطريقة اللي يستقبل فيها دماغنا الوجبة.
6: أوكي. طيب. إيش قصة الإضاءة؟ طيب. الإضاءة، موضوع الإضاءة يمكن ما خطر في بالك أو في بال أحد يوم إن الإضاءة اللي فوق الطاولة ممكن يكون لها علاقة بالطعم اللي تحسه. في تجربة أجريت داخل مطعم، الباحثين قارنوا بين أشخاص تناولوا الطبق نفسه تحت إضاءة قوية وأشخاص تناولوه تحت إضاءة خافتة. وش كانت النتيجة؟ الأشخاص اللي تناولوا الطعام تحت إضاءة قوية وصفوا طعم الطبق بأنه أكثر شدة من المجموعة اللي كانت تحت إضاءة خافتة. لكن هنا المفاجأة، في دراسة أخرى اختبرت تأثير الإضاءة الخافتة على أطعمة ذات مذاق واضح مثل الحلو والمالح. أوكي. يعني ما في يا حلو يا مالح.
7: يس.
6: وجدت أن الإضاءة الخافتة رفعت تقييم الناس لمذاق هذه أو بعض هذه الأطعمة، لكن عندما يكون الطبق يجمع أكثر من مذاق مثل الحلو والمالح معا يضعف هذا التأثير. يعني إيش؟ يعني ما نقدر نقول إن الإضاءة الخافتة دائما تخلي الأكل ألذ، ولا إن الإضاءة القوية هي الأفضل، لكن اللي نعرفه علميا إن الإضاءة ممكن تغير الطريقة اللي ندرك ونقيم فيها طعم الطعام.
7: أكيد هذا بالإضاءة. طيب بالنسبة للموسيقى حتى هي لها حكاية أسامة. بعض الأبحاث وجدت أن الموسيقى

0: صاحبة للأكل ممكن أنها تأثر في مدى استحساننا للطعام وانطباعنا عنه. يعني نوع الموسيقى اللي تسمعها وانت تاكل ممكن يدخل بطريقة أو بأخرى في تقييمك للوجبة. وهنا نوصل للسر، يمكن الطبق ما تغير أصلاً، لكن كل الأشياء اللي حوله تغيرت، الإضاءة والموسيقى والرائحة والمكان والمزاج كمان، وكلها تجتمع عشان تصنع لك تجربة واحدة، ودماغنا هو اللي في النهاية يقرر هذا الأكل لذيذ. عشان كذا في المرة الجاية اللي تجلس فيها في مطعم وتقول يا سلام الأكل هنا ألذ، اسأل نفسك وقتها هل الطبق فعلا هو ألذ ولا المطعم هو اللي عرف كيف يخلي حواسك كلها تتذوق هذه النكهات كلها.
1: طيب أنا عندي بس ملاحظة على موضوع الموسيقى. الموسيقى أكيد يعني الموسيقى يعني بتجمل وبتحل المكان اللي انت فيه، لكن ما تكون موسيقى مرتفعة. الموسيقى المرتفعة الصاخبة أنا ما أعرف أكل فيها صراحة.
0: أوكي.
1: إيه؟ لأنه أنا جاي أكل هنا، أنا ماني جاي.
0: أنت عارف رغم أنه بعض المطاعم الأكلات السريعة العالمية يقول لك بتتعمد أن هي تحط موسيقى عالية، لأنه أحيانا بتأثير الموسيقى يخليك تأكل أكتر من إنك يعني بشكل أكتر. يعني
1: أنا ضد هذه الدراسة تماما.
0: أنت يبغى لك دراسة لوحدك. هو حقيقي
1: أنا مع الموسيقى الهادئة المرتفعة والصاخبة لا، لأنه يعني إزعاج
0: فعلا.
1: أنا جاي أكل واستمتع وارتاح.
0: أنت عارف أنه أحيانا الموسيقى الهادية كمان في بعض الدراسات قالت أن هي ممكن تخليه تجلس في المكان لفترات أطول.
1: هو عشان كذا يعني
0: يعني الموسيقى
1: يعني الهادية تأكل وتمشي في مطاعم الوجبات السريعة.
0: بالضبط أنك كل وامشي على طول سريع سريع، لأنه في اللي بعدك واللي بعدك على طول. أما الأماكن أصلا الفايف ستار بتلاقي حاطة لك الموسيقى الهادية، لأنه أنت أوريدي حتى لما بتيجي تأكل في البداية حتبدأ بالمقبلات السلطة، بعدين تدخل على الوجبة الرئيسية، بعدين حتبدأ تأخذ وقتك، بعدين تأخذ الحلا. يعني هذا الموضوع يبغى له ساعتين لثلاثة، فهم يقعدوك في أجواء حلوة وبالمقابل أنت قاعد وعمال تطلب.
1: الحمد لله أنك حطيتيني في فئة الفايف ستارز، شكرا لك. طيب احنا متواصلين معكم، نروح لفاصل مع خلود، نرجع لكم إن شاء الله مع بداية ساعتنا الثانية.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
5: مستعد للحماس؟
6: أي كرة قدم؟
5: نتشوق للمتعة والإثارة؟
6: أي متعة؟
5: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا،
8: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: استوديو 20 الآن على جدة FM.
9: حياكم الله من جديد في ساعتنا الثانية، وتحية لكل من انضم إلينا. وصلنا لآرائكم سواء على الواتساب أو على السناب. برأيك في إدارة الأموال بين الزوجين، هل الأفضل يكون في حساب مالي مشترك للأهداف والمصاريف المشتركة، أو إن كل واحد يحتفظ بحسابه الخاص ويتفقون فقط على الالتزامات بينهم؟ هنبدأ واتس ولا سناب؟
10: زي ما تحب.
9: نبدأ واتس عشان نقلل. طيب. ثلاثة، عندنا ثلاثة رسائل على الواتس. مازن يقول، مازن الغالمي يقول، أنا أروح مع الرأي الثاني المستقل في فلوسك بعيد عن الطرف الآخر، يكون أفضل، يكون أنت مرتاح يا الطرف الأول والطرف الثاني على أساس أنه يأخذ راحته في مصروفاته الشخصية. شكرا يا مازن، يعطيك العافية. إبراهيم الحجي من الأحساء يقول، تحية لكم إذا عجدة فريق عمل مستمعين كرام، شكرا لكل جديد. يقول، أنا مشارك معكم فترة الصباح مع المذيعتين المتألقتين إيمان ودينا. وإحنا نتشرف فيك يا إبراهيم إنك تشاركنا في برنامج استديو 20، يعطيك العافية. طيب، فايز من الطائف يقول، مساء الخير. ليس من حق الزوج أن يسأل عن الراتب الزوجة. ما شاء الله، جاي يخطب ولو عين يسأل عن الراتب. اعترض بشدة يا أخو سامة، وطبق هذا الكلام بالنظر لو المتقدم للزواج من بنتك أو أختك، هل ترى أنه من حقه يسأل عن الراتب؟ فايز، إحنا نتكلم عن المتزوجين اللي أوريدي متزوجين، إحنا ما نتكلم عن الخطبة وفي بداية الخطبة، يعني الشخصين اللي تزوجوا. هنا موضوعنا يتكلم على إدارة الأموال بين الزوجين، ومن حقه أنه يعرف راتب الزوجه.
10: ها؟ مصر.
9: لا لا، شوفي، لا لا، لحظة، هو لما جاء يخطب، هذا في الخطبة، احنا نتكلم عن الزوجين.
10: أيوة أيوة،
9: اللي دخلوا يعني تزوجوا وانتهى الموضوع.
10: لا برضو
9: هنا الموضوع، لكن موضوع الخطبة لا. ما يحق له اكيد انه يسأل عن الراتب، ولا يحق لها هي انها تسأل عن الراتب.
10: لا،
9: ها؟
10: ما هي تسأل، واهلها. طيب، يسألوا.
9: لحظة، هم يسألوا وظيفته،
10: راتبه.
9: الراتب يسأل.
10: ايوه طبعا. لانه شوف، انا بقول لك، ترى هو الأأمن انه الرجل يفصح عن دخله الشهري، عشان هم يعرفوا المستوى المادي اللي راح تعيش فيه بنتهم.
9: طيب، هو ما يعرف، يقول مثلا انا عندي وظيفه،
10: ايش عرفني راتبه؟
9: طيب اوكي، انا رجل متوظف، انا رجل عندي بيت، انا رجل عندي كذا.
10: اي متوظف، كم دخلك؟ في موظف ياخذ 25,000، وفي موظف ياخذ 7,000، وفي موظف ياخذ 4,000.
9: اوكي. طيب،
10: يعني هنا المرأة لانها حتضطر تعيش بميزانية زوجها، هنا معناته هي لابد انها هي تعرف ميزانيتها كم، على اثرها لا تضغط على الرجال، ولا هي تزيد عبء. إذا هي وافقت تتزوج براتب اللي مثلاً 4,000 إلى 7,000 ريال شهرياً، فأنت ملزومة أنك أنت تكون محدودية مصاريفك على هذه الميزانية. مو راتبه مثلا 7-4 آلاف ريال وتقولي له مثلا أبغى أشتري شنطة قيمتها 3 آلاف. فهنا هنا يفرق يعني، لأنه الرجل هو اللي حيكون مسؤول عن المرأة ماليا، فهي لازم تعرف.
9: عموما احنا كلامنا كله أو الموضوع كله الشراكة المالية بين الزوجين، هو هذا الموضوع.
10: تمام.
9: فالأفضل أنه في حساب مالي مشترك للأهداف والمصاريف، أو كل واحد يحتفظ بحسابه الخاص ويتفقون فقط على الالتزامات بينهم.
10: طب
9: لكن
10: أوكي.
9: ها؟ أيوة. لكن أنها تخفي الزوجة الراتب عن زوجها.
10: حنرجع لنفس النقطة. طيب خلينا
9: الآراء اللي عندك.
10: أشوف رأي
9: في السناب.
10: رأي محمود بصراحة رأي يعني شوية خارج الصندوق، يقول أنا مع الشراكة المالية، أنا أحط نسبة وهي تحط نسبة، وتكون لمقاضي البيت وللمصروفات الخاصة بالفواتير والنت، وكمان حتى المشتريات اليومية من الخبز والجبن وهذه التفاصيل كلها. بس أشوف تخلص الفلوس في أسبوع وتقول لي جيب لي جبن معاك، تنسى. تنسى
9: محمود. لا شوف معلش، التفاصيل هذه حقت الجبن الاشياء هذه ما اعطينا رايك.
10: اوكي، ما هو هذا قصده، انه الشراكه المجتمعيه. هو فسر ليش.
9: أوكي.
10: قال انه بعد كده ما تطلبوا شيء. طيب خليني اروح كمان لرساله من صالح اللي يقول مساءكم خير. يقول بصراحه انا عن نفسي اقول انه كل واحد يكون عنده استقلاليه ماليه، ويقول أنا بالنسبة لي أشوف أنه مهما وصلت الثقة عشان لا يدخل الشيطان بينهم. أوكي. فأنا أفضل الاستقلالية.
9: حلو.
10: طيب كمان هذه رسالة من حسين، يقول إذا كانت الثقة موجودة وكبيرة جدا، أنا أشوف أن الشراكة تكون جميلة، خصوصا في القرارات الكبيرة مثل شراء بيت. أوكي حلو يا حسين. طيب كمان هذه رسالة من منى اللي تقول والله يا لولو أنا أشوف أنه المفترض أنه الميزانية تكون مو وحدة عشان يكون في خصوصية حتى لو كانوا أزواج. أوكي. أوكي يا منى. طيب هذه رسالة من نجاة الأحمدي تقول شكرا لكم على الموضوع اللي طرحتوه، ولكن أنا أقول كل واحد يخبي فلوسه في جيبه. أوكي. طيب خلينا أقرأ آخر رسالتين قبل ما نطلع فاصل. رسالة من إبراهيم اللي يقول أنا عن نفسي ما أحب يكون في شراكة مالية، أنا اللي علي حصرف اللي أقدر عليه، وهي تدخر براحتها وأنا أدخر براحتي، لأنه ما راح أشتري منزل العمر بالشراكة.
9: حلو.
10: أوكي. طيب هذه كمان رسالة من أحمد اللي يقول لا أنا مع أن يكون كل واحد عنده الادخار منفصل عن الآخر عشان الاستقلالية المالية مطلوبة.
9: أوكي، الادخار هذا موضوع يعني موضوع ثاني.
10: يعني
9: احنا نتكلم عن الالتزامات المالية بشكل عام.
10: يعني هم قاعدين يعلقوا على الأمر، يعني أغلبهم ميالين للرأي الثاني. أسامة.
9: حلو.
10: طيب رسالة أخيرة قبل ما نطلع فاصل، رسالة من محمد اللي يقول أنا أشوف إن الشراكة المالية هي في الأساس هي ما هي مشروطة في الأساس، ولكن إذا وجدت أشوف إنها راح تخلي الأمور أسهل، فأنا مع الشراكة المالية خصوصا إذا في خطة مدروسة.
9: طيب حلو. في كمان في رأي جانا على موضوع الراتب والشفافية اللي تكلمنا عنها. نعم، يحق للطرفين الشاب والفتاة النقاش والشفافية بشأن الوضع المالي وراتب الطرف الآخر قبل الزواج. ولكن كيف يطرح هذا الموضوع؟ يطرح بأدب ولباقة، أنه بدلا من السؤال المباشر كم تقبض بالضبط، هذا اللي أنا أتكلم عنه، أنه لا تجي أنت تقول لي كم راتبك. يعني في يفضل أنك تتناول الموضوع، يعني خلينا نقول على سبيل المثال كجزء من الرؤية المالية المستقبلية، إنه كيف نخطط لإدارة مصاريفنا، كيف نخطط للسكن والمعيشة، في التزامات مالية، في قروض كبيرة. أما تيجي تقول لي على طول أنت كم راتبك؟ سوري معلش أنا ما أقول
10: أصلا هذا كيف حيناقشك هذا؟
9: أيوة، هو يعني أنت تقدر تعرف أنا وضعي المادي من خلال النقاش والحديث معك، أما أني أسأل مباشرة إن أنت كم راتبك، أنا أحسها ما فيها لا أدب ولا لباقة. وترى أنا
10: وجهة نظر. إيه؟ وجهة نظر، ولكن دائما احنا نقول في عملية خصوصا للارتباط
9: هذه،
10: لانه ممكن ترى الرجل
9: بعد الزواج يحق لك انك تسأل.
10: لا
9: عادي يحق لك، اذا ما تبغى تجاوب عادي بكيفها، بس خلاص
10: لا يعني. اذا قصدك المراه قصدك
9: المراه ايوه
10: ايوه الموضوع يفتئ يختلف
9: ايوه بعد الزواج اساليني كم راتب كم
10: عادي. لحظه ان المراه تسال الرجل
9: ايوه يحق لها تسال
10: بعد خلاص. الزواج
9: بعد الزواج
10: وانا قبل الزواج وانا لا يحق.
9: لا قبل الزواج لا يكون في إيه لا ما تجي انت في لحظه لحظه لا انا اقول لك على الادب واللباقه عند الخطبه انك ما تجي تقول لي انا كم راتبك على طول يعني بالله السلام عليكم انت كم راتبك
10: لا ترى هي ممكن تسال بي يعني شوف
9: ما انا اقول لك هذه الطريقه
10: انه بس حتى بس هو في النهايه لابد للرجل ان يصرح
9: لا لا من الناحيه الشرعيه وفي العقد انه يصرح لا
10: لا لا خلي الناحيه الشرعيه احنا بنتكلم عن
9: لابد ما ما ما تي
10: لا احنا نتكلم من الناحيه العرفيه طبعا احنا بنتكلم عن جانب مهم انه المراه لازم تعرف وفي النهاية الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وسامي يقول لا احنا نقول لا ضروري ولكن اكيد يعني كل واحد ولي رأيه في النهاية
9: في رأي هنا كمان يبدو لي انه في حماس
10: في الموضوع
9: في الموضوع ايوه مساء الخير عبد الله بركات يقول انا مع انه يكون الفلوس مستقلة كل واحد يجمع ماله لحاله طيب محماس يقول رفيقك اللي تداريه لا تبايع ولا تشاري طيب ما ادري يعني انت شكله هو يقصد انه مع الراي الثاني يوسف الشهري يقول ابد ما اؤيد الشراكات وياما الشراكات فرقت بين اخوان واصحاب وحصل فيها مشاكل صحيح. الشراكه في حاله واحده بين الشراكات او بين الشركات الكبيره وفي مساهمه مع الشركات فقط
10: طيب يا بزنس
9: اوكي هو يتكلم الشراكات هذه في العمل
10: والبزنس العمل والبزنس
9: اما مع الزوج والزوج والزوجه لا هو يؤيد الاستقلاليه شكرا يا يوسف يعطيك العافيه شكرا لرايك
10: طيب. اكيد الاراء كثيره ان شاء الله نلحق ناخذ اغلبها بس خلينا اكيد نطلع لفاصل مستمعينا ونرجع نكمل مشوارنا معكم لا تغيروا الموجة على جده اف ام

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا، تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: استوديو 20 الآن على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعينا. هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام واستوديو 20. طبعا لكل الناس اللي تحب الالعاب ليفل اب هذه الفقره عشانكم انتم. أسامة قد سألت يوم لماذا يتغير صوت اللعبة حسب المكان؟ طبعا هل لاحظت انك لما تدخل غرفة في لعبة فجأة يتغير صوت خطواتك او اطلاق النار مثلا، ولما تخرج لمكان مفتوح تحس ان الصوت صار مختلف؟ طبعا الموضوع هذا مو مجرد مؤثر صوتي حط المطور وانتهى. الألعاب الحديثة تقدر تربط الصوت بمكان اللاعب ومصدر الصوت والبيئة المحيطة فيه، ومثل الصوت الصادر من مصدر معين ممكن يصبح أخف كلما ابتعدت عنه، ويمكن تحديد اتجاه بحيث تشعر بأنه يأتي من يمينك أو يسارك أو خلفك.
1: حلو.
0: طبعا والأغرب في الموضوع أنه اللعبة تستطيع أيضا أنها تغير طبيعة الصوت نفسه بحسب المكان.
1: يا سلام.
0: في طبعا في مساحة مغلقة يمكن استخدام تأثير صوتي يسمى بريفيرب، وهو تأثير يعطي الصوت انعكاسات تشبه صدى الصوت داخل الغرف أو المساحات الكبيرة.
1: جميل. في المقابل لولو بإمكانك أنك تعدل صوت المطر مثلا ليصبح أكثر خفوت أو, أو, أو, أو تكتمه بحيث يبدو وكأنك تسمع من خلف حاجز أو من داخل مكان مغلق. وفي بعض الألعاب يعني يسوي لك كذا تشويق أنك ما تسمع في سماعة الأذن اليمنى لكن اليسرى يختلف قليلا، يعني حتى يساعد دماغك على تحديد مكان أو مصدر الصوت. وهذا يرتبط بحاجة اسمها سوراوند ساوند أو الصوت المحيطي. فالفكرة أنه الفرق البسيط في وصول الصوت إلى الأذنين يساعد الدماغ على تحديد اتجاهاته. يعني باختصار المطور ما يصمم الصوت فقط عشان يكون جميل، بل يصممه عشان يقول لك أنت وين وأين يوجد هذا الشيء اللي تسمعه وإيش طبيعة المكان الموجودة حولك. وهذا السر، ممكن أحيانا تعرف مكان عدو في اللعبة من صوته قبل حتى ما تشوفه.
0: بصراحة حماس، يعني بصراحة أصلا جزء من اللعبة هو الصوت والحماس.
1: أنا ما ألعب كثير يعني في الألعاب هذه، لكن يعني فعلا هذه الأشياء يعني تعتمد على الذكاء وسرعة البديهة والتركيز أكثر من أي شيء آخر.
0: فعلا أكيد الناس اللي بتلعب لاحظت الأشياء هذه وكانت تتوقع أنه هو بس مجرد مؤثر صوتي، ولكن أكيد المطورين هم اللي عندهم طبعا أشياء كثيرة يقدر يسووها أو يوصلوا لك أحاسيس معينة من خلال هذه المؤثرات الصوتية اللي موجودة.
1: جميل.
0: العبوا بحماس وانبسطوا، كل أسرار الألعاب راح تلاقوها عندنا في ليفل أب.
1: متواصلين معكم في استوديو 20، نروح لفاصل وبعدها راجعين مكملين معكم.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: جنت وغضريح
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية
5: في حيث يلتقي الشعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: استوديو 20 الآن على جدة FM.
7: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة FM. موضوعنا اليوم في فقرة بالأغلبية، برأيك في إدارة الأموال بين الزوجين، هل الأفضل يكون في حساب مالي مشترك للأهداف والمصاريف المشتركة، أو إن كل واحد يحتفظ بحسابه الخاص ويتفقون فقط على الالتزامات بينهم. طيب معانا أمل. يا هلا ومرحبا أمل.
8: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف حالك يا أستاذ؟
7: تمام الحمد لله، كيف حالك أنت؟
8: الحمد لله، كيف حالك يا أستاذ لولا؟
9: الحمد لله بخير، كيف حالك؟
8: الحمد لله. حلوة الأغنية من المخرج الرائع، إهداء لك أنت
9: حبيبة قلب، تسلمي لي والله. وإحنا كمان نهدي لك الأغنية طالما عجبتك.
8: أيوه، لا فيها لولو أنت ما فيها أمل.
9: نعم
7: تقول لك هي فيها لولو وما فيها أمل الأغنية نفسها.
9: أوكي. يعطيك العافية حبيبتي.
8: شوفي
9: طيب قولي لنا رأيك في موضوعنا اليوم بالأغلبية يا أمل.
8: شوفي إذا كان يعني راتب الرجال ضعيف فحلو الحر ما يكون عندها زوج إنها تساعد جوزها، ما فيها شيء. صح الرجال قوامون على النساء، بس ما فيها شيء لما تساعد جوزها، بس بدون من وأذى، ما تود عاير. وهي لها حساب خاص بها وهو له حساب خاص بي، بس في زي القطة كذا، حساب هذا يحطه في حساب مشترك حصالة. أما لو كان رجل أعمال أو غني، لا والله هي اللي تطلب أكتر.
9: أوكي.
7: يعني هو على حسب مادية الزوج.
8: أيوه. لما يكونوا مثلا بيسووا بيت ما فيها شيء، حر ما تساعد جودة ويعملوا ميزانية، بس على شرط بعقود الأرض اشتروها بالتناصب. أي شيء مكتوب بالتناصب بعقود.
9: أوكي. يعني أنت قصدك أنت مع الحسابات المشتركة بس يكون فيها شروط.
8: أيوة. أيوة بس هي لها حساب خاص وله حساب خاص. في حساب مشترك للقطة كده، لكن لو كان هو ثري ما يحتاج. أوكي. أما لو كانت منانة وزنانة لا لا يأخذ منها شيء. مرة أفكر منها.
9: طيب
8: شكرا.
7: شكرا يا أمل، يعطيك العافية، شكرا لك. طيب معنا مازن. مازن
9: مساء الخير.
10: يا مساء الأنوار عليكم جميعا.
7: حياك الله.
9: هلا ومرحبا.
10: خلونا نروح للموضوع.
9: يلا.
10: أنا مع الرأي الثاني. لأنه كل واحد يكون له حسابه أفضل، على أساس أنه ما تصير
9: مشاكل
10: مشاكل ودوخة راس وزعاج. لكن هذا اللي أشوفه، لأنه يكون كل واحد يستف على كيفه وعلى اللي يبيه.
9: أوكي حلو
7: جميل. أنت يعني مع الطرف الثاني أو الرأي الثاني يا مازن، أعتقد أنك كمان أرسلتنا عند واتس وقلت لنا يعني يكون يأخذ راحته في مصروفاته الشخصية.
10: ويكون فيها الاتخاب، يكون إذا كان في باله في رأسه شيء ولا حاجة بيسويها يتخذ، يكون أفضل بدون ما يتدخل الشريك الثاني.
7: جميل، الله يعطيك العافية، شكرا يا مازن.
10: وخميسكم فل إن شاء الله بإذن الله.
7: أنا وعليك إن شاء الله يا رب. طيب لولو طيب.
9: كمان عندي رسائل، شكرا يا مازن على الفاصل ده. طيب عندنا كمان رسالة من سحر تقول معليش حبيبتي خلينا مستقلين أحسن. أوكي إحنا نشترك في المشاعر وتربية العيال، الفلوس لا. طيب أوكي, تمام يا سحر. طيب أوكي، هذه كمان رسالة من عدنان اللي يقول مساءكم ورد. يقول يا ريت الأمور تمشي مثل ما قال عليها أسامة، قال ولكن دائما يجري البحث عن الرجل وعن مدخولاته، ولكن هذا شيء اعتدنا عليه. ويقول ولكن أما الشراكة المالية بعد الزواج في حال إذا إحنا اتفقنا أنا وياها يكون في شراكة مالية، ولكن تكون موثقة خصوصا إذا ينتج عنها شراء منزل أو عقار أو حتى صحيح صحيح. هناك تجارة راح نفتحها سويا بهذا المبلغ. أحسنت أحسنت. الشراكة بين الزوجين تكون رائعة، والحساب المشترك يكون واضح من البداية وإيش أهدافه. ما يجي في نص المشوار ويقول باخذ مبلغ عشان أشتري سيارة أو أبغى أشتري جوال أو أبغى أسافر فيه. حلو. يوضع لأهدافه.
7: جميل،
9: كلام جميل عدنان. ايه. يعطيك العافية. كمان خلينا أروح لرسالة خلود سميتك تقول تحية لك والأسامة والسمية الغالية، وأقول اختياراتك رائعة. بالنسبة للموضوع أنا مع أن يكون في شراكة، ولكن النسبة الأكبر للرجل. طب ليه يا خلود يعني؟ ليش تحمل الرجال ما لا طاقة له به يعني؟
7: يعني هي في الأخير شراكة، فأعتقد أنه
9: طيب ابتسام إيش تقول؟
7: قصد على يعني على حسب راتب الرجل وراتب المرأة يعني بالنسبة.
9: ممكن. طيب هذه رسالة من ابتسام تقول والله أنا ما أقبل الشراكة في المال، خلي فلوس عندي أطمن عليها وكل شوية يدخل على حساب البنك أشوفه وارتاح نفسيا. لا الموضوع كبر عند ابتسام. شكرا لك يا ابتسام وشكرا على رسالتك. أكيد إحنا حنكمل قراءة رسائل مستمعينا، ولكن حنطلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل مشوارنا معاكم في استديو 20.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: يا

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
2: أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا وين ما يصلكم أثير جدة اف ام، وتحية كبيرة اللي يسمعونا كمان من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. تحية لكم. ووصلنا إلى خذ العلم. اليوم عندنا خبر جميل ورائع بصراحة وغريب الأطوار شوية. محاضر يستبدل نفسه بنسخة رقمية، والمشكلة وين؟ الطلاب يفضلوا البديل. طبعا في تجربة تبدو أقرب إلى مقلب طريف من إنها محاضرة جامعية تقليدية، استبدل محاضر أسترالي نفسه بنسخة رقمية مولدة بالذكاء الاصطناعي، ليتفاجأ أن الطلاب لم يكتشفوا هذه الخدعة، بل إن بعضهم أبدأ بعد معرفة الحقيقة تفضيله للنسخة الرقمية. طبعا فقد أجرى الدكتور لوك رو الباحث الأول في مجال التعليم بالجامعة الكاثوليكية الأسترالية هذه التجربة خلال تدريسه مادة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بهدف اختبار قدرة الطلاب على التمييز بين الإنسان وصورته الرقمية، ومعرفة ما إذا كانت التفاصيل الدقيقة أو الصغيرة كافية لكشف الفارق بين المحاضر الحقيقي وبديله المصنوع آليا. طبعا ويقول رغم أنه في مؤشرات كان ممكن أن هي تثير الشك بين عدم تزامن

0: أثار حيرة رو وأن تفضيل الطلاب للنسخة الرقمية لم يكن مرتبط بقدرتها على خداعهم فقط، إنما بما قد توفر التعليمية، فبما أن الصورة الرمزية قادرة على تقديم المحتوى بصورة متكررة ومن دون إرهاق، فإنها قد تبدو من هذه الزاوية خيار عملي في بعض جوانب التدريس. فحين تتفوق الصورة على الأصل، مع ذلك لا يعني نجاح التجربة أن الجامعة تتجه إلى استبدال الأكاديميين بالصور الرمزية. الجامعة أكدت أنها لا تخطط لذلك، وإنما تستخدم هذه التجارب لتعريف الطلاب بالأدوات التي قد يواجهونها في سوق العمل وتعلمهم كيفية استخدامها بصورة مسؤولة. يعني أعتقد أنه كانت تجربة والجامعة ما راح تكرر التجربة هذه مرة أخرى أو تعتمدها يعني بشكل مستمر،
1: أو هي ما هي تبغى تخليهم كبديل يعني يستغلوا تماما يعني. طبعا وما كانت تجربة حالة معزولة، إذ مختبر جامعة نيوكاسل الأسترالية أيضا استخدمت الذكاء الاصطناعي التوليدي في التدريس، بما في ذلك مقاطع فيديو قصيرة لشخصيات افتراضية تقدم شروحات مصاحبة للمحتوى التعليمي عبر الإنترنت. طبعا بكذا طبعا ما يكون هو السؤال المطروح ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قادر على تقليد المحاضر، بل ربما أصبح أكثر طرافة إذا تمكنت الآلة من الجلوس مكان الأستاذ من دون ما يلاحظ أحد. فهل يستطيع الطلاب إن هم يعني يكتشفوا الفرق أصلا؟ بصراحة يعني
0: هو شوفي يعني أنا صراحة ضد هذه دخول التقنية في المجال هذا، سواء كدكتور أو تدخلت التقنية كانت بديل لمذيع مثلا. يعني ما أعتقد أنه إنها تكون بديل مناسب للكائن البشري.
1: يعني أنت عارف بدأ يستخدموها طبيا حتى في عمليات جراحية،
0: هو أكيد إيه. وقد طرحنا ترى هذا السؤال قبل كذا. يعني كانت الأغلبية أنه لا، ما راح أخلي الروبوت أنه يسوي لي عملية. أيوه، هو يقول لك لا، أنا لابد أن يكون في دكتور حقيقي عشان أضمن نجاح العملية، مع أنه أصبحت الآن في عمليات لا
1: أكيد. أيوه. طبعا أيوه. هي يوم بعد يوم يعني احنا بنشوف انه في غزو تكنولوجي قاعد بيصير. الكلام انه احنا كيف ممكن نستخدم ونطور مثل هذه الذكاءات بانها تكون جزء يخدم الانسان، ولا هي تكون اساس على الانسان في المستقبل في كافة المجالات.
0: هو شوفي كمان تاخذها بعض المؤسسات او بعض الجامعات يعني من باب التوفير.
1: صحيح.
0: ايوه، لانه هو يقدر يشتغل 24 ساعه.
1: اي مو مرهق.
0: بينما الدكتور حيشتغل لك 6 الى 8 ساعات، وممكن يوم يجي مرهق، يجي تعبان، يجي مريض. فلا هذا ما شاء الله شغال 24 ساعه ما عنده اي مشكله.
1: الروبوت ما حيقدر يجيب اجازه مرضيه
0: وما ياخذ راتب.
1: ما يقدر يجيب اجازه مرضيه، وفي النهايه حتى يعني ما راح يقيدك بكم ساعات العمل. أكيد مستمعين إحنا متواصلين معاكم في استوديو 20، فاصل قصير ونعود لآخر لينك معنا في هذا البرنامج.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
4: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايه، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
7: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام.
6: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
8: طيب، وصلنا لآخر جزئية من حلقتنا اليوم من برنامج استوديو 20. عندنا كثير من الرسائل، خلينا نبدأ من عندك.
9: أوكي لولو. تمام، خلينا نروح لرسالة عالية اللي تقول مساء الخير. تقول أنا مع الاستقلالية المالية ولا أفضل الشراكة المالية، كل واحد يعرف اللي لي واللي عليه. هذه نقطة. والنقطة الثانية، لا يحق لي أعرف كم يأخذ قبل ما تزوجه. طيب أوكي يا عالية، تحياتي لك.
8: أعلق بدنا لك يا عالية.
9: طيب كمان عندنا هذه رسالة رسالة من عمرو، يقول مساء الخير. يقول اوه عمرو غاضب، يقول انا اول مره اراسلك وبحثت عن الحساب عشان اقول لك كلمه، انه الحسابات المشتركه هذه زمن الطيبين، وفعلا في زمن الطيبين. العيب مو في الزمن، صح، العيب فينا، ولكن في نهايه الامر امور كثيره دخلت في حياتنا. انا مع الاستقلاليه الماليه لانه الشراكه هذه كانت زمن الطيبين، والله يرحمهم برحمته. أوكي تمام،
8: يعني ما ينفع في هذا الزمن.
9: أيه، وقاعد يدف بصراحة. أيه. طيب، رسالة من ولاء اللي تقول مساء الخير. تقول معليش أنا ما اشتري سمك في موي يا أسامة، أنا لازم أعرف دخله الشهري قبل ما أتزوجه، بعد العقد قدني تدبست. فأنا أقول الشراكة المالية حلوة إذا كان فيها اتفاق، وأنا أفضلها فقط عند شراء المنزل. أوكي تمام.
8: إيه، هذه كمان يكون فيها عقود أو ما شابه.
9: أيه. طيب، هذه رسالة من عيسى اللي يقول تحية لكم، والله برنامجكم حلو. يقول بالنسبة لي موضوع اليوم، أنا أشوف أنه الشراكة حلوة تكون موجودة لأهداف بعيدة المدى وتكون كبيرة، شراء منزل أو تجارة، وهنا راح يكون في محامي ويوثق نسبتي ونسبتها، وهذا شيء لابد أن يكون واضح. حتى لو هذا الحساب أنا حولت من حسابه وهي من حسابه، كل شيء واضح، كل واحد حول كم. أوكي. يا عيسى شكرا لك وشكرا على رسالتك. كمان خليني على السريع أروح للرسائل اللي بعدها. رسالة من عبد الرحمن اللي يقول مساء الورد. يقول والله يا أسامة، قبل ما ينسأل عن أخلاق الشاب صار ينسأل عن جيبه. ترى أنت في زمن الطيبين اللي يسأل عن الأخلاق، الحين الفلوس. الشراكة بين الزوجين في كل شيء إلا المال، لأنه راح تسبب مشاكل على المدى البعيد.
8: حلو. طيب، اللي يقول الشراكة أوكي. طيب، لابد انه خليني بس على موضوع الراتب عالية، ومن كمان
9: ولا.
8: طيب، احنا لما نتكلم عن يحق للزوجة انها تعرف راتب زوجها، اوكي، بقولنا بعد الزواج يحق للزوجة انها تعرف راتب زوجها.
9: ما هي تقول لك ما اشتري سمك.
8: ايوة، لكن انا اتكلم في فترة الخطوب عند اول لقاء. يا جماعة، ما يطرح هذا السؤال في اللقاء الاول. هذا يترك لمرحلة متقدمة من الخطوبة بعد ما تتأكد من القبول المبدئي، بعد ما تتأكد من التوافق الفكري، وبعدين في صياغة السؤال. يعني إحنا نجي نصيغ السؤال كيف؟ إنه في إطار التخطيط للمستقبل أو إدارة ميزانية الأسرة. مو تجي تقول لي أنت أول سؤال يجيني كم راتب يا أخي، هذا أحس فيه باب فضول، وأحس إنه تقييم مادي، أنت قاعد تقيمني ماديا فلا. وبعدين أنه أعرف يعني يحق لي أن أعرف راتب الزوجة أو زوجة تعرف راتب زوجي؟ أيوة الاثنين يحق لهم أنهم يعرفوا الراتب، لأنه ما في يعني شيء شرعي أو قانوني يمنع أنه الشخص ما يعرف راتب زوجته، خصوصا إذا كانت تعمل أو هو عرف أنها كانت تعمل. والزوجة يحق لها أنها تعرف راتب زوجها. وبعدين إذا كانت في شراكة، كيف شراكة من دون أنا ما أعرف راتب زوجي أو هو ما يعرف راتبي أو أنا ما أعرف راتبها، كيف بتكون الشراكة هنا؟ إنه لا يكون في أوكي شراكة، لازم قبلها يكون في وضوح في في في مسألة الرواتب. هذا هو. أما إنه كذا يعني من أول لقاء كم راتبك؟ لا
9: أنت عارف من قبل ما ينخطب حتى.
8: لا أنا أشوفها خليها في مرحلة من قبل، إذا عرفت من بعيد أيوة خلاص هي تعرف.
9: لا لا هي ما حد.
8: وبعدين ما شاء الله عليكم أنتم بتعرفون كل صغيرة وكبيرة، يعني ما أنا ما بجي أنا أقول لك قيدة عارفة من قبل ما أجي البيت أصلا، من قبل ما أجي أخطب.
9: ممكن وممكن لا يعني،
8: عارفين كل التفاصيل.
9: ممكن وممكن لا
8: كمان. شكرا لولو العبد الله، يعطيك العافيه.
9: شكرا لك اسامه الغريب. اكيد كل ارائكم تحترم، والاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. اكيد يعني الاثاره هذه خلتكم اهم شيء انكم انتم تتواصلوا معنا، وسمعنا رسائل جديده وصلتنا. نرحب بكل الاراء، بكل الاتفاق والاختلاف، وهذا هدفنا دائما، الاختلاف يولد افكار جديده احنا نعرفها. فكل الحب لكم اكيد مستمعينا، وشكر كمان موصول لمخرجتنا الرائعه خلود لبن. نشوفكم على خير بكره في حلقه جديده في استوديو 20.
10: استوديو 20 على جده FM.

0: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: الماتشا، ايش الفرق بينها وبين الشاي الاخضر؟ لو حطينا كوب شاي اخضر وجنبه كوب ماتشا، ممكن نقول إن الكوبين شاي أخضر، لكن الحقيقة في فرق واضح بينهم، والاختلاف بينهم يبدأ قبل ما يوصل الشاي للكوب أصلاً، يبدأ وهو لسه ورقة في المزرعة. الماتشا اليوم موجودة تقريباً في كل مكان، في اللاتيه والحلويات والآيس كريم وحتى الكيك، لكن قبل ما تتحول لنكهة عالمية منتشرة بهذا الشكل، كانت جزء من تقليد ياباني عمره مئات السنين. طيب، إيش اللي يخلي الماتشا مختلفة؟ هذا الشيء يرجع لطريقة زراعتها وصناعتها المختلفة من البداية. قبل حصاد الأوراق المخصصة للماتشا، تغطى نباتات الشاي لفترة حتى تقل كمية ضوء الشمس اللي توصل لها، وهذا الشيء يغير الورقة نفسها، يعني وضعها في الظل يساعد على زيادة الكلوروفيل داخلها، وهذا واحد من أسباب اللون الأخضر القوي اللي تشتهر فيه الماتشا. وفي نفس الوقت تتغير بعض المركبات المسؤولة عن الطعم، ومنها الثيانين، فتقل الحدة وتظهر نكهة أعمق وأكثر امتلاءً، واللي نوصفها عادة بالأمامي. وبعد الحصاد تبدأ مرحلة ثانية مختلفة، يتم تعريض الأوراق للبخار حتى يتوقف التأكسد، وبعدها تجفف من غير عملية اللفة المعتادة في أنواع ثانية من الشاي الأخضر، والناتج في هذه المرحلة يسمى تنشا. بعدها تزال الأجزاء الخشنة من الورقة وتطحن الأوراق حتى تتحول إلى مسحوق أخضر ناعم جداً، وهذا هو الماتشا. وهنا يظهر فرق مهم بينه وبين كوب الشاي الأخضر العادي. لما نشرب الشاي المعتاد، نحن ننقع الأوراق في الموية وبعدها نتخلص منها ونشرب الماء المنكه بأوراق الشاي وبس. أما مع الماتشا، فنحن بنشرب الورقة نفسها بعد ما تحولت لمسحوق. وعشان كده، تقليدياً يوضع المسحوق داخل وعاء صغير ويضاف له الماء الساخن ويخفق باستخدام أداة من الخيزران اسمها تشاسن، حتى تتكون طبقة خفيفة من الرغوة. وفي القرن 16 كان سين نو ريكيو أشهر معلم لمراسم الشاي في تاريخ اليابان، صاحب التأثير الأكبر في الشكل اللي نعرفه اليوم لطقوس تحضير الماتشا وتقديمها، وهو من أهم الشخصيات اللي أثرت في هذه الثقافة وربطها بمبادئ زي الانسجام والاحترام والنقاء والسكينة. أما طعم الماتشا التقليدي، فممكن يفاجئ الشخص اللي تعود عليها بس مع الحليب والسكر، لأن الماتشا الممتازة أبداً مو حلوة، فيها نكهة نباتية واضحة وشوية من المرارة. وفي فرق مهم كمان، بما إننا نشرب الورقة نفسها، فالماتشا تعطينا كمية مو بسيطة من الكافيين، وفي بعض أنواعها تكون نسبة الكافيين أعلى من كثير من أنواع الشاي الأخضر العادي. يعني كوب الماتشا أبداً مو مشروب خفيف زي ما كثير يتخيلوا. وبالنسبة لعملية طحن الماتشا التقليدية، فهي بطيئة جداً، فالطاحونة الحجرية الواحدة ممكن تعمل قرابة ساعة كاملة من الطحن البطيء بس عشان تنتج حوالي 30 إلى 40 جرام من الماتشا. ويمكن هنا نفهم ليش الماتشا الممتازة ما تقاس بلونها وبس. السر إنه كل خطوة فيها محسوبة من البداية، من كمية الضوء إلى طريقة الحصاد وطريقة التجفيف وحتى شكل تقديمها. يعني قبل ما توصل الماتشا للكوب، تكون النكهة نفسها انبنت خطوة بخطوة، وهذا غالباً يفسر ليش كوب الماتشا له عشاق في كل مكان. كان معاكم برنامج عالم النكهات، نلتقيكم في حلقة قادمة مع قصة ونكهة جديدة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
3: ليش نبحث عن قبول الآخرين؟ الإحساس بقبول الناس يعطينا شعور بالسعادة والرغبة والثقة، ندور عليها بشكل فطري. السبب إنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه منذ قديم الزمان، وكان الانتماء للجماعة شرط للبقاء، والرفض يعني الخطر والوحدة. عشان كذا إلين اليوم عقولنا تعطي أهمية كبيرة لرأي الآخرين فينا، ونحس بألم حقيقي لما نتعرض للنقد أو الرفض. لكن المشكلة تبدأ لما نخلي رضا الناس هو المقياس لقيمتنا، فنعيش حياتنا نطارد شيء ما نقدر نمسكه. لكن إرضاء كل الناس مستحيل، لابد إننا نتوازن، بمعنى نهتم برأي اللي نحترمهم فعلاً، بس نرضي أنفسنا أولاً ونحط حدود واضحة. لما نكون عندنا تقدير داخلي لذاتنا يقل احتياجنا لإعجاب الآخرين. اتذكر، رضا الناس غاية لا تدرك، لكن رضاك عن نفسك هو اللي يبقى معك.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ريشة

0: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: على هواك.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: على هواك. سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، فهناك من كان يركض بحثاً عن ميدالية، وهناك من يركض ليصنع لحظة لا تنسى. ففي 8 أغسطس من عام 2012 كان الملعب الأولمبي في لندن يشهد لحظة تاريخية للرياضة السعودية. على خط البداية وقفت شابة سعودية أمام آلاف الجماهير لم تكن تعرف أن المسافة التي ستقطعها وهي 800 متر فقط ستصبح أطول من مجرد سباق، لأنها لم تكن تركض لنفسها وحدها، بل كانت تركض وهي تحمل معها سؤالها الأكبر: هل يمكن للمرأة السعودية أن يكون لها مكانا على المضمار الأولمبي؟ سارة العطار، المولودة في الولايات المتحدة عام 1992 التي تحمل الجنسية السعودية والأمريكية، درست ومارست ألعاب القوى في إحدى جامعات كاليفورنيا. وفي لندن عام 2012 أصبحت واحدة من أول امرأتان تمثلان المملكة العربية السعودية في دورة الألعاب الأولمبية. عندما اقتربت سارة من خط النهاية وقف الجمهور وصفق لها. آلاف الأشخاص لم يكونوا يحتفلون بزمنها، كانوا يحتفلون بما يعنيه وجودها هناك. سارة نفسها قالت بعد السباق أنها تمثل النساء السعوديات في الأولمبياد، وكان ذلك شرفاً لها، وأنها تأمل أن تلهم مشاركتها مزيداً من النساء للدخول إلى الرياضة. وفي عام 2016 عادت سارة إلى الألعاب الأولمبية، وهذه المرة للمشاركة في سباق الماراثون. قطعت مسافة الماراثون بزمن 3 ساعات و16 دقيقة و12 ثانية، وأنهت السباق في المركز 132. وبذلك لم تعد مشاركتها الأولمبية مجرد لحظة تاريخية واحدة، أصبحت سارة من النساء الرياضيات السعوديات اللاتي شاركن في دورتان أولمبيتان. ومع الوقت واصلت تطوير مستواها في سباقات المسافات الطويلة، ثم انتقلت من سباق 800 متر إلى مسافات الماراثون الطويلة في تحدي مختلف تماماً، وأكملت السباق لتسجل حضورها الأولمبي للمرة الثانية. وفي عام 2018 سجلت أفضل رقم شخصي لها في الماراثون بزمن 3 ساعات و7 دقائق و11 ثانية، وهو رقم وطني سعودي بحسب بيانات الاتحاد الدولي لألعاب القوى. وبعيداً عن الأرقام والنتائج، تكمن أهمية تجربة سارة العطار في أنها كانت جزءاً من مرحلة بدأت فيها بالظهور بصورة أكبر على الساحات الدولية. لقد أصبحت مشاركتها صورة تختصر معنى الطموح، ففي الرياضة قد يكون الفوز هو الحصول إلى المركز الأول، لكن أحياناً يكون الفوز الحقيقي هو أن تكون حاضراً عندما يبدأ التاريخ في التغيير.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
1: ليش نبحث عن قبول الآخرين؟ الإحساس بقبول الناس يعطينا شعور بالسعادة والرغبة والثقة، ندور عليها بشكل فطري. السبب إنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه منذ قديم الزمان، وكان الانتماء للجماعة شرط للبقاء، والرفض يعني الخطر والوحدة. عشان كذا إلين اليوم عقولنا تعطي أهمية كبيرة لرأي الآخرين فينا، ونحس بألم حقيقي لما نتعرض للنقد أو الرفض. لكن المشكلة تبدأ لما نخلي رضا الناس هو المقياس لقيمتنا، فنعيش حياتنا نطارد شيء ما نقدر نمسكه. لكن إرضاء كل الناس مستحيل، لابد إننا نتوازن، بمعنى نهتم برأي اللي نحترمهم فعلاً، بس نرضي أنفسنا أولاً ونحط حدود واضحة. لما نكون عندنا تقدير داخلي لذاتنا يقل احتياجنا لإعجاب الآخرين. اتذكر، رضا الناس غاية لا تدرك، لكن رضاك عن نفسك هو اللي يبقى معك.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة.
2: تنتظر دائماً الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماماً. الجواب تكشف بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
5: يا بقى الحلقة.

0: job and this is what I do.
1: نافذة على العالم على جدة اف ام مع ليلى محمد وإيمان باحيدرة.
2: المدن المفقودة.

هل تتوقع عزيزي المستمع أنه في مدن كاملة كانت مليئة بالحياة بيسكنها آلاف الناس ثم اختفت لسنوات طويلة حتى اعتقد العالم أنها مجرد أساطير؟ يمكن الكلام يبان غريب، لكن الحقيقة أن التاريخ مليء بالمدن المفقودة. بعضها اختفى تحت الرمال، وبعضها ابتلعت الغابات، وبعضها غرق تحت الماء وما عرف الناس عنها شيء إلا بعد مئات السنين. من أشهر هذه المدن مدينة البتراء في الأردن، مدينة كاملة نحتها الإنسان داخل الجبال الصخرية، وكانت قبل أكثر من 2000 سنة من أغنى المدن التجارية في المنطقة، لكن مع تغير طرق التجارة بدأت تفقد أهميتها، وبعد سنوات طويلة اختفت عن أنظار العالم حتى أعاد اكتشافها رحالة قبل حوالي 200 سنة. وفي أمريكا الجنوبية في مدينة اسمها ماتشو بيتشو، مدينة بناها شعب الأنكا فوق قمة جبل على ارتفاع شاهق بين السحب. الغريب أنها ظلت مخفية داخل الغابات قرون طويلة حتى اكتشفها العالم في بداية القرن العشرين، لتصبح اليوم واحدة من أشهر المواقع الأثرية على وجه الأرض.

0: أما في كمبوديا توجد مدينة أنجكور، مدينة كانت عاصمة لواحد من أعظم الحضارات في آسيا، وكانت مليئة بالمعابد والقصور والقنوات المائية. لكن بعد انهيار المملكة ابتلعت الغابة معظم مبانيها، حتى ظن الناس إنها اختفت إلى الأبد قبل أن يعاد اكتشافها من جديد. والأعجب من كذا أن بعض المدن المفقودة ما زالت تحت الماء، مثل مدينة هيراكليون اللي كانت من أهم موانئ مصر القديمة، لكنها غرقت في البحر قبل أكثر من 1000 سنة، وبقيت مفقودة حتى عثر عليها من علماء الأثار في قاع البحر، ومعها تماثيل ضخمة وعملات وسفن قديمة، وكأن الزمن توقف فيها. ممكن يجي في بالك سؤال، كيف تضيع مدينة كاملة؟ الأسباب كثير. بعض المدن دمرتها الزلازل والبراكين، وبعدها غطتها الرمال مع مرور الزمن، وبعدها هجرها سكانها بسبب الحروب أو الجفاف، ثم جاءت الطبيعة وأخفت كل آثارها. لكن مع تطور التقنية صار العلماء يستخدموا الأقمار الصناعية والطائرات وأجهزة حديثة تساعدهم في البحث عن المدن القديمة المدفونة. وكل فترة يعلنوا عن اكتشاف جديد يعيد كتابة جزء من التاريخ. والأغرب إنه الخبراء يعتقدوا إنه الأرض ما زالت تخفي مدن كثيرة ما اكتشفها الإنسان حتى اليوم، ويمكن تكون تحت الغابات أو في أعماق الصحاري أو حتى تحت قاع البحار. المدن اللي كانت يوم مليانة بالأسواق والبيوت والناس تحولت مع مرور الزمن إلى أسرار يطاردها علماء الآثار، وكل اكتشاف جديد يذكرنا أن التاريخ ما زال يخبئ لنا قصصاً لم تروى بعد. في الحلقة الجاية نفتح نافذة جديدة على هذا العالم الكبير. حتى نلتقي، دمتم بخير.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: ما هي؟

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورينا غير دائم الانطلاقة بالعناوين. لاعبو الأخضر يصلون لمعسكر جدة استعدادا لخليجي 27. برعاية موسم الرياض صلة توقع اتفاقية تنظيم السوبر الإسباني في اسطنبول. الهلال والنصر والاتحاد والأهلي مسارات متباينة وطموح واحد نحو القمة. التعاون يفقد صلابة الموسم الماضي ويبحث عن طريق العودة.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي وكذلك مستمعين عبر اثير جده فمشاهدينا كذلك في منصه الاولى ومنصه شاهد. حلقه جديده من برنامج دورينا غير، دائما ارائكم تعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على هاشتاج دورينا غير اللي ظهر لكم الان على الشاشه. خلينا نرحب بضيوف هذه الحلقه. الزميل العزيز عبد الرحمن، حياك الله ابو نوره، اهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله بساره، حييك وحي الزملاء وكذلك المشاهدين والمستمعين، وباذن الله بنقدم اليوم ان شاء الله حلقه جميله ومثريه
0: باذن الله تعالى. عبد الله العمري، اهلا وسهلا، سعيدين بحضورك، سعيدين بتواجدك.
2: اهلا اخوي عبد الرحمن، احب امسي عليك وامسي على الساده المشاهدين وعلى الزملاء اللي شاركوا معنا حلقه الليله، وان شاء الله نقدم حلقه ثريه ترضي ذائقه مشاهدي.
0: عندك اخبار جايين من القصيم؟
2: والله نقول ان شاء الله يا رب.
0: شلون الخط اليوم؟
2: ممتاز،
0: اموره طيبه.
2: خط اصلا خط بين القصيم والرياض اليوم اصبحت كانك وسط المدينه، ما شاء الله من الزحمه ومن السيارات.
0: ما شاء الله تبارك الله. احنا جايبينك خميس بعد.
2: اي لا بالعكس، تغير الجو.
0: لا زين زين، اشفى. ما تزعل علينا. طيب كذلك ارحب بمنير الخاتم، حياك الله منير، سعيدين بحضورك، سعيدين بتواجدك وبدر.
3: يا اهلا ابو ساره، سعيد بتواجدي معاكم، مرحب فيك ورحب ايضا بالاخوه الزملاء عبد الرحمن والاخ عبد الله وماجد، وصراحه مشتاقين لكم، وان شاء الله بالفعل ان شاء الله نطلع بحلقه متميزه باذن الله
0: مثل عادتكم. ماجد هود ابو انمار، اهلا وسهلا.
4: الله يحييك ابو ساره، امسي عليك ومسي على الزملاء عبد الرحمن وعبد الله ومنير، وان شاء الله يا رب نطلع كعاده دورينا غير بحلقه مفيده للمشاهدين والمشاهدات
0: باذن الله تعالى.
4: خلوني وحشه طبعا ترى.
0: شلون
4: الرحمن ابو عود؟
0: شلون ماجد؟
4: اقول له وحشه عبد الرحمن
1: الله يسعدك يا ماجد.
4: اي بس هذا تمهيد وحشه كبيره جدا، بس وحتى عبد الله
1: ان شاء الله تستمر لما بعد 10 اكتوبر يا ماجد الوحشه ذي.
4: لا لا حبايب يا ابو حمد.
1: اكيد اكيد
3: هي من قد الحين ماجد ما شاء الله عليه، الحين عاد الاتحاد مدهر.
0: ايه اموره طيبه، اموره طيبه ما شاء الله. انا اقول الاتحاد اذا استعد زين الموسم يكون نص ونص، اذا تحس الاتحاد استعداده يرقل قبل بدايه الموسم، ان صحت العباره يرقل، نقول احنا باللغه العربيه الفصحى متباين.
4: عبد الرحمن تحب الاتحاد انت،
0: فلذلك اكيد مين ما يحب الاتحاد؟ ترى اللي ما يحب الاتحاد يحس انه يمكن في شيء، ما في حد يكره الاتحاد ترى على فكره، حتى عبد الرحمن بعود
1: بالعكس.
0: اللي ما يحب الا الهلال ما يكره الاتحاد.
1: لا والله الاتحاد انا اقول دائما يعني يوم يمكن حتى علي يتحسس مني لما اقول
0: شفت
1: الهلال والاتحاد اكبر ناديين في البلد من ناحيه البطولات والجماهير ويعني اليوم حتى يعني في اسس ثابته يعني في الناديين هذه اليوم. اكيد الاتحاد يمكن في السنوات الاخيره، ما هو بالاتحاد، مو بالسنوات الاخيره، خليني اقول يمكن العقد الاخير حتى، اكيد مو الاتحاد اللي يرضي الاتحادين حتى لو حقق الدوري والكاس، لكن اللي عرفنا عن الاتحاد انه فيه الديمومه الاستمراريه، وهذا بدا يفقدها الاتحاد.
0: خلاص ما راح اسولف عن الاتحاد.
1: اي لا
0: ديمومه واستمراريه، وبعدين انا الـ عندي سالفه منو الكبير منو اللي مو كبير منو المتوسط منو هذا ادائك في الملعب بالاخير.
1: بس صح.
0: حلو، فماني ماشي معك
1: الاستمراريه.
2: عبد الرحمن اخاف بس كلام عبد الرحمن يتغير بعد كلاسيكو اتحاد الهلال يتغير شيء. بس بمناسبه اتحاد الرحمن يعني انا اتفق معك، اتحاد الكل يحب الاتحاد، حب الاتحاد يعني يمكن نابع من المدرج الاتحادي، كان ترى مدرج الاتحاد مدرج مميز بتصدير الهزيج التشجيعيه المؤثره المميزه، حتى ليس على مستوى السعوديه بل على مستوى الوطن العربي. فانا اعتقد انه حب الاتحاد نبع من خلال المدرج الاتحادي العظيم، انا اعتبره يمكن اكثر جمهور مؤثر من الناحيه التشجيعيه في على مستوى
1: الملعب العربي. سنة عقبها يروح فيها مدحت التعاون حطيته بس
0: بجيب منير قل عشانك ما شارك ابو بدر شنو بشارك فيه؟
3: انا اشوف انه صراحه الرقابه الماليه سوت خير في الاتحاديين السنه هذه. كان الكل كان يشتكي من الاتحاديين عندهم مشاكل، ما يقدروا يسجلون، ما يقدروا يجيبوا مدرب. الرقابه الماليه جابت لنا مدرب بصراحه اكتشاف، واحنا نهنيهم عليه اللي هو فيسنج.
0: تو الناس
3: صراحه مدرب اي ما عليه تو الناس، بس على قولتهم ليالي العيد تبين من اعصاريها يعني بساره. بالنسبه الى جورج ياكي موجود من العام الماضي ما لعبوه يعني
0: يا باجي،
3: بينما اليوم احنا نشوف جورج ما شاء الله منفجر، ويمكن حتى يمكن ياخذ حتى مكان يعني المهاجم يكون الاول في نيجيريا.
0: ماجد بجيك ماجد،
3: انا اشوف
0: اسلم.
3: فلذلك انا اقول ان الرقابه الماليه سوت خير صراحه في الاتحاديين.
0: طيب بجيك يا ماجد بجيك، عندنا محور كامل عن الاتحاد، بس انا ببدا الحلقه اقول بسم الله وبركه الله، خلينا نبدا حلقتنا يعني. حلقتنا بدايتها اكيد في كاس الخليج، اذا جينا نتكلم عن كاس الخليج احنا نتكلم عن استعداد، نتكلم عن أشقاء توافدوا إلى محافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، رحب فيهم أكيد في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، واثقين بعون الله سبحانه وتعالى أنه راح تكون بطولة على أعلى مستوى من ناحية الجودة والتنظيم والكفاءة الموجودة في الزملاء المنظمين لهذه البطولة، وكذلك الأجواء الجماهيرية، لأننا نثق في جماهير جدة. ولا ننسى يعني عروس البحر الأحمر، فالأماكن السياحية ما شاء الله تبارك الرحمن كل شيء على أعلى مستوى، فراح تكون يعني ممتعة إلى بعد الحدود. خليني أروح معك أبو حمد أتكلم عن كأس الخليج المباريات، ولا ننسى أن كأس الخليج لأول مرة تقام في أيام فيفا، فلذلك راح تحسب مباريات دولية ودية ترى على فكرة في هذه الفترة، فأقل منتخب راح يحقق له 3 مباريات ودية
1: صحيح
0: دولية ترى خلال صحيح هذه الفترة.
1: بالعكس اليوم التوقيت ممتاز جدا، يمكن تعودنا دائما عبد الرحمن بطولات كأس الخليج دائما تكون في ديسمبر وفي يناير، يمكن لاعتبارات الطقس الموجود في يعني في دول الخليج، حكم انها ايضا بطولة مجمعة تقام كل 3 ايام وكل يومين مباراة، فصعبة جدا تقام في اجواء حارة جدا. اليوم ما هو يعني مقبول جدا ان تكون في هذا التوقيت في سبتمبر وفي جدة، اختيار كان موفق جدا. ان شاء الله الفترات الجاية بتكون يعني اغلب ملاعب الدول الخليجيه بتكون ايضا تحت التطوير الخاص بجوده بعض الخدمات مثل التكييف وغيره. ايضا اللي يهمنا اليوم ككره قدم اليوم ان الرزنامه دائما بطوله كاس الخليج كانت تسبب يعني ازمه في الرزنامه، هي مزعجه دائما للمدربين، مزعجه للاتحادات والروابط الخاصه بالدوريات. يمكن فقط الشيء الوحيد اللي بيجعل انه المنتخبات تفقد بعض اللاعبات المتواجدين في اوروبا مثلا، زي ما اعتقد انه مثلا احنا عندنا في السعوديه سعود عبد الحميد، ولكن لا يمنع هذا الامر انه تكون فرصه ايضا لاكتشاف بعض الاسماء زي ما شاهدنا في كاس العرب، يعني بعض المنتخبات العربيه كانت يعني تشارك الصف الثاني، اليوم ما شاء الله منتخب زي منتخب المغربي اوجد صف كامل يعتمد عليه حتى ينافس ويأخذ بطولة مثل بطولة كأس العرب. إذا بطولة منتظرة بالنسبة لي صراحة، وكل العشاق يعني لكرة القدم توقيت ممتاز جدا في كل الأندية اليوم، المنتخبات يجب أن تأخذ هذه البطولة يعني استعداد بشكل جيد، يعني الفوز والتعادل بيأثر بشكل واضح على التصنيف في ترتيب المنتخبات الدولية.
0: صحيح يقول لك تو أبو بدر يقول لي يالي العيد تبان من عصاريها، أنا أقول الانطباع الأول دائما إذا بترسمه ترسمه في عملك الأول اللي يظهر لهذه البطولة، فالإعلان الترويجي

0: قاعد نشوفه قدامكم الآن لهذه البطولة كان شيء من الخيال حقيقة. اختيار الشخصيات الموجودة، التفاوت الزمني فيما بينها، أساس أنهم ما يهتمون في الشخص اللي عمره 20 سنة اليوم يتذكر في واحد اسمه فهد الأنصاري إلى فترة قريبة كان يلعب، يروح للي عمره 35 يتذكر علي منونو مثلا في اليمن، كان من أنا أعتبره من أساطير المنتخب اليمني، ترجع لعمر 50 و 60 يشوف حمود سلطان، يشوف محمد نور. تكلم عن أسماء يعني مو بسهلة ترى عبد الله.
1: بكل تأكيد أنا أعتقد أنه الإعلان الترويجي للبطولة يعني ظهر بشكل جدا مميز. إحنا جميعنا نتفق أنه كأس الخليج تتميز بعيدا عن الأداء الفني داخل الملعب، أنه بطولة إعلامية من يعني من الدرجة الأولى على كافة مستويات المنتخبات المشاركة في البطولة، بطولة تحظى بشغف واهتمام خاص على مستوى دول الخليج بين المشجعين، فحتى الليالي اللي تعقب المباريات البرامج الإعلامية، الطرح الإعلامي، الأحاديث، أشياء كثيرة يجعل هذه البطولة من أميز البطولات على مستوى الناحية الإعلامية. أما بالنسبة لمشاركة المنتخب السعودي، فأنا أعتقد أنه إحنا اليوم يجب أن نأخذ البطولة من زاويتين. طبعاً إحنا يعني بطولة أول مرة تقام في مدينة جدة، طبعاً إحنا متعودين على الحضور الجماهيري دائماً مميز في مدينة جدة، سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات. المنتخب السعودي اليوم مطالب إنه يعني بكل تأكيد المنتخب السعودي يدخل البطولة كمرشح، هذا يعني كلام مفروغ منه تماماً، لكن إحنا بنأخذ المشاركة من زاويتين. إحنا اليوم نبحث عن تحقيق لقب كأس الخليج، واللقب أعتقد ما أعتقد إنه صعب على المنتخب السعودي. الشيء الثاني الأهم هو التحضير لكأس آسيا 27 اللي ستقام أيضا في السعودية، فنأخذ البطولة من جانبين، إنه شيء نبحث عن تحقيق لقب كأس الخليج، كذلك التحضير فرصة جدا مميزة لدونس لتحضير المنتخب لكأس آسيا اللي طبعا اللي هي الأهم ك لقب كمشاركة. احنا بعيدين من يعني من اكثر من 14 او اكثر من 14 سنة تقريبا عن 24 سنة عن كأس آسيا. اليوم طبعا هذه اول مشاركة للمنتخب بعد نهاية كأس العالم. اليوم يجب ان ندرس انه هو الملم تماما باحوال المنتخب السعودي، عارف كل شيء، عارف جميع اللاعبين، اشياء كثيرة. يجب ان اليوم نحاول نصنع هوية للمنتخب السعودي تكون هويتنا واضحة جدا. أنا أتكلم عن من الناحية الفنية، فكأس الخليج أنا أعتقد أنها أكبر فرصة للتحضير لكأس آسيا 27 اللي هو اللقب القاري الأهم واللي يبحث عنه المنتخب السعودي منذ سنوات.
0: طيب. خلينا نروح لتقرير يتحدث عن كأس الخليج في جدة، خلينا نشوف ونرجع لكم.

من جدة عروس البحر إلى كل دار رفعت رايتها وجاءت تحمل حلمها نحو الذهب. هنا لا تبدأ الحكاية مع صافرة الحكم، بل قبلها بكثير. في مدرج يهتف وراية ترفرف وقلب وطن ينتظر أن يرى ألوانه في أعلى المشهد. 8 منتخبات، 8 رايات، و8 حكايات جاءت من ضفاف الخليج، لكن الطريق واحد والحلم واحد، والكأس لا تعرف كبيرا ولا صغيرا حين تبدأ المواجهة. 15 موعدا، 15 فصلا من الإثارة، هدف يشعل مدرجا وآخر يغير حكاية، ومباراة قد تصنع بطلا أو تنهي حلما في 90 دقيقة. والمملكة تستقبل أبناء الخليج للمرة الخامسة، فيما ترتدي جدة ثوب العرس وتفتح أبوابها وهي تقول حياكم الله، الدار داركم والميدان يجمعكم. هنا التاريخ يمنح الهيبة لكنه لا يمنح الكأس، وهنا الأسماء الكبيرة لا تكفي، لأن من يريد الذهب عليه أن يكتبه بقدمه ويحميه بروحه ويقاتل عليه حتى آخر نفس. فمن جدة تبدأ الحكاية، وبين 8 رايات ستبقى راية واحدة في النهاية مرفوعة فوق الجميع، راية البطل سيحمل الذهب ويضيف اسمه إلى نشيد خليجي لا تنتهي كلماته.

0: نقول اهلا اهلا في الخليج، اهلا وسهلا بكل الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه في محافظه جده في منطقه مكه المكرمه. اهلا وسهلا بكم. بكل تاكيد نحتفل سويا بهذه البطوله اللي تجمعنا كخليجيين في كل عام. صراحه يعني انا استمتع في بطوله الخليج، لها اجواءها الخاصه ممتعه، تحس انك يعني في جانب ثاني. فنسال الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا في هذه البطوله. التميمه اليوم اعلنوا عنها
1: ذيبان،
0: وبدر ذيبان. ذيبان هي تميمتنا في كأس خليج الديار العربية 27. ايش رايك؟
2: كل شيء بصراحة ممتع وإبداع يعني منقطع النظير، خصوصا لما تكون بأيادي وطنية وأيادي سعودية وخليجية في نفس الوقت. سعيدين بالشيء اللي قاعدين نشوفه من تطور وازدهار، خصوصا على مستوى يعني مثلا جميع القطاعات، من بينها يعني مثلا تكلم عن الإعلام والسوشيال ميديا والترويج. بصراحة شيء يعني يدعو للفخر، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنا أشوف أن هذه البطولة هي فرصة ذهبية بسارة للمنتخب السعودي، خصوصا أن المنتخب السعودي يمكن صايم يمكن ما يقارب 23 سنة من 2003 احنا غايبين عن هذه البطوله، وبالتالي ينبغي علينا ان اكيد نحصلها، خصوصا انها على الارض وبين جماهير، وبالتالي ممكن نحصل اللقب الرابع على الاقل ونكون في يعني المرتبه الثانيه في طبعا السجل الذهبي لهذه البطوله. احنا موجودين في هذه البطوله فعلا، لكن انا اشوف ان كل مباراه من الثلاث المباريات اللي راح نلعبها هي تعتبر نهائي مبكر، خصوصا لما نتكلم عن الكويت صاحب اكثر يعني بطولات في هذه المسابقه بعشر القاب، تتكلم عن المنتخب العراقي ايضا اللي عنده اربع القاب، تتكلم عن المنتخب العماني عنده لقبين. فبالتالي احنا في مجموعه قويه جدا، كل مباراة يعني كل ثلاثة أيام راح يكون في نهائي مبكر. راح نتمنى من يعني الجمهور السعودي والمعروف عنه خصوصا في منطقة جدة أن يحضر ويآزر المنتخب السعودي بشكل كبير. ما نتمنى، وأضيف على الزملاء من شوي لما تكلموا عن أن هذه البطولة استعدادا لبطولة كأس آسيا، نعرف بسارة أن هذه البطولة هي منجم للموهوبين، فبالتالي نتمنى إن شاء الله المواهب اللي تم استقطابها من عن طريق دونس في هذه البطولة أن نشوفها بشكل واضح وقوي، حتى تساعدنا إن شاء الله في المراحل القادمة زي ما أخذنا البطولة في 94 وبعد ذلك استطعنا يعني نمثل المنتخب بشكل اقوى في طبعا على المستوى القاري في بطوله اسيا. نتمنى ان تكون هي يعني جسر يعني توصلنا الى بطوله اسيا، بحيث ان يكون منتخبنا هويه واضحه وقويه، وفي نفس الوقت انه ممكن نحقق البطوله باذن الله.
0: واضح. اعطونا ذيبان مره ثانيه، انا حبيته في الاستوديو. اعطونا ذيبان مره ثانيه، قربوا جنبه شوي ذيبان، ودي اروح جنبه انا عشان تكون اول صوره مع ذيبان ويانا في الاستوديو منورنا اليوم. والله حلوه التميمه ولا يا ماجد؟
3: صحيح. اول شيء عبد الرحمن بتكلم على اعلان البطوله، اعلان صراحه متميز جدا، تعطي البطوله اثاره للمنتخبات الخليجيه. اما وحتى اصلا التميمه اهلا ذيبان، صراحه هذا هو رمز القوه والشجاعه التي تتميز بها المملكه العربيه السعوديه. فكره جميله جدا صراحة. أما بالنسبة للمشاركة المنتخب السعودي، أنا أشوف صراحة أنه فرصة متميزة جدا لتحقيق هذه البطولة. هذه النسخة أشوف أنها تختلف عن النسخة السابقة جزئيا يعني وليس كاملا، يعني مثلا ممكن النسخة السابقة المنتخب السعودي يشارك في مرات في دورات، يشارك في بالرديف أو يشارك بالفريق الأساسي، لكن هذه المرة البطولة في على أرضهم وبين جماهيرهم.
0: جميل.
3: مطالبين صراحة بتحقيقها، وهي حتكون طبعا استعداد لكأس آسيا. بس عبد الرحمن آخر نقطة، أنا أشوف أن الجماهير السعودية وخاصة جماهير جدة هي التي ستحمل البطولة هذه وسوف تعطيها إثارة. صحيح. وستحمل المنتخب السعودي تحقيق البطولة
0: بإذن الله تعالى. طبعا ماجد أعطانا يعني كذا لمحة عن التميمة. التميمة طبعا استلهم الاسم من الذئب العربي، أحد الحيوانات المهددة بالانقراض في المملكة العربية السعودية في البيئة السعودية، وليرتبط في الموروث الخليجي بمعاني الشجاعة والذكاء والقوة، ويحمل ذيبان دلالات مستوحاة من قيم الكرم والضيافة التي تميز المجتمع السعودي ويجسد الروابط التاريخية والاجتماعية بين شعوب الخليج. راح تشوفونه في كل مكان ذيبان، أنا عاجبني ودي أقوم له. عرفت
1: كذا بصراحة، سمحت لي اليوم
0: بشكل سريع عبد الرحمن.
1: يمكن دائما حتعودنا على الصقر، الجمل، يعني كثير يعني مكرر، اليوم الذئب. يعني هو من الأشياء الموجودة اللي نفتخر فيها في ثقافتنا اليوم في ثقافة الجزيرة العربية تحديدا في المملكة العربية السعودية. أيضا الاسم عبد الرحمن اليوم يمكن التميم هذا أقدر أستخدمه في كأس آسيا، لكن الاسم هذا ما أقدر أستخدمه في كأس آسيا، هو مناسب يعني اللغة البسيطة الموجودة في التجمعات الخليجية، ودائما ما يطلق يعني على في وصفنا للشخص يعني الشجاع، الشخص اللي ممكن انك تعتمد عليه في كثير من الامور.
0: صحيح.
1: لذلك انا حبيت حتى الاسم باللغه البيضاء العاميه بالاضافه وربطها بهذه التميمه، يعني يقول شكرا صراحه كان اختيار موفق، وان شاء الله عبد الرحمن تكتمل بالبطوله. يعني انا كانت اخر تميمه كانت الزيرك في الكويت، كانت هذا اخر بطوله حقق فيها السعوديه، كنت حاب المسمى والشكل والضجه اللي صارت على على التميمه هذيك اللي سوت فيها يعني كانت اثاره. اليوم ايضا هذه انا اعتبر انها صراحه تميمه ملفته في اسمها وفي شكلها، باذن الله انا تتكرر فيها او منجز للمنتخب ان شاء الله.
0: منو ذيبان؟ ونعم في الجميع اللي معي، منو ذيبان؟
1: انت.
0: لا والله بو انمار. بو انمار عطني صوره بو انمار تكفى؟
3: لا والله انت
0: الحاله هو التميمه. هذا الذيبان حقنا، هذا الذيبان حقنا. شوف الذيبان، الذيبان
3: شوف
0: عشان تعرف انه ذيبان. اسالك سؤال بو انمار سريع.
1: لا يلعب عليك، يعطيك سلام الاغرب.
0: تفضل. دومبيا متى بيرجع؟
3: لا
0: ذيبان بيجيبه يعني، عارفه
3: دومبيا. شوف عبد الرحمن، دومبيا يعني المصادر المرجحه تقول انه دومبيا سوف يكون في اواخر ديسمبر، فواخر ديسمبر يدخل التمارين الجماعيه، ولكن يستطيع المشاركه مع الفريق بعد بطوله كاس اسيا.
0: بعد بطوله كاس اسيا،
3: طيب خلينا يعني فتره شتويه.
0: خلينا نروح لموضوعنا الاخر، نتمنى لك التوفيق اكيد لمنتخبنا في كاس الخليج وكل المنتخبات الخليجيه الموجوده عندنا في المملكه العربيه السعوديه. بقى كم وفد ان شاء الله راح يوصلون خلال اليومين القادمه. ابغى اروح لنادي الشباب شوي، وعدتكم ان اعطيكم شيء رسمي يعني في نادي الشباب. تحدث اليوم احمد مسعود المسعود المتحدث الرسمي باسم نادي الشباب مع زميلي العزيز حاتم البدراني في برنامجه يعطي الصحه والعافيه، وتكلم عن المدرب الشبابي توماس ليتش. رجعت على احمد، قلت له احمد ايش وضع المدرب؟ قال اصلا عبد الرحمن ما في شيء اسمه تجديد ثقه، او ان احنا بنجدد الثقه في المدرب، او ما جانا ما فكرنا في خيار الاقاله. احنا في خيار، والمدرب هو نفسه اصلا يوم جلسنا معه تكلمنا معه ان في تغيير عدد من المساعدين واضافه من 2 إلى 3 مساعدين، منهم مدرب لياقه ومساعد مدرب، في مدرب ثالث راح يتم الاستعانه فيه. هذا الشيء اللي بيصير في الشباب خلال الفترة القادمة، هل فكرت إدارة نادي الشباب أن تغير المدرب؟ يمكن، أمس بسام قال إلا، بس أنه لم يتم الموافقة، يمكن، ولكن لا يمكن في حال من الأحوال أنهم يقولونها، أنه أي فكرنا في الإقالة، لأن إذا ما قدروا يقيلونا فهم مو بقادرين يعني مو بيدهم، عرفت الفكرة؟ فراح يغيرون يعني ويضيفون عدد المساعدين على الجهاز الفني بالنسبة للسيد توماس ليتش. أبى أقول لك إياها وأعيدها صراحة يعني توماس ليتش ليس المدرب المناسب للشباب في هذه الفترة. من المصادر اللي عندي هو مو المدرب المناسب هذه الفترة، من المصادر اللي عندي أنه شخصيته في غرفة الملابس مو الشخصية القوية اللي ممكن تتحكم في هذه المجموعة اللي فيها صراحة أدوات تعتبر جيدة. عبد الله
4: والله شوف عبد الرحمن، أول شيء الشباب أعتقد أنه أكثر فريق من أندية دوري روشن يحتاج فترة التوقف، خصوصا بعد الاستقطابات المميزة اللي عملت عليها الإدارة الشبابية، يعني رغم كل الظروف المشاكل اللي تحيط بإدارة الشباب، في أشياء كثيرة كانت تعيق العمل في داخل الشباب، لكن الاستقطابات الأخيرة تؤكد أن هناك عمل جبار من إدارة الشباب بقيادة الأستاذ عبد العزيز المالك. فأنا أعتقد كما ذكرت أن فترة التوقف الحالية جدا مميزة، أو جت في وقتها لنادي الشباب لإعادة ترتيب أوراقه، كذلك أعطى فرصة للمدرب مع اللعيبة الجدد اللي انضموا للفريق في الصفقة الأخيرة. مدرب الشباب يعتقد أنه في هذا الموسم لم نشاهد الشباب بالصورة الفنية المتوقعة، خصوصا أنه من أشرف على بداية إعداد الفريق، لكن ربما نجد له العذر أنه هناك بعض الأسماء ما استقطبت إلا في أواخر فترات التسجيل. بكل تأكيد مثل الحديث اللي ذكره المتحدث الرسمي، من الطبيعي أنه ينفي أن هناك أي تغيير، حتى لو هناك أي تحرك أو خلف الكواليس أو هناك سعي من الإدارة الشبابية أنه تغير الجهاز الفني، فبكل تأكيد أن لن يكون هذا الأمر أمام الإعلام، سينفي لتخفيف الضغط على المدرب وأعطاه فرصة أكثر في العمل أو ترتيب الأوراق من داخل نادي الشباب سواء على مستوى الإدارة أو على مستوى الجهاز الفني. لكن أرجع أقول أنا أعتقد أن الشباب بعد فترة التوقف سيكون فريق مغاير عن اللي شاهدناه في الجولات السبع الأولى بعد انضمام أكثر من اسم قادرين أنهم يغيروا فنيا من مستوى الشباب داخل الملعب،
0: وهذا اللي نتمناه. وش رأيك أبو بدر؟
2: شباب يعني حالة محيرة بالنسبة لي، خصوصا يعني كنت أعتقد أن بداية الموسم الحالي أن التغييرات اللي شهدتها خريطة الفريق من تعاقدات على مستوى الفني الجهاز الفني أو حتى اللاعبين الأجانب كنت أعتقد أن تكون بداية تكون بشكل أفضل، لكن للأسف شاهدنا أن الفريق متراجع فنيا كنتائج وحتى أداء. شاهدت لكذا مباراة بصراحة، يعني فريق لا يعني ليست لديه حلول، عنده مشاكل لا زالت موجودة على مستوى خط الدفاع. بالتالي أعتقد أن الشباب محتاج فعلا إلى فترة التوقف، مو بس الشباب، يعني حتى أنا أشوف الخليج التعاون كل هذه الأندية اللي شفناها في بداية الدوري شفناها في متأخر سلم الترتيب. أعتقد أن بعد فترة التوقف راح يكون في تغييرات بالنسبة إلى مراكز يعني سلم الترتيب. الشباب أعتقد يحتاج إلى ثقة أكثر، لأن إلى الآن هو يعني قاعد يعيش في يعني خلينا نقول في يعني مرحلة شك، يعني هل هو المشكلة من المدرب، هل المشكلة من اللاعبين اللي تم استقطابهم، هل هي الإدارة ما قدرت يعني تتعاقد مع لاعبين يعني يتناسبون مع يعني خطة واستراتيجية النادي. الكل قاعد يشك في الثاني. فبالتالي أعتقد في حال يعني بعد فترة التوقف في حال الفريق حقق انتصار ممكن يستعيد توازنه بشكل أفضل، وبالتالي ممكن ينطلق ويكون حالة أفضل. وأعتقد أن هذا الموسم بالنسبة للشباب ممكن يحقق من تقريبا السابع إلى تقريبا التاسع، يعني في هالرجعة حسب ما أتوقع يعني.
0: طيب خليني بروح للأمر آخر بشكل سريع. صلة والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم يوقعان اتفاقية تنظيم كأس السوبر الإسباني 2027 في اسطنبول برعاية موسم الرياض. وقع شركة صلة اليوم في اسطنبول اتفاقية مع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم لتنظيم نسخة موسم 2026-2027 من كأس السوبر الإسباني، والمقرر إقامتها في اسطنبول خلال فترة من 2-6 فبراير 2027. وتقام البطولة بالتنسيق التنظيمي مع الاتحاد التركي لكرة القدم، مشاركة أندية برشلونة، ريال مدريد، ريال سوسيداد وكذلك أتلتيكو مدريد. يمثل توقيع هذه الاتفاقية محطة جديدة صراحة في الشراكة الاستراتيجية بين صلة والاتحاد الملكي الإسباني، ويعكس الثقة المستمرة في قدرات شركة صلة وسجلها الحافل بإدارة وتنفيذ كبرى الفعاليات الرياضية الدولية وفق أعلى المعايير العالمية. ما عاد إحنا صرنا ننظم عندنا، ما عاد شركاتنا في القطاع الخاص صارت تنظم عندنا، شركاتنا في القطاع الخاص صارت تنظم خارج المملكة العربية السعودية. فلذلك اليوم تتكلم عن تصدير هذه التجارب من المملكة العربية السعودية إلى البلدان الأخرى. اليوم صلة موجودة في صلة شركة عظيمة، النمو حقها كان عظيم وعظيم جدا خلال الفترة الماضية، والدعم الكبير بصراحة من موسم الرياض كان للمساحة، أعطاها المساحة بشكل أكبر أنها تبرز خلال الفترة الماضية. البطولة طبعا تحت رعاية موسم الرياض وفق ما أعلن مع المستشار التركي آل الشيخ رئيس مجلس الهيئة العامة للترفيه.
1: شوف اليوم عبد الرحمن هو خطوة ذكية جدا، اليوم التزام يعني هو في عقد تم بين وزارة الرياضة والاتحاد الإسباني لعقد السوبر الإسباني في المملكة لسنوات طويلة. اليوم أن تلعب بطولة كأس آسيا 2027 في الرياض وفي جدة وفي بعض مناطق المملكة ممكن تزامت مع وقت البطولة. من الحكمة أنك اليوم ما تتخلى عن العقد هذا وتتعامل معه بشكل ذكي جدا. اليوم لما تقيمها في أحد الدول الصديقة للمملكة فيها ترويج أيضا لشركة صلة، واحدة الآن واحدة من الشركات اللي تم استحواذ عليها عن طريق صندوق الاستثمارات العامة في قبل كم سنة، اليوم أبرزها كشركة اليوم أنه أنا بإمكانها تنظيم كبرى البطولات وكبرى المسابقات وكبرى الأحداث الرياضية. اليوم لدينا اسم يبرز مثل صلة، أيضا النجاح المرتبط بسعادة المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ، يعني اختيار مثل يعني دولة مثل تركيا، دولة يعني شعبها محب كرة القدم وتقع في أوروبا، إبراز اسم موسم الرياض وشركة زي صلة اليوم في نفع كبير جدا، وهي أعتقد بطولة استثنائية بعدها ستعود إلى المملكة مجددا، وأيضا كسبت أن حافظ على عقد المبرم مسبقا مع الاتحاد الإسباني.
0: طيب خلوني أستأذن المشاهدين والمستمعين الكرام بفاصل قصير، وبعد الفاصل الليلة من نصر حصاد البداية وحسابات المراحل المقبلة.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: اهلا مشاهدي اس بي سي، مكملين اكيد معاكم في دورينا غير مراكز الاتحاد بعد 7 جولات اخر 5 مواسم. خلينا نتكلم عن عام 22-23، كان المركز الثالث، 23-24 الاول، 24-25 الثاني، 25-26 كان السابع، 27-26-27 الأخيرة لمركز الثاني. وبروح معك دايركت ماجد، قبل شوي تكلمت عن دومبيا، ودي نعيد الحديث عن دومبيا ومتعودته، بفصل معك شوي وبناقشك فيها، وبعد ذلك بروح لأخبار أخرى عشان يعلقون عليها الزملاء.
2: طبعا دومبيا يا عبد الرحمن، قلنا يعني الخبر الأرجح أنه يعود في نهاية، في أواخر شهر ديسمبر المقبل، لكن يستطيع المشاركة بعد كأس آسيا، يعني فترة شتوية يكون يستطيع المشاركة، يكون انتهي من برنامج التأهيلي كاملا، هذا حسب الأخبار داخل بيت الاتحادي.
1: طيب أنت تتكلم عن يعني عن تمزق في الرباط الصليبي اللي تم الإعلان عنه، تاريخ كم لدومبيا؟ في 19/3، في شهر 3.
2: نعم
1: صح، 26.
2: نعم عبد الرحمن، ايوه نعم،
1: تتكلم جال الرباط الصليبي في 19/3.
2: ايوه نعم، عشان كده اقول لك عبد الرحمن.
1: طب بس خليني اسولف انا وياك شوي، تسمح لي؟ الخبر اخذناه الحين منك بس نسولف شوي. تكلم ثلاث شهر 3، من 19/3 19/4 هذا شهر، 19/4 19/5 شهرين، و6 و7 و8 و9 حوالي 6 شهور، اكثر من 6 شهور، 7 شهور؟
3: لا اذا الان 6 شهور،
1: 6 شهور. وعودته تقول للتدريبات الجماعيه
2: تقريبا اواخر ديسمبر،
1: اواخر ديسمبر
3: بدون طبيعي،
1: يعني كمان 9 و10 و11 و12، يعني نتكلم عن
3: لانه عنده ظروف رباط اعتقد، صح يا ماجد؟ ظروف رباطه صح؟
2: صح صح نعم.
3: فزي هذا يدخلون،
2: نعم ايوه، فهو
3: تاخذ ما يقارب 9 إلى 10 شهور، طبيعي جدا يعني. طبعا تعتمد على اللاعب، لاعب صغير جدا تشافي عنده استشفاء عالي جدا، نعم، لكن اليوم برضو يعتمد برضو على هو التجاوب مع التدريبات والتأهيل كبير جدا. بالعكس اليوم لاعب مواليد يعني قدم مستوى رائع، أبهرنا جميعا، اللي زيه تتمنى له بسرعة أنه يرجع عشان يثري صراحة دوري.
1: أكيد أكيد أكيد، بس إنه ما جد شو تقول أنت، الفترة طبيعية ولا في تأخير؟
2: أنا أشوفها طبيعية عبد الرحمن. لا أشوفها طبيعية عبد الرحمن، لازم يكون يعني ما حيستعجلوا عليه. وصح كلام عبد الرحمن، طبعا هي كمان تعتمد على استجابة اللاعب، واللاعب صغير في السن. فبالتالي أنا حسب الأخبار مصادري داخل بيت الاتحاد يقول لك أنه والله في شهر ديسمبر تقريبا أو آخر ديسمبر يستطيع أن يشارك في التدريبات الجماعية، أو أنه يعني ممكن يشارك في مباريات يكون احتياط أو حاجة يحتاج، لكن بعد فترة التوقف اللي هي كأس آسيا إن شاء الله يكون جاهز كاملا يعني.
1: هل ابو بدر تفضل يلا قل ابو بدر، قل يبا.
4: انا اعتقد ان يعني بحسب معرفتي والخبره يعني اللي يعني عشناها مع اللاعبين ومع الاجهزه الطبيه، بالنسبه الى الرباط الصليبي يحتاج خاصه في الفتره الاخيره بحسب اخر البروتوكول انه يكون 9 شهور، كان قبل تقريبا 6 إلى 7 شهور، لكن اليوم تتكلم عن 9 شهور، هذه تكون في العوده تدريجيه بحيث انه يكون اللاعب يعني استكمل كامل يعني فتره العلاجيه بالاضافه الى التاهيل، ثم صحيح. العوده التدريجيه في اللعب، فبالتالي على اساس انه لا ترجع للاصابه مجددا، وبالتالي اعتقد انها يعني حاله طبيعيه وهي مش حاله اولى، بالعكس هي اصلا اغلب الحالات الحين مؤخرا اي اصابه بالرباط الصليبي هي تقريبا لازم توصل ما يقارب 9 شهور.
1: الان يعني ماجد اتكلم انه راح يجبر فيسنج هو انه يغير من طريقته داخل الملعب إذا رجع دومبيا،
2: عشان الإصابة؟
1: لا إذا رجع دومبيا برجعته راح أكيد يجبر بفيسنج إنه بيغير يعني في داخل الملعب. كيف راح يكون الجانب داخل الملعب؟
2: هو كده عبد الرحمن، هو دومبيا حيكون لاعب مواليد أصلاً، يعني إذا احتاجوا 8 اللاعبين اللي فوق السن موجودين الآن، لكن ما أعتقد إنه المدرب يعني حيكون في حيرة
3: من العام الماضي، ما شاء الله عليه هو مواليد كان يشارك بشكل كبير.
1: إيه يشارك، هو أصلاً معتمدين عليه بشكل أساسي هذا الموسم.
2: نعم أنا فاهم عبد الرحمن، بس مدرب يختلف، يعني أقول لك أنا ينز حضر ودومبيا مصاب، يعني ما كان معه فترة الاستعداد، فيعرف اللاعبين اللي معاه.
1: بس أتوقع أنا نصيري ولا جورج في كل مباراة راح يكون واحد منهم موجود، في واحد برا التشكيل.
2: صحيح
4: صح
1: أتوقع كذا أنا.
4: صحيح
1: هذا اللي بيصير.
2: أيوه فيها منطق.
1: بتخسر واحدة من ممكناتك، يعني أنا كنت أتمنى إنه اليوم الاتحاد يعتمد على جورج. في طول الموسم جورج وخلاص عشان ما يكون نصيري مع نشوف مع الاحترام والتقدير يعني أنا أدري نصيري وإمكانياته. نصيري اللي قاعد يسويه في المباريات الماضية السبع اللي شارك في المباريات على الأقل الماضية ترى عمل عظيم فنيا. شايف شلون يرجع يساند شايف شلون
3: زي نونيز
1: زي نونيز في الدعية الآن حتى كان يمكن في الهلال ترى
3: هو حتى في ليفربول هذا دوره
1: إيه يعني
3: وهزاقط يعني كان مقتنع فيه عشان هذا الدور بعض المدربين يحبون هذا النوع اللي قاتل يرجع ويغطي أكثر من إنه في النهاية يفنش
1: حتى بداية الهجمة ذيك اللي بداها من من من مربع الاتحاد لما وصل منطقة الجزاء هذا يعني ترى انصيري يعني
3: بس الجمهور الجمهور حب مين
1: مو حبه
3: حب جورج
1: إيه لأن إمكانياته حببتني فيه
0: هو حب جورج
1: شايف الهدف الطائر أنت
3: ما شاء الله أنا هذا كيف
1: سجل في
3: 30 مليون
1: والله كابتن ماجد ما شاء الله
3: 30 مليون يورو والعام الماضي ما شفناه
1: والله العظيم
0: الجمهور الاتحاد طبعا حب جورج إنه أثبت نفسه في المباريات الأخيرة من خلال تسجيل أهداف طبعا أنت عارف دائما المشجع يبحث عن اللاعب اللي يسجل بالنسبة للنصيري أنا أعتقد إنه لاعب تكتيكي في نقطة مهمة أخوي عبد الرحمن أنا أعتقد إنه الدوري السعودي دوري روشن كسب مدرب كبير جدا أنا أعتقد مدرب الاتحاد من أفضل المدربين شاهدنا الاتحاد بصورة مختلفة في أول سبع جولات مدرب تكتيكي على أعلى طراز الاتحاد رغم أنا يعني أعتقد أن الاتحاد ممكن ما يذهب بعيد بمناسب بسبب عدم وجود اللاعب البديل أو الدكة البدلة يعني غير مكتملة لكن اللي قدم اليوم الاتحاد أنت شاهدنا الاتحاد تفوق على مين تفوق على القدسية وعلى النصر أنا أعتقد أن مدرب الاتحاد لعب دور كبير في هذه المباراة أما بالنسبة لجورج ونصيري أنا أعتقد أنه جورج أثبت نفسه في المباراة الأخيرة لاعب من خلال التسجيل من خلال الصناعة بالنسبة لنصيري أنا أعتقد أنه هناك أدوار واضحة من المدرب أنه اللاعب يرجع كثير يغطي حتى نشاهده في حتى كذا لقطة من الاتحاد شاهده في خط 18 اتحادي هو لاعب مهاجم لكن قاعد يؤدي أدوار دفاعية بشكل مميز جدا
1: شف حبيبي عبد الله اليوم دومبي راح يلعب أساسي راح يلعب أساسي
0: طبعا هذا أنا أعتقد
1: رضا فسينك ما رضا دومبيا راح يفرض نفسه إذا رجع كامل عافيته بعد الإصابة راح يفرض نفسه بشكل أساسي جنب لوبي زين دون لوبي أنت اليوم إذا لعبت دون لوبي وريتشارد على سبيل المثال يا نصير يا جورج مش موجود في التشكيل هذه ما فيها واحد اثنين خارج القائمة الأساسية والاحتياطية طبعا أكيد لأن
0: أنا شوف طبعا أي مدرب أكيد أنه يبحث عن اللاعب اللي يخدم طريقته أو أسلوبه أو نهجه التكتيكي داخل الملعب لكن انه بعض الاسماء وبعض جورج يعني كان مرشح انه يغادر الاتحاد بدايه الموسم سمعنا كثير من اخبار انه يغادر اليوم واحد من اميز واهم اللاعبين اللي قاعدين يقدم نفسه بشكل جدا مميز فانا اعتقد ان هناك اي مدرب انه عنده لاعب يربحه ويكسبه انه بيسيبه لا بالاول والاخير مدرب عنده نهج او اسلوب او طريقه تكتيكيه معين
2: عبد الله صح كلامك ترى بس ترى انا معاك ترى كلامك كله اللي قلته صح كلامك عامل المدرب يعني صراحه يعرف يوظف اللاعبين يعني شفنا احنا جورج مع مدرب كونسيساو ما كان يعني تعتمد على المدرب او توظيف اللاعب
0: انا هذا اللي قلته انا قلت لك ان الاتحاد كسب المدرب
2: صحيح
0: الاتحاد الدوري بشكل عام كسبنا مدرب انا اعتقد انه جدا مميز لما تلعب انا في دائما المباريات الكبيره انا اعتقد المباريات التكتيكيه من الطراز الاول

0: انت لما تلعب مباراه الاتحاد والقدسيه، اي نعم حارس الاتحاد كان احد اهم اسباب العوامل فوز الفريق، لكن الاتحاد تكتيكيا امام النصر والقدسيه فرق يعني قدرتها او امكانياتها واستقطاباتها اعلى من الاتحاد في هذا الموسم، لكن شاهدنا تفوق واضح للاتحاد. انا اعتقد انه مدرب الاتحاد له دور كبير من الناحيه التكتيكيه في بعض المباريات اللي فعلا تطلب انه هناك يكون مدرب ذكي يعرف كيف يتعامل مع المباراه. لما تلعب مع فريق بحجم القدسيه والفريق القدسيه متطور مستوى، كذلك النصر فنيا يظل النصر بطل دوري روشن في الموسم الماضي، لكن الاتحاد طيب تفوق في هاتين المباراتين. اعتقد انه النهج والاسلوب التكتيكي له دور كبير.
1: بشكل سريع ابو بدر، بشكل سريع ابو بدر،
2: يعني انا بس اضيف حاجه معينه. السنه هذه لو نلاحظ وهذا الموسم في هناك توجه بساره بصراحه للاعبين خلينا نقول المواليد، خصوصا لما نشوف اغلب الانديه قاعد تعتمد على اللاعبين المواليد تعطيهم دقائق اكثر، وبالتالي شاهدنا ان عندهم بصمه بشكل واضح. بالنسبه للاتحاد شفنا جورج، شفنا من قبل دوبيا، الموسم هذا شفنا بوابري مع الهلال كيف أثر في المباراة الأخيرة بالرغم من طرد الفريق. أيضا بالنسبة إلى يعني بالنسبة للقادسية وحتى الاتفاق، تم التعاقد ما يقارب من مع 4 لاعبين، فكل الأندية الآن قاعد تسعى أنها تتعاقد مع لاعبين مواليد علشان تكون في هناك رفاهية. صحيح أنه ممكن بعض الأحيان على حساب بعض اللاعبين، لكن لا تنسى أبو سارة أنه راح تكون بعد كأس آسيا راح تكون في ضغط مباريات، يمكن راح يخوضون ما يقارب خلال 3 شهور ما يقارب 21 مباراة، يعني تتكلم عن كل 4 أيام راح يخوضون مباراة، وبالتالي تحتاج إلى يعني دكة بدل كويسين، تحتاج إلى لاعبين يعني على جودة عالية، وبالتالي هذا الأمر أعتقد في حال أن أي فريق من الفرق المقدمة يبي يعني يحافظ على جودة الأداء بالإضافة إلى تحقيق النتائج الإيجابية أن تكون عنده دكة بدلة قوية خصوصا من اللاعبين الموهوبين اللي أعمارهم صغيرة.
1: اي بس انت تتكلم عن 33 مليون يورو، انت 33 مليون يورو قيمه عقده جورج.
2: صحيح صحيح،
1: اي
2: 33 مليون في سوق نعم، بس في سوق الانتقالات اليوم ارتفع سعره بعد ترى بساره، يعني
1: ما ادري والله كم ارتفع سعره ابو بدر.
2: ما اعرف، لكن في طلبات يعني من بينها
1: حتى الهلاليين سعره
2: ارتفع سعره، لان اشوف حتى الهلاليين قاعدين ينظرون له يعني
1: عمره 20 ما له دخل الهلال، ما له دخل الهلال، خلي الهلال خلي الهلال بودر. بس انا اتكلم شكلك وكيل اعمال انت، اسمعني بسيط ابو بدر، بس اسمعني ابو بدر، الحين نتكلم عن 33 مليون يورو، انت جبت لاعب عمره 19 20 سنه زين، اوكي اداءه بدايه الموسم هذا جيد، ان تثني على الناس اللي قاعد تشارك اللاعبين المواليد، لانهم يدرون اذا اليوم ما شارك هذا اللاعب ما راح يكون له قيمه في الملعب. اليوم تبيعه يمكن ب 10 مليون يورو 12 مليون يورو لانك اساسا ما قاعد يشوفون الناس. فاليوم جورج صعب كم بتبيعه اكثر، ما ادري كم مده عقده يا ماجد.
3: والله عبد الله ما متذكر، بس من 4 إلى 5 سنوات، يا 4 إلى 5 سنوات.
1: اوكي بس انا اعتبره لاعب جدا ممتاز، يعني
4: اعتقد انه برضه يمكن لاعب اليوم بدون ضغوط، عشان كذا برز اليوم لو احضره يعني ووضعت عليه آمال كبيرة جدا، ممكن اللاعب يعني خصوصا طيب في هذا العمر يعني من اللعيبة
3: وعبد
4: المدرج، فاليوم حضر اللاعب وشارك في بداية الموسم يمكن على تدريجيا بدون ما أحد يعني يركز عليه بشكل كبير، لذلك اللاعب خذ وضعه بهدوء تام، وهذا شيء يعني كان مريح للاعب. بالعكس اليوم إضافة كبيرة للدوري عندنا، أمل إن شاء الله
1: أنه واجد لاعبين يا أبو
4: بس ترى سالفة
1: لا
4: هذه
1: بس واجد لاعبين يطلعوا من الضغط، إذا طلعوا من الضغط لا ما أتكلم عن يعني شيء بالشيء يذكر اللي ذكرته، واجد لاعبين يطلعوا من الضغط شوف أداهم مختلف جذريا عن أداهم في أنديتهم بصراحة، واجد لاعبين طلعوا من أندية ما فيها ضغط راحوا الأندية ضغط أبدعوا أكثر، هاي تعتمد على شخصية لاعب. فلذلك إحنا نقول أهم شيء في اللاعب قبل إمكانياته الفنية شخصيته، إذا كان قوي شخصية وعنده ثقة في نفسه ترى شكله مختلف، يعني أتكلم عن سلطان مندش مثلا ومحزري على سبيل المثال، أنت تلعب في الهلال وخل سلطان مندش شوي محزري تلعب بشكل أساسي ويعتمد على الفريق بشكل أساسي وتأدي هذا الأداء، أنت شخصية عظيمة. أتكلم محمد القحطاني اللي طلع من الهلال الآن ضمن المنتخب راح القدسية وأداء عظيم كف القدسية، يعني يعني سبحان الله هي شخصيات بالنسبة للاعبين. ماجد أبسلك عن بلند قول اخيرا بسرعه قبل اروح الموضوع ثاني،
3: قبل بتكلم لا عشان انا لو تسالني يعني ايش اللي تتمنى من قرار الاتحاد السعودي الجديد او رئيس اداره الاتحاد السعودي، اعاده النظر في موضوع المواليد هذا
1: اكيد.
4: ابو انوار ما كان يأيد في العام الماضي يوم نتكلم عن ريناردو،
3: نعم
4: ما كنت تأيد الحين تشوف تغيرت اللغة.
1: لا ما كان قاعد.
3: ما يديش يا أبو حمد.
1: لا ما كان
4: العام الماضي في السالفة على موضوع ليناردو كنت أنت وعلي ما تقول لا خليها زي ما هي.

0: طيب طيب انا ودي بدام ابو بدر يا اخي، يا اخي عندنا فريق في الاعداد الله يعطيهم الصحه يحبون الارقام، يعني اي شيء في ارقام بسرعه يركضون معك، اي شيء غير الارقام ما لهم دخل فيك، عرفت؟ بس الحين خلينا نشوف الارقام. اعطوني جورج، قالوا لي جبنا قيمته السوقيه اخر ثلاث سنين، القيمه السوقيه في جورج اخر لجورج يعني فهمها يا ابو بدر، عرفت؟
1: طيب
0: 2024 كان 25 مليون يورو، 2025 15 مليون، 15 مليون يورو، 25 كذلك 15 مليون يورو، 26 10 مليون يورو. ها ابو بدر
1: اليوم لكن تم يعني استدعاء المنتخب النيجيري، يعني في حال ان تم استقطابه الى طبعا او استدعاء الى المنتخب النيجيري بالتاكيد، وفي حال يمكن بدا مع المنتخب النيجيري واخذ مكان أوسيمين ممكن ترتفع القيمه السوقيه للاعب.
0: انت يعني عارف ليش قلت قيمه السوقيه؟ ها
1: بالتاكيد لانه ما لعب،
0: ما لعب
1: اللاعب، ما لعب.
0: طيب
1: ما لعب، بالتالي اكيد ان هذا الشيء اثر عليه، لكن اليوم في حال انه ابدع وعنده كان استمراريه وهامش من الفرصه انه يقدر يعني ياخذ فرصته، بالتاكيد اللاعب راح يعني ترتفع قيمته السوقيه، وبالتالي راح نشاهده يمكن العروض ما راح تجي يمكن من الدوري السعودي، يمكن حتى يمكن من اوروبا يعني.
0: طيب بسالك ماجد،
2: عشان كذا عبد الرحمن اقول لك كل الانديه
0: خلاص ادري ادري ادري ماجد، خلينا نروح لموضوع ثاني الله يرضى عليك.
2: تفضل تفضل تفضل
0: زاد فضلك الله يحفظك ويرعاك ديبان. كونسيساو وش وضعه في جده؟ انا اشوف كونسيساو في جده، كونسيساو كل شوي يطلع لنا فيديو مصورينه، ايش عنده في جده كونسيساو؟
2: طبعا اعتقد عبد الرحمن كونسيساو يعني بحسب المصادر الشبه المؤكده انه يعني عنده مناقشات مع الاتحادين على موضوع انهاء العقد، واعتقد المبالغ المتبقيه يعني بيحلوها ودي تقريبا معه.
0: يعني ما خلصوا للحين معاه؟
2: ايه ما خلصوا معاه، ولا اعتقد انه هو عشان قلنا قبل فتره قلنا الخبر انه عشان موضوع الشرط الجزائي وهذا. فبالتالي هو جالس في جده هنا يجتمع في نقاشات مع اتحادين، هذا الخبر شبه المؤكد يعني.
0: ممتاز. طيب يقدر يتناقش في ديرته، ليش تناقش عندنا؟ يقدر هو هناك وكيله هنا ويخلص الموضوع، ليش هو هنا؟
2: والله عبد الرحمن ممكن انت يعني ادرى ممكن موضوع يعني موضوع يمكن لو كان هو مقيم في بلد غير يعني خارج اوروبا ممكن ما يكون عشان موضوع الضرائب او حاجه لو مبالغ ولا شيء.
0: يمكن هذه امور ماليه هو هو هو اخبر فيها، بس انا عشان كذا استغربت انه موجود، كل ما مدرب زعلوا عليه قالوا ترى كونسيساو موجود، كونسيساو موجود بياخذ اموره من الاتحاد وبيمشي، مو كونسيساو
2: هم حطوها انه بيدرب النصر ولا بيدرب الاهلي ما ادري ايش.
0: صح، لا هذا مو صحيح.
3: اليوم المشكلة يعني كان الإعلان إنه تم إنهاء العقد وكان في إعلان رسمي، فاليوم ماجد يعطينا تحديث آخر إنه لسه قاعد يتفاوضون معه، فكيف ينهى عقده بدون توصل لاتفاق يا أبو أنمار؟
2: لا لا لا لا أنا لما أنهوا عقده اتفقوا على كل شيء، ولكن بعدين المدرب عنده أعتقد سوى ثغرة في موضوع الشرطة الجزائي تقريبا، ثغرة قانونية وحاجة، فيتفاهم نقاش طبيعي
3: يعني بياخذ مبلغ اكبر، شكله بياخذ عقده كامل ولا كذا يعني؟
2: والله ما عندي بس فكره،
1: بس
2: لكن هي تقريبا على مستحقات ماليه.
1: العام الماضي ذكرت انت معلومه
2: فاهمك منين،
1: وقلت ان في حال انه ما حقق يعني التارجت المطلوب منه سواء بتحقيق البطوله او المراكز الاربعه المتقدمه، بالتالي ممكن يحق الى اداره نادي الاتحاد اقالته، وبالتالي ما راح يكون له.
3: لكن ما انت الموسم
0: هو بس ترى
2: هذا الشرط، هذا الشرط هذا الشرط موجود 100% وانا متاكد من معلوماتي، عشان كذا اقول لك انا ممكن المدرب لقي ثغره او من نساق العقود.
0: بس دقيقه، بس
3: الموسم
0: عشان انتم ما تدخلون في جدل، هو ابى اقرا لكم بيان. البيان يقول تعلن شركه نادي الاتحاد انهاء العلاقه التعاقديه مع المدير الفني الفريق الاول لكره القدم السيد سيرجيو كونسيساو اعتبارا من تاريخه، وياتي هذا القرار بعد مراجعه وتقييم شاملين لمسيره الفريق خلال الفتره الماضيه، ويتوافق مع اهداف النادي وتطلعات المرحله المقبله، ويقدم النادي خالص الشكر والتقدير للمدرب سيرجيو كونسيساو واعضاء الجهاز الفني على ما بذلوه من جهود وعمل خلال فتره اشرافهم على الفريق، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبله. بس مو مكتوب يعني انه العلاقه التعاقديه، اقدر اقيل لك انا بس ما استلمت مستحقاتك.
4: نعم. هو عبد الرحمن
0: اقدر انا،
3: ما عندي مشكله. بس اليوم ابو انمار يقول انه لا، في لقوا ثغره ومشكله.
0: لا انت سالت
3: العام الماضي،
0: قلت استندت انه في البيان انهم في مخالصه ماليه، ما كتبوا في البيان في مخالصه ماليه ترى.

0: أرجع أقرأ لك إياه.
1: إنهاء من طرف واحد.
0: هنا تعلن شركة نادي الاتحاد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول سيد سيرجيو كونسيساو. ما قالوا بالتراضي بالمخالصة المالية.
2: العادة من طرف واحد.
0: من طرف واحد ممكن ترى أنه.
1: بس ترى أبو أنمار كان يقول العام طبعًا كونسيساو جاء ما جاء بداية الموسم الماضي جاء بعد لوران بلان كان يتحدث أبو أنمار إنه. انه في تارجت عليه المركز الثالث الموسم المقبل اللي هو هذا
2: طب
1: قال لي 27
2: الموسم هذا
0: قال قال قال قال قال قال هذه الثغره اللي لقوها توقع
2: سألني منير ولا جاوبتك وانا لا لا عبد الرحمن انا متاكد من هذا الشرط موجود 100%
0: طيب اخر تعليق باخذه من
2: ولكن اقول لك تعالوا مدربين وعارف
0: وكل هذا بقفل الموضوع هذا يعني بس انا كنت
3: اسالك انا اعتقد انه عبد الرحمن من الطبيعي انه مدرب اذا انهيت العلاقه اي نادي انهي علاقته مع المدرب في بعض المدربين ترى متعاون يعني مع الاداره او طريقه انهاء التعاقد
2: صحيح
3: يعني اجل الاشياء الماليه لمناقشات او بنود العقد فبكل تاكيد المدرب لان بعض المدربين كثير يمكن من الحالات تمر علينا بعض الاجهزه الفنيه انه تنهي العلاقة التعاقدية بعدها هو المدرب نفسه يتعاون مع الإدارة إنه يسمح لهم إنه يعلنوا أو ينشروا خبر الإقالة وبعدين الأشياء المالية والمترتب على إنها يكون فيها تأخذ وقت للتفاوض للوصول لمثل صيغة معينة وأغلب العقود تكون واضحة الشرط الجزائي موجود أو طريقة الإنهاء كيف فأنا أعتقد أن وجوده شيء طبيعي أو حتى المناقشة ما بعد إنهاء العقد أعتقد أنه أمر طبيعي ويحدث في كثير من الأندية
0: طيب انا بقفل موضوع الاتحاد تسمحوا لي
4: بس اضافه بس
0: ابو بدر انا ودي اقفل موضوع الاتحاد والله عشان الوقت عندي فاسف جدا ابى انتقل الى امر اخر وفي كان موضوع في الاتحاد بس ما اقدر لان اخواننا محبي التعاون مو مقصرين يعني انا قلت لهم اليوم ناخذ التعاون طيب بتكلم عن التعاون حاله التعاون محزن جدا التعاون نسى كيف يفوز لكن تتخيل يمكن 7 جولات ولا انتصار
3: لا اعطيك رقم صادم عبد
0: الرحمن اي قول لي
3: التعاون آخر 29 مباراة بدوري روشا ما فاز إلا 4 مباريات فقط 7 الموسم هذا 22 في الموسم الماضي
1: أزرق ضغ سالك
3: إيش؟
1: أزرق ضغ سالك الماضي
3: لا لا لا
1: ما أتوقع لك ذكرت الله عليه
3: شوف إحنا لما أشادنا في التعاون في الموسم الماضي لأنه فعلا فريق كان يستحق الإشادة اليوم التعاون أنا يعني أنه فعلا لما رجعت الأرقام أنه التعاون في آخر 29 مباراة في دوري روشن سواء الموسم الماضي 22 مباراة وهذا الموسم 7 مباريات لم يفز إلا في 4 مباريات أمام الفتح أمام الخدود والنجمة فريقان هبط للدوري الدرجة الأولى وعلى الفتح والشباب زي. اليوم التعاون خلينا نتكلم أشياء كثيرة
0: دقيقة قبل عشان ما تخسر في تقرير على التعاون بس في شيء سريع كذا بس سريع وروني وش قايل ماجد الفهمي المتحدث الرسمي باسم نادي الأهلي اليوم ترى طلع فيه كثير صحف جنوب أفريقية مسوين لقاء مع أسامة هوساوي زين عطوني ماجد الفهمي مش قال في تويتر يقول نود التنويه لأن ما نشر اليوم ونسب إلى المدير الرياضي المكلف بالنادي الأهلي أسامة هوساوي من تصريحات في أحد الصحف الأجنبية وتم تداوله لاحقا عبر عدد من المواقع والصحف غير صحيح ونؤكد أن أسامة هوساوي لم يدلي بهذه التصريحات ولم يجري أي لقاء صحفي أو تلفزيوني بهذا الخصوص نأمل من الجميع تحري الدقة والمصداقية والتأكد من صحة المعلومات وصادرها قبل نشرها أو تداولها هذا ماجد الفهمي المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي على العموم زين سويت يا ماجد عشان الناس تكون على بينة وأسف على مقاطعتك بس أروح إلى تقرير يتحدث عن حال التعاون ونرجع نشرح الحال نشرح وليس نشرح نشرح مع عبد الله العمري

من فريق قوي ومتماسك مع مدربه التاريخي شاموسكا الموسم الماضي إلى فريق يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم، تبدلت الصورة سريعا في التعاون سكري القصيم الذي أنهى الموسم الماضي سادسا وحجز بطاقة التأهل الآسيوية، يعيش بداية صعبة في دوري روشن، وضعته في المركز ما قبل الأخير بثلاث نقاط من سبع مباريات حصيلة ثلاث تعادلات وأربعة هزائم، وجاءت الخسارة بسداسية أمام الهلال لتعمق الأزمة وتعجل بإقالة المدرب زاركو لازيتش وإسناد المهمة مؤقتا إلى جهاد الحسين. ثلاثة أهداف سجلها التعاون مقابل 12 هدفا استقبلتها شباكه، أرقام تعكس ابتعاد الفريق عن الصلابة التي ميزته وتضع الإصلاح الهجومي والدفاعي في مقدمة الأولويات. وعلى الصعيد الآسيوي استهل التعاون مشواره في دوري أبطال آسيا 2 بالتعادل بهدف لمثله أمام النهضة العماني في مسقط، وبين التعثر المحلي وبداية قارية.

0: يبقى السؤال، هل يستعيد التعاون توازنه وتكون الخطوة الفنية الجديدة بداية العودة إلى الانتصارات؟
1: عبد الله العمري عندك الموضوع، أقل نقاط للتعاون بعد 7 جولات في تاريخ دوري المحترفين هذا الموسم وموسم 21-22 وموسم 2010-2011 و12-13 و14-15، بس هو الأقل هذا الموسم وعام 21-22.
2: أعتقد أنه هذا الموسم أسوأ بداية لنادي التعاون في دوري روشن، بداية يعني جدا محبطة جمهور التعاون. هو طبيعي عبد الرحمن أنه ردة الفعل أنه اللي قاعد يحدث في التعاون ردة فعل كبيرة، سواء على مستوى الجماهير التعاونية أو على مستوى الشارع الرياضي بشكل عام، بحكم أنه تعودنا أن التعاون في المواسم الماضية جالس يقدم نفسه بشكل جدا مميز، واحد أعتقد أنه أفضل أو من أفضل 7 أو 6 أندية في المواسم ال5 أو ال6 الأخيرة، اللي كان يقدم كرة جميلة، فريق مميز يتميز بأشياء كثيرة. اليوم بعد يعني المستويات المميزة اللي كان يقدمها التعاون في المواسم الأخيرة، بكل تأكيد طموح المشجع التعاوني ارتفع مع العمل الإداري المميز اللي كان موجود بنادي التعاون. اليوم أنت لما تتكلم عن التعاون بشكل عام، أنت يعني أنا ذكرت لك اليوم تقريبا 7 مواجهات التعاون ما حقق أي انتصار، اليوم هو في المركز قبل الأخير بدوري روشن، طبيعي جدا أنه كان يكون هناك موجة غضب كبيرة جدا من الجماهير التعاونية على وضع فريقها اللي بادي بداية جدا سيئة. الشيء المؤلم بالتعاون يعني نتكلم أشياء كثيرة، أنه اليوم التعاون أنت في هذا الموسم بعت عدد من اللاعبين المميزين، سلطان مندش، وليد الأحمد، محرزي، الحارس عبد القدوس، يعني أسماء كثيرة تقريبا.
1: كم لاعب؟
2: تقريبا يمكن 5 أو 6 لاعبين، بالإضافة لاستغناء عن بعض اللاعبين الأجانب المميزين في الموسم الماضي. تقريبا اللاعبين المحليين بحسب طبعا مش مصادر رسمية، لكن الأرقام اللي ظهرت كثيرا في على عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض الصحف أو بعض التقارير، تقريبا تتجاوز أو يصل إلى 145 مليون هي قيمة بيع عقود اللاعبين. بكل تأكيد أنت لما يكون عندك المبلغ هذا أنت مطالب أنك أنت تجلب أسماء أفضل من الأسماء اللي أنت استغنيت عنها أو بعتها. لكن الصادم في التعاون اليوم أنت تبيع يعني أسماء مميزة، بدليل أن سلطان مندش، محرزي اليوم فارضين أنفسهم بشكل أساسي في تشكيلة الهلال، وأنت لما تفرض نفسك كلاعب محلي مع المجموعة أو مجموعة الأجانب أو قيمة الاستقطابات أو المستوى العالي للعب الأجانب، أكيد أنك لاعب مميز. فأنت كإدارة تعاونية من المفترض أنه تجلب الأسماء أفضل من الأسماء اللي أنت استغنيت عنها على أقل تقدير على مستوى اللعب الأجانب. أنا بشخص لك أخطاء التعاون. أول خطر تكبته إدارة التعاون برئاسة الأستاذ بدر الغنام، إحنا نقدره ونحترمه، لكن إحنا نتكلم اليوم عن عمل. أنت لما تتعاقد مع لاعب مثل عبد الرزاق حمد الله، بعيدا عن أي أشياء أخرى، أنت يعني أنت تعاقدت مع اللاعب قبل تتعاقد مع مدرب. يعني أنا أعتقد ما أدري يعني شو الطريقة إنك أنت تتعاقد مع لاعبين وأنت ما جلبت المدرب. طيب المدرب بكرة إذا أتى الفريق قال لك الأسماء دي ما تخدمني. عبد الرزاق الحمد لله كاسم ما حد يختلف عليه، لكن لا أنا أعتقد من وجهة نظري الخاصة إنه ما مستوى طموح التعاون. لاعب مثل الهلال، الاتحاد، الشباب، النصر، السد القاطري، لاعب متشبع من كافة النواحي. أنت تبغى لاعب يشيلك مو أنت تشيل اللاعب. اليوم الأسماء الأجانب اللي موجودين في التعاون، أنت لما تشاهد أنت يعني كمشجع عادي لما تشاهد المباراة للتعاون ما تميز اللاعب المحلي من اللاعب الأجنبي. ليش؟ لأن اللاعب الأجنبي اللي موجود بالتعاون اليوم ما هو مؤثر، ما هو قاعد يصنعني الفارق اللي أنا فعلا لما أشوف اللاعب أقول هذا لاعب أجنبي مختلف عن مستوى اللاعب المحلي. أنت استغنيت عن مارتينيز المهاجم الهداف اللي كان في الموسم الماضي من أفضل الأسماء أو من أفضل اللاعبين الأجانب على من الناحية التهديفية، ورحت وجلبت حمد الله. أنت اليوم ممكن الفترة الشتوية تستغني عن حمد الله وتدفع مبلغ عقد مالي جديد للاعب ثاني. لو أنت وفرت العقد أو وفرت المطالبة اللي طالب فيها مارتينيز، لاعب مارتينيز قدم نفسه في الموسم الماضي موسم مميز، طبيعي أنه يطالب أنه إن قيمته أو عقده يرتفع عطفا على الأداء اللي قدمه. اليوم ما انت الوحيد اللي ممكن تشوفه مميز هو عبد المهداوي كابتن الفريق، هو طبعا مع الفريق اكثر مواسم. اما بقيه الاسماء انا اعتقد انه اللاعبين مشكله التعاون ما هي مشكله مدرب فقط، مشكله التعاون سوء مدرب وعدم جوده اللاعبين الاجانب، اللاعبين الموجودين بالتعاون اليوم محترم لهم الاجانب يعني اقل بكثير من الاسماء اللي كنا متعودين بالتعاون. التعاون كان يجيب توامبا، ميدران اللي راح مع اتفاق، اسماء كثيره كان التعاون متميز بجلب اللاعبين الاجانب. اليوم انا اعتقد انه العين اللي كان العين الخبيره اللي كانت بالتعاون تتفاوض مع اللاعبين الاجانب في الموسم في المواسم الماضيه، هذا الموسم ما هي بنفس الشخصيه او نفس الاشخاص اللي او اللجنه الفنيه او ايا كان اللي يختارون اللاعب الاجانب. اليوم اللاعب الاجنبي بالتعاون عبد الرحمن هو
1: كلام حلو عبد الله، الكلام هذا كلام جميل ورايح وراجع الكلام هذا، انا ابي بالارقام. المدرب الجديد في التعاون تم اختياره؟
2: والله شوف عبد الرحمن، انا يعني من مصادري الخاصه جدا اعتقد انه التعاون عنده كذا ملف، لكن ابرز ملفين الان موجودين على طاوله المفاوضات التعاونيه هو مدرب الصربي فوق، مدرب الفيحة اللي حقق معه كاس خادم حرب الشمس قبل كم موسم، والمدرب الكرواتي ايغور اللي حقق مع الرايد اعتقد انه نجاح مميز مع الرايد، بدليل انه لما ذهب كان موجود مرات تقريبا حقق 37 أو 35 نقطة الرايد لأول مرة، تبقى قبل نهاية الدوري بخمس أو سبع جولات. هذا طيب. الصربي والكرواتي هم أبرز الأسماء اللي اليوم موجودة على طاولة المفاوضات التعاونية. طيب. أعتقد أن يوغور هو الأقرب.
1: طيب خليني أستأذن ضيوف الأعزاء مشاهدينا في الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل. الاتحاد وحسابات المرحلة المقبلة والأهلي يترقب تحدي كأس القارات.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي، مستكملين معكم اكيد الحديث. بروح لنادي الاتفاق ابو بدر، بتكلم عن الاتفاق والحاله المعنويه بالنسبه للاتفاق. اعتقد انه الاتفاق يعني هذا الموسم يعتبر، يعني مو اقول من افضل المواسم، ولكن موسم يعتبر بدايته جيده الى حد ما، يعني صراحه عن المواسم السابقه. اتكلم عن الرواتب بالنسبه للاتفاق كيف وضعها، لان شفنا الموسم الماضي كانوا يتكلمون عنها بشكل كبير. اتكلم عن المدرب آرثر كيف اموره في قياده هذا الفريق، التعاقدات الاجنبيه، بيع العقود مثل فارس الغامدي.
1: فعلا بشارة، وضع الاتفاق مثل اي موسم سابق، يعني يبدأ في البداية يحقق انتصارات يعني متتالية، ينعش يمكن الجماهير، وبالتالي يكون في هناك يعني نوع من التفاؤل على اساس ان الفريق يمكن يكون حال افضل المواسم السابقة، ويعود الاتفاق الى سابق عهده ويصعد الى منصة التتويج. لكن للأسف طبعا تأخر اعداده او تأخر تعاقداته الأخيرة ساهمت في يعني تذبذب النتائج، وبالتالي ساهمت في طبعا خسارة بعض المباريات، وبالتالي يعني تأخر في سلم الترتيب. لكن على مستوى شكل الفريق يعني هناك في منهجية واضحة من الإدارة الفنية بالتعاقد مع السيد آرثر باباس المدرب الأسترالي، اللي يعتمد على المنهجية الهجومية، وبالتالي شاهدنا كيف يعني هناك هجوم قوي جدا، لكن في نفس الوقت يدفع ثمنه في يعني في شكل الفريق، وبالتالي يخلق هذا الشيء مساحات في يعني مناطق الخلفيه، وبالتالي يحتاج الى نوعيه من اللاعبين اللي عندهم خصائص اغلاق المناطق او يعني المساحات الخلفيه. اليوم شاهدنا كيف طبعا موقع حساب نادي الاتفاق يعني اعلن عن وصول اللاعب طبعا المدافع حسب ما احضر الحين اسمه،
0: إيه؟
1: بيدرو، اللاعب بيدرو اللي طبعا راح يكون اللاعب هذا الى جانب جاك في متوسط الدفاع، وبالتالي يحل مشكله كبيره اللي يعاني منها الاتفاق.
0: ايضا يعني توم فيهم الموافقه للاتفاق عشان يعلنون عن اللاعب، يعني
1: لا لا لا لا لا لا, لا اللاعب تم التعاقد معاه قبل اغلاق نافذه الفتره الصيفيه.
0: اكيد اللاعب
1: عمره 30 سنه،
0: اكيد،
1: وبالتالي بالتاكيد
0: هو. بس ليش تو يعلنون عنه؟
1: لكن لا، هو أعلنوا عنه قبل، بس لكن طبعا وصول اليوم تو واصل، فبالتالي تم تقديمه للإعلام طبعا يوم أمس.
0: حلوة، لاعب يوصل بعد 7 جولات، هذه زينة
1: والله. شوف،
0: جديد علي شوي
1: يعني، حتى ترى نادي الخليج عنده لاعب مهاجم مواليد موجود في الأرجنتين، تم التعاقد معه في اللحظات الأخيرة، وبالتالي
2: مواليد إلى 20 سبتمبر معك.
1: اي صحيح، أيه. بس لكن هذا اللاعب تاخر، صحيح، يعني انا ما اعرف وش الاسباب، يعني
0: في بسالكم صحيح عبد الله، اي ولا لا، في لاعب شفت تعاقده معه بعد 7 جولات فوق المواليد تو يجي، يعني تو يسير الحفظ؟
3: لا.
0: انت عبد الرحمن؟
2: لا، في اللي يجون يسجل في نهايه الموسم انه لاعب حر او لاعب مصاب،
0: اي ما عندي مشكله، لا اتكلم انه لاعب تعاقدت مع انت اوريدي،
2: لا ولا جاء طال عمره،
0: ولا جاء الا بعد 7 جولات.
2: لا ما في.
0: اخوي ماجد،
1: هي حادثه جديده.
4: لا لا، عبد الرحمن، هو عبد الرحمن ما اعتقد انه 7 جولات، يعني متى الفتره اغلقت؟
0: لعبت جولتين اظن بالفتره، جولتين وثلاث،
2: اي اكثر،
0: جولتين وثلاث،
2: تكلم 6 سبتمبر ابو ساره،
3: مو 4 جولات،
0: 4 جولات، اي وبعدين 3 جولات. اذا هم موقعين معه اكيد،
4: يعني هو وقع من بدايه الفتره؟
0: اكيد طبيعي، لا مو من بدايه الفتره، حتى لو اخر يوم الفتره اكيد موقع
3: اوراقه،
0: بس هو غاب عن 3 جولات.
3: هو اوراقه كذا،
4: نعم 3 جولات،
0: اي شكله اجازه زي اجازتك.
4: طلال حاجي وقع ترى عبد الرحمن الاتفاق،
0: صحيح صحيح
1: صحيح،
4: اعاره
1: طبعا من الاشياء، طبعا من الاشياء اللي استفاد منها نادي الاتفاق، من الاشياء اللي استفاد منها نادي الاتفاق بيع عقد اللي هو اللاعب الشاب فارس الغامدي الى نادي التعاون، وبالتالي وفر هذه ال5 مليون او 6 مليون تقريبا مساحه، وخلق مساحه ماليه، وبالتالي تم يعني حلت بعض الملفات الخاصة باللاعبين الأجانب أو اللاعبين المحليين. الاتحاد ما قصر، يعني تم إعارة اللاعب عبد الله وساوي، وكذلك طلال الحاجي، وبالتالي تم دفع يعني أو تحمل رواتبهم، وهذا الشيء يعني كان مصلحة نادي الاتفاق أنه يعطيهم مساحة أكبر من دقائق في خلال المباراة.
0: مين يتحمل الرواتب يا أبو بدر؟ عبد الله وساوي وطلال حجي؟
1: الاتحاد
0: عندك راي غير هذا يا ماجد؟
4: لا لا والله ما عندي راي انا.
0: يعني معلومة بدر صح
4: اكيد يعني الاتحاد
2: يمشي معه.
0: ها؟
4: لا لا عادي.
0: مين يتحمل رواتب عبد الله؟
4: طب حتى مختار علي، حتى مختار علي الاتحاد ترى اخذه مجانا من الاتفاق.
0: لا مين يتحمل رواتبه؟ رواتب طلال وعبد الاله وبدر. أيوة يقول الاتحاد
4: يعني ما عندي معلومه.
0: خلص
1: انا معلومتي متاكد منها ان الاتحاد اللي راح يتحمل طبعا الرواتب هذه، مو بس هو، حتى رياض شرحيلي لاعب
4: ممكن او بدر جزء او بدر يمكن 50-50 كلها.
1: لا لا لا كل الرواتب راح يتحملها نادي الاتحاد. ومثل ما قلت ممكن طبعا حتى بالنسبه للاتحاد راح يتحمل رواتب ايضا مختار علي اللي يمكن في السنه ما يقارب من 7 الى 8 مليون في السنه، وبالتالي هذا الامر راح يقلل.
4: إيه بس اخذوا مجانا يا ابو بدر، الاتحاد اخذوا مجانا.
1: طيب اخذوا مجانا
4: مختار علي الان من افضل اللاعبين.
1: اي صحيح. أيوة. بس لكن عند اخذ
4: لاعب صحيح ولا يعني
1: ممكن يمكن اعاده تمكن ابلها
4: يسوي اخذوا اعاره لكن
0: لا عاد تقاطع، لا تقاطع انت تاخذنا بالصوت يا ابو انمار.
4: لا لا والله
0: اللي قاعد تاخذنا بالصوت لو سمحت.
4: والله
0: استاذنك ابو انمار لو سمحت، لو سمحت.
4: طيب
0: لو سمحت.
4: طيب
0: لو سمحت.
4: اوكي
0: لو سمحت، اعطنا الناس مساحتها وفرصتها. تفضل ابو بدر.
1: طبعا طبعا بالنسبه الى الاتفاق طبعا زي ما قلت لك بالنسبه الى فارس الغامدي تم بعد بيع هذا العقد، كان حتى في يمكن في فرصه انه ممكن بيع عقد خالد الغنام، لكن
0: كم باع عقد فارس الغامدي للتعاون؟ التعاون
1: تقريبا 5 مليون تقريبا 5 مليون ونص تقريبا. ايضا تم الحصول على خدمات رياض شرحيلي من نادي نيوم، وايضا نادي نيوم تحمل ايضا رواتبه. أضف إلى ذلك اليوم الاتفاق قاعد يعني يبحث عن مهاجم أفريقي أو أوروبي لتسجيله أو إعارته خلال الفترة القادمة قبل إغلاق فترة اللي هو يوم 20 سبتمبر للاعبين مواليد تحت 21 سنة، وبالتالي أعتقد أن الاتفاق يعني يفكر في خلال هذا الموسم أنه يضع بصمته على الأقل بتحقيق بطولة الخليجية والتقدم في سلم الترتيب، بحيث أنه يكون مثل الموسم الماضي أو بيكون متقدم بشكل أفضل، خصوصا بعد ما شاهدنا بصراحة هوية الفريق صارت أفضل من خصوصا من ناحية هجومية، لكن لا زال من ناحية دفاعية يعاني. أضف إلى ذلك يمكن عنده مشكلة على مستوى الحراسة، يعني تعرض الحارس طبعا روداك إلى كسر في يده ساهم في طبعا ابتعاده عن اللعب، وبالتالي تم الاعتماد على لاعب شاب طبعا تركي بالجوش اللي قدم نفسه بصراحه بشكل مميز، وكنت اتمنى بصراحه ان يعني يتم ضمه الى المنتخب الاول على اعتبار انه اخذ دقائق اكثر بالاضافه الى ارقامه صراحه يمكن افضل حتى من الحراس الموجودين، بينهم حتى يمكن يعني العقيدي صحيح انه يعني حارس متمكن حارس قوي، لكن في الاونه الاخيره بصراحه مستواه نازل، وبالتالي كنت اعتقد يفترض ان يعني يتم استقطاب او يتم ضم اللاعب اللي يكون ارقامه افضل وفي جاهزيه افضل.
0: زينه بدايه الاتفاق، تكلم عن 7 مباريات، 3 منتصر و2 متعادل و2 خساره.
1: اضف الى ذلك بس حاجه
0: اضف الى ذلك نطلع فاصل.
1: لا لا لا من المعلومات اللي وصلتني طبعا انفرجت المشكله الماديه لنادي الاتفاق اللي كان عنده مشاكل ماليه، تاخر الرواتب يمكن من 3 إلى 4 شهور. اليوم طبعا تم سداد كافة رواتب الاتفاق بعد حصوله على مستحقاته السابقة، وبالتالي هذه المشكلة يعني قبل فترة التوقف تم طبعا سداد كامل المستحقات لاعبين الأجانب وأيضا المحليين، وبالتالي يفتح الاتفاق صفحة جديدة مع الفريق، وبالتالي نتمنى أن نشوف الاتفاق في المرحلة القادمة يقدم نفسه بشكل أفضل ونشوفه منافس ويعود الى منصه التتويج في البطوله الخليجيه.
0: جميل. شكرا ابو بدر على التحديث بالنسبه للاتفاق. كيف ابو نور
2: الاتفاق؟ اليوم الاتفاق يعني هم في شكل عنده تاريخ قديم وعنده مشكله بعض الانديه ابو ساره انها يعني في تعاقداته في مطالباته انه يشعر انه يجب انا اكون مثل ذلك النادي اللي في الثمانينات او في التسعينات. اليوم الاعتبارات والصفوف تغيرت بشكل كبير، يجب ان اتعامل من انا في الفتره الحاليه. يمكن طبعا حتى اليوم في انديه عالميه وحتى في الاقليميه يجب ان تتعامل مع هذا الامر لوضع اعتباراتي في تعاقداتي بشكل كبير. اتفاق من الانديه المشهوره انه لازم اجيب صف معين من اللاعبين ولا تعتبر فشل. يجب ان نتاقلم انه الاتفاق ابتعد لسنوات طويله عن عن البطولات. هذا الامر لن تستطيع العوده له بشكل سريع جدا، الامور تاتي بشكل تدريجي. اليوم شاهدنا عندي صعدت من الدرجه الاولى زي الفيصلي زي الفيحة، حققت كاس الملك اللي يمكن من زمان ما حقق في كثير من الانديه زي الشباب ولا زي الاتفاق ولا زي يعني انديه يعني كثيره جدا. الرائد خلينا نقول لانه متواجد بشكل كبير في درجه ممتاز. مع ذلك يجب ان تعرف انت وين موقعك.
0: صح.
2: التعامل اللي قاعد تتعامل فيه اداره الاتفاق السنه هذه ممتاز جدا في تعاقداتها المحليه، استقطاباتها ونجاحها انه تاخذ لاعبين من الاتحاد وتكفل فيها الاتحاد، ايضا شايع
0: رياض شراحيل
2: اللي اتى من نيوم وتكفل به نيوم، تعاقدات بالارقام يعني شبه معقوله خلينا نقول. هنا الاتفاق يعني هو اللعيبه اللي انا فعلا احتاجهم.
0: طيب.
2: اذا اتفاق بهذا الشكل يعود للمسار.
4: ابو حمد حتى نونيز
2: ايش فيه نونيز؟
4: برضه الهلال
2: تكفل
4: برواتبه.
2: إيه تكفل.
0: إيه الهلال قوي. الهلال تكفل برواتب كثيره مو بس.
4: إيه صحيح.
0: الهلال والاتحاد.
2: اللي معاه فلوس. إيه اللي معاه فلوس. الله يقويه.
4: عشان ايش؟ صحيح. إيه. صحيح ابو حمد. انا إيه. لا اقصده انه ممكن الاتحاد يكون اخر الفتره عنده قائمه 25 لاعب، واي نادي ترى ابو حمد
2: ترى
4: ممكن
2: يبغى ما عبته بالاتحاد بالعكس. انا اقول انا مدح الاتفاق وليس ذم في الاتحاد. الاتفاق وليس مذهبا في
0: بعد ما نتكلم. لا
2: وهذا شيء موجود في كل الانديه.
0: ترى الموازنه الماليه في الانديه صحيح. واضحه وصريحه يعني ما يحتاج احنا نسولف فيها كثير. على العموم بستاذنكم بفاصل قصير وبعد الفاصل. التعاون يحقق أسوأ انطلاقه في تاريخه بدوري المحترفين، 3 نقاط بعد 7 جولات.

0: على هواك.
1: ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: اهلا مشاهدي اس بي سي. بروح بشكل سريع الى كل يوم نتكلم عن ممثل النادي الاهلي. امس تكلمنا عنه واليوم نتكلم عنه. الجميل في النادي الاهلي اليوم اول تدريباته في مدينه بريتوريا الجنوب افريقيه طبعا مجل مواجهه سان داونز السبت في مباراه كاس افريقيا واسيا والمحيط الهادي ضمن كاس القارات للانديه. ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله للاهلي. عنده حصتين تدريبيه راح يسويها في جنوب افريقيا بعدين على ملعب المباراه ان شاء الله انهم يقدرون على ملعب المباراه لان سان داونز احيانا عندهم بعض التكتيكات ترى
1: بالنسبه لهم. تعالي في الاتحاد الافريقي
0: تعالي
1: لكن فيفا اليوم
0: تعالي يمكن والله لا تتوقع لا متوقع. المهم اللي وصلني انه بيعت التذاكر ترى كامله. هو الملعب يشيل 50,000 ممتاز واللي بيعت 36,000 واعتقد انه قرار من الفيفا بسبب دواعي امنيه يعني انه يكونون في مساحه واسعه لا سمح الله لاي امر يحصل خلال المباراه. هذا الشيء الاول. اثنين الاجواء جميله بالنسبه للنادي الاهلي. اجواء جميله جدا رائعه ايجابيه بشكل كبير بصراحه في النادي الاهلي. انا من اشوف اللاعبين يغنون يسوون ذي الحركه 20 ثانيه يغنوا وانا ادري. وأنا من شفت نايف مسعود مضربهم أول شيء اكتشفوه في العشرين ثانية بعدين الله يهديهم شوي ثقلوا عليه ودوه على البيانو بدأ يعزف ويغني. يعني لا نأخذها طرب لا نأخذها طرب الأرض عليكم شيء المباراة. كيف شايف استعداد الأهلي تحس؟
2: والله شوف عبد الرحمن طبعا بكل تأكيد المباراة صعبة جدا على الأهلي خصوصا يلعب مع صن داونز في على ملعبه بين جمهوره. أنت ذكرت أن التذاكر بيعته الكامل. اليوم الفريق صن تقريبا هو متصدر الدوري بعد 12 جولة لديه هجوم جدا قوي مسجل تقريبا 19 هدف. فريق يعتبر من الفرق المميزة مستقر فنيا تحت إشراف مدرب الألماني ميغيل تقريبا مع الفريق موسمين. هذا الاستقرار بكل تأكيد أنه يشكل يعني قوة إضافية لهذا الفريق. الأهلي عودنا دائما أنت ذكرت أنه الأجواء في الأهلي نايف مسعود والغاني والطرب واللي قاعد يعيشها الأجواء هذا يعكس لك البيئة الإيجابية اللي موجودة داخل الفريق. الأهلي بكل تأكيد أنه عودنا أنه في مثل هذه المراحل التحدي سواء بآخر نسختين من بطولة آسيا للنخبة حققها دائما يظهر في مثل هذه المباريات المهمة المباريات التاريخية اللي بكل تأكيد إضافة تحقيق انتصار فيها وتحقيق البطولة إضافة للاعب وللنادي. الأهلي يملك أسماء جدا صح. الأهلي يعني تقريبا عنده بعض المشاكل الفنية مدرب لسه جديد بدايته في الدوري ما كانت في البداية الإيجابية في بعض التعثرات في بعض تعادل آخر مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة مع أختكور مش الأهلي الموسم الماضي. لكن أعتقد أن الأهلي عنده جودة لاعبين قادرين ممتاز. أنهم يظهرون أو
0: ممتاز.
2: بالصورة اللي يرجوها المشجع الأهلي وإن شاء الله نتمنهم التوفيق بإذن
0: طيب الله. في تغريدة للنادي الأهلي على حسابهم في تويتر قاعد أشوفها الحين أنا كاتبين لأنكم سندنا الأول وصوتكم مسموع وجه رسالتك للاعبين فيديو قصير بالتعليقات. هذا صوتك مسموع والتعليقات طبعا عاد كلهم يعني بيعلقون على هذا وبيحطون فيديوهات. وش رايك بالفكره عبد الرحمن؟ وش رايك استعداد الاهلي كمان؟
1: شوف بالعكس اليوم يمكن اخر الفتره تحسنت الامور بشكل كبير في الاهلي. لكن اليوم المنافس اليوم من هو المنافس؟ المنافس اليوم في عز مستواك انت اليوم صعب جدا انه انت تجاريه في ارضه. يمكن تكلمنا عبد الرحمن على هالطاوله وقلنا إذا لعب الساعة 3 وهم يستخدمون هذا الوقت وفعلا ثبت للأسف الموعد هذا. عادة الفيفا ما يحب التوقيت مثل هذا. لكن نادي صراحة يعني أفريقي بطابع أوروبي يعني يمكن يعني كبير القارة الأفريقية الأهلي المصري عانى يعني هو طبعا صن داونز يعني سطع نجمه مؤخرا في سماء الكرة الأفريقية ولكن بشكل مختلف ليس بطريقة الكرة الأفريقية اللي تعتمد على جوانب معينة. لكن اليوم طابع افريقي طابع اوروبي لذلك صن داونز يعني كان فريق متعب جدا. انا برايي اذا الاهلي تجاوز صن داونز فهو سيتاهل برايي للنهائي. طيب. اليوم هو اقوى من انا برايي الشخصي
0: إيه؟
1: اللي كانت التركيبه كامله كارض وكرطوبه وجمهور وفريق متعب مثل صن داونز، انا اعتقد انه صعب من بطل امريكا الجنوبيه.
0: طيب انا بس عندي رساله واحده، اثق كثيرا في لاعبي الاهلي، اثق في خبرتهم، اثق في حبهم وعشقهم للكيان، اثق في النخبتين اللي حققوها وكاس السوبر، اثق فيهم بعيدا عن كل ما يحصل خارج الملعب، لكن عندي رسالتين اللاعبين اثنين بصراحه، يعني ما ادري ليش اخاف في مثل هذه المباريات اللي فيها ضغط عالي انهم يخرجون خارج النطاق اللي احنا متعودين عنه. ديميرال اتمنى يكون يعني بكامل جاهزيته الذهنيه في هذه المباراة، لأن الفريق يحتاجك بشكل كبير جدا، لا تطلع برا الملعب مهما كانت الأسباب، مهما كانت الأمور الاستفزازية اللي راح تصير. اثنين زكريا وساول، مو بكل مرة تسلم الجرة. زكريا وديميرال حضروا أنفسكم ذهنيا بشكل جيد، استمتعوا في المباراة مثل ما أنتم مستمتعين في المعسكر الآن، وفالكم إن شاء الله وفالنا وياكم إن شاء الله الفوز. هذا رسالتي بصراحة الاثنين دولي تحديدا، أما البقية ثقة فيهم عالية كما الاثنين دولي، لكن هذه الأمور الاستفزازية اللي تصير. أبو بدر في دقيقة وماجد في دقيقة على الأهلي.
3: بالتأكيد مباراة صعبة والآمال كبير، وأنا أشوف يمكن من أهم المباريات في تاريخ النادي الأهلي. معروف أن الأهلي قلعة الكؤوس وعنده بطولات، لكن هذه البطولة راح تفتح له آفاق كبيرة، خصوصا أننا نعرف أن الأهلي راح يعني لما يحقق هذه البطولة هي بطولة القارات، يعني بروح بصير هو الآن سيد آسيا وراح يكون سيد آسيا وأفريقيا، بالتالي هو أمام يعني منعرج مهم جدا في تاريخ النادي، لكن أمام يعني بصراحة يعني فريق صعب جدا. لما تتكلم ابو ساره فريق صن داونز، يعني بحسب الارقام اللي سمعتها يعني او قريتها، يعني 50 اخر 50 مباراه اقيمت على ارضه ما خسر المباراتين، وهذا صراحه مؤشر جدا صعب، يعطي انطباع بان الفريق شرس جدا على ارضه وبين جماهيره. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه مشاركته حتى في بطوله كاس العالم للانديه، تعادل مع فلومينزي اللي تاهل الى دور الاربعه، طبعا الهلال خسر منه في دور الثمانيه. لما تتكلم ايضا حتى على بروسيا دورتموند، خسر منه يمكن بصعوبه بثلاث مقابل اربعه، فبالتالي اعتقد ان المواجهه راح تكون صعبه جدا، لكن ثقتنا في ممثل الوطن كبيره جدا، وبالتالي نتمنى للفريق الاهلاوي العوده من هذه الموقعه بتحقيق الانتصار والعوده بالكاس القارات.
0: بالنسبه لك ماجد،
4: شوف عبد الرحمن، تشعر انه الاهلي يعني عنده كفريق من بين الانديه السعوديه، تشعر انه عنده ميزه انه الفريق يملك اكثر من قائد صراحه، يعني مندي، ايبانيز، ديميرال، جالينو، توني، هذا طبعا هيسهل من مهمه ان شاء الله بالفوز بهذه البطوله. بس رسالتي للجماهير الاهلاويه انه لا تضغط اللاعبين اكثر واكثر، يعني لا تضغط. الاهلي ترى يا جماعه الخير حقق كاس النخبه اقوى من هذا، من المباريات القادمه من صن داونز وغيرها، فبالتالي لا تضغطوا اللاعبين. الاهلي يملك لاعبين متميزين، مهما حتى لو غادر بهذا محرز وكيسيه، لكن يملك لاعبين صراحه متميزين ويستطيعون يعني الفوز على الفريق فريق صن داونز، مع انه فريق صن داونز يعني فريق صعب.
1: ابو انمار، شوف كبطوله اكيد البطوله الاسيويه اقوى من البطوله هذه، بطوله المحيط، لكن اليوم تتكلم كمنافس، لا والله صن داونز اقوى من المنافسين اللي لعبوا في نهائي اسيا مع الاهلي في اخر نسختين، وفرق كبير جدا.
4: ايه
1: الظروف مباراه صعبه جدا.
4: صحيح.
1: انا اتمنى الاهلي، لكن انا اعتقد ان المباراه صعبه جدا.
0: طيب،
1: لذلك انا اقول الاهلي لو تجاوزها بيوصل ترى للنهائي القارات.
0: يا رب يا رب، امنياتنا ودعواتنا للاهلي باذن الله تعالى على تجاوز صن داونز ويكون بطل كاس اسيا وافريقيا والمحيط الهادي. 30 ثانيه قبل، عندي خبر بروح لعبد الرحمن، بسالك كذا وجف بالي على واخذت تعليق امس حمد، باخذ تعليقك بشكل سريع في دقيقه. سمرفيل واللي حصل في المباراه الاخيره، هل لإدارة الهلال رأي في هذا الأمر، ولا بتعلق تعليق شخص يعني مطلع بشكل كبير؟
1: قصدك يعني عقوبات على اللاعب؟
0: ممكن.
1: طيب، حسب مصادر دورينا غير، تنتظر إدارة الهلال تقرير خاص بالحكم، والتقرير اللي بيرد من الاتحاد الآسيوي بشكل مفصل، لأن اليوم هو في تقرير حكم يسجل لماذا طرد اللاعب وتفصيل الواضح اللي بيبنى عليه حتى يمكن قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي. بس يتم أكيد أخذ طبعا حسب علمي أنه أيضا بيطلعوا إذا كانت اللقطة غير مكتملة بالنسبة للإدارة بيرجعون يشاهدون من أكثر من يعني مصدر. كذلك بيتم السؤال للاعب وتأكد بشكل كبير إذا ثبت أنه اللاعب فعلا كان يعني ما له حق يعني أنه يتخذ هذا القرار. هم يخشون أنه اللاعب فعلا مورس على شيء معين أنه
0: استفز يعني
1: في النهاية طبيعة البشر. ولكن اليوم من يقرر سيدارة الهلال في حال أنه أقر أنه عليه يعني مخالفة ستصل الخصم من الراتب 50% من الراتب كما حدث مع كوليبالي بعد تصرفه الأرعن في نهاية كأس الملك قبل سنتين خصم منه 50%. طيب. 50% من الراتب ترى مبلغ مو بهين. طيب. أبد.
0: وأنا أقول لك يا من الحين راح يخصمون عليه 50%.
1: والله يسويها
0: لأن, لأن مهما صار ما تسوي هذه الحركة في افتتاحية دوري أبطال آسيا للنخبة. طيب أروح لأمر آخر بشكل سريع. تركي آل الشيخ يعلن استضافة موسم الرياض لمهرجان الإثنو سبورتس للرياضات التقليدية 2026 في الرياض ورعاية نسخة 2027 في اسطنبول. أعلن معالي المستشار تركي بن محسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه استضافة موسم الرياض لمهرجان الإثنو سبورتس للرياضات التقليدية في نسخته لعام 2026 لتقام في نوفمبر المقبل بعاصمة الرياض إلى جانب رعاية موسم الرياض نسخة المهرجان لعام 2027 راح تقام في مايو في مدينة اسطنبول التركية. جاء ذلك خلال مراسم توقيع وقيمة اليوم الخميس في مدينة اسطنبول بحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ وبلال أردوغان رئيس الاتحاد العالمي للإنثو سبورت. جرى توقيع الاتفاقيات المتعلقة باستضافة موسم الرياض نسخة المهرجان لعام 2026 وكذلك الرعاية لعام 2027. أنا وصلت للختام انتهى عندي الوقت. أشكر الزملاء الأعزاء شكرا عبد الرحمن بعود ماجد هود وكذلك عبد الله العمري ومنير الخاتم. شكرا أيضا موصول لكم أنتم مشاهدين ومستمعين الكرام دائما في نفس الموعد دورينا غير على قناة سبيسي في أمان الله.

0: على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
3: حكاية أغنية على جدة أف أم مع روان عاشور وبندر عسيري.

تخيلوا أنه الحظ الليلة يكون كريم، كريم لدرجة أنه حب حياتكم اللي غاب عنكم سنين يرجع لكم فجأة من غير أي موعد، صدفة. هو كان يغني والليلة كانت ماشي عادي إلين أقبلت في لحظة، كأنه الزمن كله رجع معاها، رجع الشوق، رجعت الذكريات، ورجعت الابتسامة اللي كان صاحبها يفكر أنه هي هجرت من شفايفه من زمان. شافها وشافته، وفي عيونهم كان في كلام كثير أكثر من أنه تحملوا الكلمات. كانت هي واقفة من بعيد، لكن المسافة بينهم ما كانت مسافة مكان، كانت مسافة سنوات، سنوات من الغياب، من الفراق، من أشياء كثير ما انقالت. في زحمة الناس صار العالم فجأة صغير، بس وجهها وصوتها وعيونها اللي يعرفها أكثر من اللي يعرفهم كلهم في هذا المكان. في هذه اللحظة بس اتمنى لو عيون الكون فعلا تغض النظر، لو ان العالم يتركهم لوحدهم، يخلي لهم بس دقيقة، دقيقة بلا خوف، دقيقة بلا حيرة، دقيقة تقول فيها العيون اللي عجز القلب انه يقوله. في هذه اللحظة رجع شيء قديم كان يحسب انه هو انتهى، كانت الفرحة اكبر من انه هو يخبيها، وهنا قرر انه هو يقول للشاعر فائق عبد الجليل عن هذه الحكاية بكل ما فيها من حب، من فراق، من صدفة مفاجأة. والشاعر فائق ما اخذ الحكاية من اسمها بس، اخذ تفاصيلها، اخذ احساسها، اخذ كل لحظة فيها. الشاب هنا حكى فائق عن حكايته، حكاية حب عمره اللي انحرم منه بسبب الفوارق الاجتماعية والطبقية. هي راحت وهو قرر ان هو يكمل حياته، ان هو يغني في المناسبات. فهذيك الليلة شافها وتجدد الماضي ورجع الحب من جديد. من هنا ولدت كلمات المعازيم، وبعد كده جاء لحن عدنان خوج اللي طرزوا صوت محمد عبده. تحولت ليلة في حياة شخص إلى أسطورة محفوظة في ذاكرة أجيال. عشان كده لما نسمع المعازيم ما نحس أن الأغنية تحكي عن شخصين بس، لا، هي تحكي عن كل قلب كان يتمنى صدفة، صدفة كان فيها الحظ كريم.

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نبحث عن قبول الآخرين؟ الإحساس بقبول الناس يعطينا شعور بالسعادة والرغبة والثقة، ندور عليها بشكل فطري. السبب إنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه منذ قديم الزمان، وكان الانتماء للجماعة شرط للبقاء، والرفض يعني الخطر والوحدة. عشان كذا إلين اليوم عقولنا تعطي أهمية كبيرة لرأي الآخرين فينا، ونحس بألم حقيقي لما نتعرض للنقد أو الرفض. لكن المشكلة تبدأ لما نخلي رضا الناس هو المقياس لقيمتنا، فنعيش حياتنا نطارد شيء ما نقدر نمسكه. لكن إرضاء كل الناس مستحيل، لابد إننا نتوازن، بمعنى نهتم برأي اللي نحترمهم فعلاً، بس نرضي أنفسنا أولاً ونحط حدود واضحة. لما يكون عندنا تقدير داخلي لذاتنا يقل احتياجنا لإعجاب الآخرين. اتذكر، رضا الناس غاية لا تدرك، لكن رضاك عن نفسك هو اللي يبقى معك.

0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: الفلاش باك واحد من اكثر الاساليب اللي نشوفها في الافلام والمسلسلات. تبدا الاحداث مثلا بحادث كبير او بشخصيه في موقف خطير او حتى بنهايه الحكايه، وبعدها تظهر لك الجمله المعروفه قبل 5 سنوات ونرجع للماضي. هذا ببساطة هو الفلاش باك، انه القصة توقف مسارها الحالي وترجع لحدث حصل قبل كذا عشان تعطينا معلومة نحتاجها لفهم اللي قاعد يصير. وطبعا مو شرط يكون الفلاش باك من اول مشهد، ممكن نتابع شخصية عدة حلقات وما نفهم ليش تتصرف بطريقة معينة، وبعدين يرجع المسلسل 10 سنوات للخلف لموقف واحد يفسر كل شيء. لكن الفلاش باك من الاساليب اللي دائما عليها اختلاف. في ناس تفضله لأنه يخليك تجمع أجزاء القصة بنفسك ويكشف لك المعلومات بالتدريج، وفي ناس أبدا ما تفضله، خصوصا لما يبدأ العمل من حدث متقدم جدا أو من النهاية، لأنهم يشوفوا أنه ممكن يحرق جزء كبير من الأحداث ويقلل المفاجآت. والجدل هذا حصل بالفعل في واحد من أشهر المسلسلات العربية، رأفة الهجان. المسلسل يبدأ بوفاة رأفة الهجان وبعدها ترجع الأحداث للماضي عشان نعرف الحكاية. وقبل ما يقدم محمود عبد العزيز الشخصية، كان عادل إمام مرشح لبطولة العمل، ومن النقاط اللي اختلف فيها مع الكاتب صالح مرسي بحسب الروايات المنشورة عن كواليس هذا المسلسل طريقة البداية والاعتماد على الفلاش باك. عادل إمام كان يشوف انه معرفة المشاهد بوفاة البطل من البداية بتكشف لي جزء مهم جدا من الأحداث، ولكن تمسك الكاتب صالح مرسي بطريقة السرد، وفي النهاية قدم محمود عبد العزيز الشخصية. وهذا تقريبا يلخص الخلاف حول الفلاش باك كله. هل الأفضل أخليك ما تعرف إيش راح يصير، ولا أقول لك إيش راح يصير، أو أخلي فضولك في سؤال ثاني كيف صار؟ وعشان كذا الفلاش باك مو مجرد رجوع للماضي، أحيانا الكاتب يستخدمه عشان يفسر شخصية أو يكشف سر أو يغير فهمك لمشهد شفناه. وأحيانا تكون القصة نفسها بسيطة لكن طريقة ترتيب أحداثها هي اللي تخليها مشوقة. وفي النهاية الفلاش باك يظل مجرد أسلوب في سرد القصة، نجاحه يعتمد على متى وكيف يستخدم الكاتب.
0: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام. وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان.

تتذكر آخر مرة قفلت فيها اللابتوب بوسط الأسبوع والتفت على أهلك وقلت وش رأيكم نطلع نكشت ونلحق على الغروب بدون ما تشيل هم ترتيبات تطول ولا تدور تصاريح ولا تقلق هل المكان أمان ومجهز أو لا؟

قبل كم سنة لما كان أحد يبغى يمارس هواية يحبها زي الكشتات أو التخييم أو الدراجات أو حتى يدور نادي يجمع مع ناس نفس شغفه، كانت السالفة معقدة وتعتمد على اجتهادك الشخصي. تجلس أيام تدور وتسأل وتخطط.

خالد مهندس في الثلاثينات، كان يرجع نهاية الأسبوع ويقضي وقته بين الجوال والتلفزيون. عنده شغف قديم بالتصوير واستكشاف النجوم، بس ما كان لاقي المكان المناسب ولا الرفقة اللي تشجعه بشكل منظم وآمن. عن طريق منصة الهوايات وبكم ضغطة في جواله، اشترك خالد بنادي رسمي للهواة في منطقته، وفي نفس الأسبوع كان طالع مع مجموعة من زملائه الجدد في رحلة لمحمية طبيعية مجاورة مجهزة بكل الخدمات اللي يحتاجونها. يقول خالد: الفرق الملموس مو بس إن المكان موجود، الفرق إنك تلاقي مجتمع كامل يشاركك نفس الشغف وتحت مظلة رسمية. نهايات أسبوعي صارت مليانة حياة، وصرت أرجع لدوامي بطاقة جديدة ونفسية مرتاحة. لما نسمع عن برامج جودة الحياة وتطوير الأنشطة المجتمعية يمكن نحسها مصطلحات رسمية، بس الأثر الحقيقي هو المساحة اللي توفرت لك وعائلتك عشان تمارسون اللي تحبونه بكل سهولة، وتتحول أوقات الفراغ لصلات حقيقية وذكريات حلوة. لما تطلع اليوم وتشوف عيالك يركضون في حدائق واسعة، أو تلمس الحماس في عيونهم وهم يقيسون مسافات مشيهم في مسارات مخصصة وآمنة، تكتشف أن السالفة أكبر من مجرد أنشطة. تحول الفراغ من وقت ضايع بين الجدران إلى فرصة يومية للتواصل الحقيقي مع العائلة والربط مع ناس يشاركونك نفس الاهتمامات، وكل هذا في بيئة مهيئة بتضمن سلامة الجميع وتريح البال. وهذا هو المعنى الحقيقي للتغيير، إنه ما يقتصر على تحسين الأماكن، بل يمتد ليشكل أسلوب حياتنا ويغير الروتين اليومي للأفضل.

وهذا هو المعنى الحقيقي للتغيير، إنه ما يقتصر على تحسين الأماكن، بل يمتد ليشكل أسلوب حياتنا ويغير الروتين اليومي للأفضل. اليوم صار القرار بيدك عشان تطلع من روتين العمل وتصنع من أبسط الأوقات لحظات ممتعة وذكريات تدوم، لأن كل التسهيلات والخيارات صارت بين يديك، تنتظر بس خطوتك الأولى.

0: المرة الجاية اللي تطلع فيها تمارس هوايتك بكل راحة ويسر، تذكر أن وراء هذه التفاصيل البسيطة فكرة وجهد انعملوا عشان يومك يكون أفضل وأسعد.
1: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

0: السر بكبسة سر.
1: قد شفت شنطة، جزمة، مكان أو حتى أكلة في صورة وقلت أبي أعرف إيش هذه؟ بس إيش أكتب في البحث؟ أحياناً كثير ما نعرف إيش نكتب في البحث. لا تكتب شيء. في بعض أجهزة الأندرويد فيها ميزة اسمها Circle to Search، وإنت في نفس الشاشة تحدد الشيء اللي لفت انتباهك، تحوط عليه، تظلله، تشخبط عليه أو حتى تضغط عليه،

جوجل تبحث لك عنه. الموضوع مو بس صورة، تقدر تحدد نص أو تترجمه، كمان تبحث عن شيء داخل فيديو، وكمان تبحث عن موسيقى تسمعها. يعني بدل ما تاخذ سكرين شوت تروح لجوجل وتحاول توصف الشيء اللي شفته، الشنطة البنية اللي كانت مع البنت في الفيديو، اختصرها، حوط عليها وبكبسة زر تلاقيها.

دائماً الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماماً؟ الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: قصص رياضية.
1: بعد الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة في الذهاب وغياب أبرز نجوم الفريق مثل محمد صلاح، دخل ليفربول مواجهة إياب نصف نهائي أبطال أوروبا 2019 أمام برشلونة بفرص شبه معدومة، لكن ملعب الأنفيلد شهد معجزة كروية، حيث سجل الفريق ثلاثة أهداف متتالية قبل أن يباغت الشاب ألكسندر أرنولد دفاع برشلونة بركنية خاطفة سجل منها أوريجي الهدف الرابع، لتكتمل واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخ كرة القدم.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شدى الحربي وعبد العزيز الزيد.
1: على امتداد الساحل الغربي للمملكة بين أملج والوجه، حيث تتهادى أرخبيلات الجزر الخلابة فوق مياه البحر الأحمر الصافية، وتتوزع الشعب المرجانية الفريدة كلوحة فنية نادرة، تنهض وجهتا البحر الأحمر وأمالة لتعيدان كتابة معايير السياحة الفاخرة والضيافة المستدامة على مستوى العالم بأسره، محولتان الجغرافيا الساحلية إلى نموذج عالمي رائد في مفهوم السياحة التجددية التي لا تكتفي بحماية البيئة فحسب، بل تثريها وتتركها في حال أفضل مما كانت عليه. لم تعد هذه السواحل البكر مجرد وجهات عادية للاستجمام، بل تحولت إلى عملاقين سياحيين وتنمويين يغطيان مساحات جغرافية هائلة، حيث يمتد مشروع البحر الأحمر على مساحة شاسعة تبلغ 28 ألف كيلومتر مربع، تضم أرخبيلا يتكون من 90 جزيرة طبيعية وأبراجا جبلية ووديانا صحراوية، ما تقع أمالة على ساحل ريفي استثنائي على البحر الأحمر لترسخ مكانتها كعاصمة عالمية للنقاهة والاستشفاء الصحي والفنون الراقية. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية المتقدمة، يستهدف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله عام 2030 استقبال 1 مليون زائر سنويا وتوفير نحو 70 ألف فرصة عمل جديدة، مع المساهمة بأكثر من 22 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. على صعيد الهندسة البيئية والتشغيل المستدام فائق الصرامة، تعتمد الوجهتان بشكل مطلق على الطاقة المتجددة بنسبة 100% من خلال مزارع شمسية ضخمة وبطاريات تخزين عملاقة تغذي المنتجعات بالكامل بمعزل عن شبكة الكهرباء الوطنية، مع حظر تام لدخول المركبات العاملة بالوقود الأحفوري واعتماد أسطول نقل كهربائي ذكي ومنع استخدام البلاستيك أحاد الاستخدام نهائيا. وإلى جانب ذلك، يطبق مشروع البحر الأحمر خطة حماية بيئية طموحة تستهدف حماية وتنمية الموائل الطبيعية كأشجار المانغروف والشعب المرجانية، مع تخصيص مناطق حماية صارمة لرفع نسبة الحفاظ البيئي إلى 30% بحلول عام 2030، ليكون الأرخبيل محمية طبيعية مفتوحة للبحث العلمي والترفيه الراقي. أغلق عينيك قليلا وتخيل انعكاس نجوم السماء الصافية على صفحة المياه الفيروزية الهادئة في جزر أرخبيل البحر الأحمر، وهدوء المنتجعات الفاخرة المصممة هندسيا لتندمج تماما مع تضاريس الطبيعة هناك، حيث يلتقي صفاء البحر بوعي الحفاظ على مقدرات الأرض. في أفق رؤية السعودية 2080، تثبت وجهتا البحر الأحمر وأمالا أن الفخامة المطلقة يمكن أن تتصاهر بحرفية مذهلة مع الاستدامة التجددية، لتقدم المملكة للدنيا نموذجا فذا للسياحة المسؤولة والمستقبل الواعد. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة بين جزر البحر الأحمر وأمالة وسواحلها التجددية.

0: الجلدية، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: ياما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: ياما كان والمال غاد ورائح، يعني المال رايح وجاي. كلنا نحب نسمع عن قصص الكرم وأهل الكرم قديما وحديثا، لكن قليل ما نسأل ونسمع يعني ونتساءل كيف بيعيش أهل الكريم معه. هذا مدخل قصتنا اليوم في ياما كان. يعني دخل المال فخرج وجاء الضيف فوضع الطعام وطلب السائل فوجد اليد مفتوحة. هذه التساؤلات إنه الشخص يضيف الناس ويخرج ماله وضيف ضيوفه، يعني نفكر فيها هي مبهجة ومسعدة يا طبعا، وبتجيب السعادة للشخص اللي بيكرم الضيوف، لكن أهل بيته هل بيكونوا على نفس الاستعداد النفسي؟ تروي طبعا كتب الأدب أخبار عن حاتم وزوجته ماوية، طبعا وجهة نظر الناس المختلفة إلى كرمه وكثرة إنفاقه. في هذه الأخبار اليوم في ياما كان يظهر السؤال القديم، أين ينتهي الكرم وأين يبدأ التبذير، وهل كثرة المال وحدها دليل على السخاء؟ وينسب إلى حاتم قوله مخاطب ماوية اللي هو سبب قصتنا اليوم في ياما كان: أماوية، إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. إيش يعني كلام حاتم وليش قال الكلام هذا لزوجته؟ غاد ورائح يعني ذاهب وجاي، يعني الفلوس بتيجي وبتروح. والبيت يلخص يعني فلسفة حاتم إنه هو كما صورتها الكتب كتب الأدب، إنه المال يتحرك من يد إلى يد. أما مقطع البيت الثاني: ويبقى من المال الأحاديث والذكر، يعني يبقى فقط الصيت والذكر الحسن هو الباقي. نتذكر هذا الشخص بكرمه بترحيبه بضيوفه، فهو بيترك السمعة الطيبة. اليوم ما نعرف عدد ابن حاتم ولا مقدار ما كان يملكه، لكن اسمه بقي في اللغة نفسها. يعني احنا ما نعرف ثروة حاتم قد ايش، احنا ما نعرف هذه التفاصيل، لكن نعرف انه هو قد ايش كان انسان كريم. فاذا بالغ الناس في وصف الكرم قالوا كرم حاتمي، يعني كرم حاتمي، يعني انت زي حاتم الطائفي كرمك. السخاء هو كثرة العطاء مع طيب النفس، يعني لما يكون إنسان سخي إن هو كريم، وكمان فوق الكرم طيب النفس والخاطر، فهو يبذل المعروف، يبذله بجبران خاطر، بحب، بسعادة. ياما كان اليوم بتعلمنا إنه ذهب مال حاتم وبقي ذكره، لكن الحكاية لا تدعونا إلى الإنفاق بلا عقل، بل تترك لنا سؤالاً أدق: ماذا يفعل المال في أيدينا؟ هل يصبح وسيلة للخير أم يصبح مجرد رقم نخشى أن ينقص؟ طبعاً هو ليش قال الكلمة هذه لزوجته ماوية؟ لأنه أصلاً ماوية وأهلها، يعني واحد من أولاد عمها لما جاي يزورها بيقول لها بيعيب على زوجها حاتم إن هو كثير الإنفاق على هذه النقطة، فهم كانوا يعني ما بيمدحوه، خلونا نقول بيهجوا أو ينتقدوا على هذه النقطة. فهو قال له هذا المثل إنه أو هذا البيت إنه أماوية، إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. ففي الختام إنه نكون ناس متزنين مع نفسنا وأهل بيتنا ونكرمهم كذلك. شكرا لكم، كنت أنا معكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
0: ياما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.